خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي دليلي.

قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في

0: الأولى في تونس. أول ساعة من الخمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك. الناس الكل بداية أسبوع موافقة، بداية أسبوع خارقة العادة للناس الكل. في صباحية اليوم الاثنين 4 مايو، إن شاء الله قمتوا في فورمة، إن شاء الله نهاية أسبوع تعديت مريحة، إن شاء الله نجمتوا زادة تتمتعوا بالويكند المطول هذية، وإن شاء الله تبدأوا جمعة فيها برشة طاقة وبرشة حيوية. بعد شوية موعدنا يكون مع الميتيو، وكالعادة ناخذ فكرة على توقعات الجوية بالنسبة اليوم وغدوة. واخترت اليوم الصباح للناس اللي ما نجموش يكونوا حاضرين في سيكا جاز في الويكند وحتى في نهاية الأسبوع اللي يتعدى. اليوم بصوت لبنى نعمان نهزكم للكيف، جبال الكيف، تتشيت فيه والساحة.

علي شاكيز اون ليو. ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. طريق السلامه ليكم وين تسمعوا فينا بعد شويه. موعدنا يكون مع الاكتواليتي شويه خزيده، ناخذ فكره على التوقعات الجويه بالنسبه لليوم وغدوه. ان شاء الله نهاركم مبروك انتوا التحقتوا فينا، مرحبا بالناس الكل. موعدنا مازال متواصل حتى لسته متاع الصباح. نقترح عليكم بومبلاموس سي سامبل توت سيت في اول ساعه.

سونيا مبارك في لي في مورت. ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل. طريق السلامه ليكم من ما تسمعوا فينا. وقعدت ناخذ فكره على توقعات الجويه توتيت في بوان ميتيو. ميتيو بداية الأسبوع هذية تتميز بطقس يكون مغيم جزئين بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار خاصة بعد الظهر بالمناطق الغربية. للشمال نحكي على درجة الحرارة اليوم في ارتفاع، تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل، وبالمرتفعات بين 27 و 32 درجة ببقية الجهات. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة لغدوة 3-5 ماي سحب تكون كثيفة بالشمال، طقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. درجة الحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف، البحر مضطرب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال، والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية، وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ميتيو مازلنا معكم حتى لستة متاع سبيح. مرحبا بكم، طريق السلامة للناس الكل. إن شاء الله بداية أسبوع خارقة العادة للناس الكل، إن شاء الله بداية أسبوع ما فيها كن الخير وفيها كن الباهي. هذا شنو نتمنى لكم. بعد شوية موعدنا مع الأكتواليتي، خليكم في الاستماع مزيكا فام سورتو با تبدو لي فريكونس متاعنا. خليكم مع ان ستاندار دو بلوز، ومع زيدا واحد من رموز موسيقى البلوز بيبي كينغ I like to live the love. توتسيتي أول ساعة

قايت فينين تواصلنا 35 دقيقة نهاركم زين الناس الكل وقايت لكتواليتي في ليزيفينمون دو جور ليزيفينمون دو جور. خلينا نذكركم بأهم المواعيد بالنسبة لليوم الاثنين وكل ما يهمكم زيدا باش تعرفوا حالة الطرقات. بالنسبة لليوم شركة تونس لطرقات السيارة البارح لحد كانت أعلنت عن غلق محاولة الخروج في اتجاه مدينة هرقلة انطلاقا من اليوم الاثنين 4 مايو حتى لنهار الجمعة 8 مايو. هذا باش يكون من 7 متاع الصباح حتى لسبعة

0: السقف الحديدي بكل من زوز محاولات متاع هرقلة، ودعت إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان، وهذا حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. إن شاء الله طريق سلامة للناس الكل. ثم بعض المعلومات اللي يهموكم، كان كل يوم باش تشدوا الثنية وقاعدين ربي وباش تستعملوا اللوتر. وتنذكروا زيدا بالنسبة الخبر الثاني باش نحكيوا عليه، بالنسبة للناس اللي عندها مدة في انتظار الدواء الجديد لعلاج مرضى السكري، فانه نهار سبتم اطلاق دواء جديد لعلاج مرض السكري في تونس، واللي هو الاول من نوعه من حيث طريقه الاستعمال اللي تعتمد على حقنه واحده اسبوعيا. رئيس امراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس دكتوره ليلى عبيد كانت اكدت انه الدواء هذا باش يكون متوفر في الصيدليات انطلاقا من 6 ماي، وقالت انه العلاج هذا يساعد زاده على انقاص الوزن، خاصه وانه اغلب مرضى السكري يعانيون من السمنه، ويساهم في الوقايه من الجلطات القلبيه والدماغيه، ويدعم زاده وظائف القلب والكلى. قالت انه زاده الدواء ماهوش بديل عن الانسولين، لكنه ينجم ياخر الحاجه لاستعماله. وقالت انه اليوم من الضروري والمهم اكيد وكما نذكروا ديما استشاره الطبيب قبل الاستعمال نتاعو. كانوا هذو اخبارنا بالنسبه اليوم في les événements du jour.
1: Les événements du jour. أول ساعة

0: Gabriel Cat Stevens, Hlina et Wassouna, 45 دقيقة وغاية les programmes du jour.
1: Les programmes du jour, Mosaïque FM.
0: شكرا لكم زين نهاركم مبروك الناس الكل طريق سليمه بدايه اسبوع موافقه ليكم كنتوا التحقتوا بدنا نذكركم لي ابارتيغ من 6 متاع الصباح وتقريبا 14 دقيقه من توا الموعد يكون مع كيب احلى صباح الكل من 6 حتى ل 9 تجيكم برشا ربح تجيكم برشا اخبار كل ما يهمكم باش تبداو الصبحيه نتاعكم وانتم على علم باهم المستجدات والتطورات الكل الموعد يكون مع فاطمه في دقيقه حدا 46 دقيقه 6:55 دقيقه عندكم دي كارت دو ريشارج يومي تنجموا تكونوا انتم الربحين بهم مهما كان المشغل متاعكم 17 دقائق موعد الاكتواليتي في عام الخوي كيما كون هارفين يكون بحذنا فهمي في 10 مينوت كرونو الموعد الرياضي اليومي ما تنسيوش زادا اللي عنا موعد مع بوان روت ناخذوا فكره على الحاله متاع الطرقات يوميا ما تنسيوش زادا موعدنا مع الربح كلمونا على 71 116 ألف باش تكونوا انتم الحاضرين معنا بالتليفون تنجموا تربحوا معنا ان بون داشا بقيمه 100 دينار من هدايا موزايك اف ام موعدنا زادا مع ايمن فيالو كوندكتور 200 دينار تنجموا تربحوهم كي نجاوبوا على السؤال اللي يهم السياق ليهم الكونديت ليهم زدا حتى السيارات وعالم السيارات ينجم يربحكم 200 دينار السؤال لو كان جاوب عليه بصحيح موعدنا زدا في ساعتنا الثالثة يكون مع إياد الدهميني في مع إياد ومعنا زوز مواعيد نختو بيهم ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع البارومتر والأخبار والتعليقات السريعة ونختمو بنتبهش قال مع التصريحات والمواضيع اللي تهم الشأن الوطني وحتى العالمي شكرا لكم على الاستماع لنا ميرسي بوكو خالد اللي رافقنا في الإخراج طريق السلام عليكم كان توا دخلتوا ولا توا طلعتوا في كرهفكم ولا في وسائل النقل العمومي ولا كنت توا دخلتوا لخدمكم إن شاء الله ربيعين الناس الكل نتمنى لكم بداية أسبوع خارقة للعادة نعطيكم موعد بعد الحظات إن شاء الله في أحلى صباح غدوة موعد جديد في أول ساعة إن شاء الله نهاركم مبروك الله.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب

وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى

شيء إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به

أشرقت الأنوار من 6 ل 9 كالعادة أحلى صباح معكم كل الفريق. نتمنى لكم إن شاء الله صباح موفق. نتمنى إن شاء الله بإذن الله كل الأخبار الطيبة لكم لما تسمعوا في موزيكا فيم. الفقرات اللي تعودتوا عليهم ترافقكم على امتداد 3 ساعات صباحية من توا للتسعة متاع الصباح. البداية تكون شوي آخر مع نادية اللي ديجا كانت موجودة معكم في أول ساعة, تتقابلوا معها بعد شوية إن شاء الله في الميتيو. استنوا بعض لحظات إن شاء الله دقيقة حظ مع فاطمة, وقبل ما نكملوا الساعة بخربش تربح كالعادة وكاردو ريشارج بقيمة 10 دنانير أول الساعة الثانية من السبعة, ودرجين تقريبا الموعد في على خوية مع نادية وضيف هذا اليوم تنكتشفوه شوية آخر معها مع 27 دقيقة. يكون عنا موعد مع المعهد الوطني للرصد الجوي في مصافحة يعطينا فيها حالة الطقس بالنسبة لليوم. 7:25 دقيقة الموعد مع صديقنا مكي أو من ينوبه في قسم الرياضة لتقديم دي مينوت كرونو. استناه إن شاء الله بإذن الله. مع 47 دقيقة صديقنا مراد الجوين يعطينا فكرة لحالة الطرقات, وإن شاء الله زينة وإن شاء الله بإذن الله الأضواء خضراء في انتظاركم بقية النهار. صديقنا أيمن يأخذكم فيها لو كوندكتور باي توتال إنرجي, وبعد نتقابلوا معاه مرة أخرى إن شاء الله بإذن الله في ميكرو خفيف مع أيمن مع الناس يتحبوا علي أنتم منتوكاهو كم موجود معاكم صديقكم أيمن. لين وصلنا لثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبريس, ونواصل العزف بعدها في الساعة الثالثة من ثمانية لتسعة انت عصبي. من الوقت نتمنى لكم كل الأخبار الطيبة وإن شاء الله نهاركم زين.

26 دقيقة إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الاثنين 4 ماي طقس بش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية بش تكون محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والريح من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر بش يكون مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية والحرارة في الارتفاع وتتراوح القصوى بين 22 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 درجة و32 درجة ببقية الجهات لكن غدوة 3-5 ميل حرارة تتواصل في ارتفاع طفيف. وأكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، تحية ليكم مع بداية الأسبوع. أبدأ جمعتكم بحاجة تفرح، ما تضغطوش على رويحكم، الجمعة راهي مازلت في بدايتها وإن شاء الله زينة. أول أخبارنا باش تكون الحمل، فما الاستقرار واليوم تنجم تلقى فرصة ترتب أمورك المالية وإلا الشخصية. خذ وقتك، ميسيلش وما تستعجلش، راهي طاقة اليوم لازمها هدوء وتنظيم. الثور نهار فيها حركة برشا تواصل، يمكن يجيك خبير باهي وإلا لقاء مهم. نحبك تستغل الفرص وما تشتتش روح. وعلى فكرة مواليد اليوم، نحكي وعلى مواليد نهار 4 ماي، خلينا نكونوا أول ناس نفرحوا بيكم في صبحية نهار عيد ميلادكم. شارك كل عام وانت حي بألف خير يا ثور. نتعديو للجوزاء، رد بالك من التسرع، خمم قبل ما تاخو قرار، خاصة في الخدمة. عاطفيا راهو كلمة حلوة منك تنجم تبدل الجو. السرطان، حاول تبعد على الدراما وركز على راحتك النفسية. الأسد راهو حضور قوي وين ما تمشي، نحبك تستغل الكاريزما متاعك أما ما تفرضش رايك برشا. وفي الحب فما فرصة تقرب أكثر. العذراء راهو نهار مناسب باش تنظم وترتب أفكارك وحياتك. في الخدمة زادة تركيز باش يعطي نتيجة. وكان على الميزان يلزمك تختار بين حاجتين، ما تخليش التردد يضيع عليك الفرص. عاطفيا راهو الجو يميل للرومانسية. إلى عقرب، تنجم تخطط الحاجة جديدة وإلا تجربة مختلفة، خليك إيجابي وخفف التوتر. وكان على برج القوس، راهو نهار اليوم مناسب باش تركز على أهدافك المهنية. تعبك باش يبان أما ما تنسيش أنك ترتاح شوية. إلى جدي، تفكيرك مختلف ومبدع اليوم، تنجم تجيب أفكار جديدة وإلا حلول غير تقليدية. ميسيل شراهو شارك أفكارك مع زملاء الخدمة. وكان على برج الدلو، ميسيل شراهو لوج على التوازن، شوية راحة شوية نشاط وممكن لحظة رومانسية تزيد تحلي الجو، راهو أسبوع عاطفي بامتياز. ونكملوا مع برج الحوت، جرب حاجة جديدة حتى لو كان بسيطة، المهمة تبدل الجو.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، يا رب العمل عليك والشده فيك، وان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه موفقه لكل اصدقائنا المستمعين. شويه اخر تنجموا تربحوا وصل شراء من اهداء موزايك اف ام بقيمه 100 دينار، اطلبوا تو 71 113 الف. الموعد كالعاده مع 7:35 في صباح تربح. رقم البطاقه اليوم هو التالي 68 77 11 60 07 18 86. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. فوتخ ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس. من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان.
1: راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. شركة تونس للطرقات السيارة تعلن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من اليوم الاثنين إلى غاية الجمعة 8 ماي، وذلك بداية من 7 صباحا إلى 7 مساء. والشركة توضح لمستعملي الطريق السيارة أنه يمكن للقاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة اعتماد محول سيدي بوعلي ومحول حمام سوسة أو مواصلات السير إلى محول مطار فيضة. وشركة تونس للطرقات السيارة تشير إلى أن غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة يأتي في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحاول هرقلة، داعية إلى الالتزام بإشارات السلامة واحترام قواعد الجولان حفاظا على سلامة مستعملي الطريق. الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري يؤكد أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وفق تقديره. والعموري يوضح أن تجميد إجراء التعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج ضمن التوجه الاجتماعي للحكومة رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم، لافتا إلى أن نفقات الدعم مرشحة للارتفاع باعتبار أن قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و 100 دولار. وفي هذا السياق الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري يبرز أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 150 و 160 مليون دولار إضافية. المندوب الجهوي للسياحة بجندوب عيسى المرواني يؤكد في تصريح لمراسلنا عبد الكريم السلطاني أن المعابر الحدودية الثلاثة بالجهة ملولة برقة وبابوش عين دراهم وجليل غار الدماء سجلت خلال الشهر الماضي توافد 92,460 سائحا مقابل 74,000 سائح خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما أن المعبر الحدودي ملولة برقة سجل العدد الأعلى من الوافدين الجزائريين بأكثر من 54,000 وافد. وكانت إحصاءات الديوان الوطني للسياحة قد أشارت إلى تسجيل أكثر من 1,645,000 سائح جزائري خلال سنة 2025، وهو رقم قياسي مرشح للارتفاع هذا الموسم. عالميا المديرية العامة للجوازات في السعودية تعلن أنه أصبح متاحا لحجاج بيت الله الحرام التسجيل في منصة أبشر واستخراج هوية الزائر الرقمية، وذلك للتنقل آمن وسهل داخل المملكة. والمديرية السعودية تبين أن هوية الزائر الرقمية تعد بمثابة وثيقة رسمية معتمدة تمكن الحجاج من التنقل بسهولة وأمان خلال الفترة وجودهم داخل السعودية، مضيفة أنها تغني حاملها عن حمل جواز سفر الورقي أثناء التنقل في المملكة. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد يتواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: سبع دقائق على موزايك فيهم. إن شاء الله صباحكم مبروك سعيد يا ربي نعمل عليك وشدة فيك، وإن شاء الله بداية أسبوع ممتازة موفقة فكان الأخبار الطيبة إن شاء الله بإذن الله ليكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم أتمنى وجمعة ذي إياد. صباح النور.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع يا رب.
0: أمين. بونجور نادو،
2: إن شاء الله نهاركم مبروك أمين، وإن شاء الله نهاركم زين الناس الكل، وإن شاء الله بداية جمعة ما تراو فيها كان الحاجات الباهية. اليوم في على الخوي نحكيو على الإجراءات الجديدة اللي تهم التسوية متاع التأمين، موضوع التأمين متاع الدرجات النارية حكينا عليه زادة سابقا، واليوم فما جديد في علاقة بالموضوع هذا. وقت اللي نحكيه على توسيع منظومة التوزيع التضامني تنفهم شنو هال الكونسيبت هذا، وزيرة المالية مشكلة سليمة الخالدي كانت أعلنت في رد كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يامون عن إجراءات جديدة للتسوية متاع الإشكال متاع شركة التأمين وقت اللي ترفض أنها تعمل عقود تأمين للموتورات. نحكيه على الدرجات النارية اللي تتجاوز السعة متاحة 50 سنتيمتر كوب، مع إدراج التدابير هذية باش تكون ضمن المخطط نتاع التنمية 2026-2030. دونك الوزيرة تقول أنه الحل المعتمد يقوم على توسيع المنظومة متاع التوزيع التضامني للتأمين باش تولي تشمل الدرجات النارية اللي تشريت قبل 1 جانفي 2025 من غير بطاقة رمادية، من غير كارت غريز. وهذا اليوم يخلي انه الاصحاب متاع الموتورات هذه نجم يكون عندهم التغطية التأمينية رغم الاشكاليات القانونية والفنية. اما بالنسبة للدرجات المسوقة بعد التاريخ هذا فانه يقعد التأمين متاحة مشروط بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. وقالت انه في حال رفض ذات شركة التأمين أنها تعمل كل كونترا وإلا ما تجاوبش خلال 10 أيام، فإنه الشخص اللي طالب التأمين ينجم يلجأ إلى المكتب المركزي للتعريفة ليتولى تحديد قصة التأمين، ويلزم الشركة بأنها توفر التغطية اللازمة. هذا كما قلنا جاء نص رد منشور على الموقع الإلكتروني للبرلمان بعد ما صار تنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الجامعة التونسية لشركة التأمين، والهدف هو المعالجة متاع تنامي الظاهرة هذه متاع رفض التأمين وضمان احترام إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية. مشكور ضيفنا حاضر معنا باش نحكيو جوستما عليه على المشكلة هذه، بما أنه هو مكون في درجة النارية وعضو زادة في جمعية باردو بايكر، ونتصور أكيد راهو تعرض لهال ظاهرة هذية متاع رفض التأمين وضمان الاحترام متاع إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية. أمين مرحبا بيك، صباح الخير.
3: صباح الورد.
2: شكرا لك على قبول تدخل معنا أمين نفزي، مرحبا بيك.
3: عايشك، مرحبا بيك، مرحبا بمستمعي موزيك فيه.
0: ان شاء الله نهارك اسعد ايام امين. صباح نور خويا الغالي.
3: عايشك سيدي، صحويلك.
0: واليوم الحمد لله ساعة، شنو الإشكال القائم بصفتك انت مكون في درجات نارية؟ اكيد عندك فكرة على الموضوع، علاش اللي زاسيونس يرفضوا تأمين درجات نارية؟
3: به امين، قبل ما نبدا الموضوع نتاعي نحب نعطي لمحة بسيطة على الدرجات النارية، على خاطر انا كعضو في جماعة باردو بايكر ومكون في درجات نارية، نحب نقول لك انه درجات النارية راهي سيني متسبب في حادث سرقات في تونس. معناها نسبة 93%، وعندنا زادة 40% من نسبة القتلى في تونس جراء الدرجات النارية. معناها حاجة كبيرة برشا لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها، والموضوع هذا لازم نعطيه أهمية أكثر من الموضوع هذا. هي رفض، بس نحكيه على رفض التأمين، يعني هي برشا برشا معناها أسيرونس ترفض تأمين الدرجات النارية بتعالة أنه فما درجات نارية اللي فيه أمتاحة أكثر من 50 حتى 125 سنتيمتر كيوب، على خاطر ما فيهاش كارت غريز. كنا تعرف اني قبل، كنت اتذكر قبل كنا نجيبوا موتورات من الخارج باش ندفعوا باش ما ندفعوش ديننا، نجيو قيدوها موتور ساكونت. ثم نسبه كبيره نتاع درجات ناريه،
0: ولهذا تلقاها ماهيش ساكونت ريالمون، تلقاها نجم 110 نجم 124،
3: وهي تكون ساكونت. موجوده الفئه نتاع درجات ناريه هذه موجوده بكثره في تونس، لكن هو مش كان الوضعيه هذه كهو، على خاطر فما الدراجات الصينيه اللي كانت تجي زاد لتونس في السنين اللي فاتت، كانت زاد نفس العمليه كانت تصير. معناها المورد اللي يجيب في الدرجات الناريه كان يتقيد فيهم على اساس درجات ناريه صغيره، فهمني، باش هو يدفع ديوانه اقل وما معناها ما يطلبش انه شي تاجيل وكل شيء.
0: في الدرجات النارية اللي 50 وأقل فانو كونترا وحده يكفي من غير كاتيجريز، هذا بالقصد
3: صحيح. باش نفسر توا هو شنو عندنا في الدرجة، عندنا ثلاثة أصناف تاع الدرجات، اللي هي درجة النارية الصغيرة اللي هي أقل من 50، ودرجة نارية متوسطة من 50 إلى 125، معناها أقل من 125، ومن 125 طائرة ما فوق هي معناها درجة نارية كبيرة اللي معناها فيها مشاكل جملة، وزاد الدرجة النارية الصغيرة ما عنديش مشاكل في التأمين، على خاطر يصير التأمين عن طريق معناها البريد الكتروني، معناها الافتيزا السيت على الافتيزا تكون هي بالتوجيه نتاعك وتاخذ الاسيرونس نتاعك. نلقى الاسكير الصغير اللي هو في الدرجة النارية المتوسطة اللي هي الفئة هذه اللي هي تو عن طريق المنشور تاع وزارة المالية، انه باش يولي الكونترا هذاك سيري مفعول ويعمل معناها التأمين نتاعو. لكن أمين المشكل مش في هذا الكل، خرج الموضوع متاع التأمين على السيق نتاعو. علاش؟ على خاطر هو الإشكال، هو الإشكال متاع الأسيرونس ترفض التأمين حتى الدرجة النارية الكبيرة. احنا باش نعملوا توا الدرجة باش نعملوا تأمين، زادا نقعدوا ندوروا على برشا مؤسسات وزادا نشوفوا المعارف نتاعنا باش نجموا نعملوا معناها تأمين، على خاطر ما نعرفش هذا الرفض علاش يندرى
1: يعتبروا ريسك كبير.
3: مو صحيح، مو صحيح. هو زاد وسيلة نقل، بما أنه الدولة كما تشوف معناها الدرجة النارية نستعملوها في كل شيء، في قضية حاجيتنا، في نمشيو بها من بلاصة لبلاصة، على خاطر فما تبقى نحكيو على اللي يستعمل شكون درجة النارية المتوسطة، هي تبقى ضعيفة معناها اللي ما لقاتش حق تاكسي، كيما تشوف توا التاكسي ما يلقاهاش.
1: سي أمين، جوست سؤال، بتاتر أنا ما فهمتش بكدا. اليوم فوالا، اليوم قلنا الدرجة النارية اللي هي بين 50 و 125 سنتيمتر مكعب، حتى كان ما عندهاش كارت غريز تنجم تعمل اسيرونس
0: بشرط انها تكون تم اقتنائها قبل غرد جانفي 2015.
1: السؤال هو انه هل انه القانون يسمح انه معناتها موتو من النوعيه هذه السيركول بلاش كارت غريز؟
3: هو القانون يسمح، هو القانون بصفه عامه ما يسمحش انه يصير من غير
1: كارت. علاش ضروري لي انه فما كونتراديكسيون بين اني نسمح بالتامين السياره ممنوع عليها قانونا انها تسركل الدرجه؟
3: ممنوع انك تسير من غير سيت تسجيل، حاجه اجباريه سيت تسجيل. كل درجه ناريه يتجاوز سعه الاستيونت نتاعها 50 سنتيمتر كيوب واقل من 125 فمي إزمت تسيركيلي بالشتاجيل، معناها هذا معناها حاجة معناها ما فيش كلام معناها. الإشكال توا الطرح القانوني توا اللي بشي يتسأل توا، أنا تعمل لي أسيرونس وندور، لكن أنا في الطريق البوليس يشدني يهز لي الموتور يهز الفوريير.
0: أي هذا اللي كان يحكي فيه معناها ماهيش متطابقة الحكاية برشا،
3: ماهيش متطابقة بالنسبة هي بالنسبة تو الدرجة النارية صغيرة واضحة. هو الوثائق مطلوبة اللي هو كونترا ورخصة سياقة زادة صنف AA ومعها البطاقة الوطنية والأسيرونس والفينييت، معناها هذوما الحاجات الواضحين. الإشكال تو في الحاجة هذه تو إنه معناها باش يصير برشا إنه تو وثائقي كلها قانونية باش تولي، لكن هاو نلقى روحي أنا تو معناها أموري ضبط العدلية باش يشدوني على خاطر يهزوا الموتور فوريا خاطر ما عنديش كارت غريز.
0: معناتها هاي الكلام من الأجدر أنه يبدأ متناسق، تكون فما استثناءات كان تم اقتناء الدرجة النارية هذا يقبل غرد جانفي 2025، فإنه مجرد الكونترا من غير كارت غريز تولي يتم معاملتها عبارة أنها درجة نارية صغيرة الحجم، فإنه نجم يوقفك يلقى عندك ما عقاش عندك كارت غريز ما عندك جوست الكونترا، فإنه هذا ينجم يكون يقضي خطر به هو تنجم معناتها هل النقص شوية معناتها قانونيا باش يولي الموضوع متكامل بكله؟
3: هو قانونيا ما حسب البلاغ هذا اللي يجي فما منشور إنه يحاول يسوي وضعية الدرجات النارية اللي ما تبلاش تسجيل اللي كلها تولي بس التسجيل.
0: يعني أنا علاش وقتها نمشي نعمل أسيرونس وقت نجم يفكوا لي الموتور زاد؟
3: إي مشكلة كبيرة توا، مشكلة كبيرة برشا. وزاد حتى السعر نتاع الأسيرونس راهو نتاع الدرجة النارية المتوسطة راهو يوصل حتى ل 460 دينار اللي هو
0: علاش 460 دينار؟
3: فما موجود السعر هذا اللي هو حددته النقابات معناها
0: أنا حسب نذكر في حدود 180 دينار يظهر لي.
3: ما يفوتش درجة نارية كبيرة ما تفوتش 180 دينار.
0: لا من فاكة كبيرة متوسطة. متوسطة
3: السعر ما هو يبتدأ من 76 دينار. لكن نشوفوا نلقاو درجة نارية اللي تاع 480 دينار ونلقاو 460 دينار و 400 دينار و 380 اوتوماتيكمون حتى الدرجة النارية ماهوش يسفي وضعيته ماهوش باش يمشي في وضعية باهية باش تلقاو خايف من البوليسية باش تلقاو يجري سرعة جنونية على خاطر هو هارب من البوليس اللي يشدوا. هذه كل الحاجات مهمة برشا بالنسبة لسائقي درجة نارية وأنا نتكلم باسمهم على خاطر كان موتارجي نحس بهم ونحس بالوضعية المادية تاع التونسي اللي تمست.
0: باش نحاول نوضح شويه راه مش اي واحد مخاطر احنا عندنا لو ستيريوتيب نتاع اي واحد راكب على موتور في مخنا نحنا راهو السوق درا كيفاش وراهو راهو متهمش في الطريق وراهو يدوب على اليمين وعلى اليسار وراهو خطر داهم. لا كيما في سواق الكراهه راهو فما الباهي والخايب حتى في سواق الموتورات راهو فما الباهي والخايب زاد كيف كيف معناتها فما العباد المنظمه اللي بوراقها اللي بالكاسك نتاعو اللي بالجون نتاعو اللي ما تلقاها منظمه فما زاد اللي فما لي كيما لي سوق كهرباء راه كيف كيف نفس الشيء.
3: هو اني نقص عليك انا الحكايه كيما في السياره بالضبط احنا كمكونين في الدراسه في السيارات انه كي نعلموه ما يحرقش الاضواء وسلوكه يكون باهي في
0: الكيات وما يمشيوش الموتورات باش جنب بعضهم
3: ويعدي الامتحان نتاعو على الحاجه هذيك لكن سلوكه يتغير كيف كيف. انا تو راني مكون في درجه ناريه وزاد كي لمستي جاوني يطبقوا في القانون ويتمسك باليمين نتاعو وكل شيء لكن فما بعض معناها الناس اللي سلوكها يتغير هو المشكل فما مشكل في الردع المواطن ما فهميش ردع مادام ما فهميش ردع ما فهميش معناها تطبيق للقواعد الجوالين والقانون معناها الحاجة هي المهمة برشا اللي ديما نحكيه عليها.
2: شكرا ليك أمين تفضل
3: ربي يخليك
2: يعطيك الصحة شكرا ليك تفضل نداءك
3: ندائي ديما للدرجة النارية انهم ينتبهوا على رواحهم وانهم يكونوا لابسين الكاسك نتاعهم وليقوا نتاعهم ووسائل الحماية نتاعهم على خاطر حياتهم تهمنا برشا ويعطيكم صحة مزيك على السيد.
2: شكرا لك انت يعطيك صحة أمين على حضورك معنا مكون في درجة نارية وعضو في جمعية باردو بايكر شنهاكزين.
4: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح
5: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه الجديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
0: ميتيو مباشرة مع الوطن الرصد الجوي خونا بلال صباح نور.
6: صباح النور خويا امين مرحبا بك ومرحبا بك كيف المستمعين وزيك وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لكل جميع
0: ربي ان شاء الله نهارك اسعد الايام. بدايه هذا الاسبوع ارتفاع طفيف في درجات الحراره.
6: صحيح ارتفاع طفيف في درجه الحراره اليوم نشهدوه خاصه معناتها في المناطق الداخليه في السواحل الشرقيه والمرتفعات باش تبقى المعادلات ب 22 الى حدود 26 درجه بالنسبه للمناطق الداخليه تكون ب 27 الى 32 درجه نقص المناطق الداخليه معناتها الشمال وكذلك المناطق الداخليه. تونس كذلك اليوم باش تكون في حدود 28 درجه. طقسنا اليوم يكون مغيم جزئيا باغلب مناطق البلاد ثم بوادر لظهور خلايا رعديه معناتها محليه خاصه في فتره من بعد الظهر اخر النهار تكون باقصى الشمال الغربي ولايه دبه والكاف تكون مصحوبه بعض الامطار. اليوم الريح زاد كيف عامل قلق شويه تكون من القطاع الجنوبي بالشمال الاوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تتقوى شويه خاصه قرب السواحل وتبقى ضعيفه معتدله بالنسبه لبقيه الجهات. حاره البحر باش يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب خاصه في السواحل الشرقيه. غدوه ان شاء الله 3-5 ماي طقس كيف مغيم جزئيا تدريجيا يكون كثيف السحب خاصه بالمناطق الشماليه مع امطار تكون محليا رعديه تتقوى شويه الريح غدوه خاصه في المناطق الساحليه الشرقيه من منطقه خليج كيبس الى حدود خليج الحمامات وبالتالي معناتها باش يكون البحر يتواصل مضطرب بالسواحل الشرقيه ويكون متموج بالشمال. درجه الحراره بالنسبه للمناطق الساحليه الشرقيه والمرتفعات وكذلك بقيه الجهات تكون في نفس المعادلات مع داب الجنوب الغربي واقصى الجنوب وين تنجم تتراوح بين 32 الى حدود 36 درجه. بقيه الايامات يومي الاربعاء والخميس نشهد ان شاء الله معناتها تغيرات في حاله الطقس من ناحيه الامطار تنجم تكون بعض الامطار متفرقه وتنجم تكون مؤقتة رعديه بالشمال ومحليا الوسط خلال يوم الاربعاء مع انخفاض في درجه الحراره خاصه بولايات الشمال الوسط تبقى نسبيا مرتفعه بالجنوب ونهار الخميس نرجع للاستقرار تبقى صحيح بعض الامطار تنجم تكون مع بوادرها موجوده بالشمال ومحلي الوسط لكن درجه الحراره تنخفض نسبيا خاصه بولايات الجنوب.
0: يا سيدي يعطيك الصحه ان شاء الله نهارك سعيد.
6: شكرا لك يا مخايد.
4: ميتيو
5: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور فهمي.
2: صباح خير امين.
1: شان نهار كاس عاد الايام. شان نهار مبروك سعيد.
2: امين يا
1: امين. اليوم نهار الحسم، انا نقول قد يكون يوم حاسم في البطوله الوطنيه.
2: حاسم بوم حاسم هي حاسم ينجم يوري وين التوجهات ولا وين زاد راهو الدربي
1: حاسم في مسير ينجم يكون الدربي ما عنده حتى معنى راهو زاد
2: ينجم يبقى في الاخر دربي دونك بالنسبه للتشفيق نتاع البطوله حاجه مهمه برشا سورتوانو اثنين نادي الافريقي معناها متواجد في الامطار الاخيره ينافس على البطوله كيف وكيف الترجي التونسي وهذا يعطى نكهه بين الجايرين التقليديين ويتنافسوا من اجل لقب. البارح النادي الافريقي اللي حافظ على الصداره بالفوز نتاعو 2 بلاش على ملعب التونسي ايضا في ديربي اخر من ديربيات العاصمه شفنا ماتش حلو برشا بين الفريقين الاثنين. النادي الافريقي اللي كان بعد التعادل اللي عمله ضد سليمان في الكاف كان مطالب انه يفوز ويجيب ثلاثه نقاط مع تعادل الترجي ضد معناها سي اس اس دونك قعد حافظ على الفرق نتاعو النادي الافريقي دو بوان. اليوم النادي الافريقي النادي الترجي التونسي ما عنده حتى حل ضد العمران في مباراه مهمه ومهمه جدا ومطالب باش يبقى في الكورسه يلزم يفوز زاد حتى ريهان المركز الثاني اللي هو مؤهل للتشامبيونز ليج زاد الترجي يفكر في النقطه هذه لانه زاد ثم منافسه من نادي سفيقسي اللي بعيد نقطه بعد فوزه البارحه الاولمبي البيجي دونك 56 للسي اس 57 للترجي والنادي الافريقي الاول توا حاليا 62 نقطه دونك نفهموا الانجو نتاع مباريات هذه وخاصه بالنسبه للترجي التونسي اللي اليوم ما عنده حتى حل الوحيد كونه يجيب 3 نقاط ضد عمران اللي الحقيقه من خير الفرق في البطوله التونسيه يعني معناها فريق مستقر عمناو العمران الوقت هذا صار من اجل البقاء معناها اثناء موجود في مرتبه مريحه فريق اللي قلق كل الفرق اللي جاتوا لزويت اليوم لعب في غازون اللي ربما يكون عائق للترجي التونسي لاعبيه العمران مستنسين به من عمناو يلعبوا في الملعب هذا دونك نستناو حوار مشوق بين الفريقين الاثنين في ماتش اللي ناس كل عينين كل مركز عليه كسوا جماهير الترجي اللي تبع جمعيتها وجماهير النادي الافريقي اللي تم نتيجه المباراه هذه.
1: وما زاد يمكن تشويق في الماتش هو تصريحات عبد السلام بوحوش البارح.
2: بوحوش هو الحقيقة نعرفوه
1: اليوم مدير النادي الافريقي
2: ايه واعترف بشيء ذا وموش عيب معناها
1: باش نلعبوا اليوم حبا في النادي الافريقي ودفاعا عن جمعيتنا وفي اطار هذا ما يسمحه القانون
2: هو كان
1: الحق في ذلك.
2: هو كان صريح الحقيقة عبد السلام ومعروف الصراحة نتاعو يعني ما عندوش انه باش يتلون وقال باش نلعب اني باش نوقف الترجي هذه التونسي مصلحة النادي الافريقي هذا اللي صار ربما ممكن الكلام نتاعو استفز البعض من جماهير الترجي التونسي لكن في الكل امين راهو ما ننساوش اللي راهو هذيك هي الريفاليتي نتاع الكره بطبيعه ثم
1: اطار ثم مش فيه هنا حاجه
2: ما قالش ما قالش عيب في الكلام نتاعو لكن ديما احنا راهو ثم ديما نقولوا ثم خطوط حمراء ما لازمش تتجاوزها ثم سلم اجتماعي ثم برشا امور واضحه معناها
1: شو العكس كان يقلق
2: اي جوستمون ما هو
1: راهو كان قال انا محب النادي الافريقي والكلوب تلعب على الشامبيونا وتلعب كونتر العمران وتصير نتيجة يمكن تساعد النادي الافريقي وقتها يولي مشكل اما انك تلعب باش تربح عمره ما كان اشكال في كرة القدم
2: ومن حقه ومن حقه انا اقول لك في الاخر ما عندي ما نخسر معناها كان ربحت باش نعاون فريق النادي الافريقي كان خسرت هذيك الكرة والترجي زادة ما نجمش يحكي على لقب البطولة ويحكي على مشاركة افريقية في الشامبيونز ليج وما نجمش يجيب 3 نقاط من مباراة مهمة حقيقة الترجي اللي هو صعب على روحه نوعا ما خلال التعادلات الاخيرة ضيع برشا نقاط اليوم
1: 6 نقاط مباريات من غير انتصار
2: جسمه اليوم نحكيه على التعادلات المتالية معناها الحقيقة الترجي في أرقام اللي ما عودناش بها برشا نتجم تكون اليوم ردة الفعل على ضوء الأداء اللي كان قدمه الفريق في ماتش السي اس اس دونك هذا هو بالنسبه للاعلى الترتيب اسفل الترتيب توضعت شويه تبدلت شويه الوضعيه باش نحكيو كلمه صغيره عليهم المرسى اصبح معني في ماتشو اليوم ضد السيابيه مطالب نجيب نقاط ما انه البارحه هزيمه الاولمبي البيجي فوز الشباب القيروان في جابس دونك تبدلت شويه المعطيات وايضا سليمان اللي الحقيقه فريق اللي مازال ممن بروحه مصيره مازال مش بين يديه لكن جاب البارح انتصار من بنجردين زاد كيف ثم بطوله مصغره من اجل تفادي النزول دونك المرسى عنده 31 نقطة الأولمبي البيجي 28 جي اس كا 27 ومستقبل سيمين 24 نقطة هذا هو التشويق حتى التوامين معناها في البطولة
1: بون اليوم الستة نتاع العشاء بدنا عنا بعض الإجابات على ملامح البطولة
2: تعرف وين ماشية سينو زيد راهو معناها ولا يتأجل الحسم للماتش الدربي
1: وإلا ماتش الدربي باش يكون له طعم خاص جدا هذا الموسم المرات الأخيرة يبدأ الدربي قبل جولة من النهاية وسيكون منعرج مهم في البطولة
2: صحيح ما نكون من سنوات مريناش البوان هذه دونك هذاك علاش نستناو شنو نجم يصير اليوم ونستناو أنه بش يكون ممكن ربما دريبي سخون رياضيا بين الفريقين الاثنين.
1: واضح به نمشيو لإيطاليا.
2: لإيطاليا ممكن احنا في تونس مازلنا ما نعرفوش كون البطل، لكن في إيطاليا عرفنا البطل إنتر. الإنتر اللي هو يفوز بطولة 21 بعد قبل ثلاث جولات من بطولة إيطاليا من السيريال. برح إنتر كان فاز على بارما وخذت ثلاث نقاط يخليوه عنده 82 نقطة، فرق 12 نقطة على ثاني الفريق اللي هو نابولي. كريستيان كيفو المدرب الإنتر المدرب الروماني اللي جاب مع هو تقريبا أول مدرب من 2010 ما فازش مع إنتر مع مدرب أجنبي بعد مورينو. اليوم نحكيه على لقب ضاع عمناه والإنتر عاود ياخذ سنة كان فاز به نابولي. احتفالات كبيرة في لابياتسا دي دومو في ميلانو، جو كبير برشا البارح وصاري الصباح بالنسبة لجماهير الإنتر لأنهم متعطشين الألقاب ويحبوا لقب السكوديتو. ممكن سؤال مين شكون أكثر فريق متوج في إيطاليا؟
1: فرنسا ولا ميلان
2: ولا اليوفي؟ اليوفي، اليوفي 36 تيتر، الإنتر 21 ثاني فريق متوج نحكي على بطولة إيطاليا، ميلانو 19 وجينوفا عندها 9. والغريب في الأمر أن اليوفي من 2020 ما سش حتى لقب.
1: اوكي يعني بديت المشاكل نتاعه ومتحدو زين ديفيزيون رجع
2: سورتو زيد راهو منتخب ايطاليا السباز على جولات اليوفي وبرشا مشاكل. دونك من هنا نفهموا مي انتر راهو زيد فريق اللي متواجد في الشامبيونز ليغ في السنوات الاخيره ويمشي الادوار المتقدمه.
1: باه تشويق بار كونتر في انجلترا مازال متواصل. انجلترا اليوم السيتي تلعب ماتش مهم برشا، عندها 6 نقاط بعيده عليها ارسنال اما ناقصينها زوز اطراح. دونك هذا طرح مؤجل باش يلعبوا اليوم منهم اي عثره تعني بطوله.
2: وين انت ما قلت ارسنال باش تخرج بحد شيء واضح؟ لا لا بالعكس انا نستنى فيك. لا والله اللي قاعد نثبت لك الاسم معك امين مي جوستمون قاعد نستنى معناها في
1: التوقع تاعك. لا لا ما حاجه نبدا
2: جوستمون هاو كابينتهم 6 بونت وي فوالا مازال
1: وزوزنا تراح ناقصين وفي صوره التعادل في النقاط فانه السيتي هي البطل.
2: دونك ننتظر معناها وانا ننتظر
1: لو خيروها لو خيروا ارسنال بين رابطه الابطال والبطوله زعما شنو تختار؟ هذا السؤال. انا هذا اللي
2: بيان سور تشامبيونز ليغ، بيان سور تشامبيونز ليغ
1: يبقى باش تخرج منهم زوز كيلا واحده بون. مش غريب عليها ارسنال
2: اي تضيع
1: مش غريب عليها
2: ما تعرفش على الكوره.
1: عملناو دومي فينال تشامبيونز ليغ، عملناو معناتها كانت تلعب من اول جوله للاخر هي الاولى ومن بعد طف مشات على روحها. السنه قاعد يتكرر نفس السيناريو ويتنسي من غير ما نتسرع به. حكم يخترع طريقه لتجنب نقاش الملاعبيه معناتها كي كيما الاربيتر اللي يريدو فتروح لسبيرونسا كي خرج ورقه صفراء.
2: ايوا فهمت الافكار نتاعي هذاك هو باش نحكي لك امين. هو اللي صار في ليك ان في ماتش فيه علي العابدي ماتش لونس ونيس وفيها بتعادل الماتش هذا الحكم توماس ليونار وقت اللي سجل علي العابدي البونتو شنو صار؟ الحكم وقف دقيقه 84 وقف يكلموه في لوريات في الفار قالوا عندنا شك في كفران ورجو ثم حاجه قبل ما يتسجل البونتو. علي العابدي واصحابه الكل مشاو للحكم ويعيطوا عليه راهو هدف صحيح من غير ما تسمعهم ونعرف اللي حبوا يأثروا عليه. الحكم ما فهمناهوش مفجوع صرامة قوية ما فهمناش الحكم شو عمل. أول حاجة واخر التالي وبنقولوا احنا بالدهن اللي عنده وعمل
1: خطة
2: فشفشة هذيك أخويا واخر التالي وبمعنى ما يقرب لي حتى حد. دونك اللقطة أثارت تعجب الجمهور الرياضي في فرنسا المعلقين البلاتوات الناس تحكي قال كيفاش الحكم عنده الجرأة باش يعمل شيء هذا. قال ايش بيه فكرة حلوة علاش لا يتم تطبيقها هنا باش يفيدي النقاش لأنه احنا في تونس كي نسمع تسجيلات البار تسمع الملاعبية شنو يحكيوا مع الحكم والحكم يجاوب فيهم يحقرهمش وممتون قاعد يسمع في الزملاء نتاعو شنو يقولوا له على القرارات.
1: علاش ملاعب يمشي الحكم هو يشوف الفار باش يأثر عليه باش يأثر عليه علاش نقاش زايد؟
2: النقاش زايد هو هنا لازم يصير فيه شويه تعديل. ونمشي معاك لعيسى سي وقت اللي بعد ما ظفر ماتش الاهلي ولا الترجي فهم لي جماعه الاهلي باش يجيو دونك حط ورقه حمراء تحت وعلى ما يتري باش يخرب لي نعطيه حمراء بتات لازم يصير هكا معش قانون جديد باش الحكام ياخذوا راحتهم شويه
1: يحكي قاعد مع الفار. انت كملاعب مش تحكي معاه معناتها باش تقول له لا والله والله باش يقول لك هي باهي اوكي هاي مادام
2: حلفتك بالكش يسمعوه بالكش يتكلم في الميكرو نتاع الحكم ويوصل صوته لجماعه الفار باش ياثر عليهم بتات
1: ما فكر الملاعبين ما نتصورش انا مستبعد جدا بصراحه
2: وشوش عليهم زادت نجم
1: ولا يمشي ملاعب حكام يمشي يشوف الفار معناتها يمشي المونيتور هذاك يشوف يخلطوا عليه معناتها باش يخلطوا عليه شنو باش تعمل مش اثر عليك كيف والله والله مش حدك شقول له والله والله ليه والله معناتها
2: والله خنطله معاك بيصيرش
1: بالحلفين معناتها هي اللي خلي الراجل يخدم على روحه ومن بعد قرار وما تصورش كم شي بدله معناتها خاطر انت حكيت انا ما حكيتش معاه معناتها زيد جوست خليه الراجل يخدم على روحه وكا به. حارس مرمى في عمر السبعين مش بلاكي مش بلاكي
2: بس صغير بلاكي بس بتاتري ولي كيف وراري غرب
1: صحيح
2: بزلت البركه بزلت البركه
1: بركه عليه مراد
2: فيه.
1: تفرج مراد ها والله يظهر أصغر منك.
2: هذه الحارس موجود في إسبانيا اسمه أنخل ماتيوس، دخل التاريخ كرة القدم الإسبانية كأكبر لاعب في العمر يشارك في ماتش رسمي مع فريقه كولونجا. هذه في الدرجة الخامسة الإسبانية، دخل لعب 20 دقيقة، عمل تصديق بالبونتو في ماتش تقريبا شكل الفريق متاعه بعد مضمون البقاء. ماتيوس كان اعتزل عام 1998، أما بقى ينشط شوية في الهوات، وفي الفترة الأخيرة ولا مدرب حراس الفريق هذا. ومني هو مدرب حراس قال ليش بيه خلينا نخو شوية نشد نرجع نشد في حراس المرمى. ديجا تنجم تشوف تصاور متاعه أمين هو يلعب في الماتش. إدارة النادي معنا الحقيقة الخبر هذا في إسبانيا خرج برشا، والناس كل ما شوف صادقين كيفاش 70 سنة حتى ممكن نختار عليه ممكن كذا، فمعناها اللي هو حاضر بدنيا. وفي الإدارة النادي قالت ما كناش نلوجوا على الأرقام ونعملوا البوز وجذب الأضواء، ولكن كان اعتراف للحارس لأنه مشاركته هي استحقاق رياضي، دونك الميريت أنه رياضيا يلعب 70 سنة حقيقة حاجة مهمة جدا.
1: برافو ليه، والإسبري سبورتيف هو يتعلق قبل الجسم الرياضي ساعة، والواحد يبدأ مخه ساعة رياضي مش نجم بدنه يكون يتابع. يعطيك صحة فهمي.
2: شكرا أمين،
1: بارك الله وفيك، نتقابل معك 8 في سبور إكسبريس.
0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
3: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو، اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.
4: لي سوبر مارشي كارفور يحتفلوا بعيد ميلادهم 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم حكة فرماج فوندو ستريت انكو 48 بورسيون ب 12 دينار و790.
5: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاحة إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إيبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
6: عن فتحي يعطيني حلوة.
7: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
6: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شيء حلوة.
7: إش قولك في ديليس ميكس؟
8: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة، ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
9: اسمعني، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
10: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 SMS والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.

0: يا صباح النور.
1: والياسمين يا اخويا امين، فرحانة اللي كلمتك.
0: ربي فضلك اختي الغالية، وكل الشرف لي انا، وكل تحياتنا لمستمعينا في صفاقس الكل وين انت موجودة معنا. ان شاء الله صباح رباح اختي الغالية، وان شاء الله يا ربي يعطيكم التمنية، وتحية لكل مستمع في صفاقس يسمع فينا، وان شاء الله باذن الله ربي يعطيكم التمنية.
1: عيشك، تحية لجماعة صفاقس الكل، وتحية لأهلي في ديزا. أنا بجي
0: ربي إن شاء الله يفضلهم الكل، وإن شاء الله الصباح رباح أختي الغالية. والله يسمعني شو هو اليوم رأو سؤال طلع عن لوجو على شخصية أما في الكورة
1: ما تمعش كل ما شاء الله تكون في الترج.
0: لا من العالم مش من العالم. فمش بحدك راجلك مثلا كان عندك ولدك؟
1: راجلي ماهوش مبروم بالكورة.
0: بالله ولدك بحدك معاش؟
1: بنتي صغرونة.
0: لا حسبني، تعرفش كيفاش حسبني انا اخوك وطن عامك.
1: يعيشك يا اخي امين. بالك في حكا
0: لعلى تكون تعرف. والله لعلى تكون تعرف
1: يكون رونالدو.
0: لا مشي مع بعضنا واحدة وان شاء الله باذن الله موافقين. به اليوم نحكيه على واحد من الملاعبية العمالقة اللي قعدوا في تاريخ كرة القدم. هو هولندي الجنسية.
1: هولندي
0: معروف برشا في السنوات السبعين. كان يحمل قميص رقم 14. تحصل ثلاثة مرات تحصل على البالون دور. لعب مع أجاكس أمستردام. ولعب مع برشلونة. وكانوا يلقب بالهولندي الطائر. تبكرنو شكون الملاعبي اللي لوجوا عليه؟ كمدرب اخترع خطة اسمها فوتبول توتال، لليوم مازالوا يعتمدوا فيها. كرو
1: مقدم يا خويا امين.
0: هو راه اسمع ويزن تعرفوا راه اسمه اسمع شمنا مش نعطيك الاسم وانت قولي اللقب. يوان كروي كروي شنا كم مثل اف
1: ايوان كريوان ولا كريوان ولا
0: لا مش كروان يوان كروي نقص حرف
1: كروي
0: كتب دقالقة شنو تعمل اسمعني لحظة
1: كي نبدأ شنية امين
0: كتب ركز معي بإذن الله باش تربح ان شاء الله. جست ركز معي
1: حتى من بوء حتى من براءة كيتعاون فيا بالغالي
0: يا ربي يفضلها ان شاء الله. كيبدا واحد كيبدا قلقة انت هكا شنو الحرف اللي تقوله؟ هذاك الحرف اللي هو
1: يوان
0: اي كروي
1: كرويفي كروف كرويف
0: إجابة صحيحة كرويف باي أوكي كرويفوي يوان كرويف إجابة صحيحة.
1: يا أمين إلا نضحك على بنتي تعاون فيا بالغالي وشي
0: ربي يفضلها إن شاء الله وربي يعطيها الوقت الطيب.
1: يا أمين بربي غنية البنتي هي اسمها براءة أبيك متاع براوة غنية براوة
0: لما براوة حسين جسمي يظهر لي فما فيرسيون غنيها أنا حسين الجسمي ذولي كان نحكي عليها تتابعت شوية
1: ونحبكم برشا ولا محليكم الكل تحية الفريق يعني لذات مزيك الكل ومستمعين إذات مزيك مكسبكو يا أمين يا عيسك
0: ربي فضل أختي الغالية ألف مبروك ليك. وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزيك. الأغنية نسمعهم بعد مراد نتصور مازال عنا وقتا بعد نسمعها بصوت حسين الجسمي. يعطيك الصحة فايزة وكانت فائزة بالفم والملاء.
2: صباح تربح المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.

0: الوقود. مراد صباح نور.
1: صباح الخيرات أمين كل اللي يسمعوا فينا وتوتلي كيف إن شاء الله بداية أسبوع موفر للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله صباح رباح يا سيدي وبداية الأسبوع نعم نطلع على السيركولاسيون.
1: طبعا بداية الأسبوع تتميز بكثافة في عديد الطرقات خصوصا على مستوى شارع مصطفى محسن والطريق الوطنية رقم 8 على مستوى مدخل برج بوزير كيف زاد على مستوى المفترق الدوراني الرابط مع الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى شارع فتح زهير من القوى الحركية فيها بداية كثافة في الجولان حيث سلامة على مستوى المصر وكذلك خدفتين الطريق الوطنية رقم 9 اللحظة وطمع حركة فيها كثافة في الجولان على مستوى ولاية طنوبة كيف على مستوى وادي الليل واحنا داخلين الى برضو

0: تسير هذا اللحظة الحركية فيها بداية كثافة في الجولان وسط العاصمة على مستوى شارع باريس، شارع حبيب سامر، شارع كفاس، كذلك شارع ناس سيدي بشير بين القوى الحركة عادية ولكن متوقف من حين إلى آخر بتتكثف الحركة خصوصا على مستوى ناس سيدي بشير، وإحنا ماشيين إلى ساحة الزلاج ومنها عبر الطريق الوطنية رقم واحد بين القوى الحركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى مدخل مجرين، نفس الشيء بالنسبة لمدخل الزهرة على مستوى سيدي الزيك، بطبيعة الحال ما نساوش محمد منهش على مستوى الوردية وإحنا داخلين زاد كيف لساحة باب سعد دون بنفيش شك على مستوى شارع 9 أبريل وين القوى الحركة فيها الكثافة المرورية. الطريق الوطنية رقم 10 كذلك على مستوى مدخل سكر وين القوى الحركية فيها بداية كثافة في الجولان، وساحة برضو على مستوى باب سعدون قبل هي كيف نادى شارع حبيب بوقفة وين القوى الحركة فيها الكثافة المرورية، شارع بيرم التونسي كيف زاد القوى في حركة فيها بداية كثافة في الجولان. طبعا الدعوة الموجهة إلى مصعدي الطريق خصوصا في بداية الأسبوع إن شاء الله تكون السياقة بتاعنا آمنة سياقة معتدلة، نبعد على كل ما من شأنه اليوم شاشات تركيزنا أثناء السياقة ولهنا أنفيز استعملنا لآلات في الجوال وماذا بينا نعطيه ذلك كذلك بعض النصائح خصوصا على مستوى السلامة المرورية لأن كلنا مسؤولين على مستوى السياقة متاعنا على مستوى انضباطنا في الطريق وعلى مستوى عدم وقوعنا في المخالفات اللي ألا يقدر جرنا للحوادث. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا مثل هالنصائح هذه أمين لأن فيها سلامتهم وسلامة غيرهم من مستعملي الطريق.
1: السيدي يعطيك الصحة إن شاء الله هالك أسعد الأيام في لبنان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
3: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي من 4 حتى 6 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري شيكوغي برافا 200 غرام 16 دينار و500 و50% على الثانية. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا أحنا عليه هي أنتوما لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وأنتوما في عينينا. فوكس وي فوكس أون يو.

0: مولاندور يودك بش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: كيل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كيل رجال لقينا الحل الفعال، كلا من كيل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفيه الكشمار. كيل رجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
4: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.

0: سانتاس بير.
1: للمرة السابعة وعلى التوالي وبفضل دعمكم وثقتكم المتواصلة في خدماتنا، توتال انرجي ماركتينغ تونيزي ايتي ايلو سيرفيس كليون لعام 2026 في فئة خدمات السائقين، وللمرة الثانية في فئة الكارت كاربوران. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور،
3: الو كوندكتور، الو ايمن، صباح نور.
4: يا صباح الخير يا أمين، يا صباح الفل عليك وعلى كل مستمعينا الأعزاء في كل التراب التونسي. يا رب كده بداية أسبوع موفقة إن شاء الله. الصيف ظاهر كده داخل يعني واحدة واحدة، إنما امبارح كانت شوية الدنيا برد. اليوم الحمد لله الشميسة حلوة الصباح، الناس كلها في القهوة وتشرب قهوتها قبل ما تروح الشغل، الناس ماشية توصل سيجارها، يا رب كده يوصلوا بخير وسلام إن شاء الله. أنا النهاردة موجود في بن عروس، وكمان بالتحديد في قهوة في بن عروس قدام شركة، كلها الموظفين اللي في الشركة بيجوا يعملوا قهوة قبل ما يروحوا الشغل. أهلا مدام رؤية، صباح الفل.
5: صباح النور،
4: أنت كويسة؟
5: الحمد لله.
4: بس عليكي؟
5: الحمد لله
4: كله تمام.
5: الحمد لله.
4: تيجي تعملي قهوة بعد كده تروح الخدمة ولا ما تروحيش الخدمة؟
5: هوني بعد نمشي نخدم.
4: اه تعملي قهوة هوني بعد كده؟
5: بعد.
4: وحضرتك مولى القهوة؟
6: ايه
4: صباح الفل.
6: بعثير.
4: كله تمام
6: الحمد لله.
4: أكتر واحد عنده كريدي هنا مين؟
6: مدام رؤية.
3: لا يفضح.
4: وحضرتك صباح الفل.
6: صباح النور كمال.
4: استاذ كمال، انت من هوني من بن عروس؟
6: عروس. من بن عروس.
4: قلت لي انت في علاقه شخصيه ما بينك وبين استاذ امين جار.
6: اي قول له امين جار هم واحد طويل قرا معك.
4: شو اسمه؟ شو اسمه؟ طويل وقريت معاه. شو اسمه؟ بيقول لك شو اسمه؟
6: كمال.
3: كمال. كمال قرا معاه في ليسي بن عروس بريمير اني.
6: محمد كمال بن سيدي في ليسي.
4: محمد كمال بن سيدي.
3: لحظه يا امين، ترى عادي هولي. عادي هولي.
4: عادي هولي. اديله الكاس. انا يا اسمع، هو توا سامعك.
3: كمال صباح نور.
6: صباح النور امين. اسمعوا
3: ترى معايا واحد طويل بريمير اني سكوندير اسمه كمال، ادور لي انت
6: هذاك. هو
3: باه اسمع، ما غير ما تفضحني كيفاش كنا نكور وما ندخلوش نقرا هذاك الكل، خليه على جنب.
6: لا ما تخافش، لا ما تخافش، هذاك الكل خليه على جنب.
3: ايوه شكينا بداوا حد، ما غير ما تحكي، ما غير ما تجاوب اي من تقول امين كيفاش كان وهو صغير، هذاك خليه ما بيناتنا يا كمال.
6: بريقل
3: يا سيدي. والله عنا مديدة كمان، ذكر احكينا احكينا مره قبل يذول لي، ومن بعد عودنا غير
6: نهار اللي عندها برشا من من بعد عرسي انا بشويه يمكن
3: هكاك. اي والله مالك تعال انت مجمع لك يعرس ويختفيوا، ما نعرفهم.
6: اي والله الله غالب
3: بك. كمان لو كان كوارجي يا ايمن كان يلعب بالقديره.
4: هو طويل ما شاء الله، الله اكبر عليه، هو طويل وما شاء الله. وهو قال لي هكا فقلت طب يبقى حاجه الصبح حلوه تفكرك بالايام. أيه الحلوه.
3: والله ما
4: احنا لسه ما كبرناش، لسه ما كبرناش عم امين، لسه صغيرين الحمد لله.
3: تيمين بالله كمال احكي له فتنا الأربعين عندنا مديده بالله. وين
6: ليه يودي مثلنا صغار يدي فتنا الأربعين يا هو
3: يا حسره. اوه ذكرتني في ايامات محلاها، وكان فما في ليسي بن عروس كان فما كل من جهه الغابه كان فما نقبه في الحيط، كي نجيو ريتار ندخلوا منها.
6: نقبه بعد
3: ذكرتها ولا يا حسره.
6: يا حسره والله يا حسره.
3: اي ايمن المدام باش تلعب ولا كمال باش يلعب؟
4: طب لا المدام طبعا. مدام رؤية
3: خلص كمال لازم يخلص صاحبي.
4: هو كمال اللي هيخلص القعده، شو زوز اكسبريس وقعده كابوتا، كمال هو اللي هيخلص او نروح ناخد من امين الغلط بتاع المهم علينا. مدام رؤية لما اخترعوا حزام الامان السنتيوغ بتاع العرب بتاع الكرايب، اخترعوه لايه اول حاجه؟
5: اخترعوه
3: للقلق.
4: للقلق للايه؟
6: طيارات السباق، طيارات.
4: اسمعني هو كمال كان شاطر في المذاكره برضه، كان بيذاكر يعني.
3: والله كيكه برا
6: نورمال ماما كيكه معناتها من بعد سباقات وطيارات ومن بعد
3: يا كمال
6: ومن بعد ردوه في الكراهه
3: كمال.
4: هو ما كمال هو اديله عشان بيسمع. اديله كمال.
3: اسمعني كمال. كمال بالله يقول لهم كنت قراي قبل ولا كنت قراي انا قبل ولا احكي لهم بالله.
6: بيان سور
4: بالحق والله
6: بالحق. لا لا مين كان هاي كان من قرعين هاي
4: اثنين اكتر حاجة من غير ما نخش في الله. لا لا لا لا اعطيني حاجة غريبة كان بيعملها، بس حاجة غريبة عادية يعني.
6: ديما ضحك والقراية موجودة. بعدك او بعد جات بريود اللي نقل رجع للرد وذيك ما حدثها
4: ما شاء الله. حلو حلو كده والله، حلو على الصباح حكى من تسمع صحبة زمان والناس والله ما شاء الله.
6: افريكا وغير الدنيا ساعات وهتهزوا في
3: ثنين شيء غير الدنيا لباس يقول هزتنا الدنيا
0: حرام
3: سنعني بيه انت حلقة وعلى روحك رب يزيدك ونخدم ونشط يوم محلينا
6: كل كل كل واحد تهزوا في ثنية مش على
3: الثنية سنعني بيك
6: ما عادت نتطاب لك وما تبقى
3: صعبا اعطيها اعطيها
0: نرجع لمدام رؤية
3: اعطيها الميتين دينار ايمن واعطيها الاجابة خلي تخلص الراجل
0: انت قلت ايه هو قال ايه كمان
5: الطيارة
0: الطيارة صحيح
5: صحيح طيارة
0: خلاص باي انا لو ربحتك تخلص عليهم القهوة دي
5: اي نخلص خدوا
0: كل سترنا
5: خلص اي كل شيء
0: باي كل شيء يبقى يوم تربحتي معنا 200 دولار الف مبروك
5: ميرسي ميرسي ميرسي
3: الف مبروك
5: مبروك مبروك عايشك الله يبارك فيك عايشك
0: ميرسي هو كمان حيخلص باي ربحت وكمان يخلص
6: الله مبروك عليك
3: يا ليلى ان شاء الله حلو
0: كمان المرة الجاية حبيبي يا مامين
3: ان شاء الله الف مبروك وانت ايمن يعطيك الصحة اخويا الغالي محلاها الذكريات
0: اليوم الحمد لله
3: انت قلت لي عرفتهم طول لان اللي قرا معايا جينا المهم ما ننساهمش ما نقعد نتذكرهم يعطيك الصحة اي بيان سور يعطيك الصحة ايمن بارك الله فيك وتحية كبيرة لأي واحد قرا في ليسي بن عروس الكل نسلم عليهم بالرسمي من أحلى التجارب بورتو عام بركة أما قعد لي ذكريات جميلة جدا من ليسي بن عروس دونك تحية للي قراو فيه واللي قراو في ليسي بن عروس الكل شوية آخر 8 موعد الأخبار وسبور إكسبريس
1: للمرة السابعة وعلى التوالي وبفضل دعمكم وثقتكم المتواصلة في خدماتنا توتال إنرجي ماركتينغ تونيزي أيتي إلو سيرفيس كليان العام 2026 في فئة خدمات السائقين وللمرة الثانية في فئة الكارت كاربوران توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور
2: Allô, conducteur.

0: من لاعد ميلاد عليك يا ماي ام جي، حل ابلي ماي ام جي وقراتي كل يوم ايفون للربح.
1: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
2: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل، حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك، برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
3: سيد المدير العام، سيد مدير الموارد البشرية، الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية، ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج، تعطيهم الموظفين كهدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية، الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية، هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29 570 570، وزيد انت افهم الحكاية شنية.
4: تيهاك زي وعمل جو،
5: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
4: صح ترى وريني قدش وليت.
5: هاي الابليكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
4: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب،
6: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلاراتورين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل عينيك.
7: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
8: فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتو ما في عينينا.
9: عن فتحي يعطيني حلوة.
10: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
9: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد، ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شيء حلوة.
10: إش قولك في ديليس ميكس؟
11: ديليس ميكس جديد، ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس، صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
12: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشواء متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية، تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور، ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
13: اسمعي، عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
14: جديد مع أوغانج لأوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 SMS، والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أوغانج.
15: حتى لسبعتاش مي مونوبري تويتكم بكليماتيزور جري 12000 انفرتر مع 3 سنين جارانتي ب1,599 دينار، ويتصبولك 50 دينار كاش باك في الكارتة. في عيد ميلادنا جونا وجوكم حفيلي بالبروموات.
16: مونوبري ديما معك.
17: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
18: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. مقرر لجنة الصناعة بالبرلمان محمد علي فنيرة يؤكد أن تحقيق الانتقال الطاقي يمثل خيارا استراتيجيا لتونس في ظل عجز طاقي يقدر بنحو 65% وفق تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
19: تونس اليوم في حاجة إلى الانتقال الطاقي هذا، خلينا نقوله اللي هو خيار استراتيجي. أول حاجة مش نقص العجز الطاقي اليوم في حدود 65%، راه كي نقولوا عجز طاقي 65% معناتها انتاجنا يمثل كان 35 والبقيه هي نستوردها من الخارج، ورانا كي نحكيو على استيراد من الخارج راه معاش نجمو نحكيو على سياده وطنيه. ولذلك اليوم تنويع مصادر الطاقه اصبح من اولوياتنا، وهذا علاش اليوم نحن ماشيين في الطاقه الفولتضوئيه وطاقه الرياح وكل ما هو طاقه متجدده اللي تمكننا باش نربحوا على مستوى نقصوا في الانبعاثات الكربونيه نتاعنا، وهذا باش يسمح التصدير التونسي يكون بأثمان مقنعة، يكون بأثمان ما تبليكش عليه لتاكس كربون. في نفس الوقت نمشيو في إنتاج طاقة متجددة تستعملها الدولة التونسية وتنقص بها العجز الطاقي اللي موجود اليوم.
18: والنائب بالبرلمان محمد علي فنيرة يبين أن اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة التي صادق عليها المجلس مؤخرا من شأنها أن تسهم في تقليص واردات الغاز بنسبة 11.2% بما يتيح تعبئة موارد مالية تقدر بنحو 300 مليون دينار سنويا مع الحد من الانبعاثات الكربونية وتوفير فرص عمل جديدة.
19: الإنتاج اللي باش يصير هذا في الخمس لزمات هذوما هي 600 ميجاوات تقريبا، توفر استهلاك 250 ألف مسكن، يساهم في تخفيض وارداتنا من الغاز مقارنة باللي جبناه غاز سنة 2025 11.2%، وهو يمكن دولة تونسية باش تعمل تحقيق اقتصادي سنوي ب 300 مليون دينار. كي تحب نحكيو على البيئة نقولوا اللي هما 600 ميجاوات هذوما يجنبونا انبعاثات كربونية تقريبا في حدود 720 طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون. أكثر من هذا، مساهمتهم في الطاقة المتجددة، راح نستعملوا الطاقة مش باش نستغناو على الغاز الطبيعي، لكن الاستغناء باش يكون تدريجي، في كل مرة نمشيو أكثر فأكثر إلى الطاقة المتجددة. هذوما مساهمتهم 6.6% مما تستهلكه الدولة التونسية.
18: وزيرة المالية مشكة سلامة تعلن إقرار إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدرجات النارية خاصة التي تتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب، مع إدراج هذه التدابير ضمن مخطط التنمية 2026-2030. ووزيرة المالية توضح في رد كتابي على سؤال نائب بمجلس وبالشعب أن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضمني للتأمين لتشمل الدرجات النارية التي تم اقتناؤها قبل الأول من جانفي 2025 دون بطاقة رمادية، بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكالات القانونية والفنية. أما الدرجات المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل. ووزيرة المالية تضيف أنه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطالبي التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة الذي يتولى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. عالميا، المستشار الألماني فريدريش ميرتس يؤكد أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي يعتزم فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي تستهدف الاتحاد الأوروبي ككل وليس ألمانيا بشكل خاص. وفي أوت الماضي اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين على إطار عمل يضع حدا أقصى للرسوم الجمركية بنسبة 15% على معظم السلع المصدرة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بما في ذلك السيارات وقطع غيارها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
20: الأولى في تونس.
21: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بخ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
22: أريد، طور عالمك.
23: صباح النور. اليوم يكون الموعد مع الدفعة الثانية من جولة 28 من البطولة، القمة المنتظرة في ملعب شادلي زويتن، وين شبيبة العمران استقبل الترجي التونسي. الحكم مش يكون محرز المالكي وهيثم جيرات في الفار. الترجي مطالب بالفوز المحافظة على فارق الزوز نقاط مع منافسه على لقب النادي الإفريقي. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت السيابي العاشر ب 33 نقطة يواجه مستقبل المرسى في المركز 12 عنده 31 نقطة. الحكم ويل العجنجي وفي الفار خالد جويدر. مستقبل المرسى مطالب بالفوز في الماتش هذه لتأكيد البقاء والابتعاد على الفرق المعنية بتفيد النزول. بقية المباريات اليوم شكون شكلية، الاتحاد المنستيري الخامس ب 42 نقطة يواجه المتلوي السابع ب 36 نقطة. الحكم صادق السالمي وأمير العيدي في الفار. ترجي جرجيس يواجه النجم الساحلي، جرجيس مركز 11 31 نقطة، النجم الساحلي السادس 38 نقطة. الحكم أشرف الحركاتي وفي الفار أيمن نصيب. البارح نادي الافريقي تمكن من الفوز على ملعب التونسي بنتيجة 2-2 بونتويت أسامة اللاسيلي في دقائق 52 وأيضا أسامة الشريفي في دقيقة 58. انتصار خلى النادي الافريقي يحافظ على الصدارة ب 62 نقطة والملعب التونسي انقاذ الهزيمة الثالثة على التوالي في المركز الرابع ب 44 نقطة. النادي الرياضي الصفاقسي تمكن من الفوز على الأولمبي البيجي 2-0 بونتويت حمزة المطلبي في دقيقة 31 وأيضا جمال متيابا في دقيقة 37. انتصار يخلي السي اس اس مركز الثالث 56 نقطة، الأولمبي البيجي مركز 13 ب 28 نقطة. شبيبة القيروان حققت المطلوب في تنقلها للجيبس وجابت 2 نقاط بعد الفوز على مستقبل الجيبس بنتيجة 2-0 بونتويت يوسف عزيز في دقيقة 87 وأيضا بونتو أمين الزيري في دقيقة 90. انتصار يخلي جي اس كا في مركز 14 ب 27 نقطة. نفس الشيء لمستقبل السليماني اللي جاب 3 نقاط هامين من بنجردين بعد الفوز على اتحاد بنجردين 1-0 بونتو أمان الله مجاهد في دقيقة 22. انتصار يخلي مستقبل السليمان في المركز 15 ب 24 نقطة واتحاد بنجردين انقاذ الأول هزيمة بعد 3 انتصارات متتالية. في إيطاليا انتر حقق لقب البطولة 21 في تاريخه قبل 3 جولات من نهاية السيريا بعد الفوز البارحة على بارما 2-0 وانتر في رصيده 82 نقطة فرق 12 نقطة على ملاحقه نابولي. في انجلترا البارح مانشستر يونايتد فاز بالقمة على ليفربول بنتيجة 3-2 انتصار خلاه يضمن المركز الثالث. والليلة مع الثمانية ايفرتون يواجه مانشستر سيتي، السيتي اللي تعنيه مباراة اليوم من أجل المنافسة على لقب بطولة انجلترا مع ارسنال. في اسبانيا البارح الريال جاب انتصار من خارج القواعد على الاسبانيول 2-0 بالنسبة للترتيب البارسا في الصدارة 88 نقطة وراء فرق 11 نقطة نقاول للريال قبل 4 جولات من نهاية الليغا. كانت هذه اولى نشراتنا الرياضية لليوم، تلقاو على السيت مزيكا فام بونيت. نخليكم مع مين في حلسبة
21: مع أريد الألفين يطلع منها. شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
22: أريد طور عالمك
0: أحلى سباح.

0: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
2: ثاني 15 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نحكيو الذكاء الاصطناعي ونحكيو على دراسة جديدة اللي قامت بها وصادرة عن كلية الطب بجامعة هارفارد. تم نشر الدراسة هذه في مجلة ساينس واللي كشفت عن نتائج لافتة تشير إلى أنه نماذج متاع الذكاء الاصطناعي قد تتفوق في بعض الحالات على الأطباء. هوني نحكيه على تشخيص المرضى داخل أقسام الطوارئ لأنه العنوان وقت اللي دار أثر برشا جدل، لكن هوني نحكيه على قسم الطوارئ ونحكيه على وضعية معينة اللي تنجم الانتليجنس ارتيفيسيل قد تتفوق في بعض الحالات. الدراسة هذه اللي قامت وصارت بالتعاون مع مركز آخر طبي زيدا وتم اختبار الأداة متاع نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة أوبن إي آي مقارنة أطباء متخصصين في الطب الباطني، وهذا من خلال تحليل متاع حالات حقيقية المرضى دخلوا القسم الطوارئ. التجربة هذه شملت 76 حالة مرضية وصارت مقارنة متاع الديجنوستيك اللي صاروا اللي قدموها زوز أطباء يعني من البشر مع اللي أنتجوها النماذج متاع الذكاء الاصطناعي، وتم تقييم النتائج هذه من قبل أطباء أخرين ما عندهمش علاقة بالأطباء اللي قاموا بالديجنوستيك في الأول من غير ما عرفوا المصدر متاع التشخيص سواء كان بشري أو صادر عن الذكاء الاصطناعي. والنتائج ظهرت أنه النماذج قدموا تشخيص دقيق أو قريب من الدقة في 67% من حالات الفرز الأولي داخل الطوارئ مقارنة ب 55% و 50% لزوز أطباء البشر اللي قاموا بالدياجنوستيك. وهوني ظهر التفوق متاع الذكاء الاصطناعي بشكل أوضح في المراحل المبكرة من التقييم وين تكون المعلومات محدودة، وهوني الحاجة لاتخاذ قرار سريع يزمها تكون عندها أكثر يزم يكون الحاح أكثر. الباحثين قالوا إنهم ما قاموش بحتى معالجة مسبقة للبيانات، جزء تم تزويد هالنماذج هذوما بنفس المعلومات المتاحة عند السجل متاع الطبيب بطريقة إلكترونية وقت التشخيص، وهذا اللي يزيد أكثر الواقعية متاع النتائج. واحد من الباحثين من راي يقول أنه النموذج تفوق على النماذج السابقة وعلى أداء الأطباء في معظم المعايير اللي تم اختبارها، وقال أنه هذه قفزة ملحوظة في قدرات الذكاء الاصطناعي. هنا نحكي على التشخيص. رغم النتائج هذه فأنه برشا من القائمين على الدراسة هذه قال قالوا أنه الذكاء الاصطناعي مازال ماهوش مؤهل باش يخذ قرارات حاسمة تتعلق بالحياة أو الموت داخل أقسام الطوارئ، وأكدوا الحاجة إلى تجارب أوسع في بيئة طبية حقيقية قبل ما يتم اعتماده بشكل كامل. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعادوا تفرجوا فيها على الباجة. حلا سباح باي موزيكا فان.
1: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
0: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
3: Le compteur s'emballe. La décarbonisation n'est plus une option, c'est le moteur de la performance de demain. Dirigeants, décideurs, acteurs du changement, êtes-vous prêts pour la transformation durable ? Le CSR Power Forum revient pour sa 5e édition. Les 5 et 6 mai prochains au Sheraton Tunis. Rejoignez des experts internationaux 2 jours pour décrypter les enjeux de la décarbonisation, partager des solutions concrètes et valoriser l'excellence tunisienne. Ne subissez pas la transition, pilotez-la. Le CSR Power Forum, le rendez-vous stratégique pour une économie décarbonée et performante. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site rsepower.com ou contactez le 29 213 244. Un événement organisé par AM Media Plus en partenariat avec Tunisie Télécom, UGFS, UBCI, SFBT, BTE, Zitouna Bank, BT et Mosaïque FM.

0: شوية.
1: مولان دوري ودك بشنوازر لي على كريم كيك بنين ويجيب وقتين.
2: مولان دار ودي روحك وزيد.
3: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوغان. حياة جروب كومار.
4: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
3: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
5: 8:21 دقيقة على موزايكا فيم. صباح نشاط، صباح الحيوية، صباح الفل، صباح الورد، صباح نور إيد.
6: صباح نور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على كيف تتحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى خطر على الصحة العامة مع نموذج الدكتور العوضي ونظام الطيبات.
5: واضح. غو بونجور نيديا، مرحبا.
7: غو بونجور امين، هاركم مبروك الناس الكل. اليوم انتبه اش قال سبيسيال امير الغناء العربي الراحل هاني شاكر. باش نشوفوا اليوم كيفاش تفاعلوا الفنانين مع خبر وفاته، ونحكيوا زاد على اخر الاجراءات من قبل وزاره الخارجيه وشؤون القنصليه المصريه، وبشرحوا زاد على اخر تصريحاته جوست قبل وفاته. هذا الكل في انتبه اش قال.
8: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. تصور روحك تسأل سؤال واحد وموش اي اي واحد يجاوبك، اما 16 اي اي يخدموا مع بعضهم باش يعطيوك احسن ريبونس. من اليوم الحكايه هذه ولات بوسيبل. ميتا اعلنت على ميوز سبارك، موديل جديد يخلي اكثر من اجون اي اي يفكروا يحلوا ويجاوبوا في نفس الوقت. وزيد على هذا الكل مود اسمه كونتمبليتينج، وين الاي اي ما يجاوبش ديريكتومون اما ياخذ وقت ويفكر باش يعطيك ريبونس ادق والاقوى. التكنولوجيا هذه موجوده حاليا دون واتساب، انستغرام وفيسبوك. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع اتصالات تونس. قصر المسافة مع أوفر حج، سافر البيت ربي وانتي متهني انك نجم تسمع صوت عيلتك وتشاركهم كل لحظة من الحج من غير ما تخمم في السوق. ب30 دينار أكهو تمتع ب5 جيجاوات انترنت باش تكونكتي مع العائلة والأحباب وتقبل مكالماتهم بلاش، والفاليديتي 90 يوم كاملين. مع أوفر الحج متاع اتصالات تونس، سافر للحج وانتي متمان. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
3: مع إياد الدهماني.
5: بونجور إياد.
6: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على نظام الطيبات، باش نحكيو على الدكتور العوضي اللي يمكن ما كناش نسمعوا به برشا، ولكن اليوم تحول الى شخصيه محوريه في وسائل التواصل الاجتماعي. كانت الجمعه اللي فاتت ناديه حكت لنا، وكان الحدث هو الوفاه نتاعو في ظروف خلينا نقولوا مش واضحه في دبي، ولكن انا شخصيا ما عطيتش الموضوع اهميه، ولكن الموضوع اخذ اهميه كبيره في الايامات اللي فاتوا. اي داير البارح المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في مصر، هو الراجل توفى الله يرحمه عنده تقريبا اكثر من اسبوع، المجلس الاعلى للاعلام يقول الزام جميع الوسائل الاعلاميه والصحفيه وكافه المنصات الرقميه بعدم نشر او بث او تداول المواد الصادره عن الطبيب ضياء العوضي. زاد كيف تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار، إحالة جميع الروابط والمحتويات التي تخالف هذا القرار إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمعنى لسحب كل الفيديوهات هذه من وسائل الإعلام. معناتها حاجة ديجا وحدها تثير الانتباه، إنه كيفاش جهاز من أجهزة الدولة ياخذ قرارات بخصوص حضور إعلامي لشخص متوفي. دونك هنا باش نفهموه يلزم نشوفوا حجم الانتشار اللي خذاه النظام نتاع الحمية اللي اقترحه والقضايا اللي موجودة وراه واللي معناتها اليوم تثير برشا جدل، وباش نربطها هنا أساسا بتأثير الشبكات نتاع التواصل الاجتماعي على الرأي العام، ولكن حتى على أشخاص كيفه هو. تو نرجع ونفهمه كيفاش أثر معناتها للسوشيال ميديا، أثرت حتى على الباركور متاعه هو كشخص وكطبيب. به نذكر الدكتور ضياء العوضي، هو طبيب كان أستاذ مساعد في الطب، هو مختص في الإنعاش والتخدير، وكان طبيب عادي، كان متميز زي دراهم هنا، منش نحكيه على مشعوذ ولا دجال، كان شخص متحصل على الدكتوراه متاعه بطريقة معناتها متميزة. شنو هو اللي صار؟ أنا حاولت نعمل ريسيرش، نقطة التحول كانت كورونا، كان وقتها اكتشف هو وسائل التواصل الاجتماعي، وإلا خلينا نقوله ولا ينشط من خلاله، وبدأ من خلال اللايف يقدم في نصائح للناس، وبدأ بشوية بشوية يعطي في نصائح ملول تظهر بين ظفرين خارجة عن المألوف، غير تقليدية، ومعناتها ابتدع النظام متاع الغذائي متاعه اللي هو نظام الطيبات، اللي يقوم على فكرة هو أنه الأغذية هي يا إما طيبات من نجم نستهلكوها كما نحبوا، وإلا خبائث اللي ما يلزمش ناكلوها. وعنده نظريات مثلا أنه الإنسان ما يلزموش يأكل الخضرة، قال معناتها على أساس أنه كل ما هو أعشاب، الإنسان بما أنه بين ظفرين حيوان لاحم ما يأكلش الأعشاب.
5: تعريفه غلط.
6: نحكي لك هو شنو، ويقول لك أنه الحيوانات لأنه الحيوانات اللي تأكل الأعشاب هي الحيوانات المجترة، وبما أنه الإنسان موش مجتر ما ينجمش يأكل الأعشاب، ويلقى انتشار عند الناس الكلام متاعه، إلى وأصبح معناتها تدريجيا نجم في وسائل التواصل الاجتماعي. كان كيحل لايف تقريبا معناتها ما طيلة الفيديو، فما 5000 شخص يكونوا يتابعوا في الفيديوهات بتاعه، والفيديوهات بتاعه عملت ملايين المشاهدات. بيصور كيف أصبح نجم على وسائل التواصل الاجتماعي، ولات وسائل الإعلام والقنوات التلفزية تستضيفه، وكل مرة يزيد يبعد على ما هو تقليدي وعادي. والانحراف اللي صار واللي أدى إلى أنه في خطوة أولى أنه الجامعة قررت أنها تطرده، ما عادش يدرس في الجامعة من عام 2023، اللي هو ولا ينصح في المتابعين متاعه بأنه ما عادش ياخذوا الدواء متاع السكري، ما عادش ياخذوا الأدوية متاع معالجة القلب السرطان وغيرها، وينطلق من فكرة أنه نجح بالنظام متاعه في أنه معناتها يعالج تقريبا أكثر من 300 حالة في وضعيات كيما هكا. هذا الخطوة الأولى خليتها الجامعة، بعدها هي بدأ بروسيس أدى إلى أنه نقابة الأطباء ولا الإكيفالون تاع عماد الأطباء عنا احنا خليت قرار بمنعه من ممارسة مهنة الطب في 2026، ومعناتها أصبح ما عندوش الصفة الطبية. دوك ديجا هو هيك الراديكاليزاسيون ديجا تفسر معناتها بالوسائل التواصل الاجتماعي، كيف أشخاص يلقاو روحهم في شهرة، كي تشوف أنت لي فيديو الأولانيين متاعو واللي فيديو الأخرانيين تشوف تطور في شخصية البشر، كيفاش ولا يحكي بطريقة وثوقية قريبة من الأنبياء معناتها بالنسبة لي، وكيف تشوف حد يقول له لا يجن جنونه. هذا كان عنده تأثير عليه هو الشهرة ومعناتها العدد متاع المتابعين، ولكن أثر على برشا ناس. اللي أثار جدل هو أنه قضايا رفعت ضده، فما أولياء مثلا القضية الشهيرة متاع طفل اللي الأولياء متاعه صدقوا الطبيب هذايا، توقفوا على أنه يعطيه المرض الدواء متاع مرض السكري متاع القسم النوع الأول، و أدى إلى أنه دخل في غيبوبة مع عديد القضايا اللي ترفعت متاع ناس نجحوا في معناتها أنهم يرفعوا قضايا لأنهم تضروا بمن اتباع النصائح متاعه. دونك هذا الجانب اللي يبين أنه العملية ماهيش فقط مربوطة بمجرد تصريح وإلا حرية رأي وإلا غيرها. الجانب الثاني هو أنه مع تقدم النقد اللي كان يتوجه له، ولا يتبنى في نظريات المؤامرة ضد الشركات الأدوية، ضد المنظومة الصحية، ضد وزارة الصحة. والشيء اللي خلى أنه أصبح فما انتشار رهيب، بيصير مانيش مش ندخل في الملابسات متاع الوفاة بتاعه، مانيش معناتها مؤهلين باش ننظروا فيها، ولكن خلي نشوفوا السؤال اللي يطرح شنو اللي يخلي الناس تصدق شخص في مقابل منظومة كاملة متاع منظومة صحية. اولا فما لا توندونس عند برشا ناس اللي تبعوا وسائل التواصل الاجتماعي فكره لونتي سيستم، الشخص يحب يكون متميز، يحس بروحه مهم وقت يصدق حاجه ولا يتبنى فكره اغلب الناس ما يتبنوهاش، ولا تخرج من الاطار العام، ما يحبش روحه يكون في قطيع. ولكن هو في الحقيقه يخرج من قطيع كبير باش يدخل في قطيع اصغر، اللي هما القطيع متاع الناس اللي يتبناو الافكار هذه. هذا جانب. الجانب الثاني هو انه وسائل التواصل الاجتماعي تخلق ما يسمى بغرفه الصدى، معناتها الشامبر ديكو، اللي هي تعطي معناتها تكرار الفكرة تكرار الفكرة، وانه الناس يبرتجيه، والحمية هذه باية، الحمية هذه باية، الحمية هذه باية، والطبيب هذا باية. الناس من غير ما تولي ثبت يصبح عندها نوع من الفكرة متاع انه مسألة طبيعية، ونتأقلموا مع فكرة انه الدولة تكذب علينا، وزارة الصحة تكذب علينا، والاطباء يكذب علينا. في حين انه شوية لوجيك واحد يتسائل، يا أخي اليوم فما شركة دواء واحدة في العالم باش نجم نقولوا اللي هي عاملة مؤامرة. بيصير شركات الأدوية راه مانيش نقول اللي هما ملائكة وصارت قضايا واللي هما ثبت انه تقصير ولا خباو على عرض جانبية ولا غيرها، ولكن باش نراجعوا منظومة الطب ككل ونقولوا انه الخضرة ماهيش باهية للبشر، وانه ما يلزمش تاكلوا البيض، وانه هذا يخلي فكرة متاع انه الناس اصبحت تقبل توسكي انتي سيستم. بيانسور هذا اللي نجح وزاد كيف كيف هو ما يسمى بالإفي بلاسيبو، اللي هو التأثير والا التحسن الوهمي، انه فما ناس اللي هو يقولك انا معناتها الحمية هذه اعطات معايا نتائج، ولكن شوفناهم حتى في دي فيديو مع الطبيب هذا، انه كيف يقولوا له هاي التحاليل تعطي العكس، هوش يقولك لا المهم انه المريض يحس روحه مرتاح، مش المهم التحاليل والا الأوراق. دونك اليوم هذا اضطر الدولة في مصر على أنها تتدخل لحماية الصحة العامة، على خاطر إذا يولي أغلب الناس يتبنوا في عادات غير صحية ويتبنوا في أفكار غالطة، راهو هذا يؤدي إلى كوارث. معناتها اليوم كان جاء والطبيب هذا حي نجم قول نجم نسمع الكلام تاع الناس يقولك مستهدفينه ويحبوا يدمروه، ولا هو الرجل توفى. دونك اليوم ما فماش، ما عادش هو اللي مستهدف، ولكن الصحة العمومية تحتاج تدخل من نوع هذا، وسورتو انه معناتها فما حاجة اللي هي اسمها العلم. راهو ينجم واحد يقوم بحاجة ضد معناتها ضد الناس ولا يتحايل على الناس، ولكن تبدأ من منظمة الصحة العالمية لكل كليات الطب في العالم، لكل عمداء الطب في العالم، لكل كلهم غالطين، وشخص واحد اللي هو صحيح اللي يتبنى الفكرة هذه يلزمه في تقديري يراجع نفسه ويقول راهو هذا غير ممكن. ونرجع للناس اللي هي هما أطباء ويعرفوا الصحة خير مني أنا ولا أي شخص آخر يعلق ويكتب نامبورت كوا على ريزو سوسيو. فما خاصة في الصحة نسمعوا كلام كان الناس المؤهلة باش تعطي رأيها في الموضوع هذا.
5: واضح، يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك، قعدوا معنا راجعين.

0: Culture Plus. Culture Plus. آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحلى أيام. أحلى أيام. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل. كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامل.
1: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم.
2: ملا عيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 4 حتى 6 ماي عادي ماي ام جي في الكيسة وشري شيكوغي برافا 200 غرام 16 دينار و500 و50% على الثانية.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورته الثانية نهار الأحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع الصباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم. 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمة ام جي موتورز، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، اس في ار، سوسيتي ريان، وموزايك اف ام.
5: اسمعني، عنا اوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
6: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس، والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
7: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجي لإنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج، وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونيبل شي أجيل إنرجي.
8: يقولوا مش البلايص الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. ولي يقول دار يقول عزيزة.
9: جديد في مغازات عزيزة، الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: رابع يوم في شهر ماي، صباحكم مبروك السعيد، صباح الفرص الجديدة، البدايات اللي تستنى فينا باش نعيشوها بكل فرحة وأمل. وقت نقولوا ماي يعني طاقة حلوة، يعني لحظات الفرح وتحديات صغيرة اللي باش تقوي عزيمتنا وتخلينا نلمعوا أكثر. خدمة وإلا مشروع ينجم يبين، هوني نحكيه مع الأبراج المائية، فما تحولات كبيرة خاصة في الفلوس وإلا في الخدمة. نحكي معاك سرطان، عقرب وبرج الحوت، وإنت يا ثور جدي مع بداية الأسبوع هذا، فما حسابات لازمكم تعودوا ترتبوها، فما أخطاء قديمة لازمكم تصلحوها حتى عاطفيا. راهما فما علاش تكبروا المواضيع الصغيرة، علاش يفضلكم هالتصعيد. ومي بالنسبة للهوائيين كما ريح الربيع، أفكاركم برشا، دالو ميزان جوزي، الحركة، الفرص اللي ماشية جاية. المهم في هذا الكل كيفاش باش تشدوا الصحيح وما تضيعوش الحاجات. هوني نحكيوا على حاجات الخير اللي بين يديكم. وفي الفلوس أكثر الأبراج حظ هما الناريين، حمل، أسد، برج القوس. أفكاركم حاضرة اللي تنجم تعمل فلوس في المستقبل، راهو شهر التخطيط والربح اليكم انتوما بالذات. والخلاصة شنو تقول يا أبراج فلكية؟ الفلوس تجي للي يعرف يخدم مخه بالصحيح، للي يركز ويتقن الخدمة متاعه. ما يراهو الشهر يضحك للي فهم روحه، مش للي يجري ورا كل حاجة. اللي يمشي راهو بالشوية وخطويته تكون محسوبة ينجم يوصل، واللي يجري برشا ينجم يتعب ويتدعثر. وانتوما راكم اللي باش تكتبوا بداية الحكاية.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. بارومتر.
3: أول خبر في البارومتر، باش نحكيو على إطلاق دواء جديد لعلاج مرضى السكري في تونس، اللي هو الأول من نوعه من حيث الطريقة متاع الاستعمال اللي تعتمد على حقنة واحدة أسبوعيا. رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهدي شاكر بإصفاقس دكتورة ليلى عبيد قالت إنه الدواء باش يكون متوفر في الصيدليات انطلاقا من نهار 6 ماي، وقالت إنه العلاج هذا يعاون زيادة على إنقاص الوزن، وتقول إنه أغلب مرضى السكري عانيوا من السمنة، والدواء هذا بخلاف معناها اللي زي فيها هذوما فانه يساهم في الوقاية من الجلطات القلبية والدماغية ويعاون وظائف القلب والكلي. وبطبيعة الحال تأكد انه راه الدواء هذا ماهوش بديل عن الانسولين، لكن ينجم يوخر الحاجة للانسولين. وبيان سور تأكد على ضرورة استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء هذا.
4: باهي برشا اخطر
5: بيسر هو العلم قاعد يتقدم، انه صحيح ما وصلناش اليوم الى علاج نهائي، ولكن زاد راهو معناتها هذا خف

0: في الأسبوع بلست يوميا أنك تزرق، أنه معناتها هذا يسهل أحياء برشا. فما عبيد معناتها حتى صغار مرضى السكري مش مربوط كان بالسمنة وكهو، نجم يكون عبد أو ضعيف وما عندوش حتى إشكال، لكن عنده السكري نجم يكون وراثي زادة في بعض الحالات. دونك هذاك علاش إن شاء الله ربي يحميكم الكل، وإن شاء الله ربي يشفي الجميع.
1: الأخبار الثاني هو تصريح والحقيقة مرة أخرى أيوب الحفناوي، كنت ذكروا الفيديو اللي كنا حكينا عليها اللي كانت جمعته بالجوادي واللي شفنا فيها قديش معناها فما برشا كومبليسيتي وروح رياضية بيناتهم وقديش يدزوا مع بعضهم. دوك في التصريح للإذاعة الوطنية صباح التونسي أحمد أيوب الحفناوي البارح قال أنه يطمح هو وزميله أحمد الجوادي إلى تحقيق رقم قياسي عالمي.
0: أخضر وأحمر فضلية
2: بقى. أنا أخضر خطر اليوم أنه أولا أنه يكون فما الطموح عند معناتها رياضيين النخبة كما هكا مسألة إيجابية، سورتو الحفناوي بعد الصعوبات اللي عاشها ما ينجم يكون كان معناتها أخضر كوميلفو على خطرة، وما هوش سهل أنه تعدى بالظروف اللي عاشها ومن بعد ترجع أو برومي نيفو، فمش برشا أتلات اللي يرجعوا بالطريقة هذية. الحاجة الأخرى أنه رأوا هنا إن شانس اللي هي تكسر القواعد متاع الستاتيستيك، رأوا في العالم الكل عدد السكان يأثر على العدد متاع خاصة في معناتها الألعاب الفردية على عدد الجرونز أتلات اللي عندك. احنا بلاد صغيرة ولكن في بعض الاختصاصات خلقنا نجوم وأبطال اللي هما كسروا القواعد متاع الستاتيستيك في الحاجات هذه.
0: ولا دونك انا اخضر اللي قالوا اياد الكل، ما احمر على خط ساعات نحس اللي ناقصين برشا لهوه معناتها
1: بهم
0: ناقصين معناتها برشا احاطه، ناقصين برشا تاثير وقت هذه الرياضات اللي قاعده تجيب لتونس في الميداليات، هي التايكوندو غيرهم الرياضات الفرديه، لكن مش لاقين حقهم في اللهوه وماديا زاد مش لاقين حقهم كامل. دونك لهين كان بالفوت نحن الاكثر بدرجه اقل، بون لهين بها زاد الهوند وقت فما رياضات أخرى كانت لهو بها شوية ربش جيب برشا ميداليات وتعرف بتونس أكثر برشا، منها فردية ومنها جماعية. مثلا كرة السلة كانت لهو بها أكثر، متأكد تنجم تولي رياضة ممتازة برشا وتجيب ألقاب أكثر. كرة طائرة كيف كيف، علاش مركزين مع زوز رياضات معناتها ما منش حق تعربي ما همش يسر معناتها قاعدين يجيبوا في إضافة معناتها الفوت اوكي فوت معناتها باركوب دافريك هزينا معناتها حتى شيء معناتها في كرة قدم الهوند أبار جيل ذهبي نذكروه الناس كل في الألفينات معناتها مريتش أنا كرة اليد معناتها فيها نجاحات كبيرة والإنجازات كبيرة. دونك هذوما رياضات يستحقوا أولوية بالنسبة لينا أكثر من رياضات أخرى.
1: خلينا نختم بالتصريح متاع الخبير في القطاع الفلاحي يانيس بن رينا في تصريح الإكسبريس اف ام، يتحدث على مخزون الصدود التونسية يقول انه وصل 1,560,000,000 متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر ب 67%. يتحدث على انه صدود الشمال نسبة تعب امتاحها وصلت حتى 78%، نسبة تعبئة صدود الوطن القبلي 98%، في المقابل يقول لم تتجاوز نسبة امتلاء صدود الوسط 16% من قدرة الاستيعاب متاعها. تفضلوا صوته.
0: الحمد لله ان شاء الله خضرة صعبة تفضلي.
2: الحمد لله يا ربي اللي النسبة راي اللي وصلت في مراحل قريبة 20% ولا حتى اقل شوية، اليوم قاعدين نقربوا من 70%، حاجة ايجابية والحمد لله على نعمة الغيث النافع. اي سورتو باش يتنقص من انقطاعات الماء ان شاء الله في الصيف، خاطر نعرفوا في لي سيزون اللي فاتوا كانت اسباب الانقطاع هي دوبل، من جهة نقص الماء ومن جهة الوضعية متاع الشبكة. أموا السنة ماهوش باش يكون عندنا المشكل متاع نقص الماء، تقعد جوست المشاكل متاع الوضعية متاع شبكة التوزيع.
0: ولا الحمد لله ربي يعطى خير ومعناتها ديجا تشوف الخضار، معناتها وليت العكس العوام اللي فاتوا، معناتها تشوف صفار مرة هذي تشوف خضار حتى في أماكن ما كانش يمكن تظهر خضرة. اليوم الحمد لله ينجم يعاون الماشية زادة كيف كيف، والجاية زادة مش كان الماشية بركة. وماذا بيا ماذا بيا رأى انعكاساتها في أسعار الأضاحي؟ لا معناتها المشي والجاي ما خدش واحد مشي جاي على الرحبة يتفرج وكاو، معناتها العلوش تلمون غالي سنائيات باش تبدل الكونسيبت، ما عادش تمشي تقول باش نشوف علوش شوبينج، يدخل في إطار الشوبينج زادة كي تعمل شوبينج تمشي تعمل شوبينج لعلوش تلمون السنة تاعو
2: بارلي شوفينج أكثر من
0: شوفينج شوبينج كل قدير وقدره. بما أنه السنة كل معناتها مليون هو السمينج نتاع العلوش السنة، دونك هذاك علاش باش يدخل في إطار الشوبينج وإن شاء الله ديما خضرة وكاو. معناتها انا دوخوني العباد اللي كي تصب المطر يتشكاو كي ما تصبش يتشكاو، بالله العظيم لا نفهمهم انا هذوما، مش ربي يفتح علينا وهذا ما أتمناه. شوية آخر شو نحكي ونادي في انتبه
1: شوية آخر رجع على آخر تصريحات الفنانة رحل هاني شيك ونرجع شوية زيدا نحكي على المسيرة مكسيرة 50 سنة من

0: مولاندور يودك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجي بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. انتبه أشغال نادية الفورتي.
3: فين تبع أشقال اليوم نرجو نحكيه على الفنان الراحل مير الغناء العربي هني شاكر اللي كان توفى البارح لحد بعد صراع مع المرض وتدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة. كنا تبعنا قديش من مرة يخرجوا إشاعات حول الوفاة متاعه. نذكروا أنه الراحل كان يتلقى في العلاج في العاصمة الفرنسية باريس بعد أزمة صحية معقدة خليته يدخل إلى العناية المركزة قبل ما تدهور حالته بشكل مفاجئ. في الساعات الأخيرة شفنا عدد كبير من الفنانين اللي كانوا نعاول الفنان الراحل وحتى رئيس الجمهورية رئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان زادا قدم العزاء للشعب المصري ومحبي الفن الأصيل في وفاة هاني شاكر. نقابة المهن الموسيقية المصرية زادا في بيان رسمي كانت أعربت عن حزنها لرحيل واحد من أبرز أصوات الغناء في مصر وزادا في العالم العربي. خلي نشوفوا زادا معلومة مهمة للناس يمكن تسأل وقتاش باش يكون موجود في مصر باعتبار انه توا حاليا في فرنسا. فانه اليوم من المتوقع انه يتم انهاء الاجراءات غدوه للثلاثاء يوصل جثمانه لمصر. هذا حسب تصريح المساعد نتاع وزير الخارجيه للشؤون القنصليه سفير حداد الجوهري. نسمعوا من بعض.
4: احنا طبعا من لحظه الوفاه اللي تمت اليوم الساعه 3 في المستشفى وسافرنا في باريس على تواصل مع الاسره ومع اداره المستشفى وبكرة إن شاء الله يتم يعني إنهاء الإجراءات الورقية ويعني تغسيل وتكفين الجثمان والصلاة عليه ومنتظر إن شاء الله يوم الثلاث على رحلة مصر للطيران اللي هي توصل تقريبا الساعة 9 بالليل يوم الثلاثاء القادم. هو طبعا ده ميعاد مبدئي لأن طبعا يعني لما بيخلصوا الأول الإجراءات الورقية ولو في أي تعديل طبعا الأسرة موجودة مع الجثمان والسفير معاهم.
3: نذكر أنه الراحل كان في الأشهر الأخرى مر بسلسلة من الأزمات الصحية المعقدة بدأت بمشاكل حادة على مستوى الكولون وهذا اللي استدعى تدخل جراحي وبعد العملية زاد فما مضاعفات ظهرت لأثرت بشكل كبير وواضح على الحالة متاعه ورغم تسجيل تحسن محدود في البداية لكن وضعه الصحي قعد مش مستقر. قبل زوز أسابيع الكاتب الصحفي المصري عادل حمودة كان تحدث على تفاصيل الوضع الصحي لهني شاكر في فيديو عن طريق الحساب الرسمي متاعه. واضح أنه الفن كان يعاني من نزيف متكرر على مستوى الكولون قبل تدهور حالته وهذا ما استدعى زادا التدخل الجراحي. وقال انه خلال المرحله هذيك فانه تعرض لتوقف في عضله القلب لعده دقائق قبل ما يتمكن الفريق الطبي من انعاش متاعه وكيف زادا بدا يستعيد بشوية من قدراته تدريجيا ورجع يتحرك شوية بعد ما كانت أثرت حتى الوظائف متاعه ونتيجة نقص الأكسجين اللي يوصل للمخ قبل ما يشهد تحسن نسبي وزاد كيف وضعية صعبة وانتوكا عاشة في الفترة الأخيرة. إن شاء الله ربي يرحمه. نسمع عدد من الفنانين في إيتي بالعربي سميرة سعيد لطيفة العرفي وليلى علوي حلمي عبد الباقي شنو اللي قالوا على الراحل هني شكر.
5: خبر محزن جدا جدا حياة هاني من أقرب الفنانين لقلبي. هو عنده تماسة خلق وترام للنفس وقلب طيب ولطف يعني مع كل زملائه ومع كل الناس اللي بيعرفهم. هو إنسان كان إنسان لطيف جدا جدا وحبوب وودود جدا.
6: أنا هاني بالنسبة لي كان أخويا اللي في مصر ولأنه هاني خسارة كبيرة أوي كإنسان وكفنان.
7: هو كان إنسان جميل محترم طيب وحميم كريم هو أسرته كلها ربنا يصبرهم.
8: مفيش مرة طلبت منه طلب لعلاج أي حد غير قادر في الجمعية العمومية للموسيقيين إلا وكان يقول لي إلا العلاج يا حلمي ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يا رب. كلماته الجميلة اللي تحمل معاني الإنسانية كانت بتدخل قلبي وقلب كل عضو في نقابة المهن الموسيقية. هاني شاكر فنان وإنسان كبير لم ولن يعوض.
3: خلينا نرجع زيد على تصريحه في واحد من الحوارات اللي قام بها مع وفاء الكيلاني وقت اللي سألته قالت له كيفاش تحب الناس تتذكرك، هل انه بالسيفي متاعك بالخدمة متاعك بالأعمال متاعك، انه قال نتمنى انه الناس تذكرني بالخير بعد ما نمشي من وسطه.
9: السيرة الذاتية أنواع، منها اللي صاحبها بيكتبها بنفسه، ومنها اللي بيمليها لحد أو بيحكيها لحد بيثق فيها عشان يكتبها، ومنها اللي بعد عمر طويل بتتجمع من حكاوى المقربين كانوا منه أو من الصحافة، بتصدق أي نوع فيهم
10: اللي الناس بتبقى شايفاني فيه اللي هو بيجمعون من نفسه. يعني أنا مش عايز أفرض عليهم سيرة ذاتية بنفسي، لا، يعني أتمنى الناس تبقى فاكراني بالخير بعد ما أمشي من مصديهم، وهم يجمعوا
9: طويل إن شاء الله.
10: كل اللي بيحبوه عني، كل اللي بيحبوا يسمعوه عني، كل اللي بيحبوا يقروه عني، كل الأغاني اللي أنا سبتها دي.
3: ذكروا زيدا أنه الفنان هاني شاكر تصدر محركات البحث في الأيام اللي تعديت بعد انتشار الشائعة متاع الوفاة متاعه، وبعد المحامي متاعه المستشار ياسر قنطوش كان أعلن أنه العائلة متاعه تحركت قانونين ضد صفحات وحسابات التواصل الاجتماعي اللي كانت نشرت أخبار عن حالته الصحية ما كانتش صحيحة. كما قلنا زيدا أنه مر هاني شاكر في الأشهر الأخيرة بسلسلة من الأزمات الصحية المعقدة ووضعه قعد ماهوش مستقر. باش نختمو تصريح ليه للإعلامي علي ياسين وقت اللي يحكي على علاقته بالموت، قال أنا بالنسبة لي الموت نحسها حاجة قريبة مني برشا. وهذا علاش
11: ما فيش شك أن الواحد في حياته العادية ممكن جدا ينسى الموت، ينسى اللحظة دي بالتحديد، مشاغل الحياة تاخدك. لكن أنا في فترة يمكن مش طويلة قوي، ماجد أخويا الله يرحمه توفى، وأمي الله يرحمها توفت، وجات طبعا آخر وفاة سنة 2011 دينا الله يرحمه.
12: الله يرحمه.
11: من ساعتها أنا بالنسبة لي الموت والإحساس ده والنزول للقبر والكلام ده كله حسيت أنه قريب مني جدا، لأن أنا حتى مني نزلت تحت حقيقي،
12: صار بدك تلتقى فيها بأسرع وقت
11: جدا جدا جدا فوق ما تتصور. فحسيت قد إيه الموت قريب، ده خد مني بنتي، ده خد مني حبيبتي اللي كانت في حضني. من ساعتها التفكير حتى في الحياة بقى مش بالطريقة بتاعت زمان.
13: ربي يرحمه وينعمه، واحد من ليليجوند الكبار اللي بقاو من جيل كامل من الفن اللي عرفناه واحنا صغار اياد، وعرفوه حتى الجيل اللي قبلنا.
14: اي هو الله يرحمه هاني شاكر، معناتها خلط يتسمى على جيل نتاع عبد الحليم حافظ والجينيراسيون نتاعهم، وواصل ونجح انه معناتها يتاقلم مع الضيقه الفنيه، مع الجيل اللي جات بعد اللي جينيراسيون نتاعنا اللي سمعت علي الضحكايه، سمعت غلطه، سمعت معناتها اللي حاجات اللي قعد حاضر بهم، واللي سنوات قريبه لهنا كانت حفلاته دائما موجوده فيها المستمعين، ومعناتها يستجيب للضائقه الفنيه نتاع اجيال مختلفه.
13: لي جون اليوم يعرفوه، متوسطي العمر يعرفوه، حتى الكبار زاد كيف يعرفوه. دونك ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه، وعنده قاعده جماهيريه كبيره برشا زاد لهنا في تونس. نادي يعطيك الصحه، بركه لو فيك اياد. باش نسمعوا هاني شاكر نكملوا به بحبك يا غالي، نتقابلوا غدوه شويه في الموعد مع الاخبار ومع جهه.

0: دي.
1: من لعد ميلاد عليك يا ماي ام جي، كل يوم ايفون للربح كي تجي الام جي. حل بلي ماي ام جي جراتي واربح.
2: ام جي يفرح قلبك كل يوم.
3: تيهاك زي وعمل جو.
4: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
3: صحه ترى وريني قدش وليت.
4: اي الابلكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
3: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك نتاع القريب،
5: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهدي لك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سولير على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
6: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، اجي لانرجي توفر لك في الجام متاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه، تضمن حمايه اكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونيبل شي اجي لانرجي.
7: عن فتحي يعطيني حلوة.
8: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
7: أعرف اللي ياغورت به للصحة ومفيد، ونحب ناكل وراو. أما اليوم جيت شهي حلوة.
8: إش قولك في ديليس ميكس؟
9: ديليس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعبر شوكولاتة الكولوري، فيها منفعة ياغورت ديليس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعبر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
10: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
11: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
12: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
13: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الصين تشرع بداية من ماي الحالي في تطبيق إعفاء جمركي كامل، أي صفر رسوم على جميع السلع الواردة من 53 دولة إفريقية تربطها بها علاقات دبلوماسية من بينها تونس، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتدعيم التعاون الاقتصادي مع دول القارة. وكانت هذه السياسة قد دخلت حيز التنفيذ منذ ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية تصنف ضمن الأقل بلدان نمواً، حيث شمل الإعفاء ونذاك جميع فئات المنتجات. وفي إطار توسيع هذا التوجه، قررت الصين تعميم الإجراء ليشمل 20 دولة إفريقية إضافية غير مصنفة ضمن هذه الفئة من بينها تونس، مع منحها معاملة تفضيلية تتمثل في إعفاء جمركي كامل لمدة عامين. وزارة التربية تنشر رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وهذه الدروس تستهدف تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي، والسنة التاسعة من التعليم الأساسي، والسنة الرابعة من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. عالميا، مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران يقول إن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور للمضيق يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف. وفي الأثناء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن دخول عملية مشروع الحرية لمرافقة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ صباح اليوم. التضخم في تركيا يسجل ارتفاعا حادا في أفريل، وصل إلى 32.4% بمعدل سنوي بالمقارنة مع 30.9% في مارس، مدفوعا بصورة خاصة من ارتفاع كلفة الطاقة وفق بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
12: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.
0: الويكاند وفي سيف في الويكاند وبدت جمعة جديدة. صباح الخير، صباح النور، صباح الفل على سمعونا واللي حبونا واللي تبعونا الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا، تسمعونا على الفريكونس متاعنا، تسمعونا زادة كيف كيف صوت وصورة لايف على السيت متاعنا www.mosaikefm.net. لسانسيل انو نسوكم على امتداد 3 ساعات. هذه هي صباح الناس من توا وحتى لنص النهار. كان على الاخبار عنا، كان الاكتواليتي عنا، كان الصحيح في الصحيح متنجم تلقاه، كان عنا بيان سو، كان عن النغمة التونسية موجودة وبصوت علي الرياحي. ما تفكرش في الأحزان،
14: ما تفكرش في الأحزان، ما دام الحب مهنينا ما تحزنش علي كان، وافرح باللي ماشي جينا. ما تفكرش في الأحزان، ما دام الحب مهنينا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: يا مرحبا بكل مستمعين موزايك FM، ان شاء الله نهاركم زين وبداية اسبوع موفقة للجميع. معاد بمزيل العام لفلف، غمض عينيك وحل باش تلقاو الامتحانات سيء على الابواب. جمعة هذه ليه جمعة جيد هول يبداو شي فيه ويبداو ذكا جو الكل، ان شاء الله بنجاح لصغيراتنا الكل. صباح الناس، الاخبار، الحكايات، الاكتواليتي، والاهم من هذا كل تلقوا معنا كان المعلومه الصحيحه في الصحيحه. دوك نعاود نذكر تسمعونا على الفريكونس نتاعنا وزيد لايف، اتبعونا سور لونيت على www.mosaikefm.net. باش نعطيكم الكلمه لكم كما تعودنا في اول صندوق اعجاب، تتفاعلوا معنا، تحكيوا وتنقدوا، تلاحظوا اللي حكي عجل بينا بربي المستمع، اللي حكيت عجل بينا ما كملتنيش الهدره، معناها انا قعدت متشوقه، مرتك كل يوم تقولك جيب الجلبينة وفي الاخر انت ما قيتهاش، اين ذهبت؟ هذا سؤال بربي كنت تسمع فينا غدوة كمان الحلقة الثانية، ما تخلينيش هكا مشوقة، معناها حب نفهم الجلبينة اللي تشيها لمرتك وما تلقاهاش، وين مشيت الجلبينة هذه؟ بعد شوية باش نحكيه، لانه كنا سابقين هوني على موزايك فام وحكينا عليها، باش نحكيه وعلى الدواء الحقنة الزريقة. الزريقة اللي ما نحبش نقول كما برشا يدولوها، يقولك زريقة التنحيف، لا، هي دواء يعطيوها لمرضى السكري نوع 2، هي دواء وما تتوجد، بدا بنحكي دواء معناها لازم تتوجد كان في الصيدليات، وتوجدت في صيدلياتنا ابتداء من تاريخ 6 الشهر هذا من الأربعة اللي تعداد وهي موجودة في الصيدليات. لا، مش أي حد ينجم ياخذ الدواء هذا، ومش كل طبيب ينجم يوصف الدواء هذا، الوصفة تكون من الأطباء هذوما بالذات، المختصين هذوم بالذات، وبش تصير التثبت زادة في الصيدليات. شنو هي الحكاية بالضبط؟ بعد شوية نعطيكم التفاصيل من وزارة الصحة، فخليكم معنا.
2: صندوق عجب، صندوق عجب، والله العظيم خليتنا نفرغ في قلوبنا ونحكي ونتفرغ شوية وانت تسمع، والله أعلم بيك خوي، متقلق ولا فرحان بيه خوي؟ أنا عندي مرتي سيدي كل نهار نهارين تقول لي جيب لي جلبان، نهار نهارين جيب الجلبان، هو جلبان ما ناش ناكله فيه، ومن بعد ظهر خوي اللي تمشي، قلت له يا مدام خلشت عن بيه جلبان تبيع فيها تفصص تبيع.
3: عادل ماجيان، بربي سمعت على تذاكر للمواطنين بالخارج، كسوا المواطنين بالخارج ولا دي توت فاسون التوينس اللي يحبوا يسافروا، عمل السماء المفتوحة open sky كيفنا كيف المغرب، اليوم المغربي من باريس المراكش ولا من باريس للكازا يبو بيي ان بيي دافيون 50 يورو، خويا خلينا نعملوها احنا، علاش البيي توصل 1.5 مليون باش تمشي باريس والا في السونس انفيرس من باريس لتونس؟ راهو برشا فلوس، عائلة تبدا متكونة من 3 ولا 4 انفار يا خويا، ميزانية كبيرة، دونك نلقاونا حل في السماء المفتوحة. عايش
4: أختي جهين، ملاحظة، أنا ونمشي للفارماسي، أنا ولا أي حريف آخر، أي مواطن تونسي عادي يمشي للفارماسي باش ياخذ الدواء، يضربوا له على السيستم تطلع الحسبة كذا وكذا وكذا، ما يحطوش سعر الدواء على كل علبة، علاش سعر الدواء اتنحى من العلبة؟ يا أخي أرجعوا حطوا لنا السعر متاع كل دواء على العلبة باش أنا نعرف مالي وما علي.
5: بلكي كنا ندخلوا لريانا من تونس وداخلين لريانا نشموا ريحة الورد والزهر والعطرشية والفليو، ندخلوا لريانا نشموا ريحة العطور الكل ما شاء الله، توا سوق عصر في ريانا، سوق عصر أنا نعرفه سوق العصر في تونس، يخدموا ربي عينهم، ما مش بالفوضى هذيك، هو سي لطفي بوشنيق غنى على ريانا اللهم صلي على النبي، هكا ولينا شفت الفوضى في ريانا شاهدنا من عجب، نورمالمون شموا الورد والياسمين والزهر والعطرسية والفليو والكليل والزعتر، توا الله غالب.
2: صندوق عجب. صباح الناس.

0: لوتو على موزيكا فم. لا خلنا نعطيكم الوقت 9:19.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: تسمع أخبار البلاد وتسمع الصحيح في الصحيح معنا على موزيكا فم. كنا من أول من حكينا عليها الزريقة اللي برشا يسميوها زريقة التنحيف، لا وقلنا مرة ونعودوها للألف، هي دواء. الزريقة هو دواء، ودواء يخص مرضى السكري نوع 2. وكنقولوا دواء يعني ما لازم يتوجد كان في الصيدليات، وكنقولوا صيدليات وقولوا وصفة طبية، وكنقولوا وصفة طبية الزريقة هذه ما تتعطى كان من أطباء مختصين في الاختصاص هذا. فوالا، مش تمشي نقولنا للناس المرضى اللي يستحقوها. ناخذوا التفاصيل، علاش اليوم أكثر تفاصيل؟ لأنه توجدت موجودة في تونس من تاريخ 6 أفريل من الأربعة اللي فاتت، موجودة في لي فارماسي عنا في الصيدليات في تونس. خلينا ناخذ معنا الأستاذة دكتورة نبيلة مجدو برقيق، هي رئيسة قسم أمراض الغدد بمستشفى الهادي شاكر صفاقس ورئيسة الجمعية التونسية للغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية. دكتورة نورتني، مرحبا بيك على موزيك.
2: مرحبا بيك مدام جيهان، ومرحبا مستمعي موزيك فام.
0: ومرحبا بأوزمبيك.
2: شكرا للتطرق للموضوع هذا، خاطر يزمنا معناتها احنا نرفع الملابسات لدى المواطنين، خاطر اكثر الحديث معناتها على الموليكول هذه، على السيماغليتيد مرة في الأسبوع. هي وفيت معناتها دواء تحصل حديثا على الإمام في تونس كدواء لمريض السكري من نوع 2 ولا دونه، دونك دواء لمرضى السكري من نوع 2 البالغين.
0: هو علاش
2: تم الإعلان عنه عن اعتماده رسميا أثر المنشور الرسمي صادر عن الصيدلية المركزية التونسية حديثا، باش يكون متواجد في الصيدليات ابتداء من يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله.
0: الأربعاء الجاي أي بعد غدوة
2: 6 مايو. هو دواء موجه لمداوات ديما نعاودها، اي جلاسوليني مرضى السكري من نوع 2 الوش، لتعديل مستوى السكري في الدم وهو يحقق التوازن نتاعه بصفه فعاله. وبينت الدراسات كونه عنده عده منافع اخرى لمريض السكري من نوع 2 اللي هي تخفيف الميزان.
0: فوالا،
2: هي لأنه مستحبة.
0: فوالا، لأنه دكتورة هوني علاش مثلا تخفيف الميزان؟ لأنه نعرفوا أنه لوبيزيتي السمنة هي واحد من الفاكتور اللي يخلي الشخص ينجم يكون عرضة لمرض السكري.
2: دوك لكن هي معناتها تحذر ما نقوله سيتونيتا دو بخي ديابيت ما قبل السكري. هي كيف تتعالج بيانسير، معناتها احنا مش نخففه من معناتها المضاعفات متاحة ومن مضاعفات مرض السكري. دونك المنافع الأخرى اللي مش تعطيها الموليكول هذه لدى مريض السكري من نوع 2 هي التخفيف كما قلنا في الميزان، بما أنه التوانسة معناتها أثبت الدراسات تقوله معناتها 42% من التوانسة اللي مرضى بالسكري عندهم سمنة. كيف معناتها تحمي القلب والأوعية الدموية من الجلطات القلبية والدماغية، وتحمي ولا تأخر زادة ظهور القصور الكلوي. وكيف معناتها مش تحسن من جودة حياة المريض السكري.
0: هي حقنة مرة في الأسبوع تكون زريقة مرة في الجمعة.
2: نعم، هي في شكل قلم أو كيف مش نشريوها، معناتها مش نلقاها في شكل ستيلو.
0: ستيلو كما ستيلو دانسولين
2: احنا هو ستيلو. معناتها هو راه خاطي دواء الأنسولين.
0: لا يعوض. لا يعوض الأنسولين.
2: هو في شكل قلم يحتوي على 4 جرعات. هو يتعطى حقنة تحت الجلد مرة في الأسبوع بصفة مستمرة بيانسير، معناتها حسب ما يوصف الطبيب المختص.
0: يوصف الطبيب
2: لا يستعمل إلا بوصفة طبية
0: ولا
2: وتحت إشراف طبيب مختص. الوش باش نضمنوا سلامة المرضى ونحققوا أفضل النتائج العلاجية اللي نترقبوها عند المريض هذي نتاعنا.
0: وقد تم تحديد حتى المختصين الأطباء اللي يعطيوا الأوردونونس بالدواء هذي بالأوزامبيك.
2: فعلا معناتها على الصيدلي هو التثبت من مقتل الوصفة الطبية شنو ما الاختصاصات اللي عندهم الحق معناتها باش يقيدوا الموليكول هذية، هو طبيب مختص في أمراض الغدد، طبيب مختص في أمراض التغذية، أو طبيب مختص في الأمراض الباطنية، أو طبيب أمراض القلب، أو أمراض الكلى. ونأكد اللي هما الطب هذوما الكل يلزمهم بيان سور معناتها ديما يتشاوروا بين بعضهم. على خاطر كما قلنا مريض السكري هو ينجم يعطي معناتها السكري مش ينجم يعطي مضاعفات اذا كان معناتها قاعد برشا ماهوش متوازن. دونك يتحدوا الطب هذوما الاختصاصات هذوما باش معناها يوصفوا الدواء هذايا في ظروف ملائمه.
0: واضح. وفتره العلاج نتاع الدواء ذول لازم ما تتجاوز 6 أشهر دكتوره؟
2: لا مش صحيح معناتها بالعكس، معناتها كل ما يطول العلاج كل ما هو باهي، على خاطر كما تعرف هو مرض السكري هو مرض مزمن معناتها اذا كان مش نقصيه على الدواء مش يرجع للمرض. دونك يفولو مانتونير معناتها يفولو مانتونير معناتها ناخذوه الفترة اطول ممكنة.
0: واضح واضح. دونك نعاود ونقول هو دواء باش يتوجد ان شاء الله نهاري نجي نجمع هذه معناها في الصيدليات، ما يتاخذ كان بوصفة طبية من كما تفضلت سيادتك دكتورة وقلت من الأطباء المختصين هذوما، وهو لا يعوض الأنسولين بالنسبة لمرضى السكري باش نبداو واضحين. فما برشا اللي يسمعونا يقول لك اه ملا ارتحنا من الأنسولين باش نولي دواء آخر، لا لا لا كما لا تفضلت دكتورة لا يعوض،
2: لا يعوض لمادة الأنسولين. ونأكد زادة كيف مش نقيدوه متحدين مع بعضنا للطب الكل.
0: واضح.
2: طبق الاختصاص اللي ذكرتهم.
0: وبالنسبة اللي يسألوني ما هو تعرف دكتورة دواء يقول لك هل ينجم يكون عنده أعراض جانبية، خاطر احنا عنا غكول على دول أخرى سبقتنا واخذت الدواء هذا.
2: هما الأعراض الجانبية اللي مش يظهروا في الأول معناتها هما معناها سيرتو علامات في الجهاز الهضمي مثلا تقيا مثلا جريان الجوف، وكما قلنا معناتها ماشي يظهروا على الاول ولبي سوفون معناتها تلقاها مع الوقت معناتها ماشي
0: معناها البدن يستانس هذا معناها بعد الحقنه الاولى البدن يستانس.
2: ايوا احنا مش نبداو بالدوز معناها صغيره ومش نطلعوها بشويه بشويه. دونك هذاك هو كما قلت لك معناها طبيب الاختصاص هو اللي مسؤول على الوصفه هذيا،
0: يحدد الوصفه هذيا. معناها نهار الاربعاء ان شاء الله،
2: نهار الاربعاء ان شاء الله 6 مايو مش يكونوا متواجد في الصيدليات.
0: فوالا. بالنسبه للاسعار عندك فكره دكتوره ولا لا؟
2: هي معناتها البوات يعني مش تشد شهر ب 355 دينار.
0: 355 دينار فيها 4 دوز.
2: أوي.
0: واضح. شكرا لك دكتورة، ربي يخليك ونهارك زين.
2: شكرا لك.
0: شكرا لك. طيب. يعيشك. دكتورة الأستاذة نبيلة مجدوب رقيق هي رئيسة قسم أمراض الغدد بمستشفى الهادي شاكر صفاقس ورئيسة الجمعية التونسية للغدد الصماء والسكري والأمراض الاستقلابية. أوزامبيك الأوزامبيك باش يكون موجود كما سمعتوا نهار الأربعاء في صيدلياتنا 355 دينار لبوات، لكن مش تاخذها وحدك، لا لا لا، هو دواء نعاود ونقول مهم يسر وجدا، هو دواء لمريض السكري نوع 2 وما ينجم ياخذه كما تفضلت دكتورة كان بوصفة طبية من عند المختصين اختصاص طبيب الغدد السكري، الطب الداخلي، أمراض القلب، أمراض الكلى والتغذية والأمراض الغذائية، هما اللي مسموح لهم باش يعطيوك لوردونونس هذايا باش يعاونوا مريض السكري تيب 2 لا يعوض الأنسولين. مهم نعود نقوله مرة واثنين، لا يعوض الأنسولين ومش يكون موجود في الصيدليات أكيد مدام نحكيه على دواء من نجم يتوجد كان في الفارماسي. شكرا لكم على الاستماع، خليكم معنا.
1: صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيك FM.
0: حتى لانه سنهار على وزي كفه بديت تسخن الدنيا هكا ولا ليه بديت تسخن الدنيا وبشكون فما استعدادات خاصه وتوصيات خاصه لانه يؤلمنا انه الفتره هذية دوب ما تسخن الدنيا نبدا ونسمع على حالات الغرقة نترحموا عليهم وربي يصبر عائلاتهم اللي وتو باش نسمعوا اكثر لانه ما نحبوش نسمعوا حوادث كيما هكا الحق بتاع ربي وعي وصغيراتكم نعرفوا تو امتحانات بشتوفة ومع اخر الامتحانات وكانوا التلميذ يحسها تفرهيده يمشي اوب اول يربي روحه يقول لك خلينا نعمل غطسه وبعد نبداو نسمعوا ونشوفوا ونتبعوا ونترحموا ما نحبوش نوصلوا لهذيا الكل فما استعدادات خاصه باش نحكيوا على شواطئنا باش نحكيوا الصيف جاء ومؤشر الحراره قاعد يرتفع هذا مؤشر يقول انه باش يكون فما موسم حرائق صعيب شويه سنه ولا لا دوك هذا الكل باش نحكيوا فيه واكثر فرحانه نكون ضيفي ينورنا لهنا في الاستوديو المقدم خليل المشري رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه باداره العمليات بالحمايه المدنيه شوي اخر تسمعوا الحوار كامل معنا تابعونا
1: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي
3: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل إن كان أطفال في إشارة مرور نساء أو رجال في الشارع أمام المستشفيات قدام الجوامع قدام مطاعم أو موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل عوامل اجتماعية كما البطالة الفقر أو الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عاد عند البعض وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي مهنة بين ذفرين وحتى تتطور الشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال ونساء ومسنين علاش بعض المتسولين يرفضوا المساعدات العينية كما الأكل والملبس ويرفضوا أحيانا حتى خدمة تقترح عليهم وهل اليوم ممكن حتى الحديث عن التسول الرقمي أو الإلكتروني اللي قاعدين نراو فيها على لي ريزو سوسيو هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل وهل المواطن يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل وهل المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت تم اكتشافهم وهل البعض يلجأ حتى للإدعاء بالإصابة بعض الأمراض أو الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا
4: تقام في الإيرانبوات اللي ما نعرفش فيه اللي هذا فيه أنا الحقيقة بالنسبة لي نأتي عنا في الحي في الحومة عنا الناس معروفين اللي هم زويل وتنجم تعاونهم اللي الحقيقة في الشوارع وفي الكياسات اللي معبين ذكم أنا ما نعطيهم خاطر نحسهم متبركين عليهم كي حتى في صحتهم لباس في الحومة موجودة فما الناس لباس عليهم وتمشي تطلب فما شكون بدارو موجود احنا عندنا في الحي تمشي في احياء راقية روها ان الناس مال دفوه قاعدة تطلب باركونتر تبارك الله اولادها رجال ويخدموا رجلها تبارك الله يخدموا لباس عليها عندنا في الحومة
5: والله انا بالنسبة للناس هذوما كي يقفوا قدامي انا نعاير ونشوف لكن نعرف اللي عنده تسول فيه تحيل ساعة نقرب نعيطه ولا نعيط لها نقولها بقد تمشي تخدم روحك وش خير صحيح الطلبة تغني لكن ديما توصل للإهانة وتوصل للذل وتوصل مش يخدم عليكم فما إنسان يدوا وتقوموا وتهزوا وتفطروا إذا لزم وتعطيه زيدة وقت تلقاه يستحق تلقاه يعلم ربي بذوره
3: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل موضوعنا في فرع من هذا الاثنين
1: كان تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس.

0: مولان دور يوديك بشنوازر ليالا كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولان دور ودي روحك وزيد.
2: اسمعي عنا أوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين فش الحكايات ما توفيش هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر عندك أورانج.

حسبت حسابي ما تخلينا نام تركتني بحزاني ويا ميمي كل احزان.

0: 39 دقيقة على موزيك فم.
1: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس تلقى صحيح.
0: نورنا بحضوره ومن خلاله نحب نقدم تحية كبيرة كبيرة كبيرة لأنه خدمة يخدموا فيها صباحا مساء ويوم الأحد، صيف شتاء حرائق نيران برد ثلج ديما موجودين. تحية كبيرة لأعوان الحماية المدنية، فرحانة يكون ضيفي اليوم المقدم خليل المشي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. سيد مقدم نورتنا، مرحبا
2: بك. صباح النور، صباح الخيرات، أهلا وسهلا، مرحبا. الحمد لله
0: الحمد لله. حوار باش يكون مطول أكيد معاك، وتبارك الله ديما سيد مقدم بأوراقه بالأرقام بكل المعلومات تلقاها معنا، إن شاء الله ربي يعينكم. الفترة نتاع الصيف بدات على بكري اسنين ملغزمون قاعدين نسمعوا تو نحكيوا فيها بعد معاك في الشواطئ وحماية شواطئ وغيره، لكن تو معناها قاعدين نسمعوا مثلا في الويكاند. سيد المقدم قبل ما نبدأ معاك في مواضيع أخرى، الويكاند معناها تدخلات كبيرة كانت معكم، الحادث اللي كان بالنسبة لك أشقائنا الجزائر، حوادث الغرق اللي بديت نسجلوها على بكري. نبدأ معاك بالويكاند، 48 ساعة دي في الويكاند المطول قول بخلونجي، وبعد نحكيو في مواضيع.
2: داكور، صباح الخير مره اخرى الناس الكل. انا نقول سا كومونس ديجا سيف، بدا على بكري السنه في افريل. الويكاند سجلنا برشا تدخلات هامه، من ابرزها تدخل الحافله الحادث المرور اللي على الطريق السريعه ثلاثه في اخوانا الجزائريين، تقريبا 50 مصاب وحاله وفاه. قدر الله وما شاء فعل، ولكن الحمد لله تم إسعافهم الكل الحمد لله. هنا نحب ننوه بالمجهودات الكبيرة لعوين الحماية المدنية وضباطها على مستوى الجهوي، راهو ماهوش كان في العاصمة، راهو نلقاو الكاليتي والحرفية في التعامل وفي الإسعاف وفي تقديم الإسعافات الأولية، راهو حتى في الجهات، راهو حتى في بيجة، راهو حتى في توزر، في قبلي، راهي خدماتنا على أعلى مستوى. دونك الحرفية اللي خدموا بها التدخل نتاع الإخوان الجزائريين وطريقة الإسعاف والفرز نتاع المصابين راهي حرفية عالية. تقريبا حتى اللي ما يشكيش من اصابه تم نقله للمستشفى للاطمئنان عليه. والحمد لله تعدت لاباس. كيف زاد فما حالات غرقة. شهر افريل كان نوعا ما صعيب، ما كناش نشهدوا في شهر افريل غرقة بالشواطئ، ولكن سجلنا برشا حالات، برشا حالات وفاة نظرا لارتفاع درجة الحرارة فوالا، وخصوصا من الشباب اللي بعد الباك سبور، الفرحة تاع الباك سبور نعرفوهم يبداو فرحانين بعد ما يكملوا، يحاولوا يعملوا انديفولمون، اللي يمشي يعمل غطسة، اللي يمشي للبحر، اللي يمشي حتى فما شكون في لي باراج، معناها فما عندنا حوادث في لي باراج في السدود. دونك نقول سا كومونس ديجا.
0: قديش عنا في شهر أفريل سيد المقدم؟
2: في شهر أفريل تقريبا توا سجلنا 29 حالة وفاة
0: في شهر،
2: في شهر 29 حالة وفاة ما بين سدود، ما بين أودية، ما بين شطوط، فهمت؟ دونك سا كومونس ديجا كما قلت لك. إن شاء الله أنا توا الهدف من الحصة هذه بصدق معناها نحاولوا السادة المواطنين يتريثوا شوية، راهو مازال ماهوش وقته، مش وقته، مازلنا تو فترة امتحانات
0: بالضبط. ونشوفوا هوني حتى ترانش دار سيد العميد، معناها هوني كنا نلومه مثلا شباب وكما انت قلت وفرحان ومشيت تربيه، لقاو زاد ناس كبار معناها
2: اكزاكتومون. راهو البحر مازال ماهوش امن، فما لي كورون دو اللي ماهيش باينه للعيان، ما تنجمش العباد الكل تشوفها. انت كي تشوف البحر سافا وهادي والطقس سخون تقول برا نمشي نعمل غطسه، ما سافا تتعدى. باركونتر ما تعرفش شنو ينجم يصير، الور كو احنا مازلنا ما بديناش في الحراسات نتاع الشواطئ. انت يعني دونك التركيز التدريجي احنا تقريبا يبدا من 15 ماي 1 جوان نبداو تدريجيا يعني نركزوا في الشواطئ، السباحين المنقذين وعوين الاشراف نتاعنا، الى حدود الساعه مازلنا ما بديناش. دونك هنا لازم نتوخاو اكثر من الحيطه والحذر، ما نجمش نمنع العباد ما تعومش وتعمل ديفولمون، مي كمان نردوا بالنا
0: ما تغمرش يا خويا، عوم حدك الشط معناها ميسالش، مش لازم ظهر سباح ماهر وتدخل الداخل ودخل معك صغار.
2: وتعرف انت اكثر الحوادث اللي تصير هما العباد اللي تعرف تعوم، اللي عباد اللي تعرف تعوم ومتمكنه

0: ليه حطينا خطة جديدة لازمنا نخرجوا بأخف الأضرار.
1: بأخف الأضرار.
0: احنا وسائلنا والديوان الوطني للحماية المدنية مجند استعداد كامل وجاهزية على أقصى مستويات. ولكن هذا ما هوش كافي. إذا كان المواطن ما هوش باش يكون واعي، ما هوش باش يكون حاسس بالخطر، باش يمشي يعوم في مناطق غير محروسة، باش يعوم في في شواطئ احنا منعين فيها السباحة، وقتها باش تولي مشاكل.
1: بالضبط اكزاكتومون،
0: وقتها بالحق باش تولي مشاكل.
1: باهي مادام فصل الصيف بدا على بكري اكيد فبا خطط استباقيه وضعتوها. مثلا نحكيو على موسم الحرائق سنه. سيد المقدم تعرف انه المؤشرات تو نتاع درجات الحراره المناخيه الكل تقول انه ينجم يكون مؤثر لحرائق كبيره سنه ممكن تشهدها بلدنا. فبين موسم الحصاد نتاعنا، بين غاباتنا، بين حراستهم، معناها تحذيراتكم، وخاصة نقصي على كلامك سمحني، إنه كانت وزارة الفلاحة كيف كيف أعلنت عن المشروع، عن الشروع سمحني، في تنفيذ استراتيجية وطنية لوقاية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وأكيد ذي بالتنسيق معكم عديد الهيكل الأخرى.
0: صحيح، هو شوف يد واحدة ما تصفقش.
1: أكيد
0: احنا ما نجموش نخدموا وحدنا كحمايه مدنيه، احنا نخدموا في اطار اللجان الجهويه واللجان المحليه لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجد. دونك الجهود، جهود الدوله الكل منسقه، وما بعضنا ان شاء الله باش نمنعوا هالموسم الصيفي هذا في سيرتو على زوز مراحل. المرحله الاولى اللي هي باش تكون ماي وجوان، تأمين صابط الحبوب نتاعنا، ثم نمر إلى تأمين الغابات والثروة الغابية نتاعنا. دونك الجهود كلها مركزة. عملنا خطة استباقية حضرناها، سيتم عرضها على السيد وزير الداخلية والسيد وزير الفلاحة إن شاء الله الأسبوع هذايا، معناها الفيناليزاسيون نتاعها والمصادقة عليها. الخطة أبرز العناوين نتاعها هي تقريبا تشبه للخطة تاع عمناول، بويسكو الخطة تاع عمناول كانت ناجحة تقريبا بنسبة 80-90%. ما عاديه كما نقولوا احنا باش نبدلوا بعض المراكز الموسميه اللي احنا نحلوها، باش نعملوا لها ديسباتشينغ جديد، باش نعاودوا نغيروا المناطق،
1: توزعوا من اول جديد،
0: نعاودوا نوزعوا من اول جديد على حسب الحرائق اللي شعلت لنا.
1: لانه فما مناطق تشهد مثلا اكثر تنجم تكون هذه في حرائق اكثر تكون.
0: اكزاكتومون، خاطر توا مثلا احنا عم ناول في صابط الحبوب والقمح، سجلنا اعلى اعلى اعلى حريق المساحه نتاعو 50 هكتار في منطقه تبار. الحمد لله 50 هكتار ماهيش حاجه كبيره، ولكن بالنسبه لنا احنا حاجه كبيره 50 هكتار. دونك السنه برمجنا مركز موسمي متقدم في المنطقه هذيك في منطقه تبار،
1: واضح
0: بور ايفيتي اللي باش نوصلوا مخر ولا خاطر ماك تعرف صابط القمح ولا الشعير اذا كان ما تخلطش عليها من الاول ما عادش نجم تعمل حتى شيء. دونك هذه الخطه نتاعنا، عندنا 10 فرق متنقله موزعه على المناطق الغابيه والمناطق الفلاحيه. الفرق المتنقله هذه العوين نتاعها مدربين على انهم يبقاو 10 ايام متتاليه في الغابه، نجم يبقاو 10 ايام سوكسيسيف في الغابه يطفيو في الحرائق. دونك تلقاو تدريب على مدار سنه كامله. عندنا زاده خطه جديده ان شاء الله باش نستعملوا الدرون،
1: الدرون في هذه اول مره باش تصير
0: ان شاء الله. ان شاء الله. هذوما لي درون باش نعملوا فرق مراقبه متنقله، باش نختاروا اوقات الذروه، وقت نعرفوا وقتاش تقريبا تبدا الحرائق، وقتاش الاندلاع نتاعها. باش نعملوا نخرجوا الدرون نشوفوا، نحاولوا استباقيا نشوفوا نلقاو شي دخان من بعيد. فوالا دونك نحاولوا لازمنا سنين ان شاء الله نامنوا صاب
1: بحول الله. أي إن شاء الله
0: هذا في مرحلة أولى. وإن شاء الله في كما نقولوا صابت القمح هي على 3 مراحل. المرحلة اللي صابة تبدأ موجودة في السبولة نتاعها، هذيك باش نأمنوها. المرحلة الثانية هي مرحلة النقل، الحصاد ثم النقل إلى مراكز التخزين لسيلو، وبعد نأمنوها أصلا في وسط لسيلو.
1: داكو،
0: خاطر لسيلو كما تعرف لسيلو هما فيهم ريسك كبير،
1: تجب تدرع فيهم حريق.
0: اكزاكتومون، اكل بوسيير بعد ما تصب القمح في لسيلو، هذيك سيتان غاز تريز انفلامابل. اكل بوسيير، اكل غبرة اللي تخرج من بعد، هذيك سي تري
1: ينجم يشعل.
0: اكزاكتومون، دونك احنا توا
1: امنوا زاده.
0: اي ديجا قمنا تقريبا بزياره كل مراكز تجميع الحبوب تقريبا كلها بنسبة 95%. مازالوا الأسبوع هذا نكملوهم إن شاء الله، باش نقوموا برفع التوصيات الخاصة إذا كان فما نقائص، إذا كان فما حاجات كما نقولوا احنا ما زالت ماهيش كامله، لازم رئيس المركز لازم يقف عليها ويحسنها كيك شوا لي زيكستانكتور لي ريدو دو، خاطر فما حاجات ما تطلبش انا لما توصل الحمايه المدنيه
1: لازم تدخل فما وقت يكون
0: تدخل
1: فوري قبل.
0: اولي تدخل ذاتي، دونك احنا

0: نعطيوه هنا ساعه ونقولوا لازمك توفر هكا وهكا وهكا باش نوصلوا نامنوا صابا ان شاء الله وتوصل على خير
1: ان شاء الله. احنا عم ناول 2025 سيد المقدم، نعرفوا انه درجه الحراره كانت سخونه تبارك الله كل أي. هل شدنا معناها بلدنا حرائق كبيره مقارنه بالسنوات الفارطه؟
0: عم ناول كانت الفتره ما بين 22 جويليه الى حدود 27 جويليه هي كانت الحاسمه شهدت حريق في ما بين سليانا وزغوان، ولكن الحمد لله تضافرت الجهود الكل وتم إخماد الحريق في ظرف 7 أيام على ما سبع أيام تم توفير وتسخير كافة الوسائل بما فيهم مشكورين الدفاع وزارة الدفاع اللي وفرت الطائرة تقريبا أكثر من 20 طلعة، خاطر تعرف جبل برقو سليانا تضاريسه ما هي صعيبة، حتى الشاحنات الطفية ما تنجمش توصل بعض المناطق، دونك يعطيهم الصحة زملائنا في الدفاع عاونونا بالقداء، الغابات زادة، الحرس، الشرطة، كما قلت لك كيف هيكل الدولة تدخل في حماية الغابات وفي حماية المحصول.
1: خلنا نحل بارونتيز لهنا لأنه راهو 7 أيام معناها كي نسموها احنا راهو 7 أيام أعواننا عايشة غادي معناها صباحا مساء فوهج النار
0: مع درجات السخانة اللي موجودة غادي،
1: احنا كي نخرجوا نبداو نسمعوا 40-42 نبداو ننفخوا في الكيس ونبداو في ملة سخانة لطفي ربي
0: هما يبداو يواجهوا فك الوهج يواجهوا صحيح مع المسالك تبدا صعيبة ساعات ساعات ما تنجمش توصل باللونجان ساعات توي اوبليجي انك تتنقل على سقيك بالباتافو وتوصل باش تنجم تطفي
1: وتطفي وتم اجلاء عائلات وناس وارواح بشريه انا الواحد ما عادش يخمم في روحه ويخمم فك الروح هذيك اللي باش ينقذها وقت
0: هو هو, هو هو هو اخماد الحرائق هو فيه دي بريوريتي الاولويه المطلقه هي حمايه الارواح. ساعات تشوف انت النار تشعل وتقول شبيك ماكش تطفي في الحريق، لا وقتها عندي دي بريوريتي، اذا كان فما تجمعات سكنيه في وسط الغابه
1: لازم اجلاء
0: لازمنا يا نعملوا لهم ليني دو ديفونس معناها نبقاو بحذاهم باش النار ما تقربهمش، واذا كان ريسك كبير نعملوا لهم ايفاكيواسيون. في مرحله ثانيه ولا اون باراليل فما فرق اخرى تدخل لي الحد من انتشار النار، ساعات زاده ما تنجمش تطفي، لو فيت انك تحد من انتشار النار هذاك سي تان اوبجيكتيف، والاوبجيكتيف الاخراني هو ان نطفيوا النار. دونك هي فما ستون تكنيك معناها في إخماد الحرائق، فما أهداف أولية ثم أهداف فرعية وهكذا دولية.
1: ربي معكم ربي يحميكم. سيد المقدم ذكر بحضنا المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية من الحرائق، نتعداو لشطوطنا لبحوراتنا إن شاء الله صيف يتعدى آمن خنقوله وبربي رجاءً معناها وعي. نعرف لعب ساعات كما قال سيد العمين سيد المقدم تلامذة ويبدو فرحانين ويرمي ساكو من هنا وبعد يترمى ينقز في مناطق لا يسمح بها بالسباحة وخطرة وغيره، بعد نقعد وحنا عملية تفتيش وغيره وشوية وحرقة على العائلة لأنه روح بشرية باش تمشي من غاديكا. بدينا نحذر سيد المقدم
0: بدينا عملنا زيادة على الشوات، عملنا خطة أسنين برمجين تقريبا 350 نقطة حراسة على شطوطنا الكل
1: بزيادة على
0: عمناول. عمناول كانت فما في حدود 280 نقطة أسنين 350 باش نركزوا على الشواطئ ولا الولايات اللي شهدت حالات غرق عمناول كما نابل وكما بنزرت، دونك باش نحاولوا نكثروا من نقاط الحراسة نتاعنا غادي وان شاء الله نقول تتعدى سلامات
1: ان شاء الله. بالنسبه للسباحين المنقذين سيد المقدم معناها كل عام يتم عرض لكن الطلب معناها الاقبال بيكون شكل
0: فما عزوف
1: فما عزوف ديما يقولون مثلا قلنا الفلوس شويه
0: لا السنه ان شاء الله الامور مريقة
1: انت سمعت عجبتني نتاعك سيد المقدم
0: لا السنه ان شاء الله مريقة. المنحه ضعفت في اثنين تقريبا
1: المنحه ضعفت في اثنين
0: لذا ها من هنا نداء لكل من يهمه الامر ان شاء الله يقدموا ترشحاتهم للبلديات. احنا موجودين ان شاء الله باش نقوموا بالتيست دادميسيون اللي باش يقدم الترشح نتاعو واللي باش نقبلوه ان شاء الله باش يتلقى التكوين لمده اسبوع ويبشر العمل نتاعو
1: واضح.
0: دونك هنا دعوه ان شاء الله نعرف اللي توا باش تكون فتره امتحانات مازلنا ما مش باش يكون فما معناها اقبال كبير برشا، اما نحاول من هنا اني ندعو الشباب اللي تتوفر فيه الصفات ولا المواصفات انه يتقدم بالطلب نتاعو وان شاء الله من هنا تتضح الرؤيه بدايه من 1 جوان تتضح الرؤية تبدأ عنا إن شاء الله السباحين مقذين بالعدد الكافي إن شاء الله.
1: ولا دونك المنحة متاعكم ضعفت في اثنين هو الخبر اللي قالنا سيد المقدم. بالنسبة للتدخلاتكم اليومية في الصيف هو من الفترات اللي تكثر فيها تدخلات اليومية كما فما موسم أكثر هالصيف.
0: أكيد أكيد أكيد الصيف هو كما تعرف العبيد التنقلات تاعها تكثر فما برشا حركية كما المهرجانات العبيد باش تولي المهرجانات كما مثلا البارح مهرجان في دقة تاع كان ممتاز تاع براين دامز كان تقريبا مثالي العبيد حضرت بكثافة وكان تنظيم محكم وكانت حتى في الدخول ولا في الخروج تاع العبيد ما كانش فما تزاحم كان فما تنظيم ممتاز. هذا توا احنا اللي نسعوا ليه في مهرجان كارتاج في مهرجان الحمامات في مختلف مهرجانات الجمهورية كيف زاد عنا الحراسات نتاع تاع السبور تاع الرياضة ماتشويت تاو من العيار الثقيل دونك تركيز كلي وكبير تاع وزارة الداخلية مجهوداتها تقريبا حتى استعدادات كبيرة في كافة الأسلاك من أمن وطني من حرس وطني من حماية مدنية لتأمين كل التظاهرات اللي باش تصير في الصيف تقريبا ما فما حتى تظاهرة ولا تجمع فيه عبيد ما تكونش وزارة الداخلية مأمناته بجميع أسلاكها. دونك فما خدمة بالنسبة للحماية المدنية كما تعرف التنقلات باش تكثر حوادث المرور باش تكثر حوادث الغرق باش تكثر الحرائق كيف كيف متوقعين زاد الحق السنة باش تكثر ولو انه الخطة كانت باش تكون اقوى من عام ناول متوقعين فيو اللي بريسيبيتاسيون اللي صاروا تو في المدة الاخرانية باش تكون هك الاعشاب الطفيلية والحشيش هذاك كله باش يرتفع وباش يكون موجود بارتو دونك البروبابيليتي انه باش يشعل باش تكون موجودة برشا فوالا دونك الخطة جاهزة وحاضرة وإن شاء الله نقول أنا متأكد أنها باش تنجح
1: إن شاء الله.
0: فقط يعاونونا سادة المواطنين بحسهم بوعيهم ما يرموش لوائحهم للتهلكة سيرتو في الشواطئ
1: ولا في الشواطئ عنا شواطئ ممنوع بالبند العريض كما قال المغني مكتوب راهو ممنوع السباحة فيها قداش عنا من هكا تقريب يعني ممنوعين فيهم السباحة ورغم هذا
0: موجودين هم موجودين إن شاء الله توا عن قريب تهبط فيهم قائمة
1: إن شاء الله
0: قائمة توا يتم نشرها الشواطئ الممنوعة فيها السباحة
1: واللي يسمح فيها السباحة
0: ولا اكزاكتوم وهذيك إن شاء الله المواطنين يتقيدوا بالتوصيات هذه أنا نقول توصيات فهمت وحاجة أخرى بربي سيرتو الصغار نحاولوا نتلهيو بصغارنا سيرتو في الشوات راهي مش نقول لك انا راهو
1: اكيد حالات كيما احنا مثلا نسمعوها كل ساعات تجينا كريتيك تقول لك مثلا الوالدين يكونوا لهين بالبورتابل والصغير يعوموا فجاه يهزوا التيار
0: فما سيرتو كيبدا الشاطئ مكتظ معناها يبدا فيه برشا برشا برشا عبيد الصغار ما يلعبوا على الشطها وتخلها وخرج يبدا البوم فهمت دونك غادي يردوا بينا بالحق ردوا بينا راهي شغلك نحاول نخلو الصيف نتاعنا فرحة بصدق معناه والله ياك تشوف احنا توا عوينا وضباطنا ما تتصورش الفرحة كي نوصلوا نمنعوا شخص صدقني ما نثبت على تدخل كان فما طفل صغير تم عملنا له الاسعاف عملنا له الاسعاف غرق هو وخرج بالحق منظر شو نقول لك امه واقفة على جنب تبكي واحنا نعملوا له في الانعاش المزدوج والحمد لله منع ما تصورش الفرحه اللي فرحناها احنا قبل امه كان الوليد الصغير رجع للحياه دونك هنا ديما نوصي بربي سيرتو في سيف السنه نحاولوا نخرجوا باخف الاضرار خاصه في الشواطئ راهو البحر ما عندوش امان راهم التيارات المائيه راك ما تعرفش عليها راهو في البحر راهو فما اوديه راو انت تبدا تمشي في البحر راك تلقى واد ما تعرفش على روحك نحاولوا ديما نكونوا فيجيلون نفرحوا نعوموا في العشيه نمشيوا المهرجانات نشيخوا وديما في الحيطه والحذر نسيسوا روايحنا وكهو
1: اكزاكتومون هذه التوصيات النجم ونقدموها يعطيك الف صحه نورتي سيد المقدم شكرا على قبولك دعوتنا ومره اخرى تحيه لاعوان الحماية المدنية وإن شاء الله كما قال سيد المقدم يتعدينا صيف باهي سنة شكرا لك سيد المقدم
0: مرحبا
1: سيد المقدم خليل المشي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزايك اف ام.
1: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار عليك بعلى كل لسان. ودخل ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
0: من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان.

0: مولاندور يودك بش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت وذلك على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت إلى غاية يوم الجمعة 8 ماي 2026، وذلك في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي وفق ما أعلنته وزارة التجهيز. والوزارة تدعو كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية التي تم تركيزها على عين المكان مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه أكثر أثناء المرور بمنطقة الأشغال. عالميا، استشهاد فلسطيني صباح اليوم الاثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة في إطار سلسلة من الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 2025. وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني فجر اليوم إذ قصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الشرقية من مدينة غزة واستهدفت الزوارق الحربية ساحل مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع بالرصاص والقذائف. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن أن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز ما زال حرجا بسبب العملية العسكرية المستمرة في المنطقة. وهيئة التجارة البحرية البريطانية تدعو البحارة إلى التنسيق مع سلطات عمان والنظر في اتخاذ مسار عبر المياه الإقليمية العمانية جنوب نظام فصل حركة المرور البحرية، حيث أنشأت الولايات المتحدة منطقة أمنية معززة وفق تعبيرها. في الأثناء، وكالة رويترز للأنباء تفيد بأن بحرية الحرس الثوري الإيراني كشفت عن خريطة جديدة لمضيق هرمز تحت سيطرة القوات المسلحة الإيرانية. إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا يعيد فتح سؤال أوسع عن حجم الوجود العسكري لبلاده في أوروبا ووظيفته بعد أكثر من 8 عقود على نهاية الحرب العالمية الثانية التي أسست نهايتها الانتشار العسكري الأمريكي. وترامب يقول إن الخفض سيكون أكبر بكثير من 5,000 جندي بعد إعلان البنتاغون خطة لسحب نحو 5,000 من أصل أكثر من 36,000 عسكري أمريكي في ألمانيا خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرا وسط خلافات مع برلين بشأن الحرب ضد إيران والتجارة والإنفاق الدفاعي. تقرير سيف الدين المهري.
4: تنتشر القوات الأمريكية في ما يزيد عن 12 دولة أوروبية، وتعد ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أبرز الدول المستضيفة لها، إذ تضم ألمانيا وحدها أكثر من 36,000 جندي أمريكي موزعين على 5 قواعد من بينها قاعدة رامشتاين الجوية وهي الأكبر أمريكيا في أوروبا. وفي تطور جديد في العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، جاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتزام إدارته خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا بشكل أكبر بكثير، وذلك بعد يوم من إصدار وزارة الدفاع الأمريكية أمرنا بسحب نحو 5,000 جندي أمريكي ليثير مخاوف إضافية من تصاعد التوتر في العلاقات عبر الأطلسية، وذلك بعد قرارات أمريكية أخرى على غرار زيادة الرسوم الجمركية على السيارات والتراجع عن نشر صواريخ بعيدة المدى في القارة وصولا إلى تداعيات حرب إيران. من جانبه، وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خفف من وقع سحب واشنطن 5,000 جندي أمريكي من ألمانيا معتبرا أن الأمر كان متوقعا، لكنه دعا في المقابل إلى تحفيز الأوروبيين على تعزيز دفاعاتهم. وتعكس هذه التطورات تحولا مهما في طبيعة العلاقة عبر الأطلسية، إذ لم تعد الشراكة بين واشنطن وأوروبا مستقرة كما كانت، وبين الضغوط الأمنية والتحديات الاقتصادية تجد أوروبا نفسها أمام مرحلة جديدة تتطلب إعادة تقييم استراتيجيتها الدفاعية والاقتصادية.
3: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
2: موزايك اف ام، الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس. 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: يا مرحبا بكل مستمعينا. 10:14 كاظم الساهر بعده نعملوا طلة للمرشي وبش نزوكم في مرشي تطاوين صورة وصوت. تنجموا تتبعونا تسمعونا تتفاعلوا معنا على السيت متاعنا www.mosaikfm.net وعلى موقعنا بيانسور هذا موزايك وعلى الباج متاعنا صباح الناس على الفيسبوك. حبيب شعباني مراسلنا وزميلنا من تطاوين, صباح الخيرات.
1: صباح النور جيهان, صباح النور كيف المستمعين, أيضا كل التحية اللي تبعوا فينا الصفحة.
0: مرحبا مرحبا بيك حبيب. دونك على موقعنا www.mosaikfm.net طقس جميل وشاعري اليوم.
1: ايه بطبيعة الحمد لله بي. يعني كانت نهار جمعة اللي فات نهاية أسبوع كانت ممطرة يعني نبيل قوسين يعني طقس مش عادي. الجمعة والسبت كانت مطر ثم باردة وبعد لي تحسن طقس ولا ربيعي, طقس ربيعي يعني أمس واليوم طقس ربيعي ما فماش نسمة ما فما باهي يعني
0: الحمد لله يا ربي باهي. نعملوا دورة في البرش
1: طقس متعجاز مهرجان الجاز بدي الجاز متاع الأغنام مش مهرجان الجاز.
0: هاي هاي عمل فينا دورة عمل فينا دورة.
1: اليوم في سوق تطاوين البطاطا من دينار 800 حتى 2200, البصل من 2 دينارات حتى دينارين 300, والطماطم ب 2800 حتى 3000, الفلفل الحار ب 2900 والحلوب 3500. اللي هنا قوس صغير لاحظنا ان يكون ثم انخفاض, وللامانه محمد غيم يعني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري بين من المناسير خلال زياره لتطاوين الاسبوع اللي فات اكد ان بدايه من الاسبوع هذا باش تم باش يسجلوا انخفاض في اسعار الخضروات, واكد ان سبب ارتفاع الاسعار هو طول الفتره نتاع البرد يعني خلال الايام هذه مش معتاده هكا, علاش يعني ما فماش تفاعل من البيوت المكيفه, وكي يبدا تسخن الطقس باش ترجع الاسعار العادية. والامانه يعني سجلنا انخفاض مازال مش كبير ولكن انخفاض نسبي مقارنه بالفتره الماضيه يعني ثم تحسن شوي ان شاء الله يزيد يتحسن الفتره القادمه ان شاء الله. بالنسبه للخص من 3000 حتى 3500, بالنسبه للفقوس من 2500 حتى 3500, اللفتوس في الناريه ب 2500, القرع الاحمر ثم ب 3000 حتى 3500, والاخضر ب 2500. بالنسبه للقارص من 2000 حتى 2500, السلك والمعدنوس والبسباس الربط ب 500, الفول من دينار 500 حتى 2000, باذنجان من 2000 حتى 2500, جلبانه 5000, البسباس ب 2500 الكيلو, البروكلي ب 2500. بالنسبه للغلال ثم حاجات بدات تظهر كيما المشمش 7000, الخوخ 6000, الفراس 6500, البطيخ مازال غالي ما بين 6200 حتى 6500, التفاح 9500, البوصاع 8500, الدقله 8500, التوت 12 دينار, الكوي تاعها بدينار 800, الدلاع زاد ثم موجود ب 2200, واللوز كيف كيف 6200 مازالوا هذا معناتها الغله نتاع الصيف يعني مازالوا فيه. نمشيو للدواجن, دجاج 8500, سكالوب ب 18 دينار, سكالوب داندو كيف كيف حتى سكالوب دجاج كيف كيف نفس الثمن, الكبد ب 19 دينار, فخذ الدجاج ب 12 دينار, وفخذ داند ب 13 دينار. بالنسبه للبيض الحاره ب 10600 والبلاطو 7900. نمشيو للحوم الحمراء قاعده مستقره الاسواء نتاعها, العلوش 848 دينار حتى 50 دينار, البرشنيه كيف كيف 48 حتى 50 دينار, العنز موجود ب 35, القعود ب 30, والعجل 36, وتطالع لهني نزيد حمل في قوس اخر اكيد حديث الساعه هو الاضاحي واضاحي العيد. نعطي فكره على الاضاحي في تطاوين الاسعار حسب اكدها لنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري عبد العزيز الحرابي, ما بين تقريبا الاسعار الحاليه ما بين 900 حتى 1600 بالنسبه للاضحيه العاديه يعني ماهيش حاجه مش كبيره برشا, وبالنسبه للاضحيه المتميزه تكون كبيره توصل حتى تفوت زوج ملايين. بالنسبه للتطاوين موجود الاكتفاء الذاتي يعني عندنا 26000 اضحيه حاضره, اللي في العاده اهالي التطاوين يعني النسبه العدد اللي كل المعدل السنوي يكون في 22000 اضحيه, عندنا 26000 ثم فائض معناتها
0: بزياده معناها ايه
1: بزيادة, وحتى عندهم كانوا يعني الولايات الأخرى ثم ولايات مجاورة معناتها تم تزويد ولاية أخرى بالأضاحي من ولاية تطاوين. ثم حاجة أخرى صنيعة يعني باهية, الموسم اللي فات كانت تم التفريط في الأضاحي بالنسبة للفلاح على بكري يعني من فترة قبل العيد سنيلة يعني مازال الفلاح مازال عند الأضاحي وهكا ممكن الأسعار تكون مناسبة نسبيا اللي مشيشي خلال الفترة القادمة
0: يمشي للفلاح ديريكت
1: في انتظار تحديد التسعيره نتاع بالميزان ولو انا رئيس الاتحاد قال باش تكون مبدئيا ماهيش رسميه لكن متوقع تكون ما بين 28 دينار حتى 30 دينار وهي مجزيه للفلاح
0: تقريبا نفس تسعيره عامله ولا باش تكون
1: مجزيه للفلاح يعني باهيه حتى الفلاح وهك علاش هم ينتظروا معناتها البيع بالميزان ممكن يكون فيه حاجه مفيده ايضا للفلاح. هذا قوس حول بنت الاسعار نتاع الاضاحي. نكملوا بالاسماك لوراتا 23 دينار و500، القاروص 27 دينار و500، السبري 24 دينار و500، المعزول 14 دينار و500، تريليا 24 دينار و500، المرجان 16 دينار و500، النزلي 24 دينار و500، الحمراي 18 دينار و500، سبارس 10000 وتن 22 دينار و500 معناتها كعبة تن معناتها كان يقطع فيها معناتها ما نحكي لك ان شاء الله بالشفي اللي بالشكل اليوم التن يعني حاجه ممتازه جدا.
0: يعطيك الف صحه دوك زميلنا حبيب شعباني دورتنا اليوم في مارشي تطاوين. شكرا ليك خليكم معنا على موزيك كفمه.

0: سجل صوتك على ريبوندر موزايك اف ام 71 113 013.
1: الله يرحمه الفنان الكبير هاني شاكر. حزن كبير خيم على الوسط الفني العربي. فنانين كبار انعاو هاني شاكر صوت وصورة. نرجع بكم لآخر 24 ساعة قبل وفاة هاني شاكر. مداخلة خاصة بعد شوية تسمعوا معنا من مصر. خليكم معنا.
0: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
2: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل، إن كان أطفال في إشارة مرور، نساء أو رجال في الشارع، أمام المستشفيات، قدام الجوامع، قدام مطاعم أو موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره. بين الواقع الاجتماعي السايب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل، كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل عوامل اجتماعية كما البطالة، الفقر أو الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى؟ وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عاد عند البعض، وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي مهنة بين ظفرين؟ وحتى تطور الشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال ونساء ومسنين. علاش بعض المتسولين يرفضوا المساعدات العينية كما الأكل والملبس، ويرفضوا أحيانا حتى خدمة تقترح عليهم؟ وهل اليوم ممكن حتى الحديث عن التسول الرقمي أو الإلكتروني اللي قاعدين نراو فيها على لي ريزو سوسيو؟ هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطن يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ وهل المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيولها وقت تم اكتشافهم؟ وهل البعض يلجأ حتى للإدعاء بالإصابة بعض الأمراض أو الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا؟
3: تقام في الإيرانبوات اللي ما نعرفش فيه لي هذا فيه. أنا الحقيقة بالنسبة لي نأتي عنا في الحي في الحومة عنا ناس معروفين اللي هم زويل وتنجم تعاونهم. اللي الحقيقة في الشوارع وفي الكياسات اللي معبين ذكم الحقيقة أنا ما نعطيهم. خاطر نحسهم متمركزين عليهم كي حتى في صحتهم لباس. الحومة موجودة فما الناس لباس عليهم وتمشي تطلب. فما شكون بدارو موجود احنا عنا في الحي تمشي في احياء راقية روها ان الناس مال دفاع قاعدة تطلب. باركونتر تبارك الله اولادها رجال ويخدموا رجلها تبارك الله يخدموا لباس عليها عنا في الحومة.
4: والله انا بالنسبة للناس هذوما كي يقفوا قدامي انا نعاير ونشوف، لكن نعرف اللي عنده تسول فيه تحيل ساعة نقربوا نعيطوا ولا نعيط لها نقولها قد تمشي تخدم روحك وفي خير. صحيح الطلبة تغني لكن ديما توصل للإهانة وتوصل للذل وتوصل مش يخدم عليك. فما إنسان يدو وتقومه وتهزه وتفطره إذا الذم وتعطيه وزيدة وقت تقاه يستحق تقاه يعلم ربي بغروره.
2: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل موضوعنا في فرع من هار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013. وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس.

0: يصبح الناس.
1: هذه معجزة المهدية نزل.
2: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
3: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
4: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسوا كل يوم صباح.
5: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
6: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
7: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
8: لو جو سوي مع سيرسان هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
9: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء. تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
10: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
11: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
12: Les hypermarchés Carrefour يحتفلوا بعيد ميلادهم ال 25 ويحطوا على ذمتكم اليوم حكة فرماج فوندو ستريت انكو 48 بورسيون ب 12 دينار و 790.

0: الله يرحمه بالحق. كلنا حزننا عليه، مش يقعد صوته، مش يقعدوا أغانيه، مش يقعدوا حوارات لهاني شاكر. هاني شاكر اللي كان قريب ياسر للشعب والجمهور التونسي والإذاعة موزايك، عملنا معاه عديد الحوارات، وكان في عديد المناسبات يحضر معنا في الاستوديو الله يرحمه. هاني شاكر من الجيل الذهبي اللي لقب بأمير الغناء العربي، اللي ظهر وسط عمالقة للغناء في مصر، وقال عليه وقت عبد الحليم:
1: ما رأيك في هاني شاكر وأحمد الصنباطي، وماذا تتوقع لهما؟ كويسين، وأتوقع لهم النجاح، لأنه وإحنا في حاجة أن إحنا ناس كتير تنجح وناس كتير تبقى كويسة وتظهر، تبقى موجودة في حياتنا وفي حياتنا الفنية، يبقى لها أثر كبير، لأنه زي ما إحنا شايفين أعمدة الفن عمالة تتهاوى واحد ورا التاني، فإحنا لازم نبني أعمدة تانية. فأنا بشوف أن دول كويسين، وأنه إن شاء الله هيكلهم مستقبل كويس.
0: بكيلو مستقبل كبير ياسر الراحل هاني شاكر، اللي أول ما نعاه كان ابنه، قال: لم أفقد أبا فقط، بل فقط أقرب إنسان إلى قلبي، والدي، صديقي، ظهري، سندي، حبيبي وأخويا. عديد الفنانين، تقريب كل الفنانين، ما فماش فنان ما هبطش تصويره وحوار لي كان مع الراحل هاني شاكر. كل الفنانين نعاوه. ماجد الرومي قالت: غاب الإحساس الصادق والفن الأصيل، رحنا هاني شاكر مدرسة الرقي والنبض الدافئ في وجدان العالم العربي، سيبقى صوته يطربنا ويذكرنا أن الفن الجميل لا يرحل بل يبقى خالدا. أنغام كتبت وقالت: أستاذي وأخي وصديقي الغالي، حتوحشني جدا، وضحكتك حتوحشني، وحنيتك ورقتك وسمو روحك كذلك. عمرو الدياب كتب: صوتا من أهم الأصوات التي شكلت وجدان الأجيال، وترك إرثا فنيا لا ينسى، للفقيد الرحمة بإذن الله، لأهله لمحبيه الصبر والسلوان. نعاه الرئيس المصري عبد الفتاح سيسي في منشور في صفحته، نعته النقابة المهن الموسيقية، نعاه جمهوره الكبير الذي يعد بالملايين. نرجع لل 24 ساعة الأخيرة لهاني شاكر اللي توفى البارح 3 مايو 2026. معنا من مصر الزميل الصحفي بجريدة اليوم السابع محمود عبد الراضي. أستاذ محمود، نقدم لكم التعازي ونقدم لأنفسنا، لأنه جمهوره بالملايين في كل الوطن العربي هاني شاكر الله يرحمه.
2: يعني فعلا التعازي مش للشعب المصري فقط، ولكن للوطن العربي كله. يمكن هاني شاكر كان جزء أصيل من حياتنا وذكرياتنا كعرب بصفة عامة. هاني شاكر اللي غنانا الأمل والحب والتفاؤل، غنى للعرب جميعا. هاني شاكر هو جزء من ذكرياتنا وجزء من نسيج هذا الوطن العربي، زي ما حضرتك تفضلت وقلتي. عشان كده النهاردة الوطن العربي كله حزين على أمير الغناء وأمير الغناء العربي هاني شاكر. حالة من الحزن انتابت كمان الوسط يعني الفني بأكمله. شفنا جموع المطربين العرب والممثلين العرب بينعوا هاني شاكر قد ايه هو مش كان صوت جميل وعذب فقط، ولكن كان مدرسة من الرقي والأدب والاحترام، وإزاي يعني أرسى قواعد المحبة في جموع العالم العربي بأثره. طيب الله وصراه وخالص عزائنا لكل محبي وكل عشاقه.
0: نرجع للساعات الأخيرة لهاني شاكر أستاذنا.
2: يعني الساعات الأخيرة كانت صعبة وقاسية. احنا بنتكلم عن أهم وأخطر 24 ساعة في حياة أمير الغناء العربي هاني شاكر. يمكن هاني شاكر بعد انتقاله إلى فرنسا لاستكمال فكرة التأهيل والعلاج، كانت أموره الصحية بدأت تتحسن تدريجيا، لدرجة أن ترددت أنباء عن نقله من يعني مكان العناية المركزة إلى بعض الغرف العادية. لكن سبحان الله سرعان ما حصل زي انتكاسة وبدأ يعود تاني، بدأت الحالة تتدهور مؤخرا. في الساعات الأخيرة كانت كل الأسف الأمور تشير أن يعني اللي خلاص يعني موعد الرحيل قد اقترب. كان طبعا محبيه موجودين حوله، اسرته على راسه، زوجته اللي كانت يعني شريكة دربه وشريكة الرحلة وكانت موجودة معاه طول هذه الرحلة، كانت بترعاه. كان هو دايما بيحس بالراحة وبيحس بقد ايه هو يعني مرتاح مع هذه السيدة العظيمة اللي كان طالما تحدث معها في لقاءات كثيرة. ويمكن مؤخرا قبل يعني حتى مرضه تم تداول فيديو يعني فيه من المحبة والألفة ما بينهم في إحدى الحفلات، وهي بتلتقط يعني صورة
0: كان بيغنيها هو لسه. هو أنت لسه بتسألي أنت بالنسبة لي
2: بالضبط بالضبط، يعني يمكن الفيديو ده أصبح ترند منذ الأمس. كانت حريصة أنها طبعا تكون متواجدة معها بلحظة بلحظة. الفنانين كانوا بيتواصلوا معهم وعلى رأسهم الفنانة نادية مصطفى اللي كانت يعني قريبة جدا منه يعني شريكة رحلته، وكانت دايما تجمع علاقة صداقة. الفنان خالد زكي اللي بتجمعه أيضا علاقة صداقة ما بينه وبين الأسرة وزوجاتهم.
0: خالد زكي كانت اللي كان في حوار مباشر وتفاجأ في الحوار أنه هاني شاكر توفى
2: بالضبط، يعني قديه تأثر لأنه هو يعني كان من محبيه وكانت تجمعهم علاقة أسرية بعيدا عن علاقة العمل. بالضبط. فكانت اللحظات الأخيرة قاسية للأسف. الأمور بدأت تدريجيا، الأطباء كلهم أشاروا إن الأمر خلاص في طريقه للنهاية، وتعلن يعني مؤخرا أسرته وفاته بالفعل، وتبدأ يعني الجهات المعنية في إجراءات يعني سفره إلى مصر نقل للجثمان. وبعد كده يعني يخرج رئيس الجمهورية على رأس المعزين يتحدث عن مسيرته، عن قد إيه هو غنى للوطن وغنى أغاني وطنية وساهم يعني في إبداعاته. ثم جموع الفنانين يعني كله تحولت منصات التواصل الاجتماعي بمثابة سرادق عزاء كبير، الكل بيدعي هذا الفنان الكبير. احنا فقدنا قيمة كبيرة جدا، امتداد لعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وشادية وهذا الجيل العظيم من المطربين ومن الرعيل العظيم جدا جدا من مطربنا.
0: بالظبط
2: بالفعل الجيل الذهبي في وطننا العربي، هذا الجيل اللي غنلنا الامل والمحبه وغنلنا اغاني تفضل طول عمرها باقيه معانا. طبعا من بعد الوفاه بدات ترتيبات، تم الاعلان عنه ان شاء الله يكون الدفن غدا الاربعاء باذن الله، بعد غد الاربعاء في مسجد ابو شقة في يعني منطقه الشيخ زايد، ويكون ده بعد صلاه الظهر. ثم بعد ذلك تتوجه به العائله الى مدافن العائله على طريق الوحاد بمدينه 6 أكتوبر القريبه من المسجد على بعد يعني دقائق من هذا المسجد. ثم حددوا موعدا لاحقا للعزاء يكون تاني يوم بعد صلاه المغرب في نفس المسجد عشان يتلقوا عزاء محبيه وجمهوره وكل اصدقائه ان شاء الله باذن الله.
0: يعني وصول الجثمان لمصر بش يكون تقريب غدا الثلاثاء.
2: بالفعل يعني ممكن يصل غدا في وقت متاخر على اساس ان يتم التحضير للدفن الصباح غدا بعد غد ان شاء الله باذن الله. طبعا الناس هنا تترقب، كل الوسط الفني ومحبيه وجمهوره وكل الناس تترقب وصول جثمانه. اعتقد انها تكون جنازه شعبيه مهيبه على غرار فنانين الكبار، وقد ايه مصر قبل كده ما ودعت اساطيرها. لا احد ينسى المشهد المهيب لعبد الحليم حافظ، لا احد ينسى عندما اغلقت شوارع القاهره تماما عندما ودعوا أم كلثوم كوكب الشرق أم كلثوم. مشهد كان مهيب جدا ما زال محفور في ذاكرتنا. أعتقد أن هاني شاكر أحد هؤلاء الأساطير في العالم العربي. أعتقد أنه سيكون هناك وداع يليق به ويليق بمسيرته وبتاريخه ويليق بعطائه اللي يعني سيظل متواصل ما بقينا أبدا.
0: هاني شاكر رغم أنه غنينا على الضحكية وأغاني الحب، لكن ديما كانت في حواراته وفي نبرة صوته الحزن الشديد على فقدان بنته، كانت صغيرة في العمر 37 سنة توفيت.

0: دايما كان التسفي ان الحزن يسكن قلبه بعد وفاة بنته اللي تأثر بها بشكل كبير، وكأن القدر يعني ضرب موعدا بينه وبين ابنته. بعد 15 سنة يلتقي مجددا هاني شاكر بابنته، ربما كان هذا اللقاء هو تمناه كثيرا على الهواء وتمناه وسط محبيه قد ايه كان مرتبط بابنته. يعني ها هو يعني خلاص يعني ايام او 48 ساعة ويلتقي بابنته يعني ان شاء الله في الجنة ونعيمها باذن الله. كان يعني فنان وقور محب للجميع، كان عفيف اللسان. هاني شاكر هو احد الاساطير المكتمله في كل شيء، يعني في الادب والاخلاق والصوت الجميل وكل شيء يعني.
1: اي ومحبوب الكل، عمره ما يعمل مشاكل كما احنا نقول بتونسي. شكرا ليك. شكرا لك الأستاذ حبيب. نورتني محمود عبد الراضي الأستاذ الصحفي المصري من جريدة اليوم السابع. هاني شاكر الأمير الغناء، شوية فيه اللقب هذية، مش يقعد عايش أكيد بأغانيه بصوته بتسجيلاته الله يرحمه. ما حبيتش نحط نسيانك صعب أكيد، لا حبيت نحط له أغاني اللي تعبر على المحبة اللي كان يوصلها.

0: جيم ميلت.
1: كل الاخبار البيه ان شاء الله نسمعوها على بلادنا. حب اقول لكم انه الاخبار اللي باش نحكيه لكم هذيا والنجاح هذيا اللي باش نحكيه عليه والمخبر هذيا اللي باش نحكي لكم عليه موجود في بعض البلدان المتقدمه ومنها تونس. باش نحكي على تجربه تشغيل كبرى لمنصه التسلسل الجيني عاليه التدفق النوفاسيك اكس بلس. تو ناخذ اكثر تفاصيل عليها لكن هذية اللي باش تخلينا تعاوننا في التشخيص المبكر الأمراض النادرة الوراثية الطب الدقيق في مجال الأورام وغيرها من الأمور اللي ما تنجم تكون كان مكسب لينا. هي رئيسة مخبر علم الجينوم البشري بمعهد باستور وأستاذة استشفائية جامعية في علم الوراثة دكتور نيلة بلغيث محفوظ معنا بتليفوننا. نورتني دكتور، مرحبا بيك.
2: مرحبا مرحبا مدام شيهان، يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا ليك دكتورة. اللي يسمع فينا اليوم يقول قديش تنجم هذه التعاون الغدوة؟
2: تنجم التعاون برشا، خاطر هو هيك نقعدوا احنا في الإطار اللي احنا طول في الوقت الحالي. شنو اللي فما؟ احنا فما منصات، عنا منصات متاع تسلسل جيني عالي التدفق، اما ما همش ما يتمكنوش باش نعملوا معناتها العدد نتاع العينات اللي نجموا نعديوها، ما يجمش يعدي العدد العينات اللي نعديو فيهم احنا في الجهاز اللي عندنا هدايا. معناتها هدايا مالو اول حاجه ساعة مش يمكننا انه نقسم الكلفة متاع التيست هذية. معناتها مش ينقص، هو التيست غالي برشا. اقبل بالنسبة للامراض النادرة ولا معناتها يتبعث الاكثرية في اكثر الحالات يتبعث البرا،
1: يتبعث البرا
2: وغالي
1: غالي وياخذ وقت
2: هو الوقت اللي ياخذ راهو هي ما بعد تشغيل الجهاز، خاطر فما معناتها عملية متاع أناليز مع المعلومات وكل اللي تخرج من الجهاز تحب لها وقت هذيك. وخاصة احنا اول حاجة احنا التزمنا بها ان في تونس نحافظوا على المعطيات متاعنا، المعطيات الجينية، دونك ما فماش معنا ما نستعملوش الوسائل اللي موجودة على المنصات الرقمية العالمية وكل معناتها كل شيء يتعمل في تونس، تونسي بحت، حتى الاناليز باش تتعمل تونسية، دونك معناتها تاخذ شوية وقت هي الاناليز سمحالة. بي احنا هذي الأفوار اللي باش يعطيه الجهاز هذي وشنو اللي باش ينفعنا اقبل معناتها حتى قلت لك انا موجودة المنصات ما كانتش تخدم بصفة معناتها روتينية معناتها في المستشفيات، وموجودة حتى الأكثر في البحث العلمي وكل دونك احنا هذي هو المخبر هذي ذو صبغة استشفائية جامعية. دونك اولا مش يمكننا من ان نجم نشخصه بالنسبه لتونس كامله، خاطر هو عنده قدره كبيره انه يستوعب العديد من العينات في نفس الوقت. دونك هذايا احنا ديجا جربنا في نصف الطاقة الاستيعاب نتاع الجهاز وعدينا معناتها عدينا دونك 48 جينوم. جينوم معناتها التسلسل متاع الحمض النووي كامل من الألف إلى الياء كامل، فهمت؟ دونك 48 عينة هذية الأكثرية في نطاق البحث باش يتعاقب باش يمشي. بالنسبة للتشخيص عدينا 96 إكزوم. إكزوم هما معناتها المقاطع متاع التسلسل الحمض النووي اللي هما يمثلوا الجينات اللي هما مسؤولين على عديد الأمراض وإلا عديد معناتها أي بروتين موجودة في البدن ولا أي مظهر خارجي ولا أي حاجة معناتها بالنسبة عندها هو الإكزوم معناتها ما نقوله أحنا لسيكونس كودونت كاملين في التسلسل الجيني. هذا شنو اللي مكننا نعرفه مثلا نرجع لك للأمراض النادرة. الأمراض النادرة اللي هي معناتها أمراض ماهيش نادرة برشا في تونس، معناتها موجودة بكثرة في تونس، عندنا عديد الأمراض وساعات التشخيص نتاعها صعيب برشا على خاطر معناتها هي تكون
1: ضيعنا بين أمراض أخرين.
2: فما برشة تشابه
1: هوني بوختخانشي لازمنا
2: فما برشة جينات مسؤولة ما نجموش نمشي ولهم ديريكتومون ونعملوا التشخيص معناتها بصفة موجهة. ما كيفاش نبداو نعملوا بالطريقة القديمة ياخذ لنا برشة وقت. دونك الجهاز هذا يمشي مكننا في أسرع وقت أن نعدي معناتها الجينات الكل وبعديك نعملوا الأناليز ونعملوا تشخيص بصفة دقيقة. التشخيص هذية باش يمكننا أولا من أن النقص في الوقت اللي يضيعه بصفة المريض وهو يدور من بلاصة بلاصة ولا يعمل في
1: معناتها يربح ياخذ
2: تريتمون معناتها سوا ياخذ تريتمون. ثم في بعض الحالات في الأمراض النادرة ثم كما الثيرابي جينيك معناتها ثم الدواء الجيني معناتها موجود دواء ولا ثم متوفر. ثم الدواء معناتها اللي مثلا ينقص في المضاعفات وإلا الواحد وإلا المهم معناتها المريض يولي معناتها الطبيب بتاعه ينجم يتكفل به بطريقة
1: يربح الوقت. هوني دكتور الوقت اللي في أمراض كما هذه مهم
2: وينقص لي ديكسبلوراسيون زايده هذوك التحاليل والتصاور الزايدين خاطر معناتها سورتو تلقى الاكثريهم هذم امراض النادره يعطيو معناتها نوع من التخلف الذهني وكل وهذوك ها وهي ريم ها ودرا شنو معناتها اللي هما يطلبوا يسقلوا على البريد ويسقلوا على المنظومه الصحيه. دونك هذه الكل يعاوننا ان نربحوا برشا وقت بالنسبة ونجم نعطي وقتها النصح الوراثي ونعرفوا الدرا هذية ينجم يتعاود في صغار أخرين وإلا لا إذا كان فما إمكانية باش نعطيه معناتها باش يعمل تيست ما قبل الولادة معناتها تحليل ما قبل الولادة في الصغير اللي جاي ينجم يعمل. دونك هذي الكل يحل لنا برشا مشاكل وفي أسرع وقت وبلوس معناتها حتى بسيكولوجيكمون معناتها نفسانيا العائلة مريض راهو تلقى ما تعطيهش تشخيص صحيح على حالته العائلة الكل تبدا مريضة
1: بطبيعة
2: معناتها تبدا متقلقة خاطر ما تعرفش ولها شبيه فهمت به. هذا بالنسبة للأمراض النادرة. بالنسبة خاطر كيفاش نقعد نحكي برشا
1: حر معناها
2: بالنسبة للأورام والأمراض السرطانية عفانا وعافاكم الله هذوما معناتها التحاليل تصير في على زوز أوجه. تجم تكون تحاليل على العينة متاع الورم بحد ذاته وهذه يعاون في السكون أبيل معناتها الميتين دو بريسيديون والميتين بيرسوناليزي معناتها الطب الدقيق الدقيق هذيك اللي يعطي نجم نعطيه الدواء على حساب معناتها الخلل الجيني الموجود في الخلية المريضة متاع الورم فهمت. دونك هذه معناتها تقدم كبير وينجم معناتها يعطي برشا نتائج باهية معناتها في الدواء ودجا معناتها الأطباء معناتها المختصين في الأورام وكل معناتها يتعاملوا معنا بال عندهم مدة معناتها كان في بطاقة مشروع بحث وتوا معناتها باش يتعاملوا معنا في نطاق التشخيص وهم فرحانين برشا بالإنجاز هذي على خطر هما باش المتابعة متاع المريض ومتاحهم وكل حشتهم
1: يعني بتكون عندنا المعطيات الصحية الجينية موجودة عندنا في معهد باستور. قداش تمثل الثروة الوطنية هذه النجم نقولوها دكتور وكما انت قلت لي كيفاش نقعدوا نحكيوا عليها الوقتاش ما توفيش
2: باش نجيتك حضرتك بالنسبة للأمراض هذه تاع السرطانية انه نجم نعملوا تحاليل في الدم باش نشوفوا فم شي أرضيات وراثية خاطر فما في 5-10% من الحالات نلقاو معناتها يكون وراثي معناتها الإمكانية وهذه يمكننا معناتها باش نعرفوا العائلات شكون اللي هو عنده قابلية باش انه بعد اللي يقدر يعمل معناتها معناتها سرطان ونوجهوه ونعملوا لهم المتابعة اللازمة. دونك هذه الكل معناتها يمكننا وبيان سور بعديك باش نتلهيو بالأمراض الوراثية الأخرى معناتها نجم نشوفوا معناتها شوف الديان التسلسل نتاع الديان هذايا الكل نجم نشوفوا في نطاق البحث المخبر هذايا يهدف إلى أنه نعرف التسلسل الجيني المرجعي للتونسي للإنسان التونسي.
1: واضح دكتورة. يعطيك ألف صحة إن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك.
2: يعيشك.
1: نورتيني فضلك. دكتور نيلة بلغيث محفوظ رئيسة مخبر علم الجينوم البشري بمعهد باستور. خليكم على أخبار وراجعين حتى نص النهار.
0: صباح الناس فرع مع ليتر حالي.
3: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل، إن كان أطفال في إشارة مرور، نساء أو رجال في الشارع، أمام المستشفيات، قدام الجوامع، قدام مطاعم أو موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره. بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل، كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل عوامل اجتماعية كما البطالة، الفقر أو الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع بالبعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى؟ وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عادة عند البعض، وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي مهنة بين ظفرين؟ وحتى تتطور لشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال ونساء ومسنين. علاش بعض المتسولين يرفضوا المساعدات العينية كما الأكل والملبس، ويرفضوا أحيانا حتى خدمة تقترح عليهم؟ وهل اليوم ممكن حتى الحديث عن التسول الرقمي أو الإلكتروني اللي قاعدين نراو فيها على لي ريزو سوسيو؟ هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطن يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ وهل المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيولها وقت تم اكتشافهم؟ وهل البعض يلجأ حتى للإدعاء بالإصابة بعض الأمراض أو الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا؟
4: تقع في الأيرونبوار اللي ما نعرفش فيه لي هذا فيه. أنا الحقيقة بالنسبة لي نأتي عنا في الحي في الحومة عنا ناس معروفين اللي هم زوي ولا تنجم تعاونهم، اللي الحقيقة في الشوارع وفي الكياسات اللي معبين هذكم أنا ما نعطيهم خاطر نحسهم متبركين عليهم كي حتى في صحتهم لباس. الحومة موجودة فما الناس لبس عليهم وتمشي تطلب، فما شكون بداره موجود احنا عندنا في الحي تمشي في احياء راقية روها ان الناس مالدفوا قاعدة تطلب باركونتر تبارك الله ولادها رجال ويخدموا رجلها تبارك الله يخدموا لبس عليها عندنا في الحومة.
5: والله انا بالنسبة للناس هذوما كي يقفوا قدامي انا نعاير ونشوف، لكن نعرف اللي عنده تسول فيه تحيل ساعة نقرب نعيط له ولا نعيط لها نقولها بركة تمشي تخدم على روحك وش خير. صحيح الطلبة تغني لكن ديما توصل للإهانة وتوصل للذل وتوصل مش يخدم عليكم. فما إنسان يدو وتقومه وتهزه وتفطره إذا الذم وتعطيه وزيدة وقت قاه يستحق قاه يعلم ربي بذوره.
3: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحايل موضوعنا في فرام نهار الاثنين.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك ثغرم باي موزايك فام. الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. والمكتب يشدد في بيان على ضرورة إحكام الاستعداد لموسم الحصاد وتوفير كافة المستلزمات اللوجستية والتنظيمية داعيا إلى اعتماد مرونة أكبر في سلم التعيير نظرا للنقص الحاد في مادة الأمونيتر وما قد يترتب عنه من تراجع في جودة المحصول. كما طلب اتحاد الفلاحة بتمديد أجل منحة التسليم السريع لتستمر إلى موفى أوت بالنسبة لمادة الشعير وإلى أواخر سبتمبر بالنسبة للقمح الصلب واللين، وذلك بالنظر إلى توتر التساقطات المطرية وارتفاع نسبة الرطوبة التي قد تؤدي إلى تأخير عمليات الحصاد. عالميا، تراجع أسعار النفط اليوم بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ستبدأ جهودا لتحرير السفن العالقة في مضيق هرمز في عملية أسماها مشروع الحرية، في وقت وصلت فيه المخاوف الجيوسياسية دعم أسعار الخام فوق مستوى $100 للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتا بما يعادل 0.59% ليستقر عند حوالي 107 دولارات للبرميل بعدما كانت قد فقدت أكثر من دولارين عند تسوية عند آخر تسوية في آخر جلسة يوم الجمعة الماضي. وفي وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو تداعيات الحرب ضد إيران وما تسببت فيه من أزمة في مجال الطاقة، تتسلل أزمة أكثر خطورة تضرب الأنظمة الصحية حول العالم ومرتبطة بغاز الهيليوم الذي أصبح فجأة عنصرا مهددا لقدرة المستشفيات على التشخيص وإنقاذ الأرواح باعتباره عنصرا أساسيا لتشغيل أجهزة الرنين المغناطيسي إيرام. تقرير خولة الكعبي.
7: يستخدم غاز الهيليوم بشكل أساسي كمبرد لأجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي إيغام وغيرها من الأجهزة الطبية، وجزء كبير منه يأتي من دولة قطر التي تؤمن ما بين 30-40% من الإنتاج العالمي، ما يجعل أي اضطراب فيها يتحول فورا إلى أزمة عالمية. ومع اندلاع الحرب ضد إيران وتواصل التوترات في المنطقة، تلقت هذه السلسلة ضربة مباشرة حيث استهدفت منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية القطرية، ما أدى إلى تعطل الإنتاج وتأخر الشحنات وتكدس الإمدادات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل زادت التوترات في مضيق هرمز من تعقيد الوضع، حيث تمر صادرات الهيليوم عبر هذا المضيق، ما أدى إلى فقدان ما يقارب 11% من الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية. هذا الانقطاع تسلل بسرعة إلى المستشفيات، فأجهزة الرنين المغناطيسي التي تعد من أهم أدوات التشخيص الحديثة تعتمد بشكل كامل على الهيليوم السائل، وبدونه قد تتوقف عن العمل أو تفقد دقتها. تقدر أضرار القصف الإيراني لمنشآت الإنتاج في دولة قطر بنحو 20 مليار دولار، ويتوقع أن يستغرق الأمر من 3-5 سنوات للعودة إلى مستويات الإنتاج السابقة. ويزيد من تعقيد هذا الوضع إغلاق مضيق هرمز والنزاع الروسي الأوكراني، إذ تعد روسيا من بين الدول القليلة التي تستخرج وتنتج الهيليوم إلى جانب الولايات المتحدة والجزائر. الأزمة تكشف أيضا ترابطا مقلقا بين الحروب والتكنولوجيا، فالهيليوم لا يستخدم فقط في الطب، بل يدخل أيضا في صناعة الرقائق الإلكترونية والأنظمة المتقدمة، ما يجعل تأثير نقصه يمتد إلى مجالات أوسع بكثير من مجال الصحة.
6: حكومة الاحتلال الإسرائيلي تصادق على تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ أكثر من مليار شيكل، أي ما يعادل نحو 270 مليون دولار، لشق طرقات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. القوات الروسية تتمكن من السيطرة على 10 بلدات جديدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة خلال الأسبوع الماضي، استنادا إلى بيانات وزارة الدفاع الروسية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. صباح الناس. صباح الناس. كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار. جيهان ميلاد.

0: مرحبا مرحبا بكم ل 11:17 دقيقة على موزيك اف ام. توت سويت استو سونتي استو سونتي باش نحكي ومع إخصائية التغذية نهيل البيجي. قبل كل شيء مرحبا بك نهيل.
1: يعيشك.
0: شو حوالك؟
1: الحمد لله يا ربي. الحمد لله.
0: بين الدوخة بين الفشلة بين هكا ساعة لساعة يقول لك عندي ذبيبة نتعب أقل شيء هذم بشوية أعراض لنمي.
1: أي دوخة فشلة تعب أما تعب ديما كونتينيو وما يتنحاش معناها نرقد ونقوم تعب
0: معناها نفيق تعب اصلا
1: فوالا نفيق تعب دونك اسوفلمون نطلع في الدروج نحس روحي نلهث نعمل انيفور نحس روحي نلهث جو سوي موا بيرفورمان مثلا في اكتيفيتي وجهي اصفر اللي راني نقوليش بوجهك اصفر عينيك محوقه ظوافري تتكسر في ساعه شعري طايح هذوما حاجات معناتها ديريكت نمشي نشوف نتفقد روحي عندي شي اونانيمي بخلاف هذيا ثم حاجات اخرين زاد ينجموا يكونوا بعمي الأعراض متاع الأنيمي مثلا زيادة في الوزن وإلا نقص في الوزن خاطر احنا وقت اللي انت عندك أنيمي دونك تتحرك أقل دونك مش تعمل tu vas fournir moins de plus de سامحني
0: اقل افور دونك باش تاخذ ميزان
1: فوالا دونك باش تزيد في الميزان وساعات تعمل اون بيرد ابيتي خاصة عند العباد اللي ديما عندهم مشاكل متاع ابيتي تزيد النقص الشهية دونك لهنا نولي تحس نقص في الوزن في وقت تعمل لك حتى كيلا نوريكسي
0: ايه
1: دونك شنو ما الاسباب متاع الانيمي يا اما نقص في الاستهلاك معناتها انا قاعد نجيب البدني اقل معناتها حديد والا اكثر كونسوماسيون قاعد نكونسومي اكثر حديد مثلا كسوسوا عند المراه اللي ترضع عند المراه الحامل عند الفام سيكليك ولا عند صغيرات زاده سينو ينجم يكون قاعد نخسر في دم كسوسوا معناتها العبيد اللي بداوا عندهم اكل لي فيبرام والا يا اما زاد نخسر في دم والا نقص في الامتصاص معناتها ديما كي نحكيوا على حديد نحكيوا على الامتصاص نتاعو معناها نجم نكون انا قاعد ناخذ في الحديد اما بدني ماهوش قاعد يمتص في الحديد كيف ما يلزم كيف ينجم يكون راهو ماهوش ديما هو نقص نتاع حديد بركه لانيمي نحكي راهو تنجم تكون نقص نتاع فيتامين بي 9 وتنجم تكون نقص نتاع فيتامين بي 12 دونك هذوما parmi اكبر الاسباب كيف ينجم يكون ان بوتي ديزيكيليبر في الميكروبيوت انتستينال معناها نقولوا احنا البكتيريا الضاره والنافعه في بدنا فيها ان ديزيكيليبر
0: بي داكور اوكي دونك العمده على البيك لهنا
1: فوالا هو اذا كان انا عندي انيمي سيء مشيت عملت ان بيلون اذا كان طايحه برشا وقتها باش نمشي للطبيب لاكثريه البيريود الاولى باش يعاوني بسوبليمونتاسيون من بعد باش يعاود يطيح خاطر لاكثريه يعاود يطيح دونك لهنا ومعاه بيان سور الماكله دونك غادي الماكله شنو باش معناتها كيفاش نتغذاو
0: اي وشنو الحاجات اللي اكثر نحطهم انا نقول انا في صحني يكونوا حتى كان ما نحبهمش نغصب على روحي
1: احنا ديما كي نحكيو على حديد نحكيو على فيغ امينيك وفيغ نون امينيك شنو الفيغ الامينيك هو مثلا اللي جينا من الكبده من اللحم من الدجاج من العظم من الحوت المصادر الاكثريه الحيوانيه الفيغ نون امينيك اللي هو اقل برشا الامتصاص نتاعو هو اللي جينا باغ اكزامبل من العدس من الحمص من الحبوب الكامله يبدا فيها برشا مثلا العدس فيه برشا حديد اما الامتصاص نتاعو شويه بكل معناها لهنا الغلطه فهمت دونك انا كيفاش باش نعمل باش نحسن الامتصاص نتاع الفيغ نون امينيك هذايا
0: لازم ناكل مع حاجه باش تسهل لي امتصاصه اكثر تكون مثلا
1: هو الفيغ اون جينيرال ديما يلزمو بروتينات ويلزمو فيتامين سي معناها انا باش بدني يمتص خير الحديد انا دخلت حديد البدني يلزمني فيتامين سي ويلزمني بروتينات
0: دونك اذا كان فيتامين سي هاني لقيت لكم حل
1: جوستمون دونك اذا كان انا عندي فيغ نون امينيك نزيدو مثلا طرف الدجاج ولا الكبده ولا اللحم ولا حتى طرف طن معناها انا مثلا عملت سلطة عدس نزيدها عصره قارص ونزيدها طريف بروتين مثلا بشويه تون ولا حاجه سي انا وليت وقتها لابسوربسيون نتاعي اوبتيميزي اكثر ما يمكن خاطر مش الفايده جوست تاكل فيغ وكهو
0: فوالا بعدين ماشي في بيننا باقي العدس اللي فيه اكثر فيغ حديد دونك تاكل انا نقول سي عدس يطلع لك
1: فوالا
0: لازم هي حاجه فيتامين سي وبروتين
1: فوالا
0: اللي هي الامتصاص يكون قوي
1: فوالا ثم حاجات يلزمني نبعدهم تو معناها انا اخترت احسن سورس نتاع حديد من الاول بكل اذا كنا احنا فريمون عن انيمي اون دو ميزي على الكبده كبده علوش كبده اللي هو ناكل الكبده حتى كبده الدجاج دونك الكبده تري ريش ان فير مثلا انا افترت كبده خذيت برشا حديد والفاء والحديد نتاعي بيو ديسبونيبل
0: تاع الكبده بربي هودي اني هي باش نسالك الكويسون تاع الكبده
1: لا.
0: في الفير ما عندها حتى دخل انه تكون ما بيان كويت
1: لا ولا سينيون بيان توليري الحقيقه اي لي بيان توليري من هذيا باغ كونتر حاجه في الكويسان مثلا كيما نقولوا باغ اكزومبل مثلا العدس كيما حكينا مقبل المود دو كويسان يعاون في لابسوربسيون معناتها في البيو ديسپونيبيليتي نرجعوا لك لي تكنيك القدم اللي كنا نخليه مثلا مثلا تحطوا مثلا يتنفخ شويه والا باش طيبوا مليح مليح الطيب نتاعو بزايد عكس برشا حاجه اخرى مثلا فيتامين سي تتنحى بالتطيب الفير لا فهمت يخرج خير اذا كان احنا طيبنا خير بالنسبه للكبده دونك جست نردوا بالنا معناتها باش ما انا اتخبى مرض ولا حاجه انه يكون طيب مليح وميم طون ماهوش كاربونيزي جست فوالا دونك الحاجات اللي باش نبعدوا عليهم هما عندك تي كالعاده نتاع تي بعد الفطور هذيك راهي كاتاستروفيك معناها هي في حد ذاتها نجم تتسبب في انيمي انا ناخذ كبده كل يوم
0: كاتاستروفيك معناها لحن بالحق
1: القهوه زاده خاطر برشا يقول لك تي يعرفوا تي ما يعرفش القهوه زاده القهوه زاده تنجم تنقص في الامتصاص نتاع الحديد وعندي زاده الكالسيوم معناها اي سورس نتاع كالسيوم مثلا انا افطرت حاجه فيها حديد ما نمشيش ناخذ بعد ياغورته الياغورته هذيك اللي نغلف بها تاخذ ياغورت على روحك اما مش اذا كان انت عندك انيمي فوالا
0: بي توليري ناخذهم وقتاش اللي يسمع فينا يقول لك اي يا خويا انك كويس تي هذاك لازمني في اش نعمل
1: ديما بعد ساعه ونص والا ساعتين فولا. من لي زابور نتاعي من معناتها انا استهلكت حديد دونك ديما بعد ساعه ونص لساعتين باش هكاك ما نبداش فما ريسك باش ينقص الامتصاص وبيان سور بور اوبتيميزي احنا مقبل حكينا على لي الميكروبيوت انتستينال دونك ماذا بينا نزيدو لي بريبيوتيك اي لي بروبيوتيك لي بروبيوتيك هما مثلا لاكتو باسيلوس بيفيديو باكتيريوم هذوما حسلو كو سوسوا باش ناخذوهم سو فورم دو بروبيوتيك جيلول والا نجمو ندخلوهم بماكلتنا اذا كان فوالا نعملو اون بتيت ريشيرش سينون فما لي بريبيوتيك اللي هما مثلا الثوم البصل البنان دونك هذوما حاجات يعاونونا باش نهيئوا الاطار اللازم باش نمتصوا خير الحديد
0: معناها كي ناكل البنان ولا ناكل مثلا سلطه تاع عدس ونعمل فيها مثلا انا باش نعملها نعملها سوتي بالثوم دونك هذاك خير لي
1: لا شوف احنا حكينا انا في الماكله نتاعي الكل باش نستهلك حاجات اللي هما دي بريبيوتيك باش الميكروبيوت انتستينال نتاعي الفلور انتستينال نتاعي البكتيريا نقولوا احنا النافعه تولي خير وباش نوفر التيران فافورابل للامتصاص نتاع الحديد اما مش في وقتها هو يحسن الامتصاص معناها على جمعه اثنين ثلاثه فوار اشهر باش انا تولي الميكروبيوت انتستينال نتاعي خير على خاطر المانك نتاع الفير والا لانيمي اون جينيرال راهي الى التير لا كاليتي دو في معناها فريمون انسان ينجم يكون ماهوش فايق بروحه متقلق ماهوش فاهم حتى شيء معناتها كل شيء نجم يبدا بيرفورمانس نتاعك في خدمتك في قرايتك في سبورك في على حياتك الكل تاثر وتنجم تكون حتى ماكش فايق دونك ريفيرونس تتفقد واذا كان انت عندك تحاول تو انستور اون هيجين دو في اللي هي فافورابل باش ما عادش تجيني الانيمي
0: فوالا دونك ريتو لي سيمبتوم اللي يسمعوا فينا يقول لك اي والله وقيله عندي منهم ماهوش وقيله هي تقولنا محليها اما ديما فما ان تيست تعمل دياغنوستيك تعمل باش بور ترونشي
1: ومش وحدنا دو بريفيرونس على خاطر كيف ما قلنا ثم الهيموغلوبين باش تتقاس ثم الفير الفير سيريك دونك لهنا ثم الفيتامين بي 9 بي 12 دونك دو بريفيرونس تمشي عند الطبيب هو يعطيك الدوزاج اللازم حاجه مهمه بربي برشا عباد تعمل في سوبليمونطاسيون وحدها دونك الفير راهو فورت كونتيتي ولا راهو الفير كي تكثر منه راهو اسيديفيون في البدن راهو توكسيك اذا كان تكثر منه دونك ما نمشيش نقعد انا هاكا برا انا عندي بتتخ عندي انيمي نعدي ولا مره عندي خمس سنين مره طبيب قال لي عندك انيمي خذ فيغ نقعدك الفيغ هذاك ناخذ فيه على سنين غتشوفوهم راهو في كونسلتاسيون قال لك انا هكا كل ما تجيني فشله دوخه نمشي ناخذ الحديد وحدي لا لوتو ميديكاسيون لهنا لا
0: ميرسي بوكو دي بيجاتيك صحه اخصائيه التغذيه لا كبسول بتاعنا تلقاها موجوده على باجنا صباح الناس على الفيسبوك استو سانتي صباح الناس
2: فرعون مع ليتر حالي.
3: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل، إن كان أطفال في إشارة مرور، نساء أو رجال في الشارع، أمام المستشفيات، قدام الجوامع، قدام مطاعم أو موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره. بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل، كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل العوامل الاجتماعية كما البطالة، الفقر أو الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى؟ وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عاد عند البعض، وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي مهنة بين ظفرين؟ وحتى تتطور الشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال ونساء ومسنين. علاش بعض المتسولين يرفضوا المساعدات العينية كما الأكل والملبس، ويرفضوا أحيانا حتى خدمة تقترح عليهم؟ وهل اليوم ممكن حتى الحديث عن التسول الرقمي أو الإلكتروني اللي قاعدين نراو فيها على لي ريزو سوسيو؟ هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطن يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ وهل المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت تم اكتشافهم؟ وهل البعض يلجأ حتى للإدعاء بالإصابة بعض الأمراض أو الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا؟
4: تقام في الإيرانبوات اللي ما نعرفش فيه لي هذا فيه. أنا الحقيقة بالنسبة لي نعطي عنا في الحي في الحومة عنا ناس معروفين اللي هم زويل وتنجم تعاونهم. اللي الحقيقة في الشوارع وفي الكياسات اللي معبين هذوكم الحقيقة أنا ما نعطيهم، خاطر نحسهم متمركزين عليهم حتى في صحتهم لباس. الحومة موجودة، فما الناس لباس عليهم وتمشي تطلب، فما شكون بدارو موجود. احنا عنا في الحي تمشي في أحياء راقية روها إن الناس مال دفاع قاعدة تطلب. باركونتر تبارك الله أولادها رجال ويخدموا رجلها تبارك الله يخدموا لباس عليها عنا في الحومة.
5: والله أنا بالنسبة للناس هذوما كي يقفوا قدامي أنا نعاير ونشوف، لكن نعرف اللي عنده تسول فيه تحيل ساعة نقربوا نعيطه ولا نعيط لها نقولها قد تمشي تخدم روحك وفي خير. صحيح الطلبة تغني، لكن ديما توصل للإهانة وتوصل للذل وتوصل مش يخدم روحك. فما إنسان يبدو وتقوموا وتهزوا وتفطروا إذا لزم وتعطيه وزيد وقت تلقاه يستحق، تلقاه يعلم ربي بظروفه.
3: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.

0: المزيكا والحكايات والأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: وما تنسيش كل الأخبار باش تلقاها معنا على موزيك فام. مرحبا بكل مستمعينا تابعونا على فريكونس متاعنا سور لونيت. زادة كيف تنجموا تسمعونا تتفاعلوا معنا وتشوفونا صوت وصورة على السيت متاعنا www.mosaikefm.net. لحداش واربعين دقيقة ماشية وتسخن تواك. هو سيمون درو مرابط معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخيرات.
2: صباح الأنوار أختي جيهان، تحية ليك وكيف مسمعي ذات موزيك.
1: شكرا ليك. جمع الاتعداد في بعض الولايات شهدت بعض التقلبات الجوية والمنخفض الجوي واللون الأصفر في خريطة اليقظة، لكن يظهر توانا قولنا سيئة الدنيا ماشية نحو الصيف بالفم والملي.
2: صحيح، هو الأسبوع صارت يعني الخلايا الرعدية كانت متواجدة خاصة بالمناطق الغربية، وشفنا كميات محليا يعني هامة خاصة بمناطق الشمال والوسط الغربي، ونتيجة لي يعني ارتفاع درجات الحرارة اللي شفناها الأسبوع الفارط، ذاك الحمل الحراري والطاقة الحرارية المخزنة في طبقات الغلاف الجوي يعني تفعلت في شكل خلايا رعدية محلية خاصة بالمناطق اللي تكون فيها التضاريس ملائمة لتشكل الخلايا الرعدية المحلية. بالنسبة لدرجات الحرارة بداية هذا الأسبوع باش تكون صحيح في ارتفاع يعني تدريجي. هذا اليوم تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وأكثر شوية ببقية الجهات بين 27 و 32 درجة. كذلك هذا اليوم طقس تقريبا في استقرار ويكون مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد. بعد الظهر يعني هناك إمكانية بظهور خلايا رعدية محلية خاصة بمناطق الشمال الغربي هذا بعد الظهر وآخر النهار. مع أمطار باش تكون متفرقة، تساقط البرد ممكن بأماكن محدودة. كذلك يوم الغد الثلاثاء يعني تواصل الطقس مغيم جزئيا صباحا إلى تدريجيا

0: تكون ممكن محليين ببعض المناطق.
1: واضح، معناها لا فهمنا رواحنا نصيفوا ولا ربوا.
0: أكيد هو الحقيقة نزلنا نحن نتمشيوا يعني حسب النشرات ونسمعوا برشا، وهذا هو الحقيقة مازال يعني الوضعيات الجوية ماهوش ملائمة للاستقرار التام نجم نقولوا عليه. هذا هو أختي جيهان تقريبا.
1: ربي يخليك سي منذر، ربي يفضلك، شكرا لك منذر مراب، التحية لكم خلالك، تحية لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. غدوة دي ترتفع درجات الحرارة، الأربعاء والخميس تنخفض وفما تقلبات جوية، الحمد لله ربي على ما يعطينا. صندوق عجب الثاني راه لازمنا نعديوه، ما نجموش ما نعديوش، لأنه نتأسف لكم قبيلة كان أضيفي معنا وطولنا شوية في الحديث. دونك توت سويت اسمو أرواحكم في موعد ثاني من صندوق عجب.
2: صندوق عجب،
3: نهاركم زين يا مزعيك، ونهاركم أسعد أيام، وإن شاء الله ديما صوتنا يوصل عن طريقكم إن شاء الله يا ربي يا رب. خلينا نحكي على مدينة قربة، وحكيت قداش مذعر كيسات مكسرة ومدقدقة وحفور كبار ياسر وغير عادي، غير عادي صاير في قربة بصراحة. خلينا نحكي على ديدان، معناتها في طريق ابن خالد، ديدان هذوما يلزمهم ديدان أخرى باش نجموا نتعداو منهم. تصور ديدان محفورين من الوطة ومحفورين في الوسط، معناتها تهرب من الحفرة تجي في ديدان مكسرة. هي ديدان هي اثنين هي ثلاثة، وين مسلطات يا رسول الله؟
4: صباح الخير مزيك، نهاركم زين ان شاء الله، ربي معاكم وربي يوفقكم. ربي انا نحب نوصل ميساج يا صندوق عجب، انتم جيتم على العيد وتحبوا تحكيوا على الغلاء نتاع العلوش العيد، خير السنين الكل غالي العلوش، هو الوقفة كان على سنة تبيع باش يزيدوا. ربي هو انتم شوفوا لسوي من الخضره والغله، احنا الخضره والغله ما نشبعين بها، خضره غاليه، الغله غاليه، اللحم غالي، كل شيء غالي، الفواكه الجافه زاد ولت الدبل طيب، كيف تشري شويه كاجو باش تشري شويه زوزه باش تشري صغيرك باش ينجم يقرمشها باش طابلي شوكولاته، اقل طابلي شوكولاته ب 7000 ب 4000 مش عاديه. احنا فهمتش، احنا ولينا نعيشوا اكثر من الاوروب، ما وقفتش على علوش العيد، علوش العيد النجم وتكوا على جنب اذا كان يعني في مقدوره يشري بثلاثه ملايين صح عليه، واللي ما عندوش كياتي طرف خضرة وبش يخلط عليها يقول الحمد لله. زاد هو ذاك شوفونا حل في الحكاية هذه، وجبونا مسؤول يفسرنا، ومسؤول يفسرنا وواضح واضح، احنا كل شوفوا فيه حشك حشو، حكي بلا بلا بلا بلا مفهم شيء.
5: بالله يا صندوق عجب، وصل لي صوتي لوزارة النقل يا اخي، نوامر الكيران يكتبوا فيهم طبة ويلزمهم عراف باش يقراهم، وعلاش النمر اللي وراء الخلاص الخلاص نحوه، وبالتالي كي تفوتك وجه الكار ما تعرفش نمروها، وتقعد شوية تستنى فيها وهي تعديت قدامك وما ريتش نمروها. ربي يهديكم، يحسنوا نمر الكيران وحطوهم في كل جوانب الكار، ربي يبارك لكم.
2: صندوق عجب، صباح الناس.

0: الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
1: وفيت لليميسيون لليوم، شكر كبير لكم على الاستماع. تسمعونا ديما، نذكر الفريكونس بتاع موزايك اف ام لايف، زاد كيف كيف تابعونا صوت وصورة لايف على السيت بتاعنا www.mosaikefm.net. نتقابلوا غدوة إن شاء الله، نتقابلوا غدوة إن شاء الله. مرسي بوكو لكم اللي تبعتونا، مرسي الفاطمة، مرسي الكريمة، مرسي الهدية، اللبنة، الرفيق، كلنا ننسى إلا رفيق. مرحبا بيك سي رفيق، مرحبا بيك المخرج متاعنا. نتقابلوا غدوة، شاية طيبة، باي باي.

0: فيزيتي العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها، من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك، برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
1: مع ليتر حالي.
2: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل، إن كان أطفال في إشارة مرور، نساء أو رجال في الشارع، أمام المستشفيات، قدام الجوامع، قدام مطاعم أو موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره، بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل. كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل عوامل اجتماعية كما البطالة، الفقر أو الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى؟ وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عاد عند البعض، وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي مهنة بين ظفرين؟ وحتى تتطور الشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال ونساء ومسنين. علاش بعض المتسولين يرفضوا المساعدات العينية كما الأكل والملبس، ويرفضوا أحيانا حتى خدمة تقترح عليهم؟ وهل اليوم ممكن حتى الحديث عن التسول الرقمي أو الإلكتروني اللي قاعدين نراو فيها على لي ريزو سوسيو؟ هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطن يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ وهل المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاعهم والأماكن اللي يمشيولها وقت تم اكتشافهم؟ وهل البعض يلجأ حتى للإدعاء بالإصابة بعض الأمراض أو الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا؟
3: تقام في الإيرانبوات اللي ما نعرفش فيه لي هذا فيه. أنا الحقيقة بالنسبة لي نأتي عنا في الحي في الحومة عنا ناس معروفين اللي هم زويل وتنجم تعاونهم، اللي الحقيقة في الشوارع وفي الكياسات اللي معبين هذكم أنا ما نعطيهم خاطر نحسهم متبركين عليهم كي حتى في صحتهم لباس. الحومة موجودة، فما الناس لباس عليهم تمشي تطلب، فما شكون بدارو موجود. احنا عنا في الحي تمشي في أحياء راقية روها إن الناس مال دفاع قاعدة تطلب باركونتر تبارك الله أولادها رجال ويخدموا رجلها تبارك الله يخدموا لباس عليها عنا في الحومة.
4: والله أنا بالنسبة للناس هذوما كي يقفوا قدامي أنا نعاير ونشوف، لكن نعرف اللي عنده تسول فيه تحيل ساعة نقرب ونعيطه ولا نعيط لها نقول لها تمشي تخدم على روحك وفي خير. صحيح الطلبة تغني لكن ديما توصل للإهانة وتوصل للذل وتوصل مش يخدم على روحه. فما إنسان مدوا وتقوموا وتهزوا وتفطروا إذا لزم وتعطيه وزيد وقت تلقاه يستحق تلقاه يعلم ربي بظروفه.
2: ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
1: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
5: تيهاك زيه وعمل جو.
6: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهرية.
5: صح ترى وريني قدش وليت.
6: اي الابليكاسيون محلولة في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
5: تي هاي هي بيدها الشهرية، تي ما تبدل شي. ما تقوليش ماكش لبس لينيتك متاع القريب،
7: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك بأوفر أوبتيلاب كي تشري دي فيغ بروغريسيف أوبتيك، أوبتيلاب تهديلك بلارات أخرين بروغريسيف أوبتيك ولا سوليغ على كيفك. أوفر فالابل جسكو 10 جوان. أوبتيلاب دلل العينيك.
8: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. الأستاذ الجامعي المختص في الغدد والسكري بالمستشفى الجهوي بقفصة الدكتور مهدي كلثوم يؤكد أن الدواء الجديد الذي سيدخل إلى السوق التونسية والموجه لمرضى السكري من النوع الثاني له نجاعة هامة في تخفيض مستوى السكر في الدم من النوع الثاني ومخزون السكر في الجسم وتخفيف الوزن، وتعد استعمالاته آمنة على صحة الجسم. والمتحدث يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذا الدواء الذي من المنتظر أن ينطلق تسويقه في الصيدليات التونسية خلال شهر مايو الجاري هو آمن على صحة الجسم لا سيما في تخفيف الوزن، ويستوجب بالضرورة وصفة طبية من مختص أو طبيب مباشر، إلى جانب كونه لا يحمل آثارا جانبية على صحة القلب والكلى على طول الاستعمال لمعالجة السكري. والمتحدث يلفت إلى أن هذا الدواء يعد الأول في تونس من حيث نظام الجرعات، حيث يؤخذ عبر حقنة أسبوعيا وتحتوي على 4 جرعات، ولا زال الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام لم يتكفل به إلى حد اليوم، ويقدر سعره ب 355 دينارا. ممثلة عن مجموعة من المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم فاطمة طرابلسي تدعو إلى تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم بنفس آليات الانتداب الاستثنائي لخريجي الجامعات، قائلة إن وضعية هذه الفئة متردية نتيجة تدهور أوضاعهم الاجتماعية والصحية بعد سنوات طويلة من البطالة.
10: شهادة مؤهل التقنية الثانية هي شهادة لمدة 2 سنين بعد البكالوريا تابعة للمستوى 4 من سلم الوظائف الوطني، من حقنا الاشتغال بنفس الخطط التي تستوجب شهادة في ختم المرحلة الأولى من التعليم العالي، توفر فينا نفس الشروط متاع الانتداب الاستثنائي المتوفرة في خريجي الجامعات، كيف العمر اللي فوق 40 سنة وأقدمية الشهادة اللي توصل حتى 20 سنة، والحالة الاجتماعية أغلبنا حالات اجتماعية عندهم الكارني الأبيض والأصفر. هذاك علاش نطالبوا السلطات المعنية بإننا نكونوا مدرجين في الأوامر الترتيبية وفي المنصة للقانون 18.
9: مسؤول أمريكي كبير ينفي أن تكون صواريخ إيرانية قد أصابت سفينة أمريكية، وذلك بعد أن ذكرت وكالة أنباء فارس أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية بعد تجاهل التحذيرات الإيرانية. في تصعيد جديد يعكس حساسية مضيق هرمز كأحد أهم شرايين الطاقة في العالم، أعلنت الولايات المتحدة إطلاق عملية بحرية تحت مسمى مشروع الحرية لمرافقة السفن العالقة وتأمين عبورها، لكنها قوبلت برفض وتحذيرات من طهران التي اعتبرت أي تدخل خرقا لوقف إطلاق النار وتهديدا لسيادتها. التفاصيل في تقرير غفران العكرمي.
11: تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق عملية بحرية جديدة تحت اسم مشروع الحرية بهدف مرافقة السفن العالقة منذ نحو 2 شهر وتأمين عبورها، في خطوة يقدمها البيت الأبيض كمبادرة إنسانية لتخفيف معاناة الطواقم التي تواجه نقصا في الإمدادات الأساسية. العملية وفق القيادة العسكرية الأمريكية تعتمد على انتشار واسع للقطع البحرية والطائرات المقاتلة، ما يعكس رهانا أمريكيا على فرض حرية الملاحة في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم، حيث يمر جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. في المقابل ترفض طهران هذا التحرك، معتبرة أن أي وجود عسكري أجنبي في المضيق يمثل خرقا لوقف إطلاق النار، ومؤكدة أن أمن الممر البحري يبقى تحت سيطرة قواتها، مع تحذيرات صريحة من استهداف أي قوة تقترب دون تنسيق مسبق. ويكشف هذا التصعيد عن معادلة معقدة بين من يطرح حرية الملاحة كأولوية دولية ومن يراها مسألة سيادة وأمن قومي، وسط مخاوف دولية من تداعيات أي مواجهة محتملة على أسواق الطاقة العالمية خاصة في آسيا وأوروبا، وبين التصعيد العسكري والتصريحات عن قنوات تفاوض غير مباشرة، يبقى مشروع الحرية اختبارا جديدا لميزان القوى في الخليج، وسؤالا مفتوحا حول ما إذا كان سيؤدي إلى كسر الجمود أم إلى توسيع دائرة التوتر في المنطقة.
9: طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالشمال الغربي. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة اليوم في ارتفاع حيث تتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.
12: الأولى في تونس.

0: نوفل ورتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماغ على موزايكا في مثيل الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين نحاولوا نلخصوا لكم ونفسروا لكم ونحلوا كل الأخبار في تونس وخارج تونس. سعيد جدا باش نكونوا معكم كالعادة باش نعملوا دور على أخبار نهاية الأسبوع. نهي جندوبي عسلامة.
2: صباح النور، مرحبا بك نوفل. بداية أسبوع موافقة وعودة ميمونة خويا.
1: مرسي وشكرا على معناتها تنشيطك، يعطيك الصحة بصراحة بخلاف معناتها بعض التفاصيل. أنت سلاح نحس علاقتكم متوترة نوعا ما. سلاحش نحول
3: مرحبا بيك نوفل، مرحبا بيك الكل.
1: سلاح هيك في انك ما تحبش مبابي بشكلك.
3: تفضل. عودة ميمونة. لا ما يمنيش انا راو يقعد بتقعد الريال في الاخر.
1: الحمد
3: كلها
1: لله
3: كلها اسماء.
1: الحمد لله.
3: سلام على سكول وان شاء الله بداية اسبوع طيبة وتحية للناس اللي صيفت.
1: مدام نحكي وعلي صيفت. سيدة جزائني مرحبا بيك.
4: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك منورنا.
4: كل المستمعين وانا راني مازلت ما صيفش تو.
1: اي
4: نظرا للتغيرات اللي شادها الطقس.
1: اي اي كيما وحنا
4: صيف مخر
1: وحنا صغار. انا باش نقولها نصيف مع البوليسيه، كي البوليسيه يلبسوا نص نلبس نص التوا معناتها
4: وقت نعرفوا لي صيف تخلى.
1: اي صيف تخلك اللي سي خليتش نحوالك.
5: سهلا مرحبا
1: مرحبا بكم نورنا. شكرا ليك سي عبد الناصر في الاخراج الرقمي، سي سليم السمعي في الاخراج التقني. باش نعملوا دوره على برشا اخبار. اما دقيقه نيوز باش تصدمنا سي ناجي، وانت اكيد تعرف يعني
2: أسبوع
1: 6-7 أخبار القبض على شبكات تهريب، يعني في 3 أيام
5: مخدرات
1: حاجة فوق من الخيال. معناتها كيفية بش يقولهم ناهد، كيفية بش يلخصهم حاجة فوق من الخيال. شكرا للأمن بكل معناتها أصنيفه اللي قاعد يشد. أما الرقم رهيب ومرعب بخلاف اللي حكموا عليهم زادة والأحكام ولات تكون مشدة أكثر. بش نعملوا طلب في جرائد الإكسبريس الفرنسية التسلح يعني بين المغرب والجزائر. حكيت أرقام طريفة جدا. باش نحكي في موزايك 24 المحروقات، علاش ما زادتش في تونس، قداش تخسر تونس. باش نحكي والطماطم علاش سومها غالي، راه مش الفلاح هو سبب، باش نرجعوا للتصريح. وباش نحكيوا على الصين باش نعطيوا الخبر اللي عكست القاعدة ذكية برشا الحكاية، حذف الرسوم أو فن الاستفادة من هدايا الخصوم. في حل الدوسي صعوبات التعلم عند الأطفال وكان حكي عليها وزير الصحة، وأرقام مرعبة جدا. مناش نحكيه على نسبة الأمية سينيجي، نحكيه على الناس اللي يقرأ وما يتعلموش
2: ابتدائية.
1: يعني اللي يقرأ
3: تعلم قدرة على التعلم
5: وعنده ضعف في التحصيل المعرفي. هكا
1: أنت كمعلم قلت كأستاذ ما يعرفش يكتب. يا معلم ليه معناتها يقرا مات ما يعرفش 2 مع 2 تساوي 4 معناتها ذي يعني وليت نوع معناتها الأمية على روحها ذيك عدو واضح. أما فما العدو الخفي
5: أمية المقنعة.
1: أي في وقت كنا نقولوا فيه إنه باش تولي الأمية اللي يحسن الإلكتروني، وليت توا موضوع باش نحلوه. نسيانك صعب أكيد، باش نحكيه على هاني شاكر فقيد من آخر عمالقة الفن، باش نحكيه برشا تفاصيل. يلا دقيقة نيوز نبدأوها معنا.
0: دقيقة نيوز
6: دقيقة نيوز
0: دقيقة نيوز.
2: في البداية بدنا نحكي على حصيلة أسبوع ولا أقل من أسبوع ربما من عمليات نوعية متفرقة لوحدات الأمن الحرس الوطني اللي تمكنوا من حجز وتفكيك كميات هامة من مخدرات، كميات كبيرة، وتفكيك خلايا كيف تنشط في مختلف ولايات الجمهورية. باش نعطي الأخبار ونخلي التفاصيل اللي كنتي نوفل في بن عروس والمهدية، تفكيك شبكة لترويج المخدرات، إيقاف 5 أشخاص وحجز نحو 2 كيلوغرام من مادة الكوكايين ومعدات وأموال وممتلكات وإدراج 2 أشخاص بالتفتيش في سوسة، كيف تفكيك وفاق إجرامي وإيقاف 2 أشخاص مع حجز 6850 قرص مخدر ودراجة نارية كانت تستعمل في عملية الترويج. سيدي بوزيد، كيف تفكيك شبكة دولية، إيقاف 3 أجانب وحجز 270 صفيحة من القنب الهندي وسيارة وإدراج 2 أشخاص بالتفتيش. في العاصمة، تفكيك شبكة تنشط في عدة أحياء، إيقاف 3 أشخاص وحجز مواد مخدرة مع ملاحقة عناصر أخرى فارة. و نلقاو في المحكمة الابتدائية بتونس أحكام بالسجن بين 20-31 سنة وخطايا تفوق 400,000 دينار ضد شبكة دولية لتوريد وترويج الكوكايين والأقراص المخدرة. عوين منطقة الحرس الوطني بمنوبة مكنوم القبض على قاتل زوجته طعنا بسكين بسبب مناوشة جدت بيناتهم في الولاية ولاية منوبة وفق ما توفر من المعطيات فإنه المتهم وبعد أن سدد لزوجته عدة طعنات بالسكين اتصل بعوين الحماية المدنية وحاول إسعافها لأنه بوصول عوين الحماية تبين أنه الضحية فارقة الحياة وهوني أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بعد المعاينات اللازمة برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي والاحتفاظ بالزوج من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تعلن عن إقرارها إضراب عام بيوم واحد يكون مشروع بمسيرة يحدد المجلس الهيئة تاريخها في أقرب الأجال بعد إتمام الترتيبات اللازمة وأكدت أنها فوضت مجلس الهيئة لاتخاذ الوسائل النضالية المشروعة في صورة تواصل عدم الاستجابة لمطالب المهنة بما في ذلك إقرار إضراب عام مفتوح. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلن عن شروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، هذا مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. ترتكز الجهود حاليا على تهيئة القواطع النارية عبر مسح المساحات الفاصلة داخل الغابات وتنظيف المسالك الفلاحية باش نضمنوا سلاسة وصول شاحنات الإطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ. نفاو مع تحويل حركة المرور على مستوى طريق السيارة عدد 4 الرابطة تونس بنزرت بالنسبة للقادمين من تونس في اتجاه بنزرت وهذا على مستوى محطة الاستخلاص سيدي ثابت إلى غاية نهار الجمعة 8 مايو 2026 في إطار إنجاز حقل التجارب للتشوير الأفقي وفق ما أعلنته وزارة التجهيز. والوزارة دعت كافة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام إشارات المرور والعلامات التوجيهية لتم تركيزها على عين المكان مع ضرورة التخفيض من السرعة والانتباه وقت المرور بمنطقة الأشغال.
1: دقيقة نيوز. شكرا لك ناهد. تعليق صغير سيناجي بن عروس المهدية سوسة سيدي بوزيد وتونس العاصمة معناتها في نهارين مرعب ماذا يحدث؟
4: هو تقريبا ما يكاد ما يتعدش أسبوع إلا ونسمع أخبار على
1: أما في النهارين الرقم هذا أنا أرعبني.
4: هذا عمل قام به الحرس الوطني فقط معنا 3 عمليات اللي البارح تم نشرهم وموجودين معنا في الأخبار موجودة منشورة على موقع موزايك. 3 عمليات قامت بها وحدات الحرس الوطني يعني في ظرف زمني وجيز
2: مصالح مختلفة الوحدات الحرس
4: منها الشرطة العدلية والوحدات المختصة للحرس الوطني، لكن قبلها يعني برشا عمليات وبرشا أخبار على الكشف على شبكات، فما يعني الحديث على شبكات إجرامية لتهريب المخدرات وترويج المخدرات معناه أصبح يعني متداول بشكل كبير، يعني بشكل يكاد يكون أسبوعي. وهذا يؤكد أنه ثم كمية كبيرة من المخدرات اللي قاعدة تدخل عبر الحدود، من عش هل تدخل عبر الحدود البرية ولا الحدود الجوية ولا عبر الموانئ. بالتأكيد يعني فما معناها مسالك للمهربين، الشبكات يعني العناصر اللي قاعد يعني يتم القبض عليهم، وهذا معطى مهم جدا يعني في الخاطر بقدر ما فما يعني كميات كبيرة وفما شبكات تشتغل على هذا، بقدر ما فما مجهود أمني كبير برشا اللي قاعد يواكب فل الشبكات هذه العناصر الإجرامية هذه. يعني مش أقول الكلام اللي قلته برشا مرات، اليوم راهي الحرب على المخدرات تكاد يعني ترتقي لمستوى الحرب على الإرهاب اللي خاضتها تونس ونجحت فيها تونس نجحت في الحرب على الإرهاب. وبالتأكيد أنا أقول القوات الأمنية الكل بمختلف أسلاكها كما نجحت في الحرب على الإرهاب بالتأكيد مش تنجح في حرب على المخدرات، ولأنه الظاهرة دي ظاهرة عالمية لأنه يعني في معناها تونس يعني هي جزء من جغرافيا واسعة جدا لتتحرك فيها هل الشبكات هذه والمافيات هذه.
1: واضح يعطيك صحة نجي زعري.
5: واضح معناها المهم أنت كلمتك إيش قلت الجريمة 48 ساعة فوق الخيال، مدام مقاومتها فوق الخيال زادة بمعنى أنه المجهود متاع محاصرتها و48 ساعة دلالة على أنه ميزان القوة مترادع اليوم
1: الحمد لله
5: قادر أنه يكشف
1: وعطيت الأحكام بين 20 30 40 سنة حبس به زاد الأحكام كي تكون رادعية راح فاصل بعد نعملوا طالعة جرايتها

0: مولاندور يودك بشنواز ولي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار لما الساعتين نو فلور تاني.
3: يلا نعملوا طلع على الجرايد.
2: في الجرايد
3: فجرايد اخترنا مقال والله موضوع طريف. ليكسبريس انتر لو ماروك الجيري لا سورس اوزارمون ساكسيلير. الحرب يعني محاوله السيطره التسليح قاعده تكثر.
4: خوف جمله سباق نحو التسلح. سباق نحو
3: قاعد يكثر في الخمسة سنين الاخرى. الجريده ربطتها حتى بامكانيه صراع بين زوج دول. في اخر 2025 تلفزه العموميه الجزائريه قالت الفما طيارين يتمرنوا في روسيا على طيارات سوخوي 57 من أحدث الطيارات اللي تنجم تقارنها بالإف 35 الأمريكية. ولكن الجزائر تربط 14 طيارة من نوع هذم يعني ب 140 مليون دولار معناتها 600 مليار توينس حسب المعطيات. مهمتنا ما تقتصرش على حماية السماء، لازمنا نكونوا نردوا على أي تهديد. في نفس الوقت الإعلام المغربي يركز على إمكانية شراء طيارات إف 35 من أمريكا، رغم اللي المغرب عنده ديجا F-16 بلوك 72. بعد سنين من الحديث المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة. هل هذا تحديث عادي للجيش ولا تصعيد بين زوج دول؟ سفير فرنسا السابق في الجزائر قال واضح اللي هذا سباق تسلح. الجزائر ما وقفتش عند الطائرات، شريت صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وطورت الرادارات متاحها. المغرب من جهته عزز دفاع الجوي بصواريخ باتريوت ومروحيات أباتشي. ميزانية قياسية، في 2026 الجزائر أعلنت على ميزانية دفاع ب 25.4 مليار دولار، يعني 21% من الناتج الداخلي متاع الجزائر. 25.4 مليار دولار معناتها قريب 75 مليار دينار تونسي، تقريبا ميزانية تونس. ميزانية تونس
5: هي ميزانية دفاعية
3: الدفاعية متاعها برك. والمغرب أعلن على 15.7 مليار دولار، قرابة 10% من ميزانيته. يقولوا الجريدة ربطت أنه هناك شك وتوتر بينهم الزوز، قضية الصحراء الغربية والعلاقات الدبلوماسية المقطوعة وحملة شك. حتى جزائر معناتها واردت سلاح في المغرب زادت 12%، ولا أول مستورد سلاح في إفريقيا قبل الجزائر. الجزائر حتى من أمريكا زاد قاعدة تاخو، وشركات عالمية تخدم معها المغرب، وهذا يقلق الجزائر. هل تنجم تصير حرب في أوروبا خاصة في باريس؟ وأنا هذا كل قاعد نقرأ من مقال جريدة الإكسبريس، ماهوش أرائي. يتابعوا الوضع عن قرب. نزاع دبلوماسي قد يتحول لصراع عسكري، أمر بعيد ولكن مش مستبعد. سي خليل، إيش قولك في المقال اللي هبط في الجريدة؟
5: هو أمر، نبدأ بأمر بعيد لأنه هنا تحليل مصحيح أنه وقت اللي يبدأ سباق التسلح متردع، بمعنى فما توازن قوى، تولي تستبعد فكرة الحرب. علاش؟ لأنه الدخول في الحرب يساوي دخول في حاجة قوية برشا ممكن تؤدي الخسائر وديديقا وإلى آخره.
3: يعني سؤالي، هل تستبعد سلام زادة؟
5: في الحروب هذه ما نستبعدش السلام، لكن زادة أيضا السلام
3: يبدأ سباق تسلح. نستبعد الحرب والسلام
5: أي ما أنت ألا حرب ولا سلم، وهذه ها عنا لهنا الديمونستراسيون اللي حكوا عليها هما. أنا ما نعتقدش اليوم كونه هالتطوير في التسلح والتطوير في الأنظمة الدفاعية فقط يرجع لمشكلة الصحراء الغربية بين البلدين، لأنه علمنا التاريخ أنه لمدة 50 سنة مشكلة الصحراء بقات قائمة، وبقينا في فترة لا حرب ولا سلم نتيجة الظروف اللي قلت لك عليها، صعوبة الدخول في الحرب هذه. نزاع الصحراء الغربية مازال قائم، مازال دخلت عليه، وربما إذا كان مش يتطور راه دخول الأطراف الدولية على هذا الصراع كما اللي اعترفوا بمغربية الصحراء، إسرائيل أمريكا، كما قال التحركات اللي تصير في مجلس الأمن. ولكن أنا أعتقد أنه العركة في جوهرها هي عركة بين أو لاستشراف تغيرات دولية محتملة، كل واحد يحذر في روحه، خاصة أنه الاثنين أنت كي تشوف سباق تسلح بين المغرب والجزائر تلقى في وسط العركة بيناتهم التاريخية عركة بين السوخوي 57 والF-35 مثلا، يعني بين القوى الدولية المتنافسة في سباق التسلح والمتنافسة على قيادة العالم ربما في نظام عالمي جديد. كي تلقى الباتريوت يواجه في الأنظمة الدفاعية الروسية، نفهموا أن الجزائر تستشرف في أشياء أخرى وتستشرف في أشياء أخرى، بمعنى أنه نعرف هذا أنه ثم محور في أفريقيا نجم تكون الجزائر هي اللي تقود فيه، هو في دائرة الاستهداف، والمحور هذا في دائرة الاستهداف عندما اليوم نجي أنا في أفريقيا وفي شمال أفريقيا وفي المغرب العربي نقول أنه إسرائيل هي ثاني ممول في التسلح للمغرب الشقيق، فأني نعرف أنه ثم معطى جديد دخل هو أنه أفريقيا كيفها كيف الشرق الأوسط كيف مناطق العالم الكل هي مجال للصراعات الميدانية الدولية ومجال التنازع النفوذ في العالم، وهذا يخلي بلدان كما تونس والجزائر وغيرها الكل تحاول أن تقوي روحها استباقا لربما حاجات باش تصير.
3: واضح نجي سعيدي.
6: والصراع قائم منذ عقود بين الجزائر والمغرب، هو صراع على القضية المعروفة بقضية الصحراء الغربية، واللي لحد اليوم ما لقاتش طريقها إلى الحل. لكن شنو اللي صار يعني قبل ما نحكي على
3: طريقها للنقاش مش للحل؟
6: اي هو صار نقاش على مستوى أممي، لكن اللي زاد عقد الوضعية هو اعتراف دول كبرى بسيطرة أو سلطة المملكة المغربية
5: الصحراء
6: على الصحراء الغربية، منها اعتراف إسبانيا وأخرها اعتراف فرنسا ثم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بين الجزائر والمغرب نعرف اللي الحدود يعني تقريبا تكاد تكون مغلقة منذ سنوات طويلة، لكن السباق هذه للتسلح هو مش سباق فقط من أجل يعني التوقع أو استباق ربما حرب لا قدر الله يعني تنجم يمكن أن تندلع بين المغرب والجزائر، لكن هو محاولة لحماية الحدود، لأنه الأمر يا نوفل ما يقتصرش على المغرب والجزائر فقط. سباق على التسلح، السباق على التسلح اليوم ماشي فيه العديد من دول العالم وخاصة دول الخليج. كتشوف ميزانيات الضخمة جدا الخيالية اللي تخصص للتسلح، تشوف البرامج مثلا بعض دول الخليج كما المملكة العربية السعودية وقطر وكذلك الإمارات وغيرها لبرامجها للاقتناءات العسكرية وخاصة اقتناء الجيل الجديد من السلاح الجو الطائرات الاف 35 او الشراء ربما شراء يعني اخر جيل من السخوي يعني جيل الاس 57 والاس 56 وكذلك انظمة الرادار. العديد من الدول اليوم تتسابق للتسليح. اهم صناعة اليوم تسيطر وصناعة يعني صناعة تحقق يعني تشهد انتعاش كبير هي مصانع الأسلحة وخاصة مصانع الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية، في بعض دول أوروبا وخاصة فرنسا. ألمانيا وفرنسا، فرنسا اللي معروفة بجيل الرفال جيل الطائرات الحديثة، وكذلك إسرائيل. إسرائيل ما ننساوش اللي دخلت المجال هذا مجال التصنيع تصنيع العسكري من سنوات طويلة، ونظرا للعلاقات الدبلوماسية المتطورة بين إسرائيل والمغرب، فالمغرب يعتمد واعتمد في السابق ويعتمد أيضا معناه في الوقت الحالي على اقتناء المعدات العسكرية من إسرائيل وخاصة أنظمة الرادار، وفما حتى يعني علاقات شراكة في ربما إقامة مصنع في المملكة المغربية لتصنيع الطائرات المسيرة الدرون. وأنا شخصيا لا أتوقع أنه يوما ما باش تندلع حرب بين الجزائر والمغرب، هذا لأنه هذا لا يخدم لا الجزائر ولا المغرب.
3: ولكن كما قلنا أنت تتسلح هنا نتسلح باش يقعد الحديث ديما
5: توازن ديما التوازن
3: توازن
6: ما تنساش نوفل زادة المخاطر المحدقة بالجزائر خاصة في الجنوب مالي اللي قاعدة تشهد يعني الانقلاب وقاعدة تشهد حالة من اللا استقرار الأمني والعسكري، وفما حالة من الانقسام، فما جماعات إرهابية في مالي وأيضا في النيجر وفي بعض الدول بالضبط. وهذا اللي يخلي الدول هذه دول تنفق أكثر على التسلح. وعلى كل يعني حتى معناه كي تقرأ ربما بعض التعليقات خاصة الخبراء العسكريين المتابعين لشمال المغرب العربي اللي يقولوا أنه مستبعد جدا أن تندلع حرب لا بين المغرب والجزائر ولا حتى في مستوى آخر، لأنه اقتصاديا الدول هذه أي حرب ربما قد تندلع ستنسف كل ما هو موجود وكل مكسب اقتصادي في الدول.
3: واضح. شكرا لك. يلا فاصل بعد نحكي على تونس، نرجع ونمشي والموزيك 24.
7: مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا،
8: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون إكسبو، أكبر تظاهرة في قطاع الأثاث والتأثيث وأحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقية من 1 إلى 10 ماي 2026. المعرض مفتوح من 10 صباحا إلى 7 مساء.
9: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، نقص في استهلاك الوقود، تطول في الإزانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
10: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه. أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكترو ميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، we focus on you.
11: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الاخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
12: جديد مع أورانج لوفر جيجا كليم، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكليم الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفيش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
13: Le compteur s'emballe. La décarbonisation n'est plus une option, c'est le moteur de la performance de demain. Dirigeants, décideurs, acteurs du changement, êtes-vous prêts pour la transformation durable? Le CSR Power Forum revient pour sa 5e édition. Les 5 et 6 mai prochains au Sheraton Tunis. Rejoignez des experts internationaux 2 jours pour décrypter les enjeux de la décarbonisation, partager des solutions concrètes et valoriser l'excellence tunisienne. Ne subissez pas la transition, pilotez-la. Le CSR Power Forum, le rendez-vous stratégique pour une économie décarbonée et performante. Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site rsepower.com ou contactez le 29 213 244. Un événement organisé par AM Media Plus en partenariat avec Tunisie Télécom, UGFS, UBCI, SFBT, BTE, Zitouna Bank, BT et Mosaïque FM.
3: Midimac. نوفلورتيني. مرحبا مرحبا. يلا نمشي والموزيك 24.
14: موزيك 24.
15: هو نوف المواضيع اللي خاطر تحكي عليها برشا في العالم اليوم، الدول ومسألة الزيادة في أسعار المحروقات. اليوم بركة وأنا جاي في الثنية في واحدة من الرجوات الفرنسية، الدباه هذا محلول علاش فرنسا ليتر متاع ليسونس فاقت 2 أورو، ويقولوا في ألمانيا نقصت، الحكومة الألمانية نقصت في أسعار المحروقات.
3: المزود زيد في فرنسا أغلى من ليسونس، ما فهمتهاش.
15: في فرنسا من أكثر الدول الأوروبية اللي غلي فيها أسعار
3: المحروقات، الشركة الشهيرة تحكي على توزيع المرابيح ريتها واختاروها في فترة ممسطر مليارات المليارات
15: برشا فلوس. دابا موجود دونك في العالم الكل. في تونس احنا ما فهميش مريناش تغيير التفسير. يجينا من الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري اللي يقول انه عدم الترفيع في أسعار المحروقات في تونس رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي هو التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية.
16: الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العمور يؤكد أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم زيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. والعمور يوضح أن تجميد آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج في إطار التوجه الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة في سياستها رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم، مبينا أن نفقات الدعم مرشحة للارتفاع باعتبار أن قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و 100 دولار، مبرزا أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 150 و 160 مليون دولار إضافية.
3: أي معناتها مبلغ كبير للدولة،
5: مبلغ كبير ومرشح للارتفاع إذا ارتفع نسق الحرب وإذا توصلت الحرب. هذا مهم جدا، على خاطر هنا نوفل في السياسات هذه شنو اللي يفرق بالضبط. هو اللي يفرق كما قال هو ثم انسجام مع الدور الاجتماعي للدولة. اللي يفرق هو طبيعة الدولة شنية وكيفاش تخمم، لأنه ثم بلدان تعمل لك على حسب حركة السوق العالمية تبدأ تطور في الأسعار متاعها وتطلع في الأسعار متاعها، لكن في تونس وتاريخيا وعبر العقود ثم تفاهم واضح بين السلطة السياسية وجموع الأسر التونسية. معروف قديش قدرة الأسر التونسية في تصنيفها الطبقي، أغلبيتنا تلقانا متوسطين وإلا فقراء، هذه أغلبية الكتلة الاجتماعية التونسية. فأنت ما تنجمش إذا تحب الاستقرار الاجتماعي وإذا تحب المواطن تاعك يكون راضي بالحد الأدنى ما تنجمش ترفع في الأسعار هذه، وما تنجمش تخرج من خط دعم المحروقات ودعم المواد الأساسية. وتقريبا شنو العنصر هذا؟ هو العنصر اللي كان سبب في تعطل ربما أو تقريب تجميد المفاوضات بيننا وبين صندوق النقد الدولي، اللي كان طالب من جملة مشروطيته لأقراض تونس ماليا أن تونس تعدل في هذا وتولي تمشي في التوجه الليبرالي اللي يمشي في حسب سعر السوق العالمية وتحرر كل شيء. هذا في تونس مش ممكن. وتعرف حاجة أخرى، ثم تحدي آخر، أن وقت الاستيماسيون تاع الباريل موجودة في نقاش ميزانية الدولة 26 كانت شيء وتولت شيء آخر وربما تولي شيء آخر. رغم ذلك التعهدات حتى بالزيادات في الأجور، رغم كل واحد يناقشها وفيها جدل، ولكن صارت في وقتها وفي وقت معقول جدا. وأنه هذا التواصل سياسة الدولة التونسية على مدى العقود أن يلزمها تدخل على خط حماية الأسرة والمجتمع في القدرة الشرائية.
3: هو لأنه زيادة سعر النفط سينيجي دونك النقل باش يغلى، دونك كل شيء باش يغلى، ما النفط كل شيء باش يغلى، دونك ما زادوش في سعر النفط مالغريسا. فما برشا حاجات غليت منهم الطماطم، ويقولوا مش من الفلاح ماك السمسارة. السمسارة اللي لا يهمهم لا في نفط لا شيء، اي معناتها هذوما السمسارة ولا شيء يكسروا في سياسة الدولة، معناتها لأنهم مش الفلاح ولا الناقل هو اللي غلى، بل هما اللي غلى واللي ما يعرفهم حد إلى حد الآن. سينيجي نرجع دونك حكينا عن النفط.
6: طبعا الوضع نعرفوه الناس كل، الوضع الدولي اليوم فما تراجع كبير في إنتاج النفط، وهذا مفهوم بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، واللي خلات كميات ضخمة جدا من النفط يعني لم تغادر محطات التجميع النفط. وفما إشكال كبير في إيران، كميات كبيرة في الخزانات، النفط السعودي والإماراتي وكذلك الغاز القطري والنفط الكويتي والبحريني، اليوم لقين صعوبة كبيرة برشا في تسويق إنتاجهم بسبب غلق مضيق هرمز والسيطرة إيرانية وحصار أمريكي على مضيق هرمز لليوم. معناها وترامب الرئيس الأمريكي بشر فينا بمشروع، هذا مشروع الحرية لتحرير مضيق هرمز، مش عارفين يعني اليوم اليوم ينطلق تنفيذ هالمشروع هذا، ولا ندري إلى أي مدى يعني بش يهزنا هالمشروع هذا وبش تهزنا قرار ترامب. في ظل هذا الكل العديد من الدول مش الدول المستفيدة من الأزمة هذه، الدول المنجلة للنفط طبعا دول غير متضررة من
3: مستفيدة الأسعار. مش غير متضررة،
6: مستفيدة لكن حتى في استفادتها راو فما تراجع في مداخيلها يا نوفل. تو كي تشوف انت دول الخليج، والبارحة تبعت اجتماع مجلس الدول التعاون الخليجي، فما إشارات إلى تراجع المداخيل يعني تراجع إيرادات النفط، لأنه كميات كبيرة ما تبعتش وفما بواخر يعني بالمئات في مضيق هرمز اللي اليوم لاقي صعوبة برشا يعني لتسويق النفط. اللي ضرت أكثر هي الدول المستوردة للطاقة اللي غير المنجة للطاقة. خذ على سبيل المثال يعني مصر والعديد من الدول الآسيوية. مصر زادت تقريبا في زوز أو ثلاثة مناسبات في أسعار النفط. الولايات المتحدة الأمريكية نفسها شهدت في المدة الأخيرة في الأربعين يوم ولا أكثر من الحرب زيادة تقريبا متتالية في زوز مناسبات في أسعار المحروقات. ثم الدول اللي اعتمدت حتى يعني تغيير حتى في توقيت معناها عمل
3: الخدمة. الناس عندهم حرة السوق. فرنسا حرة زيد كيما تحب ونقص كيما تحب. معناتها الزيادة ما تقرهش الدولة. معناتها يزيدوا.
6: يزيدوا. شوف هي هما
3: معناتها راهو في فرنسا مش نفسروا لكم كيما البورصة تمشي المحطة بنزين تلقى الأسواق.
6: يزيدوا
3: 1.6 الآخر 1.5 الآخر. معناتها
6: هي هذيك أسعار تعدل على حسب السوق العالمية. يعني كي
15: عرض وطلب.
6: ولا كي ارتفع سعر النفط.
3: دونك الزيادة لا تحتاج قرار تزيد واحدة معناتها.
6: الدول الغير منجة للنفط اختارت أنها تمشي في الزيادة في المحروقات وزيادة فما في بعض الدول خاصة في الدول الأوروبية زيادة وصلت إلى تقريبا 35 و38% يعني غير مسبوق عمرها ما صارت. في تونس ما صارتش زيادة في المحروقات رغم الأضرار المالية أو الانعكاس السلبي لارتفاع برميل النفط اللي اليوم أنا نقرأ في بعض المواقع برينت يعني يمكن ينجم يوصل 114 دولار يعني للبرميل الواحد خام برينت. الغاز أيضا يعني أسعاره قاعدة ترتفع بشكل كبير في السوق العالمية. في تونس عنا الإشكال هذا. الإشكال مطروح من قبل يعني قبل الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية عن إشكال يعني في دعم المحروقات. احنا انتاجنا نوفل نعطيك على سبيل المثال في 2025 عجز الميزان الطاقي سجل ارتفاع ب 3% وصلنا يعني تقريبا في ما قيمته 11.23 مليار دينار مقابل 10.7 مليار دينار عام 2024. يعني عام 25 تونس استوردت ما قيمته تقريبا 13.349 مليون دينار من الطاقة وصدرت فقط بما قيمته 2326. شوف الفارق هذاك الفارق الكبير اللي عامل عجز كبير في نحكيه على الميزان الطاقي. في مستوى الدعم إجمالا احنا الدولة خصت مثلا نحكي على سبيل مثال على 2025 خصت بما قيمته تقريبا 11593 مليار دينار. قديش من هذا يمثل 19% من
3: 11000 مليون دينار.
6: مليون دينار أي. يعني 11.5
3: مليار دينار.
6: مليار دينار 19 يعني مثل 19% من نفقات الميزانية 6% من الناتج المحلي الإجمالي. 61.3 من هالنفقات متاع الدعم هذه مش المحروقات. محروقات بشكل عام نفط وغاز وكذا وكهرباء وغيره. وشو قعد المواد الأساسية 32.8% للمواد الأساسية منها أساسا المواد الغذائية. في دعم المحروقات وحده في من ميزانية الدعم اللي خصتها الدولة عام 2025 حوالي تقريبا 427 مليار فقط لدعم البنزين. الدولة الدعم 504 مليمات لللتر الواحد من البنزين. 1351 مليون دينار لدعم الغزوال. الدولة الدعم فيه الغزوال ب 674 مليم لللتر. 1067 مليون دينار لدعم قوارير الغاز. الدولة الدعم ب 28 دينار للقارورة الواحدة. لأنه لو كان تسيب تحر سعر قارورة الغاز تو توصل من عش قديش يعني ممكن حوالي تقريبا حوالي 40 وشوية. في 2026 في ميزانية 2026 الدولة عملت مخطط قبل ما تصير الحرب هذه. عملت مخطط لترشيد النفقات. للأسف شديد المخطط هذا طاح في الماء.
5: ممكن تضعف
6: لأنه فما حديث على تضعف الميزانية مخصة للدعم لدعم المحروقات دعم البنزين والغازوال وقوارير الغاز وغيرها. دعم هذا دعم يمكن في 2026 بشرتفع بشكل كبير برشا. الوضع احنا انتاجنا ما هوش كبير, انتاجنا محدود جدا.
5: معناتها رقم قياسي تقول لك الدولار اللي يزيد في الباريل ندفع 160 مليون دينار, انت احسبها في الاستشراف لل
3: موجود
5: وهذه لازمنا نخمم فيها
6: وماشي وزيد اذا
3: توقف ماشي وزيد وهذه بسرعه الحقيقه هذه مع كل سياسه تونس من قبل
6: مع كل هذا اختارت الدولة التونسية أنها ما تزيدش في المحروقات, لأنه هذا الحل اللي مشيت فيه العديد من الدول هو حل سهل مشيت فيه الدول. علاش سهل؟ لأنه يعني يوفر للدولة عناء دفع ميزانيات إضافية في الدعم. الدولة اللي ما تختارش أنها تمشي في الزيادة في المحروقات باش تتحمل أعباء إضافية, أعباء مالية إضافية كبيرة لدعم المحروقات. المحروقات راي مدعمة في تونس, ونعطيتك الأرقام
3: أرقام كبيرة
6: أرقام كبيرة برشا. وهذاك علاش بعض الخبراء في الطاقة في المحروقات وحتى خبراء الاقتصاد يقول لك يلزم الدولة التونسية زي ما تلقى حل يوما ما في تحل مشكلة الدعم, دعم المحروقات دعم البنزين. يعني علاش؟ لأنه البنزين مدعم في تونس صحيح, لكن المستفيدين منه ما همش الكلهم مستحقين للدعم,
3: الشركات والأغنياء وغيره. واضح, نرجع نكمله في الدعم.

0: وكان نجيب من اول اللي استضافوا الفنان هاني شكري. يلا نكملوا قلبنا شوي نرجعوا للاخبار توا. ما فاتك شيء
1: ما فاتك شيء
2: يبقى فيديك شيء من بعد شوية باش نحكيه على زوز حفلات, واحدة في دقة واحدة في البرازيل. ولكن الغريب انه نسمع ساعات في الحفلات الحضور الجماهير يكون مهم احيانا للفنان, لكن فما حفلة فيهم حضروا فيها زوز ملايين وبلاش.
3: دارت
0: حضروا ولا عملوا جيم؟
2: حضروا
3: والمغني والمغنية ما فهمت شيء, هي بدايتها ما فهمت شيء
2: حضور زوز ملايين. لكن هات قبل نحكيه على الموضوع اللي يهم برشا الناس, نحكيه على مرضى السكري اللي ديما يتسالوا نوعا ما. نحكيه على دواء جديد خرج لمرضى السكري في تونس باش يكون موجود قريبا. نحكيه على نهار الاربعاء باش يكون في الصيدليات. هذا دواء يتميز معناه انه ماهوش دواء يومي, هو حقنة واحدة في الاسبوع. كل التفاصيل هنا باش نرجعوا نحكيو مع الدكتوره نبيله مجدوب الرقيق رئيسة قسم امراض الغدد بالمستشفى هادي شاكر بصفاقس. نحكيو على المداخله نتاعها اللي كان في برنامج صباح الناس مع جيهان ميلاد, ومن بعد نرجعوا نعطيو اكثر تفاصيل.
4: فات معناتها دواء تحصل حديثا على الامام في تونس كدواء لمريض السكري من نوع 2 ولا دونو. دونك دواء لمرضى السكري من نوع 2 البالغين.
5: البلغين هو علاش
4: تم الإعلان عنه عن اعتماده رسميا أثر المنشور الرسمي صادر عن الصيدلية المركزية التونسية حديثا. باش يكون متواجد في الصيدليات ابتداء من يوم الأربعاء الجاي إن شاء الله.
5: الأربعاء الجاي أي بعد غدا.
4: هو دواء موجه لمداوات ديما نعاودها, أي جلاسولين مرضى السكري من نوع 2 الوش لتعديل مستوى السكري في الدم, وهو يحقق التوازن متاعه بصفة فعالة. وبينت الدراسات كونه عنده عدة منافع أخرى لمريض السكري من نوع 2 اللي هي تخفيف الميزان.
2: اكزاكتومون من الحاجات الاخرين اللي عند الدواء هذا اللي هو ما يكتفيش فقط بتنظيم السكر في الدم, بل زاد يساعد على حمايه القلب والشرايين, تحسين صحه الكلى وحتى انقاص الوزن. نحكيو هذا موجه بالاساس كما سمعتوا لمرضى السكري من نوع 2. فنحكيو لهنا كانوا بلاصه انه المريض كل يوم يكون عايش مع دواء نجم ياخذ جرعه واحده وتكفيه اسبوع كامل. ونحكيو انه حسب المختصين بالطبيعة تكلموا قالوا أنه الهدف والميزة الكبيرة في الدواء هي تحسين راحة المريض. وكان فما موجود حتى نهار السبت شركة نوفو نورديسك في مؤتمر صحفي بالعاصمة في تونس أعلنت على دخول الدواء هذا للسوق التونسي. نهار الأربعاء باش يكون موجود, وهذا يجي في إطار نحكي على تزايد انتشار السكري عالميا ومحليا, وفي حاجة أكثر دواء هذا معنا نحكي على مرضى السكري ولا حاجة معنا يتحكي فيها برشا والدواء مطلوب برشا.
0: يقال انه هذا يقال انه هذا في العالم في العامين ثلاثة الاخرانيين في العالم ياخذوه الناس حتى اللي ما عندهمش سكري باش يضعفوا هو وثلاثة اربع دويات اخرين معناتها وغالين معناتها.
3: هذا إساءة استعمال الدواء.
0: لا لا لا نحكي لك في العالم كل مجالات مختصة في العالم الكل معناتها في أمريكا سنة عمناول معناتها 20% من الأمريكان يستعملوا في الدواء هذا وضعفوا. كل عام عدد السمان في أمريكا يزيد إلا عمناول ينقص بسبب الدواء هذا اللي يقولوا ما عندوش ديزيفين ديزيرابل باستثناء بسيط. ولكن يعني في العالم إلى حد الآن وفما أدوية أخرين كل تعرفوهم وفما شكون حتى يجيبهم من فرنسا من مصر من السعودية ويستعملوا فيهم في النوار في تونس يعني بطريقة لا طبية. يقال أنه الدواء هذا ما هو علش الحدث صار للدواء هذا لأنه الدواء اللي العالم يستعمل فيه باش يضعف مش كان مرضى السكري معناتها. ولكن نلتزموا بالكلام اللي قالت وزارة الصحة مرضى السكري, ولكن يلزمنا نحكيه اللي دواء هذا يضعف وهو وزوز ثلاثة دوايات أخرين مجار وأسهر واحد وأغلى مجار يمكن يعمل أغلى منه برشا.
2: جيست نحكيه على تصريح آخر لتيسير بن حورية مدير شؤون العامة والوصول للأسواق بشركة نوفو نورديسك. صرحت المزايك قالت أنه دواء هذا يصدر بشأنه منشور رسمي باش يكون كما قلنا متاح نهار 6 ماي نهار الأربعاء في الصيدليات. يقدر سعر العلبة الواحدة بحوالي 355 دينار, تحتوي على قلم واحد يكفي للشهر كامل, أربع جرعات أسبوعية. الدواء هذا متوفر ثلاثة جرعات مختلفة 0.25 ملغرام 0.5 ملغرام و1 ملغرام, ويتم صرفه بوصفة طبية وتحت إشراف طبي مختص. يعني هذا هو كونفيرنس وتصريحات وكلام في الميديا جوست باش الناس معناه هو ساعات حتى

0: قول لك تطلع لك سخانه راه با فورسيمون تمشي تاخذ دواء وحدك ديما
1: هي لا واضح واضح ولكن انت عطيت الرسمي انا عطيت الباراليل لانه الضجه اللي عملها الدواء هذا لانه الدواء اللي ضعف معناتها
2: هو سي بورتور حتى لي زوفيسين نتاعنا حتى لي فارماسي في تونس الحقيقه لاحظت انه فما برشا التزام بالمساله هذه وبرشا دواء
1: لا لا هذا لما تجيب
2: الشطريه يقول لك ما فماش معناها كان بالوصفه الطبيه ما تحكيش معايا
1: هو غالي اولا ماهوش اسوري كدواء تو نشوفوا اسوري مش اسوري تو نشوفوا أما صومو غالي والإيجابية أنه يضعف فما شكون ما عنده السكري يستعمله نحكي في العالم في تونس إلى حد الآن قالك السكري درجة 2 يلا نكمل
0: نحكي على حفل في دوغا نحكي للمسرح الأثري بدوغا معناها للبصة ياسر مزيانة وزدنا شفنا حفلة ممتازة برشا لبريان أدامز اللي كان موجود الاسم الكبير الصوت اللي عاش مع أجيال وحفلاته ديما تكون مزيج بين الطاقة والنوستالجيا بريان أدامز في تونس فنان كندي بدأ مسيرته من السبعينات أما الشهرة العالمية الحقيقية جات وفي الثمانينات نحكي على واحد من أكثر الفنانين مبيعا في العالم أكثر من 100 مليون ألبوم نسمع شنو قال على مسرح وركح الدقة وقت اللي كان موجود غادي
3: Welcome to Tunisia This is the venue tonight It's a Roman theater Which goes back to who knows when And I'll show you some more As we go along Super beautiful These two tents are going to be taken out, as you can see, and those are the steps down. Better watch your step. Off in the distance, you can see all the olive groves. For as far as you can see, just beautiful, beautiful.
0: دونك نحكيو لهنا على السهرة الأولى كانت نهار السبت باش نزيد حفلة الثانية نحكيو انه لهنا براين أدامز اللي برشا ناس فرحت بوجوده غاديك دعم وجود براين أدامز اسم من الأسامي الكبار اللي كانت موجودة في معناها في العالم انه يكون موجود في مسرح مهم كيما دوغا حاجة ما تنجم تكون كان تفرح هو نورمالمون الحفلات نتاعو عمل حفلة على أساس نهار السبت لكنه زاد حفلة أخرى نهار لحد على ركح مسرح دوغا الأثري كيف كيف في معناه نحكيه لهنا أنه وقت اللي هو في الحفلة متاعه ثم جماهير ما نجمتش تدخل للحفلة الأخي هو تحكي في الحفلة دعا الجهة المنظمة لتتدخل وتلقى حلول تخليهم ينجموا يتابعوا العرض أحيانا ساعات فما ناس ديما معناها الفرص انه بشتراهم مره في الحياه هذاك عايش برشا ناس تمشي لدوغا
1: احنا
0: وفرحانين لدوغا بحفله كيف هكايا يزي فقط من انه نحصروا ثقافه في بلايص معينه
1: احنا مهمز. عمرنا معناتها بليز فور جيف مي ريلي لاف معناتها مراهقتنا عشناها مع اغاني فنان عملاق انا بهت سلاح وعطى درس في التربية والتواضع نتاعو حاجه رهيبه معناتها يتصار بالحق لاحظت انه ما عندوش هكا الدعويش نتاع قدش ومتربي كل متواضع معناتها حاجة غريبة جدا الدروس فنية وأيضا إنسانية جاتنا منه
0: بالضبط باش نمشيو نحكيو توا على حفل اخر في البرازيل مشهد غير عادي نحكيو على زوز ملايين متفرج
1: والله حتى الفنانة متواضعة
0: شاكيرا تعرفها ما.
1: لا
0: مش تعرفها ما هو يعني اعلامي لازم يكون عرضته شاكيرا
1: راهو انه تهبط واو فرحانة ماهيش مصدقة فما فنانين اخرين يقول لك لا اهانه مني ومن كذا هبطتها هي معناتها راني مانيش مصدقه لهذا كل شيء
0: يعني هو الرقم هذا رقم خيالي يعتبر من الاكبر في تاريخ الموسيقى نحكيه على الفنانه الكولومبيه اللي بتبيع نحكيه على شهره عالميه بدايتها من التسعينات ومعناها الحفله نتاعها كان في اجواء استثنائيه زوز ملايين والدخول نتاعهم كان مجاني ما يعني ما قالهمش قصوا مثلا سير انترنت وطبعوا الورقه وجيبوها لا مشاو ديريكتومون حاضروا للحفله هذه نسمعوا شنو تحكي على الحفله
4: Quelques pas de danse, comme un compte à rebours. Face à la plage de Copacabana, des dizaines de fans s'entraînent à la chorégraphie d'un des plus grands succès de Shakira. Dans quelques heures à peine, ils seront face à elle, au même endroit. La star colombienne doit se produire sur cette scène de plus de 1300 mètres carrés. Au pied de son hôtel, l'impatience monte peu à peu. Une ferveur à la hauteur de la popularité de l'artiste. Avec 80 millions d'albums vendus et une carrière de plus de 25 ans, Shakira enchaîne les succès mondiaux.
5: Shakira, c'est la seule artiste hispanophone qui ait réussi à s'imposer dans la culture brésilienne depuis le début de sa carrière.
6: Je pense que ce sera l'un des plus grands concerts parce qu'elle aime le Brésil. Elle adore vraiment ce pays.
0: دونك نحكيو على حفلة كانت كبيرة وكبيرة برشا في كوبا كابانا واحد من أشهر الشواطئ في العالم هذا أكبر حفل في مسيرة شاكيرا ويعتبر من أكبر الحفلات المجانية في تاريخ الموسيقى فما هو مهرجان غديك اسمه تودو موندو نوريو اللي هو معني الهدف منه تنشيط السياحة وجلب نجوم
1: معروف
0: تودو موندو
1: نوريو
2: وبليش
0: معروف وبليش وبليش تحضر غديك أمورك واضحة والحفل قعد ساعتين ونص بين ساعتين ونص وثلاث سوايع قعد شاكيرا تغني الحقيقة معني كونديسيون فيزيك نحيوها عليها قدر تقريبا كل أغاني هنا فيها ديما
1: صديقي زوز ملاين نصبح انا كان جيت فنان زوز ملاين اي
0: دونك نحكي له هنا
1: اما بازرة مسكروا كياسات واحد هكاك زوز ملاين مشيت لمو سهله
0: اي اكيد
1: يعني الطريق بيت تمشي في الطريق راهي موزايك تاع البرازيل قالت لهم امشي وكذا اي
0: مراد ديجي جونيور تكلم غادي وقال لهم راه هكا وهكا نحكي دونك نحكيو لهنا الحفله ذي كان زاد مش كان شكيله واحد لكن
1: نحكي لهم لم دوز زملين ما صار شيء احنا 40,000
0: دونك التاثير الاقتصادي الحفله ذي هي صحيحه بلاش ولكن دخل المدينه بين 150 الى 160 مليون دولار هذا في ثلاث سوايع برك ثلاث سوايع يعني ونحكي على 1000 سويح اللي جاوا من البرازيل يعني لهنا نحكي على التاثير على الفن داخل المطاعم الناس اللي تخدم قاعدين كانوا موجودين حركه كبيره بين 150 و 160 مليون دولار
1: واضح يعطيك الصحة سلاح شكرا
0: أوضح من هكذا
1: شكرا ليك شكرا ليك نهد يعطيك الصحة نتقابلوا احنا غدا بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس نذكركم البطولة تتواصل اليوم معناتها من أهم مباريات مباراة الترجي مباراة حاسمة ممكن تخلينا نشوفوا دربي عنا سنوات وسنوات ما شفناهوش بصراحة دربي والحسم وكل الفرق تشويق على البطولة تشويق ليلعبوا على الطيح عنا مدة ما شفناش التشويق هذا ناخذوا نتائج ناخذوا الجانب الإيجابي صلاح فما برشا تشويق
0: أي نذكروا أنه المباريات اليوم باش يكون فما أربع مباريات باش يكونوا بيبدأوا مع الأربعة كل التفاصيل بعد شوية باش تكون موجودة في سبور إكسبريس
1: شكرا ثم جيليندا في فورم براين أدامز تحية ليه نتقابلوا غدوة شكرا شيء طيبة في لمنا

0: Midi Mag.
1: Publicité.
0: البرمجة الشتوية. إسبور على موزيك فم. أخبار، كواليس، تحليل، تغطية مباشرة وآخر الحصريات. سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد. ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشرني من 6 ل 7 العشية. إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة العشية. اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند سامدي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع علي زهمول. إسبور على موزيكا فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام. الأولى في تونس.
2: عن فتحي يعطيني حلوة.
3: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
2: أعرف لي الياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراه. أما اليوم جيت شاهي حلوة.
3: إيش قولك في دينيس ميكس؟
4: دينيس ميكس جديد ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوغي فيها منفعة ياغورت دينيس الكل فيتامين كالسيوم وبروتيين وفوقها بنة كعابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. دينيس ميكس صحة وفرحة. دينيس يعطيك الصحة كل يوم.
0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. حجم استثمارات بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يبلغ 1390 مليون دينار منذ أحداثه في سنة 2005، أسهمت في أحداث 30 ألف موطن شغل، وفق مدير الإحاطة والتشخيص والتنمية بالبنك حمدي قصيعة الذي أكد لموزيك أن 60% من تدخلات البنك تمت في مناطق دعم التنمية الجهوية بالولايات الداخلية.
6: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو بنك عمومي تم احداثه في مارس 2005. الدور متاعه الاستجابة للطلبات الخصوصية متاع المؤسسات الصغرى والمتوسطة كونها الخلية المركزية في الاقتصاد الوطني في احداث التنمية في خلق مواطن الشغل في المساهمة في التوازنات العامة الاقتصادية على المستوى الوطني، وهي تعتبر تبعا لذلك أداة رئيسية للدولة في سياسة الدولة لضمان معناه نمو المؤسسات الصغرى والمتوسطة، احداث مؤسسات صغرى ومتوسطة جديدة وتوسعه المؤسسات الموجودة. ونحن اليوم بعد تقريبا أكثر من 20 سنة من النشاط متاعنا تهمنا في أحداث 30 ألف موطن شغل. حجم المصادقات اللي صادق عليها البنك وصلت 340 مليون دينار، والحجم الجملي للاستثمارات اللي ساهمنا فيها بلغت 1390 مليون دينار، وعنا تقريبا 60% من التدخلات متاعنا تمت في مناطق دعم التنمية الجهوية اللي هي أساسا مرتكزة بالولايات الداخلية، وهنا يظهر الدور التنموي والعناية الخصوصية بمجال التنمية الجهوية كتوجه استراتيجي في سياسة الدولة. وعنا كيف عناية خاصة بالمشاريع المجددة ونوفر إحاطة ومساندة للباعث خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع.
5: المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين يعلن تمسكه باستكمال المسار التشريعي المتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التسريع في اعتماده بديلا عن قانون سنة 1982. والمجلس الوطني لعمادة المهندسين يؤكد استعداد العمادة لوضع خبراتها على ذمة مؤسسات الدولة للمساهمة في صياغة السياسات العمومية الكبرى خصوصا في مجالات البنية التحتية والانتقال الطاقي والتحول الرقمي والأمني والمائي والغذائي. افتتاح محكمة الناحية بحجب العيون من ولاية القصرين ما سيساهم في تقريب الخدمات الإدارية والقضائية للمواطنين على غرار استخراج حجج الوفاة وشهادات الجنسية بعد أن كان السكان يضطرون إلى التنقل لمسافة تقدر بحوالي 65 كيلومتر نحو مدينة القيروان حسب النائب بمجلس نواب الشعب وليد الحاجي. دوليا مكتب المدعي العام في روما يفتح تحقيقا في قضية اختطاف أشخاص إثر رفع 3 دعاوى على خلفية اعتراض القوات الإسرائيلية سفنا تابعة لأسطول الصمود الداعم لغزة يوم الخميس الماضي وفق ما أفادت به وسائل أعلام إيطالية. وتتعلق تهمة الاختطاف بالإسباني سيف أبو كشك والبرازيلي تياغو أفيلا المحتجزين حاليا لدى الاحتلال الصهيوني وكانا على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي وقت اعتقالهما في المياه الدولية. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري وهو أكبر سياسي شيعي في لبنان وحليف وثيق لحزب الله يقول إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع إسرائيل دون وقف الحرب التي لا تزال مستعيرة في جنوب لبنان على الرغم من وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي نجحتا في عبور مضيق هرمز. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع فهمي في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس
1: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
7: أريدو طور عالمك.
8: مرحبا بكم. اليوم بداية من الأربعاء يكون الموعد مع الدفعة الثانية من مباريات الجولة 28 من البطولة والقمة المنتظرة في ملعب شادي زويتن وين شبيبة العمران استقبل الترجي التونسي. الحكم محرز المالكي وهيثم جيرات البار. الترجي مطالب بالفوز. المحافظ على الفارق اللي بينه وبين النادي الإفريقي حاليا اللي هو زوز نقاط باش يبقى على المنافس على اللقب مع النادي الإفريقي. في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت النادي البنزرت في مركز 10 ب 33 نقطة يواجه مستقبل مرسى مركز 12 ب 31 نقطة. الحكم وائل العجنقي وخالد قويدر في البار. مستقبل مرسى في الماتش هذا مطالب بالفوز لتأكيد البقاء والابتعاد على الفرق المعنية بتفادي النزول. بقيت المباريات تعتبر شبه شكلية. الاتحاد المنى السيري يواجه النجم المتلاوي. الاتحاد مركز الخامس 42 نقطة ربما لتحسين الترتيب نتاعو. والنجم المتلاوي كما قلنا مركز 37 نقطة. الحكم هو صادق السلمي وأمير العيدي في البار. وفي جرجيس ترجي جرجيس يستقبل النجم الرياضي الساحلي. جرجيس مركز 11 31 نقطة. النجم الساحلي السادس ب 38 نقطة. الحكم أشرف الحركاتي وفي البار أيمن نصري. في النادي الرياضي الصفاقسي 3 غيابات مؤكدة في مباراة الجاية ضد مستقبل مرسى في الجولة 29 من البطولة بسبب 3 انذارات. نحكي على هشام بكار في راس السكوحي وعمر بن علي مقابل عودة محمد الترابلسي اللي كان غاب البارح على ماتش الأولمبي البيجي بسبب 3 انذارات. في انجلترا ليلة مع 8 مباراة مهمة لمانشستر سيتي في سباق البطولة. الوقت اللي يلعب خارج قواعده ضد ايفرتون. نذكر ارسنال متصدر 76 نقطة والسيتي مركز الثاني ب 70 نقطة منقوص من 2 مباريات. في ايطاليا مع 5.5 كريمونيزي في مواجهة لاتسيو ومع 8 غلبوا على روما في مواجهة فيورنتينا. كانت هذه ثاني النشرات الرياضية لليوم تلقاها على السيت موزايك اف ام.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان اللي يجيك بغ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
7: أريدو طور عالمك.
0: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة عشية ليندر حالي.
9: مرحبا بكم فورم على موزايك فيم في حلقة جديدة كالعادة من توا حتى الأربعة متاع العشية معكم في فورم. تشاركوا معنا على 71113000 بتجارب بالرأي بوجهات النظر في موضوع اليوم الاثنين 4 مايو 2026. اليوم نحكيوا على ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتخيل. إن كان أطفال نراهم في إشارة مرور، نساء رجال في الشارع قدام السبيطارات الجوامع مطاعم موزعات آلية متاع بنوك إلى آخره. بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل. كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذية؟ هالعوامل الاجتماعية ساعات كما البطالة، الفقر، الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض للجوء للتسول أمام انقطاع سبل أخرى، وهل أحيانا الظرف الاستثنائي والإعادة عند البعض وتولي حتى مهنة بين ظفرين وتتطور لشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال صغار نساء مسنين؟ وعليش بعض المتسولين يرفضوا ساعات المساعدات كما أكل ملبس، وحتى كي تقولوا هاو عندي لك خدمة تقترح عليه فالبعض منهم يرفض. هل اليوم ممكن حتى الحديث على التسول زد رقمي أو إلكتروني نراوه أحيانا على ليغيزو سوسيو؟ وهل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعاون الناس تحب تعمل خير ويستعملوا التسول للتحيل؟ هل المواطن زد يميز بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ وهل أنه المتحيلين عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجية متاحهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت يتم اكتشافهم؟ هل حتى البعض يوصل يدعي أنه مصاب ببعض الأمراض أو من احتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول قانون التونسي في الإطار هذا؟ ذاك علي شويخر يكون معنا الأستاذ محمد محمد المشرقي باش نفهموا الجوانب هذه الكل. مرحبا بكم على 71-113-1000. اليوم الحقيقة عدد كبير كبير كبير برشا من المساجات جينا على غيبوندور موزاي كافي باش نسمعوهم بعد شوية. ماخذين سيليكسيون من برشا مساجات، ولكن رغم هذا باش تسمعوا برشا دي ميساج تسجلوا على 71-113-013 وين ناس عطات دي تيمونياج حاجات اللي شافتها عن قرب في الأماكن اللي يسكنوا فيها ولا حتى في التنقلات نتاعهم. قبل ما نبداو كي العادة نمشيو مع الموسيقى ونستقبل واحدة بعد شوية سني معبدنا المختص في علم الاجتماع، معنا في الإخراج صالح الشرقي، أشواق مجري في الإخراج الرقمي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غزال العيدي في التنسيق والعمل الصحفي في ستاندار يستقبل تليفوناتكم. شاكر في الميكرو معكم ليندا رحالي، فضل شاكر ونرجع مع التليفونات ومع الريبوندور في موضوع اليوم ظاهرة التسول بين الحاجة والتحيل.

0: رجعنا معكم في فغم جديد على موزايك اف ام. مرحبا بكل مستمعينا. ماضي ساعتين و14 دقيقة على 71 ميفل تاشنال. فرشيركم معنا في موضوع اليوم. نحكيه على ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل. نراو في إشارة مرور أطفال، نساء، رجال، ساعات في الشارع قدام سبيطارات، جوامع، مطاعم، محضر ديستريبيتور متاع البنوك وغيرهم، بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض واستغلال التسول لكسب أموال طايلة بدون مجهود أو عمل. كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ هل عوامل اجتماعية كما البطالة، الفقر، الانقطاع الدراسي وغيرهم ينجموا يكونوا سبب يدفع البعض اللجوء للتسول أمام انقطاع ربما سبل أخرى؟ وهل أحيانا الظرف الاستثنائي واللي عادة عند البعض، وهل يستغلوا بعض الأشخاص التسول ويولي بين ظفرين مهنة، وحتى تطور لشبكات منظمة للتسول يتم فيها استغلال أطفال، نساء ومسنين وغيرهم؟ علاش بعض المتسولين ساعات يرفضوا حتى المساعدات كي تكون مثلا أغطية أكل، تقولوا أعطيك تاكل ولا ملبس، ويحب ساعات يقولك أعطيني فلوس ولا. فما شكون حتى في الريبوندور تسمعوا يتغشش يمشي ويخليك، معناها أحيانا حتى خدمة تقترحها عليهم ينجم يرفضها. هل اليوم ممكن حتى الحديث على التسول الرقمي أو الإلكتروني نراوه في بعض الأحيان على ليغيزو سوسيو؟ هل يستغل البعض طيبة الناس اللي تحب تعمل الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطنين يميزوا بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ هل المتحيلين زاد عن طريق التسول يبدلوا كل مرة الاستراتيجي متاحهم والأماكن اللي يمشيوا لها وقت يتم اكتشافهم؟ وهل البعض يدعي حتى الإصابة بعض الأمراض أو أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس؟ وشنو يقول القانون التونسي في الإطار هذا؟ الجانب القانوني نجاوب عليه بعد شوية مع الأستاذ محامي محمد المشرقي. وفي البلاتو يرافقني كالعادة سنيم عدالة، مختص في علم الاجتماع. مرحبا سنيم، تحية ليك.
1: مرحبا.
0: تقصص خنا
1: الصيف بدا يقرب.
0: الصيف بدا يقرب. نمشي وبطبيعة للتليفونات على 71-113-1000، ولكن قبل نسمعوا ريبوندور موزايك فام. عدد كبير برشا جينا الحقيقة اليوم من لي ميساج، من لي تيمونياج في علاقة بموضوعنا التسول، ظاهرة التسول بين الحاجة والتحايل. نسمعوا أصواتكم في ريبوندور موزايك فام وبعد نرجعوا. فرام
2: تيمونياج. هلو صباح الورد يا ليندا، ربي يسعدك اختي ويعاونك بقى عليك الستة. بالحق والله اختي ليندا، هالتسول هذا راهو اللي ظاهرة كبيرة برشا في بلادنا، معناتها وغريبة جدا، معناتها راهو قسم على ربي بصغارهم يطلبوا وجيك، معناتها جهر بهار في وجهك يقول لك اعطيني باش نشري الدواء لولدي مريض ولا لامي، معناتها جهر بهار وليت حتى كي ما تعطيهوش ولا معناتها حاجة يقعد يغزلك ويقعد يقمر فيك، معناتها لا حول ولا قوة الا بالله. ظاهرة معناتها غريبة جدا وظاهرة كبيرة بالحق بالحق بالحق، راهو شو فوق اللازم والله في اي بلاصه ولا، ومعناتها في كل بلاصه تلقاهم، حتى تمشي هكا معناتها على روحك بشق قد يلقاهم جنبك، لا حول ولا قوه الا بالله. والله فما الناس على عيني وراسي، وفما الناس استغلاليين راه يستغلوا حتى باولادهم وبصغارهم وبعائلتهم. بالحق والله ظاهره زي لازم الواحد يشوفها. بالحق بالحق والله، ان شاء الله ربي بلا يستر بلادنا، بقي ستر عليكم ويستركم الكل مزايف، يسترك يا ليندا الغاليه.
3: عفلانة ليندا، معفلانة البرامج تاعكم اللي ديما نتبعه ويعجبني في البرامج تاعكم من غير حتى بقول. الموضوع اليوم عجبني، التسول بصراحة ظاهرة ياسر، ولد تقلق تقلق تقلق بصفة عامة، وأكثر حاجة تقلقني في الريف الصغار هذيك اللي يبدو فهمتني، قلق ياسر نقول نورمال مورا في المدرسة راهو كذا، علاش هكا، علاش يعني والدي ولد، أما هي مكثرها يعني بدا يخدموا بهم فهمت، نصورش يعني وليت كيما كيف نصور يعني فما شكون إصابات ولا ما أعلم بهم، هم اللي خلوهم يعني الحوايج كيما كيك المنفوع يعني المرجوع لهم هم المنفوع باش يسمحوا به. مرات تبدا تصرخ وأنت تحب ترس نتاعك يجي تخلص ليك هكا تمدلك راهي تحرج في مرأة ولا راجل صار ياسر، مش حتى يبدا ويقف يطلب هكا، انت كي تحبش تمد تمد يقلقوا قلقوك بمعنى الكلمه، نرفزني لقفه درجه فاصل هذي، خاصه انت تحل يجي تخلص ويجي قدامك يدمد في يدك يلقى يختص بالتروس نتاعك، ربي يهدي وصحه.
4: صباح الخير. فيما يخص حكاية ظاهرة التسول ولات مرض ما عادش ظاهرة، مرض مخر المجتمع بصفة غريبة. أنا شخصيا فما متسول جلوكوني دوبي 10 مينيموم يقف في الرومبوان تاع جهة المنازة منين تهبط المنارات، والواحد ابن زهسيس حتى السولي قبله. أنا المرات الأولانية كنت نعطيه خاطر يسخفني، ساقو مدهونة بالمركور كروم ويشد باك ودواء، راجل كبير وحالة رصة بياسر الإنسانية تطغى، نعطيه كيما الناس كل صدقني كل مرة راه في فو وخاصة يشد في الفو هذاك دي زاني المنظر هو بيدو جافي اونفي نهار باش نهبط البلار وانا السوق باش نقول له ساقك طول تقصت ما قلت حرام. انا خذيت موقف وحدي مع ظاهرة اخرى اللي انا تبهتني زادة برشا اللي فمع بيت تتمد لهم الماكلة ولا تشري لهم ماكلة وتخرج له من محل معناتها معروف متاع اكل وكل في بالك باش تعاونهم وتقول عباد محتاجين يهزك وتحطك ما يقولكش حتى بارك الله فيك. انا منش انا طبعا في بارك الله فيك اما اقلهن يقبلها. انا وصل متسول مديت له اكل قال لي لا ما نحبش كريمة. انا خليت موقف في حياتي ما نعطي كان المحتاج اللي انا عندي دراية به معمقة فهمت. اما هذوما المتسولين اللي يدهروا في الشوارع سيفيني بوغ توجور.
5: والله طول نسمع في مزيك يا أخي ما فيكم قاعدين تحكيوا على فتة ظاهرة التسول والحكاية برجو ليه كتسخل فيك ولا حالة يرتلها تلقى العبيد بارتو يسخطو في الليزون متعلق بالحق ماذا بينا تدخل هكا مش عاجل حملة تصير عليه عبيد لبس عليها عبيد شو نقول لك معناتها صحتها البدنية والجسدية والنفسية ظاهرين 100% لبس عليهم وصلوا يتعاملوا مع الحوانس واللي غصوا غنغة ديك. انا صار مره معايا موقف واحده طلبتني في فلوس قالت لي خذي باكوكوش قلت لها هيجي ناخذك من الفارماسي ما ناخذكش انا من تحت العطار قالت لي خذني من عند العطار هذيا. هي في الحاله هذيك تاكد عليه وتعاود ما عندي ابليتو باكوكوش ما باش ناخذولك انا من الفارماسي كيما باش ناخذولك من الحانوت قالت انا اضمن لي من الفارماسي كفاتوره امورك واضحه قالت لي ليه اه وراك بطاقه مسكره توا وما نعرف شنو ايبا قالت لي اسمعني مش لازم فهمتي كنت جو كونستات انهم هما يتعاملوا مع حوينت اوكي خرج لك هو الباك الكوش اونتخو طون يا تربح يا الفسقات ما فيش يفشي ما بعرضنا كيما نقولوها. وقديش من مره يطلع معايا في الترانسبور بوبليك تقامي ديبلاسي ومن اخر الدنيا لك البلاصه هذيك اللي هي الزون انا بالنسبه لي انا زون نتاع لاك راهي زون غوش خاصه في نهار الجمعه راه ما عندكم حتى فكره تمشي كل متر تلقى عبد يطلب ويقري ويجيبوا فوق الصخار ومنا ومنا ومنا اوكي صحيح فما عبيد محتاجه وفما عبيد يعلم بها ربي وفما عبيد ديك حالها حال حال الله كما يقولوها اما ربا سبوان مش للدرجة هذي شي عايف رو دراي تشد في جرتك معناتها عادي زود 300 وتبدأ تتبع فيه بالحق ماذا بينا كان فما قانون ينص على الحكاية هذية وتصير حملاتك لازمك الحملات التشديد فيها على الاخر راهو فما ناس محتاجة وفما ناس تستحق اما فما برش عبيد راهي متحيلين من نوع الرفيع تحيل عندهم تصب لي نشب يحطوا لك ورقة باج كمسية كالضمان بتاع يلج اللي هو اي انسان ينجم يطلعها من التبلينات ويلصق فيها تصويرته يقول لك نمشي نخدم سامحنيش انهاره بثمانين دينار فمع بيضة تحتي بالعشرة وبالعشرين او الباساجير بك يبدأ مسكين يشوف واحد يسخف ويتيتم له كما نقوله احنا يعطيك العشرين دينار ثلاثين دينار ثلاثين دينار وطوى واحد يخدم على مسبح للتيحرة ومن الاخر معناته كان نهار الجمعة تبدأ نفول عليهم العبيد تبدأ تعمل تخسير ويعطيه وش يهمه 500 فرنك للمينيموم بدا طبعا عشت عطي العبيد بمية فرنك كونوا واضحين لهنيك مش جاي انت تقول له اجا اخدم ولا عاون روحك بخدمه تقول لك انا نخدم غدا نسيتي انا خدمتي نسيتي فما بيت خدمتك هذيك نسيتي هي خير لها انا من باش تمشي تخدم نهار كامل وتتعب فيه ويعلم بها كان ربي ان شاء الله يا ربي السلطات المعنيه تتدخل في الحكايه هذه خاصه فما برشا صغار يغيظوا يغيظوا يغيظوا مش نورمال فلذلك يا ربي نلقاو حل في الحكايه هذه.
6: بالنسبه للتسول هي معناها ظاهره اجراميه في كل المقاييس مع كل اسف المتسولين وليت حاجه وراثيه في العائله من الاب الى الابن الى الحفيد باعتبار انها وراها كسب باسم الامومه. بالنسبه للشريحه الاجتماعيه دي اللي هم متسولين عندما تفاتهم الحاجه للتسول ثم صناديق اجتماعيه تعنى بهذه الفئه بعد اثبات انهم جديرين بمنحه تجزيها الصناديق الاجتماعيه. اذا التسول هو تحيل بالنسبه لي انا. المتسولين ساعات تلقاهم يمارسوا العنف على الاشخاص كل صدق معناها ولات ظاهره تاع انحراف كبيره برشا ولو يشكلوا خطر ويهدوا امن المواطن مع كل اسف معناها ظاهره هي عالميه لازم يتم القضاء عليها وهي اصلها هي تواكل معناها تحب تاخذ فلوس صغيره من غير ما تتبع عليه معناها وكان تقول لي اخدم يقول لك نخدمش معناها ولا وتويكا وليت عاد التسول تشمل التوانسه وغير التوانسه باعتبار وليت بوش الوري معناها التسول اسهل وسيله للرزق الغير مستحق. بارك الله فيكم على الموضوع.
7: بالنسبه لموضوع التسول فاقم برشا يستجدوا عطف الناس تولوا يدقوا الديار يقول لك مسافر سيتي سبيل ماشي الولاية الفلانية جاي من العقلانية والله يقعوا لي برشا حاجات وليت نخاف منها وحسهم منظمين وعارفين شي عنه.
8: السلام عليكم. ربي يا مدام تحب نشارك في الموضوع هذية. طفلات هذوما اللي ولاو عايشين خير منا احنا في بذاخة كبيرة ياسر. انا عندي طالبة مدام جي بحوايج مهرتشين ما يتهزوش من قصة النار وصار شيء معها ومن بعد لا تخدم الدنيا كل تاخذ الدورها تنحي اللي في اللي فوق شعرها وتنحي الحوايج نتاعها وتلبس وتحط حتى خول كأنها شريتهم من لك وتعمل مكياج عندها مرايا والدنيا كل. وأول ما تمشي تمشي للريستورون منها فلي تفطر وتعشي وعندها بنات صحابها غاديك والدنيا كل ومن بعد تجي تاكسي تروح بها. راهو شيء كبير ياسر راهو قوة كبيرة ياسر فيهم هذوما فهمني ويكريو في الأولاد الصغار وراي قوة فيهم نهار كامل يبدو قاعدين فرد براسة وهي فهمتي عرضها عرضين وطولها طولين وهي تعمل روحها تسخن ومن بعد اللي ياخذ تاكسي واللي فهمتي عنده كرهبة بنته واللي فهمتي جايب له فهمتي حد ياخذ حاسينه وبكل صراحة حرام فيهم فهمتي مرة عامل شبيرة مرة فهمتي كبس راسه ولا درسوة مرة حاسيانه مضروب راهو نكباكات كبيرة ياسر حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هذوما يا أخي الحاكم ما يلقالهمش حل هذوما مش معقول هذوما عايشين يبيتوا يسقوا معانا فهمتي يمصوا فينا هكاكا وزرار
9: أقسم بالله العظيم إن محتاج لي صبح اللي يطلبوا الكل وما ضمك خدمة ولبسها عليهم أما المحتاج والله العظيم ما يطلبها ويدو عزيز عليه ما يمدهاش.
10: عسلامة ليندا حبيبتي أنا نحب نشارك معاكم اليوم في موضوع التسول والأشخاص هذو اللي يقوموا بالعمليات هذه متاع التسول. أنا مرهش حاجة أنا راها تحيل يبدلوا في بقعة من البقعة من الولاية الولاية بحكم أنا تنقلي من الولايات لاحظت نفس الأشخاص أقسم بالله نفسها هي المرأة نفسها اللي ريتها في ولاية أريانا ريتها في ولاية نابل وأنا بهت الكمية الفلوس اللي عندها في الساك متاعها يا خي سمعتني ما نكره قالت لي أنا مخليتلكش من هزق بوبي أجبكش عدت قعدت نغذر لها وأنا الرأي اللي هما قاعدين يستغلوا في الناس وفي الطيبة متاعهم وبصراحة يلزم القانون يكون رادع على حكاية هذه على خاطر عمره ما المحتاج الإنسان المحتاج حتى يبدأ يربي في أيتام هكا عندي جيريني أقسم بالله عزت النفس اللي عندهم ساعات نبدأ نحول فيها نقول لها ليه عايش أختي ما ترجعش الحاجة نعطيتها لك خاطر أنا حسبتك أختي هذيك ما عند أختك الحكاية هذيك خوذها ما يسالش ونعاونها يجعل ربي كما يقول.
11: ألو ألو عسلامة مزيك بالنسبة لموضوع اليوم موضوع التسول بالنسبة لتجربتي أنا مع المتسولين أنا الحقيقة من الناس اللي نعطي ونمد ونعطي زادة بسخاء علاش على خاطر أنا كي نمد يدي للسيد هذاك مشني نعطيت من مكتوبي أنا نقول اللي خرجتهم هذوكم هما أصلا ما كانوش مش يقعدوا عندي يعني من اللي ربي رزقني أنا رزقني في مبلغ معين والباقي اللي مديته هذاك للغير. بالنسبة للمتسولين انا عندي متسول ديما راه قدام جهه يعني معينه وراه وتصور وانتم في الامبوتياج ونبدا مثال ماشيه طريق الذهاب كراه في الشيره المقابله نخطف له الدوره ونجي خصيصا باش نمد له وقعدت الامور هكاك يعني المده طويله والمدين ما يقتصرش على يعني نقولوا احنا المساعده الماليه مره نعطي هكا دي كوفرتور مره نقول عندك شي عشاء هكا نمد وهكا مبلغ نقول تعشى مره يا جماعه عمل الحركه ما عجبتنيش راه في هكا قدامي وليت حتى كي نتعدى ما نمدش مره حبه برامو نعطيه وين على الحقيقه هزيت الشباك وطفيته في الامبوتياج وراه في دبوزه نتاع ماء وشد الدبوزه وضربني بها وضرب بها الكرهبه وطشني طش الكرهبه بمعنى فهمتي يعني يا ناس ولا حق مكتسب ما عادش إعانة وما عادش مساعدة للغير يعني وليت حاجة مكتسبة حق.
12: عسلامة ليندا محليه السجن نتاع اليوم اللي قاعدين نلاحظوا فيه خاص بارك الله لي سكادرة نحكي لك شي فصل مني ثلاثة ويمد يده ويطلب قدام كل داب تلقاهم في المارشية الأغلى ما نحكيوش واحد والله ما عادش عارف وين بيش يمشي رانا الكلنا نجدو في الروج رانا مواطنين تونسيين ماذا بهم هالسيدة المحترمين الطلاب يحترمونا فقط.
13: جيس لفت انتباهي موضوع انت تسول هو موضوع انتريسانس فويس ولت ظاهرة متفشية في المجتمع انتعنا بصفة غريبة فاقم الشيء ولت عبارة على إصابات منظمة في مجال التسول.
14: بتتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تتسويز على 71-113-013 ساشن رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام فورم ليندا الرحالي.
0: كانوا هذو ما أصواتكم في ريبوندر موزايك أفين في علاقة بموضوع اليوم، ظهر التسول في تونس بين الحاجة والتحيل. سمعتوا عدد كبير من المساج والتفاعلات في علاقة بموضوع اليوم، بلوزيور تيمونياج والتجارب الناس مختلفة في إطار حلقة اليوم، بين الناس اللي كما قلنا تكون ساعات ظروف المادية والاجتماعية متاحة صعيبة برشا، وتتلز ربما في فترة معينة أنها تمشي للتسول كحل وقتي، وبين الناس اللي على طول تكون بالنسبة لها حتى بين ظفرين مهنة وتكون أفضل لهم أنهم يشدوا خدمة وإلا يشوفوا حلول أخرى. فاليوم نحكي وزاد على بعض الظواهر والشبكات المنظمة اللي تنشط في الإطار هذا، وسمعتوا بلوزيور تيمونياج. مرحبا بكم على 71-113-1000 معنا بالتليفون. كما قلت معنا في البلاتو سنيم بن عبدالله المختص في علم الاجتماع، وضيفنا الأستاذ محامي محمد المشرقي. مرحبا أستاذ، نورتنا.
1: مرحبا.
0: يعيشك. مرحبا مرة أخرى سنيم. قبل ما نبدأ ونتفاعلوا مع الموضوع نبدأ كالعادة بالتليفونات، معنا خالد ومحمد. المديساتين للعبة العشية ليندا رحالي. معنا خالد من أريانا سائق تاكسي، كل عندي تجربة تعرضت لها مع ناس طلعهم معاه باش يوصلهم، واكتشف انهم معناها متسولين وكيفاش يروحوا برشا فلوس، ينجموا يوصلوا الألف دينار في النهار عادي جدا. دونك خالد يحكي لنا، خاطر سواق تاكسي صحيح انه البعض وحتى في الريبوندور قالوا نراوهم بعد التسول فما شكون يخدم كرابت وفما شكون يهز يخو معناها تاكسي. سي خالد مرحبا بيك وشكرا على المداخلة.
15: مدام ليندا مرحبا بيك ومرحبا بموزايك ومرحبا بالجمهور الكريم.
0: يفضلك يا سيدي، شكرا على المداخلة. يا خالد، من خلال اللي انت تجربة عشتها خالد شنو اللي لاحظت؟
15: انا كسائق تاكسي عشت تجربة عبارة عن تجربة تحيل، معناها هما يتحيلوا عن مواطنين وفي نفس الوقت تحيلوا علي انا. كيفاش تحيلوا علي انا؟ انا بحكم سائق تاكسي نتعامل مع المواطنين برشا، معناها عادي يجيك اليوم يقول لك نعود نخدم من بعضنا، ايش معناها؟ معناها تهزني لاي مكان تحط كونتير وكنت جاي وعادي، معناها ماهيش حاجه غير قانونيه ولا حاجه، معناها اي تاكسي عنده كليونات
0: ويتعامل معاهم يمشي لهم.
15: يعطيك الصحه. المهم جتني نهار مرأة طلعت معايا قالت لي عندي أمي مرأة كبيرة عندها القلب روماتيزم السكر أي أمراض، وراي تمشي للمصحات تولي كلينيك تعدي وتروح، واحنا عنا بزيد فلوس الوغ اخدم معانا احسب كونتير منين تجي واحنا معناها نفرحوا بيكم انت. اوكي ما عنديش مشكل، الله يبارك الله يبارك. نمشي مثل كما نقولوا المنار تدور على كلينيكات المنار الكل، نقعد انا نستناها لبرا كي تخرج بعد جيني نمشي الكلينيك بعد ما كملنا كلينيكات المراه نمشي للنصر ندور على مساحات النصر الكل، كملنا مساحات النصر نمشوا لمساحات البحيرة ندورهم كل كيف كيف حسيروا. نهار بعد كي نخرجوا تشري عز أنواع الغلال أو موزها والعز أنواع وتفرح حتى
0: بالموز. محمد أنت سي خالد أعطيتنا الموز، ما أنا حبيت أعطينا من أغلى الغلال.
15: من أغلى الغلال تشري الحم كل يوم تشري معناها كل شيء تشري، حتى كي تلقى واحد تطلب يعاونوه يا سيدي معنى يعرضهم واحد في الشارع عادي هاو 3000 هاي 5 تشري مثال الخضرة تعطي بزيد فلوس. معنى انا شيك في بقيت نهار نهار الاول الثاني الثالث شيك شنو حكايتهم هذول، فين ما نتبش عليك شكيت كونهم يبيعوا في الدواء كونهم فما حاجة ما شكيتش في التصور، خاطر هما ديجا معنى فماش واحد متصور يعرضوا واحد متصور كيف يعطيه فلوس. فهمتي ما ذاك المهم بقيت شكيت بقيت نتبع فيهم، في نفس الوقت يمشوا للحراس نتاع المساحات يفرحوا بهم معناها يمدوا لهم بالعشرين بالثلاثين كل يوم. شكيت في الأمر بقيت نتبع فيهم للي فقط بهم وما بيدهم يعرفوني، بعد ما فقط بهم مش مدة طويلة معناها بعد ممكن أسبوع أقل خمس أيام نلقى الجماعة دوما يدخلوا المساحات الداخل يجوا للأشقائنا من ليبيا يحكم معهم بلهجة ليبية كونهم هما من ليبيا ومن طرابلس ومن سوق الجمعة، وكونهم هما جول تونس وجيبوا معهم 1000 دولار ما كفاهم وكونهم هما نقصهم 300 جنيه تونسي 300 دينار تونسية باش يكملوا يعملوا عملية قسطرة.
0: معناها مش هذية متاع دينار و 2000 و 5000 و 10000 لا.
15: ياخذوا يعطيهم واحد 10000 و 20 ما ياخذوش من عندهم, ياخذوا كان ب 300 وطلع الفوق معناها مني ما تعطيها 100000 على الأقل يلزم حسيروا. بعد كي كشفتوا محكوم عاي قالوا لي كل مرة روحوا بك الألف 1500 ما بين 1000 و 1500 كل يوم.
0: معناها حاجة صادمة بالنسبة ليك سي خالد, انت ذولي شاقي وتعب النهار كامل.
15: اي بقيت ايامات ما يجينيش النوم, يعني ما نصورهمش انا الشهر كامل خدمة ما نصورهمش ما نحلمش بيهم, يصورهم هما في يوم واحد. واللي هما معناها عايشين عيشة معناها انسان كل يوم يشي بالكيلو الحم وبالمرقيز وكل يوم بانان وكل يوم مطل وفي الحومة يعيشوا ملوك. علاش ملوك؟ خاطر لما تمشي الكوشة تعطيه بزيد, وكي تمشي للخضار تعطيه بزيد, يبدو يستنوا فيها بالدقيقة
0: متوفر.
15: متوفر وكل بنك عندهم معناها ملايين ملايين
0: ملايين ملايين والله تيمونياج باهت سي خالد. خاطر احنا
15: وكي يمشوا المقهى انا قبل ما نوصلهم تعدى بهم المقهى يعملوا ما يمشوش المقهى عادي, يمشوا المقهى نتاع 10 15 الف في القهوه معناها
0: معناها
15: في القهوه 20 30 وتجي للسيرفير تقول له برا سخن لي كعبه كرواسون وبرا عمل لي هذيك وهو يعمل لها هذيك كل خاطر من بعد الشفرح بيه معناها اخر شيء تتصوروا انهم منظومه متصولين
0: معناها.
15: وعندي ايوه عندي تجربه ريت على عيني وحكيها لي صاحب صيدلية قال لي مرأة جيت هز ورقة نتاع دواء تقول لك عايش اختي بالله عندي مريضة بالقلب ولا مريضة بالمرض الخائب بالله ما عنديش نشريت بين تاعي انت باش ما تعديش عليك شي تقولي لها تقولي لها دي حبيش نشي لك انا الدواء
0: ايوه
15: نشي لك الدواء ما نعطيكش فلوس هاو كنت هنا معناها شديتها من حاجة
0: ايش
15: تعمل هي تمشي تقول لك الله يبارك تمشي تاخذ الأدواء من الفارماسي اللي هي تطلب بحذاء مقابلتها بعد ما تخرج من الفارماسي هيا بارك الله فيك ارحم والديك سلامين بسلام ترجع هي للفارماسي تقول له الدواء هذا 200 صومو 250 دينار اعطيني 200 دينار ورجع لي الدواء
0: وخلي عندك الربح
15: وهكذا دواء ليك بالكليون بالكليون دي ما تعمل كيف معناها الناس كل تاكل مبعضة.
0: وانت تبارك الله سي خالد معناها كسائق تاكسي دور برشا ديما في الكياس ديما تلاحظ معناها اللي عملته تحقيق استقصائي سي خالد يستحق تحية اللي انت تبعت خاطر الانسان كوريوزيتي متاعه ويطرح نقاط استفهام يقول لك شنو هو الحكاية ذي شنو هو النيفو دو في اللي عايشي فيه وشنو هو الريزو انت شكيت في حاجات اخرى ولكن طلعت فينالمون تسا أول بي. سي خالد نشكرك برشا على خاطر عطيتنا معناها جانب آخر زيدا قاعدين نتعرفوا قاعدين نفهموا في طرق متعدة يظهر لي للتسول التحيل عن طريق التسول اللي الناس مشيت معناها دنيفو كبار برشا ربما احنا نحكيوا على الوحدات الصغار معناها اللي ينشطوا في أطر أصغر ما هذوما بهتنا بأول مداخلة. سي خالد نشكرك برشا على التيمونياج والمداخلة متاعك باش تفعلوا معاك جماعة في البلاتو قبل ما ناخذ معنا سي محمد من سوسة. نبدا معك سنيم. دونك الحقيقه قعدت نسمع اتنتيفمون في المداخله وريتكم نتوما زاده في البلاتو كيف كيف الهوني نحكيوا على طرق قاعده تتبدل يتطوروا في الطرق اللي بها ينجموا يتحايلوا على الناس وبعد كي نجيوها معاكم مع الاستاذ المحامي محمد المشرقي. ولكن قبل سنيم خلينا نحكيوا على التسول كظاهره اجتماعيه اليوم بين الحاجه والتسول. هذايا هو الطرح بتاع اليوم خاطر احنا اليوم ماناش معناها فما ناس بالحق مستحقه محتاجه ناس كبار في العمر ما عندوش سي ان اس اس الصحه نتاعو ماش تسمح له باش يخدم فما شكون عائلات موجود في كل بلدان العالم طبقة تلقاها محتاجة تمشي للتسول يمكن كنقولوا احنا حاجة بروفيزوار في انتظار تتحل مشكلته. ولكن الهوني على شو نحكيو؟
1: نحن نحكيو على ممارسات اجتماعية يتم اعتمادها من فرد او مجموعات من اجل استجداء الغير للحصول على منافع تنجم تكون مادية او عينية او خدمات في اشكال مختلفة كما ذكرت تنجم تكون ظرفية او منتظمة تمس فئات عمرية مختلفة تعرفها اكثر المناطق الحضرية المدن مقارنة بالارياف هي في المطلق نجم نعتبرها شكل من أشكال التضامن الاجتماعي، لأنه يعني نعرفه فما هشاشة اقتصادية واجتماعية نجم تمس الناس، لكن فما فئات باش تستغل هذا التضامن وهذا التعاون الاجتماعي العفوي من أجل الحصول على منافع، من أجل استغلال عطف الآخرين في محاولة باعتماد أساليب مختلفة. ساعات يتم تغطيتها بالغطاء الديني، ساعات يتم تغطيتها بأنه الناس تقدم لك بضائع، يعطيك بابي مشوار شوينغوم، وساعات حتى إجبار الناس على الشراء لتغطية هذا النشاط وتقديمه على كأنه نشاط تجاري اقتصادي في حين يبقى في مجال التسول. تعرف الكثير من البلدان، يعني الأمر لا يقتصر على تونس فقط، فما فترات يمكن يظهر أكثر ملاحظة بشراوة في المواسم الدينية، في محطات مهمة تنجم تكون معارض، تنجم تكون يوم الجمعة بالنسبة للبلدان اللي فيها الإسلام أكثر انتشار، ساعات بش يكون في مهرجانات، ساعات بش يكون في شواطئ، في أعياد
0: مناسبات،
1: في زوي، في أولياء. وهذا يؤكد أنه فما استراتيجيات وقدرة على الانتشار والتأقلم مع حركة الناس في الأسواق في المدن استغلال هذا العطف، لأنه الإنسان عادة هو يعطي بنوع من السخاء والكرم إيمانا منه بأنه يقدم في المساعدة. لكن هنا نجم نكون في تحت مظلة المانيبولاسيون.
0: فوالا، هذا هو باش نتعمق فيه بعد شوية سنين من الجانب هذيك، واللي معناها معلوم أنه فما شبكات منظمة تنشط في الإطار هذا. نمشي الأستاذ المحامي محمد المشقي، مرحبا بك مرة أخرى بحضينا. دونك أستاذ، كي نحكيه على ظاهرة التسول، خلينا نفهم الساعة أنه في تونس فما قانون في علاقة بالموضوع هذية، قوانين على الأقل أو قانون تتعطينا أنت التفاصيل اللي تتصدى لظاهرة التسول، فما حتى حملات يصيروا في الإطار هذية، وديما احنا تنرجع بعد للناس اللي بالحق مستحقة، الناس المحتاجة برشا في الريبوندور قالك المحتاج عمره ما يمشي يطلب، معناها ان جنرال هذوما الناس اللي يمشيوا ويوليوا يتمعشوا، وفما ناس عشرات السنين نفسهم تراهم فقط يغيروا المكان او يغيروا الولاية. فالهوني في الإطار هذية شو يقول القانون التونسي؟
16: هنا قبل كل شيء نعرفه شو هو التسول، اللي هو عرفة المجال الجزائية، اللي هو تكفف. تكفف هو استجداء الناس واستعمال الحيل للحصول على ربح مالي.
0: أيوة.
16: النصوص فما نصوص عامة ونصوص خاصة. وهنا لندى فما أربعة أو خمسة أنواع من التسول. فما التسول التقليدي اللي نعرفه. فما التسول باستعمال الأطفال. فما التسول بالتحيل. وفما التسول تحت طائلة التهديد. وفما جديد هو التسول عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
0: إلكتروني نراوه.
16: هنا لندى نحن كي نرجعوا للنصوص نقاو الفصل 171 مجال الجزائية عرف التكفف وحط عقوبة سجنية 6 شهور توصل إلى سنة ظرف تجديد إذا وقع استعمال طفل. وفما قانون 2016 عدد 61 المتعلق بمنع التجارة بالبشر، هذه في الفصل الثاني، والفصل الثامن منه اعتبر هذا من قبيل الجنايات وتوصل عقوبة لعشر سنوات سجن. وفما حادثة جدت في منطقة بن عروس وكانت موضوع قرار ختم بحث هو نادر، فما طفلة وقع ضبطة من قبل بحث البداية في قطار حمام نلف، تبلغ العمر 7 سنوات، رفقة شخص يقوم ببيع بابي مشوار. بعد ما وقع ضبطه وقع استدعى والدها، تبين أن والدها ياخو مقابل ذلك 20 دينار يوميا،
0: يكري في بنته بالفلوس، يكري بنته. يكريها بعشرين دينار باش يمشي،
16: فوقع إحالته من أجل الفصل 2 وفصل 8، وقع اعتبار ذلك من قبيل الاتجار بالبشر.
0: معناه دوس العشر سنوات كذا ثبت الاتجار بالبشر ياخذ في 20,000 على بنته، ما تقراش قطاع دراسي ولا في فقط في العطل، ولا كان عندك لي ديتاي؟ خاطر ساعات نطرحوه السؤال كي نراو الصغيرات هذوكم، نقولوا اسكو ما يقراوش، نقطعوا على الدراسة في ساعات اوقات اللي يبدا معناه سنة دراسية ما فيهاش عطلة وقتها.
16: احنا في نفس السياق نتاع المداخلة نتاع

0: ليندا رحالي.
1: محمد من سوسة يحب يحكي على ثلاثة نقاط في عريقة بموضوع اليوم. مرحبا محمد، تحية ليك.
2: عسلامة ليندا وعسلامة الناس كل معك في البلاتو.
1: يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك. دونك أول نقطة هي اللي كان يحكي فيها الأستاذ، معناها استغلال الأطفال والقصة.
2: فوالا، هو القانون كما قال الأستاذ فضل الفصل 171 يعاقب التسول من 6 شهور للعام. المشكلة ليندا اللي ظاهرة ولات كبيرة ياسر سورتو في المدن الكبار.
1: أيوة.
2: اليوم في لي رومبوان الكبار تلقى شكون تلقاها شادة بيبي العام 12 شهر، البيبي سوار ولدها ولا مثلا ست ولا وين. صيف شتاء، صيف ولا شتاء، وتبدا تطلب فيه تطلب به.
1: ايوه.
2: دونك اليوم شنو ذنبك الصغير هذاك الرضيع هذاك، ولا شنو ذنبك الطفل اللي عنده 3 4 سنين ولا حد اكثر شويه مهمنينه على قرايته وتطلب به.
1: بالضبط، وهوني القانون واضح معناها.
2: والقانون أيوة. القانون واضح لهنا نجم دوموند معناها نحكيه في دي هون بوان كبار يتعداو منه الناس الكل
1: على مرأة ومسمع الجميع، معناها
2: الناس الكل فوالا، والناس الكل تعرف اللي المرأة هذيك مخالفة والقانون هذاك. حتى من هنا نحب نسأل مندوبية حماية الطفولة ويني
1: هذاك علاش لازم الإشعار محمد؟ إذا كان واحد يرى حاجة هكا لازم الإشعار مندوبية حماية الطفولة لكل ولاية، معناها مثلا في سوسة ولا في تونس العاصمة، ولا الناس لازمها تقوم بإشعار مندوبية حماية الطفولة. أي بون، لما حالة هو الناس ساعات كل واحد ليه في روحه، لما حالة ما ميسالش اللي عنده الوعي والمسؤولية يتصل بهم.
2: لازم بيرسونيلمون اتصلت مرة بالأقرب مركز أمن والحقيقة يعطيه الصحة، مشيلها وهزها
1: ولكن يعاودوا يرجعوا
2: 10 أيام ورجعت معه الأقرب كله يقول لك شو عندي ما عندنا حتى شيء.
1: يا أخي
2: كالصغير ولا كالحاجة، احنا ديما عندنا نسخ فوق الأمور الإنسانية وكل شيء، في الأخر بكل شنو ذنبك الصغير، واحد ديما يرجع نقول شنو ذنبك الصغير، خاطر نتصورك الصغير هذاك هكا فما بعدك سنين نجم يفسلك اللي غدوة ينجم يكون مشروع متاع مجرم هذاك، يعني
1: الصغير
2: مصير الكياس ولا غدوة كي مش يكبر واستانس بالفلوس السهلة نقعدوا هذاك فيتور كريمينال فوق الكيس لذا لا قرا لا تربى لا حتى
1: بخلاف اللي يتوارثوا ساعات حتى الموضوع التسول. شنو النقاط الاخرى محمد حبيت؟
2: النقطه الثانيه هي توا ولاو الاجنت كلكو سوا الاجنت، ما غير باش نعملوش ديسكريميناسيون غاتيا
1: بصفه عامه، وفما شكون يتحل صفه اجنبي؟ راهو كان معناها يحكي لنا سي خالد قال لك يدخلوا او متوانسه يحكيوا على اساس مثلا من ليبيا او من
2: بلد شقيق، يقولوا بلد شقيق ولا كل من ولا
1: هما توانسه معناها، فما شكون هما توانسه ويحكيوا باللهجه اخرى. اي
2: اليوم فما اللي في جنوب الصحراء دونك اليوم تولوا كثروا برشا في المدن الكبرى ولا هذيك هي الخدمة، يعني تلقاه خارج لك بحذا الكوشة بحذا جامعة بحذا سبيتار دونك تقام منشرين في البيت الكل. والفولي الثالث اللي بيرسونيلمون صارت لي نقولش تحايل، ما صارت الكاكي من هيك مرأة كبيرة لابسة بالقدير وما تجيبهاش فيها اللي تتسول انت بحذا الديستريبيتور تجود بحذانا سبيتار قريب دونك جيك تبكي كانت في السبيتار ما عنديش علاش تروح مدلها انت مكتب من ربي دونك تعطيها حق لواش قولها برا روح بها. بعد جمعة 10 ايام جي نفس الديستريبيتور كوم بارازار معايا قلت لنا عندك الجمعة ملي روحت ما في الاخر بكل يعني فما عباد ما تجيبهاش فيهم جملة اللي هي
1: اللي هي
2: لبسها بالكدا امورها مريقلة واحد وكل شيء فهمتني دونك ظاهرة عمل تكبر كيما نقولوا اللي مستحق عمر ما يقول اعطيني حتى كان شكون عطيني بروفيزورمون في نطاق ضيق في حومه ولا حاجه انا نكون نعرف العباد. ان شاء الله بيرسونيلمون هاوني ايديا على المباشر الصلاه سورتو على الصغار الاطفال خاطر
1: خاصه
2: خاصه بالضبط. اي حد كان يرى يبلغ بيرسونيلمون يبلغ
1: مع فوالا نحمي خاصه القطاع الدراسي كما قلت انت الانحراف وغيره
2: الصغيرات خاطر ما عندهم حتى ذنب راه كيما تو كنت نسمع في الاستاذ يقول لك سامحني في الكلمه يخدم بنته ب 20 دينار 30 دينار شنو ذنبها الطفل هذيك
1: سبع سنوات معناها تحرمت من قرايتها من مستقبل ينجم يكون خير برشا. بالضبط محمد، شكر كبير ليك يعطيك الصحة اللي دخلت معنا وحكيت على نقاط هذوما الكل. بشجع معك سنيم وبعد مع الأستاذ محمد المشكي قبل ما ناخذ ريم بالتليفون. سنيم دونك سمعنا محمد أحكي على برشا نقاط منهم نقطة اللي فيها ربما أثار الناس اللي في المجتمع احنا سان ديسكريميناسيون معناها موافقته على الكلام اللي قاله، ولكن الأكثر هشاشة ربما اللي نلقاهم في مجال معناها التسول واللي يكونوا

0: بالحق فما الحاجة، مش نحكيه على المتحايلين تدرج لهم من بعد.
1: هو المنطلق بتاع التسول هو الخصاصة والرغبة في أنه الشخص يتحصل على مساعدة باستجداء الآخرين على أساس بشي أثر عليك بجملة من الدعاء، أحاسيس، مشاعر. أي
0: طب مش نحكيه على الناس اللي بالحق مظلومة، معناها خاطر اليوم الأغلبية معناها فيهم تحيل، ناس قاعدة تتمعش تستغل في ضعف الناس، مش ضعف معناها يقولوا احنا طيبة قلب الناس، احنا خلنا نحكيه على الناس اللي المينوريتي اللي تظلموا في جرتهم.
1: هو بالفعل ما تفهم فئة بالفعل تنجم تكون تعاني من صعوبات اقتصادية واجتماعية اما ظرفية او بشكل مستمر، نتيجة البطالة، نتيجة الفقر، نتيجة المرض، نتيجة صدمات الحياة، وربما مش بش انها هي تتجه نحو الاستجداء، لانه الاستجداء كأنه هو زادة يلزم نوعية من الناس تقبل الوضعية اللي فيها نوع من الإهانة نوعا ما، لانه في المطلق المجتمع يعتبر انه الشخص اللي هو عنده امكانيات معينه تمكنه من تلبيه احتياجاته مش باش يلتجا الى ذلك، لانه في حالات استثنائيه يمكن هذا يصير، وهذا اللي كاينه اللي يسمح للاخرين باستغلال هذه الثغره. يعني في المطلق الناس باش تخمم انه من واجب المجموعه تتضامن فيما بينها بأشكال مختلفة من أشكال التضامن
0: عن طريق جمعيات أسوسياسيون
1: وقبل النسبة
0: صدقة زكية تغيير
1: يعطيه ما يقولوش. هو في الأصل اجتماعيا في السابق الناس تعرف بعضها، تكون عندها نوع من الإصغاء من الانتباه،
0: يعرفوا أنه العائلة المحتاجة في الحكومة يعاونوها،
1: وساعات حتى يتم تقديم المساعدة سرا دون معناتها دعاية ودون ما بشكل كونفيدنسيال يكون ديسكري. اليوم فما الأنونيما، عيشوا في مجتمعات وفي مدن وينفهم المجهولية الأنونيما. المجهولية تعطيك الإمكانية أنك أنت ما عادش تعرف الناس، وفي نفس الوقت هذا العطف وهذه الرغبة في مساعدة آخرين كده تبقى متأصلة. يعني هو الأصل أنه لأنه فما ناس عندهم بين ظفرين قلوب ضعيفة وهي بالعكس
0: في الصوص الإيجابي
1: هم بهين، لانه هو كي باش يروح باش
0: يعطف
1: باش يروح باش يتقلق انه هو شق كياس مشى للمارشي قضاء الناس قبل حتى باش يكل في الشارع يعتبرها حاجه عيب، لانه كاينه يقول لك انا حد اخر باش تشتيك الحاجه وهو ربما ما عندوش. فانطلاقا من هذه القيم النبيله فما هالثغره اللي يتم استغلالها من مجموعه، ومع الاسف تظلم الناس اللي يعيشوا الخصاصة الحقيقية واللي يعيشوا الهشاشة واللي ما لقاوش سبل انهم هما يتحصلوا على الدعم ان كان المؤسساتي او الاجتماعي باش انه يتجاوز تلك الأزمة ان كانت ظرفية او مستمرة.
0: السؤال من بعد سنيم، شنو ما حسب رايك اللي معناها اللي كانوا اللي نجم من خلالهم نخلطوا للناس هذوما؟ هل من المستحسن باش المواطن يفرق بين المحتاج الحقيقي والناس اللي قاعدة تتحيل، يتعدى عن طريق جمعيات معترف بها، عن طريق ما نعرفش انا طرق اخرى، ربما عن طريق العائلة، عن طريق الحومة كما كنت انت تحكي، خير من يكون عبد معناها بساجي. استاذ خلينا نطرح لك سؤال قبل ما ناخذ معنا ريم. انت قلت انه معناها التسول كما انت عطيت الديفينيسيون نتاعو في القانون التونسي بين 6 اشهر لسنه، ما نحكيوش على لاغرافاسيون وقت اللي يكون فما اتجار بالبشر. اليوم هل انه فما معناها بعض المؤشرات او الارقام توري انه قاعدين تراو في المحاكم في هالناس هذوما يتعداو ويتحاكموا باعداد كافيه اللي تكون معناها تمثل ما قاعدين نراو فيه في الشارع، معناها سي ريبريزونتاتيف، والا في مجموع القضايا قضيه في القديش معناها فما خليني نقول ما عندكش الرقم بالضبط، ولكن حسب انت قاعده تعين فيه وتشوف فيه في المحكمه.
2: هنا ليندا فما عديد من القضايا الجاريه المنشوره عندها علاقه بنفس الموضوع وفي هذا الاطار قانون التجار منع الاتجار بالبشر، وراي توصل حتى اكثر العقوبه لانه كتبها في اطار عصابة أو وفاق جرامي الفصل 131-132 ما توصل من 6 سنوات إلى 12 سنة سجن للرئيس العصابة.
0: هي تولي شبكات يعني
2: تبدأ في إطار شبكة، وخاصة كيقع استعمال الأطفال. هناك العديد من القضايا الجارية المشهورة وهناك العديد من الأحكام في هذا الإطار وقضية بالإدانة. هنا حبيت نعقب على مداخلة متاع محمد في خصوص إذا شخص يعاين مثل هذه أفعال أنه شخص يستغل في طفل قاصر شنو ينجم يعمل؟ هنا فما إجراءات ينجم يقع اعتمادها. أولا فما رقم أخضر يتصل بمندوب حماية الطفولة ليعلمه بهذا الخلل. اثنين فما حل ثاني مباشرة يتوجه ويقوم بشكاية. هنا الفصل 20 من مجلة الطفل مكنه حتى دون أن يدلي بالهوية متاعه ينجم حتى المبلغ خوفة على سلامته هو من
0: إشعار يعني
2: يقوم بشعار. في مرحلة أخرى ينجم يتقدم إلى قاضي الأسرة ليعلمه بهذا. ومندوب حماية الطفولة شخصيا في الفصل 20 وما بعده من صلاحياته أنه يتحرك ويثير هذا ويقوم بحاطة الطفل واستدعاء والده وإعلام السيد رئيس دائرة المخصص بالأطفال.
0: فوالا دونك هذه نقطة مهمة برشا. وقت اللي الناس اللي في الريبوندور حكيوا على برشا صغار يستغلوا فيهم ممكن القيام بشكي ما فعش كي تمشي تعلم المركز أو تمشي تقوم بإشعار المندوب حماية الطفولة على الأقل خلينا منعوا صغار وبعد حكيوا عليهم شوية خاطر صغيرات نراوهم بالحق يدوروا في وقت سنة دراسية تتسائل يقرأ وما يقرأوش كيفاش معناها يمشيوا للتسول ومخلين ربما القراية نتاعهم. وإحنا سمعنا باللي حكيتوا لنا أنت على طفل عمره 7 سنين انه يتم استغلالهم او حتى كيراءهم بالنهار باش ينجموا يدخلوا عن طريقهم فلوس. خلينا نسمعوا تيمونيج تاع ريم من تونس وبعد نرجعوا معكم في البلاتو. ريم باش تحكي على نوع اخر تقول من التسول. وأكيد جدا من الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا عاشوا نفس التجربة كيما ريم. الناس تقول اللي يدق عليك باب دارك. مرحبا ريم تحية ليك.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا بي كريم.
3: وبيك عايشك.
0: وبيك عايشك. مرحبا عايشك. أيوة دونك الفما شكون يدقوا باب الدار ويطلبوا أما أنت والفيرسيون فما شكون شنو التجربة اللي تعديت بها ريم؟
3: أنا صارت في مرة في رمضان في الليل.
0: صوت مش واضح يا ريم. حاول أقعد في بلاصة فيها الريزو. أي قاعد ينقطع الخط للأسف يا ريم.
3: تسمع فيا؟
0: أي ترى كمل هكاية ترى نجربه.
3: أنا قلت في رمضان في الليلات الأخرى من رمضان دقع يا رجل كبير وظهر أنا رجل كبير هكا بجد في عمره مع طفل صغير عمره 3 سنين 4 سنين.
0: أي
3: طلب مديته اللي كتب من ربي حاجة كبيرة مش حاجة متاع حاجة خفيفة.
0: أي
3: لا علينا. أي يرحم وديكم شي على روحه بغض ويكا. أنا في الداري ويضرب الناقوب في نفس الوقت.
0: أيوة.
3: يعني نفس التوقيت اللي صار قبل بنهار.
0: أيوة.
3: يضرب الناقوس. فما راجل وقف لي عازب تبارك الله ما شاء الله قداع ما شاء الله فهمت. أيوة. واقف كيف كيف جاي على جايين راجلي بالكهرباء.
0: أيوة.
3: جاي من بالكهرباء متعدي.
0: أيوة.
3: ويدور يدور الكهرباء على اللي صار هكي باش يتخلى للجراج.
0: أيوة.
3: قف قالوا راجلي قالوا شبيك للشفاء على بيت قالوا كيما يقولوا أمريكا كيت على قالوا اللي برا روحك قلت لك برا روحك.
0: ما عادش نسمعوا في كريم شنو اللي قالوا قالوا برا اخدم على روحك
3: قالوا برا على روحك قالوا ما عاديش برا على روحك معنا.
0: أي
3: خلت راجلي الدار قد يغزر الراجل ماشي في البيت عن اليمين ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي يقص الكيس ويجي داري ان الطول على اللي صار دونك مبعوث من الشخص اللي قبله بنهار.
0: قال له راي مدام هذه قلبها حنين تعطي الفلوس برا رجع لها.
3: فوالا خاطر كان جاي اغزري خاطر انت كي تحللها وحدك الطالب ما يدقش على دار يمشي لها طول يدق على دار من اليمين دار من اليسار يخلف دار يدور مع الديار معناها مش فهمتني مش طول هذا يغزل له راجلي قال لي ماشي طول طول طول طول طول طول على الماده اليمين وبعد يقص الكيس ويجي طول داري انا خاطر على اليسار معناها انسان مبعوث
0: مبعوث معناها
3: دونك انا ننصح العباد اللي يجوهم للديار ما عادش يعطيهم اللهم عبد تعرفوا في الحومة في الحومة في الدور على الحومة هكا عرفهم تعرفهم فهمت أما عبد ما تعرفوش ننصح ما تعطيش بتبعد على دارك أكثر ما تبيك بتبعد على خطر نجم يكونوا صغار يحلوا البيبي نجم يكون ما تعرفش بالحق سيكوريتي هذي فهمت وعلي زاد مرة على صغار عرضوني أنا صغار مرتي عرضوني صغار
0: ألو ريم الصوت هرب ولكن الفكرة وصلت ريم. وهوني باش نرجعوا نحكي وبعد شوية سنين معاك على أنواع التسول على طرق التحيل كيفاش نجم تكون على الادعاء بالباطل للإنسان عنده بعض الأمراض أو ساعات بعض الاحتياج الخصوصية وبرشا معناها شهادات عينيت رأي تقولك قام يمشي على ساقيه وإلا قام معناها اكتشفنا اللي هو إنسان لباس ما عندوش مشكل أو ناس تدعي لمدة سنوات اللي هي عندها نفس الإشكال لو كلي هذا كل سمعني قبيلها في الريبوندور موعد أخبار ماضي ثلاثة على موزايكا فام الوقت يتعدى معكم بسرعة نرجع ساعتنا الجاية باش نتعمقوا أكثر في برشا نقاط مازلنا نحكيوا على الجانب القانوني نحكيوا على زادة كيف كيف التسول الرقمي أو على لي ريزو سوسيو ونرجع نحكيوا على الطرق اللي يعتمدوها بعض المتحايلين عن طريق التسول لكسب تعاطف الناس ونواصلوا مع تليفوناتكم على 71-113-1000 نرجع بعد الأخبار.
4: هذه معجزة المهدية نسمع
5: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
6: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
7: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسو كل يوم صباح
8: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
9: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلمذت
10: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
11: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
12: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
13: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
14: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام.
15: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
16: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لديه آلية تمويل لفائدة الشركات الناشئة تحاول الحصول على قرض يصل إلى 200,000 دينار بنسبة فائدة 0% ويسدد على 8 سنوات مع 3 أعوام إمهال فضلا عن آلية تمويل المال المتداول وتمويل وسائل النقل لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة حسب المسؤول بالبنك حمدي قصيها.
17: البنك متاعنا منذ تأسيسه تخصص في تمويل الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بنك تنمية يمول استثمار الأحداث والاستثمار التوسعة استثمارات المادية والاستثمارات الغير مادية لكن في الفترة الأخرى وبفضل حقيقة عناية من سلطة الأشراف ومن صلب قانون المالية لسنة 2024 و2025 و2026 تم تدعيم قدرات المالية للبنك اللي بفضلها نجمنا نوع العرض متاعنا وما نستكفاوش بتمويل عمليات الاستثمار فقط نجمنا نطوروا 3 منتجات بنكية جديدة أساسا ولينا نجم نمولوا الشركات الناشئة اللي عندها العلامة تاع شركة الناشئة ثم طورنا زادة منتج جديد اللي هو تمويل المال المتداول وعملنا زادة منتج خاص بتمويل وسائل النقل ماتريال ولون وهذوما 3 يتم توفيرهم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللشركات الناشئة بشروط تفاضلية.
16: الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بقفصة تتمكن في موفى الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة لترويج المواد المخدرة وإيقاف 3 أشخاص يشتبه أنهم من عناصرها مع حجز 600 قرص مخدر وشاحنة كانت تستعمل للترويج وفق ما ذكره مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. السلطات في الإمارات ترسل تنبيها عبر الهواتف الجوالة تطمئن فيه السكان بأن الوضع بات آمنا وذلك بعد تحذيرها في وقت سابق من تهديد صاروخي محتمل. وزارة الشؤون البحرية بكوريا الجنوبية تفيد بأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن السفينة التي يعتقد أنها تعرضت لهجوم في مضيق هرمز. مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع نظيره الأمريكي غدا في باريس في أعقاب تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة. وزارة الدفاع الألمانية تقول إن الولايات المتحدة لم تلغي بعد بشكل نهائي خطة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بنشر كتيبة مزودة بصواريخ توماهوك بعيدة المدى في ألمانيا. وجاء هذا التعليق بعد أن أعلنت واشنطن في الأسبوع الماضي أنها ستخفض وجودها العسكرية في ألمانيا بمقدار 5000 جندي، وهو ما تم تفسيره على نطاق واسع على أنه يشمل إلغاء نشر الأسلحة أيضا. شقيق الإيرانية السجينة نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام يؤكد في تصريح لرويترز أن شقيقته بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة لعلاج مشكلة في القلب تهدد حياتها، وذلك بعد نقلها من السجن إلى مستشفى في الأسبوع الماضي. وفازت نرجس بجائزة نوبل للسلام في سنة 2023 أثناء وجودها في السجن بسبب حملتها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الأعدام في إيران. وتعتقد عائلتها أنها تعرضت لنوبة قلبية في أواخر شهر مارس وسط تدهور سريع في حالتها الصحية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرم.
15: الأولى في تونس. الثغام.

0: الدرحالي.
1: من جديد رجعنا معكم في فورم على موزايك فين في ساعتنا الثانية، نحكيه على موضوع ظاهرة التسول في تونس بين الحاجة والتحيل. حكينا كيفاش نرى وبحتو قدام جوي مع ساعات سبيتارات إشارات مرور وغيره، ساعات أطفال أو شباب أو شيوخ نساء رجال قدام دي ديستريبيتور بتاع بنوك وغيرهم يكونوا موجودين ومتواجدين بين الواقع الاجتماعي الصعيب عند البعض والبعض الآخر اللي يستغل التسول لكسب أموال طائلة بدون مجهود أو عمل. كيفاش ممكن التعامل مع الظاهرة هذه؟ حكينا على برشا نقاط وحكينا على الجانب القانوني مع الأستاذ المحامي ضيفنا محمد المشرقي وش يقول القانون التونسي في الإطار هذا، خاصة كيبدأ فما أطفال أو قصر ونمشيوا للاتجار بالبشر ونمشيوا لسنوات طويلة نجم توصل قال 10 وحتى 12 سنة سجن وغيره. كيف نتسألوا اليوم هل أنه البعض يتظلم في جرة البعض الآخر اللي هما الطاغين؟ خليني أقول فما اجتماعية، فما بطالة، فقر ساعات، انقطاع دراسي يكونوا سبب انه يدفع البعض للجوء للتسول امام انقطاع سبل اخرى، ولكن تكون ساعات فترة ولكن البعض الاخر تولي ممتد على فترة طويلة وتولي بين ظفرين مهنة يمتهنوها او حتى شبكات منظمة في اطار تسول. كذلك نتسألوا اليوم علاش البعض من المتسولين وسمعنا حتى في الريبوندور قبيلة وبعض من التيمونياج يرفضوا كي تقولوا نعطيك نشري لك كان الدواء ولا أنا نشري لك الحاجة ولا نعطيك تاكل، يقول لك لا يحبوا فلوس. فاليوم كيف نتسألوا على التسول الرقمي أو الإلكتروني على الريزو سوسيو؟ والأستاذ بحذينا باش يوضحنا بعد شوية أنه القانون التونسي حتى في الإطار هذية معناها موجود قانون، هل يستغل البعض طيبة الناس اللي يحبوا يعملوا الخير ويستعملوا التسول للتحيل؟ وهل المواطن ينجم يميز جوستومون بين المحتاج الحقيقي والمتحيل؟ في ساعتنا الثانية باش نحكي على الطرق اللي يعتمدوها المتحيلين للتسول، كل مرة يبدلوا استراتيجية يبدلوا المكان، فما شكون يدعي انه مثلا مصاب ببعض الامراض او الاحتياجات الخاصة لكسب تعاطف الناس. دونك حكينا في برشا نقاط الساعة الاولى موجودة تعودوا تسمعوها على الباج فيسبوك، وفي الساعة الثانية باش نكملوا مع التليفونات ونكملوا مع العديد من النقاط. النقطة الاولى باش نبدأ بها الساعة الثانية وقفنا قبل الاخبار هو الحديث على التسول الالكتروني، خليني نقول أو الرقمي أو على لي ريزو سوسيو. معك أستاذ محمد المشرقي، يقول القائل معناها على لي ريزو سوسيو فما ما يقنن زادة كيف أو يجرم كما كنا نحكيه البعض اللي يتحايلوا على لي ريزو؟
2: فما نصوص تعاقب على الجرائم الإلكترونية ويقع في المغلب تطبيق الفصل 291 المجلة الجزائية اللي عرف التحيل هو اعتماد تحيل وخزعبلات بنية الاستيلاء على أموال الغير. وهنا فما العديد من الحالات وانا في اطار العمل متاعي دي باشرتها، فما شكون يقوم بقرصنة حساب فيسبوك ويتصل بالطرف الثاني ويقولوا راني انا تو موقوف في المركز وعندي راو مجموعة من الشيكات بدون رصيد ولازمني نخلصهم حالا، فما شكون يقوم بتحويل تلك الأموال ويتعرض لعملية التحيل.
1: وهو يقوم بالقرصنة متاع صديق ليه أو قريب ليه، وهذا يسمعناها الحقيقة وصارت
2: وهو كذلك، ويمكن حتى يعلموا أنه هو في حالة حرجة وعنده واحد أبنائه متوجه للمستشفى أو للكلينيك.
1: هذا تحيل واضح معناه، ولكن تسول معناها نراه ساعات في دي كومنتير، فما شكون يدخلوا في وين يراه فما فلو كبير متاع دي فيديو ويحط محتاج وعندي وكذا، ونفس المساج تلقاه كوبي كولي من نفس الكونت في برشا بلايص أخرين، وهي نوع من التسول الإلكتروني معناها نوع من الأنواع.
2: هو كذا هي من قبيل الحيل والخزعبلات اللي يقع اعتمادها لأيام الشخص المقابل لأنه في حاجة إلى أموال.
1: دونك الفصل 291 يطبق في معناها الفيرتوال كما في الحياة العادية نفس الفصل هذاك.
2: هو كذلك لأنه هنا المجرمين طوروا الوسائل متاعهم لتصل إلى التكفف أو التسول الإلكتروني. هنا المشرع واكب الموضوع هذا وقع اعتماد الفصل 291 في تكييفه مثل هذه الجرائم اللي فيها عقوبة توصل إلى أكثر من 5 سنوات وخطية مالية.
1: نمشي لسنيم، يقول أخبرنا منتصر من المرسى. سنيم، كيفاش اليوم حتى على معناها لي ريزو سوسيو واللي هو يسهل ساعات بالعكس أنه بعض الناس تقوم بأعمال معناها تطوعية جمعياتية، الجمعية واضحة الإطار متاحة، ولكن نرى ناس تمشي تقولك هذه عائلة يصور الحالة يقولك باش نعملوا لها مثلا ديدون باش نلموا تبرعات باش نعاونوا على عودة مدرسية حالة رثة. وهذو ما ناس الحقيقة اللي يعملوا في الخير، ولكن هوني كيفاش نجموا؟ هذا ما يقضيش على هذا، معناها على خاطر للأسف الشديد البعض ديما يكون عنده الحيلة والنية للتحيل.
0: وفما الدور ينبغي أن تقوم به مؤسسة الدولة اللي هي عندها هذه السلطة لمراقبة الفضاء العام إن كان المادي أو الافتراضي، لكن ما يكفيش لو ما يكون زاد الوعي نابع من كل فرد، يعني هما ما تنجمش أنت نعملوا هالرقابة الدائمة، ويمكن ساعات في بعض الحالات باش تمس حتى من الحريات الشخصية، إنه فما علاقات إنسانية وشخص باش يرى روحه عنده هذه المسؤولية باش إنه يبدأ في مجازان ويأخذ قضية ويمدها وباش يحس بالراحة النفسية بينه وبين روحه. في نفس الوقت لو إنه باش تكون العملية زاد الشك في كل الناس، فإنه نحن العلاقات متاعنا شو مصيرها، ونحن عنا العفوية في العلاقات الإنسانية والتفاعلات، والإنسان عنده هذه الحرية باش أنه هو ينجم يساعد أو يستدعى شخص لوجبة أو لمشروب، وهذا مهم في الحياة. تبقى أنه مع الأسف كأنه هالشبكة التضامن والتعاون المهمة في حياة الإنسان، يعني الهشاشة تنجم تمس أي فرد منا، واليوم الشخص اللي هو ربما مندمج ينجم يلقى روحه في وضع في بلاد بلاش باسبور بلاش وراق، ولو مناس ما يساعدوهش ينجم يلقى روحه في وضعية الهشاشة. فالوضعية كأنه نحن ننجموش نكونوا غير مبالين بهذه الهشاشة الاقتصادية والنفسية الاجتماعية تجاه الآخرين، واللي تلزمني كفرد كإنسان كمحب للحياة أني ساعدني.
1: معنى هذا لا يمنع هذا، ولكن اليوم وبعد شوية سؤالنا نطرح عليكم زوز أستاذ قلي عنده برشا أمثلة، خلينا نفيق الناس ما نقطعوش الخير، بالعكس الناس لازمها تكمل كما قلت أنت سنيم سافي بارتي من العلاقات الاجتماعية، ولكن شنو الحاجات اللي الإنسان يرد باله منهم وقتاش يشك أنه هو
0: كيفاش ضحية
1: للتحايل،
0: أني أنا أكون يقظ
1: من غير ما ندخل في المبالغة،
0: أنا ضحية تحايل وأنا كيني نشجع في هذه الشبكات، لأن فما الناس ساعات كي بيشيروني أنا ساعدته آخر ساعة بشي نخرطوا في هذه المساعدة الجماعية، لأنه نحن نوع من التقليد، وكأنه تقول كالآخر عمل أنا ناثق في نفس العمل الإنساني.
1: بالضبط. بيخلنا نسمع منتصر من المرسى اللي بش يحكي على ظاهرة التسول الإلكتروني اللي وصلت لوسائل التواصل الاجتماعي، وبتدخل تيمونياج بتاعه يفيدنا في النقطة اللي كنا نحكيه عليها. نمشي والمنتصر من المرسى. منتصر باش يحكي على الظاهرة هذية، مثال في التيك توك وين راه هو معناها شكون اللي يتسول ولكن يقول يعرف انه ما همش محتاجين. منتصر مرحبا بك، تحية ليك.
3: السلام عليكم ليندا، شحوالك اختي؟
1: شحوالك، مرحبا بك، يفضلك يا منتصر، مرحبا بك. مهم برشا تيمونياج نتاعك اليوم، خاطر احنا كنا جوستومون نحكيو على النقطة هذية، معناها شنو اللي لاحظت منتصر؟
3: شوف ليندا، خليني نبدأ لكم الأول. كما كانوا يحكيوا لسيزا راهو التساول اللي في الريال، في الريال هو نفسه اللي في الفرتيال فغاي، يعني ذيك بسمحني يتسول تحت غطاء باش يبيع باكو بابي مشواه ولا شوين جوم وكذا،
1: ساعات ما يبيعوش معناها فهم اي ساعات من غير ما يبيع حتى شيء.
3: التساول في التيك توك اون جينيرال، وباش نحكي على تونس بلادي وعلى التوانسه اللي موجودين في التيك توك، يهمني حتى دوله اخرى، رسمي له كان ذاك التساول في الشارع، سامحوني رسمي له ما عرفش يعمل بونداج ولا بيبي معاه ولا هو الاخر، رسمي له كرسي وتليفون وانترنت ويدخل في برشا فلوس برشا فلوس. ارحب يا ليندا، حيك يا ليندا، دوما اللي مو تكنيك متاع المتحول المتسول وتحت اسم انستريمر. قال شنو قال انستريمر؟ ما ثم حتى محتوى يعمل فيه، جي دعم مهول اموال، يعني بالحق ليندا فلوس لا تحصى ولا تعد. راهو نحكي لك في معلش كان تفهم في تيك توك شويه ولا جوله خمسه دقائق تلقاها مدخل ملايين، يعني واحد
1: اي. ولكن هوني باش نرجعوا الموضوع في الاطار، منتصر الفلوس هذية تعطى في اطار انه هو قال في المساج نتاعو اللي هو محتاج ولازم الاعانه ام لا؟
3: بالضبط، ما همش نقول لك انا ساعات يجي يحلوا لايف يطلعوا واحد سامحني ذو احتياجات خاصة ولا اللي هو ما نعرفش عضوية ولا ذهنية ولا كذا، يبداو يطلبوا به يتصولوا به لانكم شي عاونوها عاونوها الناس الكل دار انت شوف كل العباد اللي تعيش لبرا ومتغربين يحبوا يعاونوا ويلعبوا لهم على العاطفه ويوريوا الدار نتاعو واسافوار نتاعو ولا مش نتاعو الدار يدخلوا برشا فلوس صاحب البث ياخذ 30% من الفلوس هذيك بيان سور هذه يعني
1: المحتويات
3: هذا نوع من التحايل من التسول فقط فما عبد الخير تلقاها بكرهبته وبداره وفوياجات أختي صيفا شتاء ويوم الأحد وفي باري وفي المكسيك وفي جزر المالديف ويمد ويحل يعرف يقول خويا ادعم ارحب ادرشنا ومش يتعدى جوست يلعب على العاطفة نتاع العباد باش العباد تحط فلوس نجي انا اكزامبل باش نعطيك اكزامبل صغير ليندا وخليك كلمة نجي انا اكزامبل انا متفاهم انا وياك ليندا جي ليندا تدعمني وانا راني لا صاحب محتوى ولا عندي محتوى ولا حد شيء مانيش عندي حد شيء يسقط لك كرسي وتليفون اتعاو جي ليندا تدعمني ياك باش يشوفها اكس واجريك تدعم فيا وانا حالتي نسخف وعندي ولد صغير وامه مش بحذاه ونعاني فيه وكذا باش العباد الاخرى تكون ليندا الدافع الاولاني باش العباد
1: فما معناها مصداقيه معناها تولي كاينه فما مصداقيه باش الاخرين يعطيو
3: اكزاكتومون حركك الدافع وعاطفه هذيك تاع العباد الاخرين باش العباد تمد وبالحق القانون في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوضعيه هذه انا ما نعرفش مانيش مختص في القانون اما الشيء قاعد نشوفه فيه مين يعني قدامنا وبغض النظر على ان التسول فما برشا عباد تتسول سامحني اونت بارونتيز يعني بعرض الجسد وفما برشا عباد تتسول برشا برشا برشا تسول في التيك توك انا الرفيه اصحاب المحتوى ما همش
1: لا هذاك موضوع اخر منتصر معناها ياخذوا في دعم بمحتويات اخرى ما عندوش علاقه ما نحكيوا على الناس كما كنت انت تحكي اللي تستعطف العباد بسبب معناها لطف مرض او حاجه او فقر او هذا هو الاطار الموضوع اللي هو التسول باش يسقفوا الناس وما ينجم يكون صحيح كما ينجم يكون غلط ولكن فكرتك وصلت منتصر وهذا يمكن دعم الفكره اللي كنا نحكيوا فيها توا اللي هي التسول الالكتروني منتشر اكثر يمكن رينا في بلدان شقيقه مش لازم نسميه ولكن حتى في تونس بدا يظهر خليني نقول به نشكرك برشا يا منتصر يعطيك الصحه على مداخلتك وجاي في وقت نحن تفاعلنا فيه مع حكايه التسول جسمه على لي ريزو سوسيو باش نمشيو لان اوتر تيمونياج مع احمد من تونس ونرجع ليك استاذ محمد مشرقي وليك سنيم في البلاتو للتفاعل احمد من تونس احمد باش يحكي على تيمونياج يقول نقعد في قهوه فما اربعه يجي وكل حد شنو هو الاستراتيجي نتاعو وهذايا اللي باش نحكيو فيه جوستمون في المرحله القادمه شنو هما الاستراتيجي اللي يعتمدوهم للتحيل كيفاش المواطن يفيق بين المحتاج الحقيقي وبين اللي قاعد يتحيل مرحبا يا احمد تحيليك
4: اسلام ليندا مرحبا بك ومرحبا بكل الضيوف معك في البلاتو
1: يفضلك يا احمد مرحبا
4: عايشك انا مش نحكي على بحكم الخدمه بتاعي اوتونك كوميرسيال بتاع معناها في الكياس كل يوم مش نشوف اللي في معناها قديش من من عبد يطلب اما مش نحكي انا اون فوا كملت خدمتي معناها باش نمشي للقهوه نشرب قهوه مع اصحابي دونك بصراحه معناها مش قاعد نشوف في دي استراتيجي سبيسيال معناها يستعملوا فيها العباد هذيا مثلا تكون قاعد تجيك الطالب يقول لك نلقاش عندك مية
1: اي
4: معناها يخد 100 فرنك ما عندك انت 100 فرنك ما عندك انت تستخف بها ال 100 ولا 100 فرنك معناها شنو المشكله هذه نعطيه انا 100 ساعات حتى كي تحشيدك

0: يجيبك باش تعطيه 100 ما تلقاش 100 تعطيه 500
1: اي
0: بان في اخر النهار نفس الفلوس هذيك يرجع ويصرفها في نفس القهوه ويحولها لكوارت دونك نحكيو على مبلغ هام من الفلوس بيسكو معني انا نعرف الجيران اي يعطيني فكره لمحه على الاموال هذيا
1: اعطينا لمحه معك احمد
0: والله ديما اونتر 50 100 دينار ديما معناها هذاك اليومي نتاعها فهمت
1: أيوة.
0: نحكيو على طالب يطلب بال100 فرنك مازال ما مش عاود باش تقول له يقول لك اعطيني 100 فرنك ما تشتحش يدك في جيبك وتمد له ظهر لي الحكايه تضحك
1: وما تنجمش تقول له ليه ماهوش مبلغ كبير
0: طبعا معناها حكايه فارغه
1: المستمع في الريبوندور قال بون جينيرال العباد ولات تعطي بالدينار ب 50 ما معاش يعطيو بال100 و200 و300
0: هو هذاك اللي المعتاد معناها يعني احنا تغزر الحق تاع الفلوس تلقى عندك دينار 500 مدها للطالب وتمشي على روح بيان سور 100 فرانك ماهيش مبلغ كبير باش معناها تحشم حتى باش تمدو اما هذه عامله استراتيجي اسمها 100 فرانك عندك شي 100 تجيك للطالب تقول لك عندك شي 100 تحشم تغزر لها تضحك كريمه وتضحك دخلت في جيبك مدى لها 100 فرانك بيان سور انت وذاك وذاك اصحابك باش ما يمدوش 100 فرانك يحشموا أني لازم يمد 100 فرنك شنية 100 فرنك لكن هي المبلغ هذا كان بعد يتحول إلى مبالغ أكبر من هذا
1: اكسبونونسيال يولي فوالا دونك هذه واحدة من الاستراتيجي فما أخرين
0: هذه واحدة هما بليزيوغ عندنا واحد نفس القهوة يقعد قدامها يوميا ما يقبل كان لبياسات البيض تعطيه الصفرة يضربك بها كاريمو يضربك
1: بها يتغشش
0: يا يرميها في القاعة يا يخلط عليك ويضربك بها معناها السيد هذا رجل كبير بلوس كو 60 طن عليه عمل ديستريبيوتور نتاع فلوس بيضاء للصفرة اللي معناها ال 100 فرنك وال 50 وذوكم كل ما يمشيوش يعطيهم 500 والدينار
1: ايوا
0: الحاله الثالثه اللي يوميا هذوما كل رقم يوميا اللي نبدا نشوف فيهم معناها مش حاجه معناها انا نفس القهوه نقعد فيها من عشرات السنين نفس القهوه تعرض لها كل يوم وقاعد نشوف التطور نتاع العباد هذوما كيفاش يطوروا في الاستراتيجي بيان سور هذايا تجي تطلب بزوز صغار طالبه عاديه جدا اما كي تدخل انت للمغازان اللي بحد القهوه اللي نقعد فيها انا المشتريات نتاعها بيان سور
1: تفوق مشترياتك انت
0: بيان سور بيان سور لا تفوق مشترياتي برشا من فهمتني وفيها كل شيء باش ما نقولش معناها فيها المشروبات الكحوليه فيها كل شيء معناها ما نقعدش ندخل في
1: تفاصيل
0: اللي وقف لي مخي الحقيقه الكار الرابعه هذه ما زلت ما هبطتش القهوة ما زلت في الكهرباء نتاعي نستنى في صحابي نفس الشخص يجيك مهندم مكستم حاطط الحطة لابس مبرفن يحكي معك بالفرنسية على السلامة ولدي كومون تاليفو درشنية لاباس والله جو سوي ديزولي درشنية هبطت من البلاصة الفلانية راهو جي بيردو يبدا يحكي معك بثقافة كبيرة وبثقة كبيرة وانت تهز وتحط تقول صباط مسيرج لبس
1: ما
0: بيان سور مكستم السيد حاطط الحتة منقله مدخمه في يده يقول لك بالله تنجمش تعاوني راني جوست باش نروح لداري
1: ضيعت
0: وقتي ولا يحكي لك اي حكايه وراني مانيش تاع الشيء هذايا بيان سور انت تولي تقول هذا شو تعطي الدينار
1: في ازمه مسكين اي
0: ما تنجمش تعطي دينار هذا من 5000 وانت طالع هذا عنده تكنيك اخرى هذا
1: يعني
0: يقول لك
1: تروح لدارو لازم معناها
0: طبعا لازم في تاكسي من 10000 اللي انت طالع تعطي دونك هذه اللي نحكي لك فيه هذه ساعه انك معناها تعدى علي المره الاولى المره الثانيه كي ريت يعاود فيها قلت له سامحني راهو نسترك لك
1: معناها مش هو
0: التأخير معناها خاطر غابتني الفازه فهمتني معناها واحد غابته نفسه كيما قالت مداخله من المداخلين قالت لك انا سي بون باب وسكرته بصراحه انا ما نحاول باش نسكر الباب هذيا ما اللي غالب مع قلبي يغلبني ما نجمش شوف ساعات معناها تقول يا ربي نعطيه ولا ما نعطيهش بعد تقول يا ربي شاء ربي فهمني مش
1: معناها انت تعطي وهو وضميره كان يطلع متحيل
0: فوالا فمعني من بعد انت معني ما تقول اي انا عطيت الرب يبالي في سير خلي سير الاغرب انا مش ما نطولش عليك
1: أيوة.
0: بعجاله ثم وحده من الطلاب هذوما رمينا عليها الصحبه وعملنا لها اسم وحطيناها في الطاوله معنا وقعدنا تحكي لنا في معناها علاش هي تطلب معناها تعمقنا شويه في الموضوع معاها. طلعت بيان سور شبكه والسيد عامل لهم ابري، هما دي سونز ابري بيان سور، عامل لهم دار يسكنهم يشربهم يوكلهم، اما عندهم كوتا كل يوم لازم تجيهم، هذيك تجيب الماكله، هذيك تجيب المشروبات، هذيك تجيب الدرشني، وبيان سور الفلوس، وهو من بعد يعطيهم مصروفهم قد قد يصرف عليهم. أما شركة معناها سيدة
1: شبكة معناها كاملة،
0: شبكة لها وفي الشتاء تخدم في لفايات، في الصيف تخدم في حلق الويد الراها،
1: وين فما الحركية معناها
0: ولا وين أي قدر تيح الخدمة بتاعهم في في في وسط البلاد، دونك دونك يبدلوا البلايس الاستيفال معناها اللي فيها البحورات و...
1: أكثر حركة. بركال عليك أحمد أوبسيرفاتور هيل، معناها عندك دقة الملاحظة، وذيك اللي تخلي العبد سورتو اللي يرجع نفس البلاصة ديما، هو اللي تلقى عنده التيمونياج اللي ربما يتبع به الغرزة. نقولوا احنا للناس هذوما. احمد نشكرك برشا على مداخلتك وعلى التيمونياج متاعك، وباش نتفاعلوا معاك، وهذا سؤالي باش نطرحه على سنيم وعلى الاستاذ محمد المشرقي اللي هو الطرق التحايل المعتمدة. ولكن في الاثناء جاني احمد اخر، دونك خلينا نكملوا باش هكاك ناخذوا الامثله. وانت استاذ قلت لي في اطار مهنتك معناها فما برشا من دي زيكزامبل باش تعطيهم لنا، كيف كيف سنيم كمختص في علم الاجتماع اليوم فما العديد من الطرق للأسف الشديد اللي يتم نسخها من مشاكل اجتماعية حقيقية. نسمع أحمد قال باش نحكي لكم على طرق جديدة ما تخطر على بال حتى حد في التسول والتحايل، فالكيوريزيتي خليتني ناخذ أحمد وبعد نعطيكم الكلمة نمشي لتونس. أحمد مرحبا بيك وتحية ليك يا أحمد.
2: مرحبا مرحبا، شكرا ليندا، عايشك
1: يا عايشك يا سيدي.
2: شكرا شكرا ليندا على الموضوع هذا اللي تطرقت، والله بصراحه موضوع بالحق معناه يرهق التوانسه الكل، الناس كل حتى باش تقعد مع اصحابك في القهوه الناس الكل تحكي على الموضوع هذا اللي هو قبل بالحق كانت معناها الموضوع هذا كان يقتصر بالحق على الفقراء، بالحق على المساكين، بالحق اللي نبداو نعرفوهم وللناس الكل تمثلهم، الناس الكل تعاونهم. توا لا توا مالورزمو هذوما نسميهم انا متحايلين غطاو على الفقراء بالحق وعلى المساكين بالحق اللي يستاهلوا. معناها ولا عباد هربت يقول لك انا ما عادش نعاون خاطر ما عادش نعرف شكون محتاج وشكون ماهوش معتاوز، وهذا بالحق مخطر برشا. الحالات بتاع اللي يوجع القلب، اللي يوجع القلب هو خاصه استغلال الاطفال. والله الكبار اخويا انت تحب تبات البرة، تحب تتحيل، تحب مالك إلا كبير ومالك إلا ماجور ودبر راسك، أما تستغل أطفال معناها البراءة مازالت في عينيهم، تبطل لهم قرايتهم، تحرمهم من مستقبلهم، تحرمهم معناها من طموحهم إيش يعيشوا كيما غيرهم، وتمشي تستغلهم معناها في الحاجات هذه. معناها الحاجات اللي شفت مانا صدقني أقسم بالله سيوجع القلب.
1: صحيح، وكنا حكينا ساعة الأولى على حكاية الأطفال والتجار بالبشر وغيره. أي.
2: نحكي لك بعض الحالات اللي عندها معناها ما مرة قاعدين في قهوة معناها ما وقفت التاكسي، وقفت التاكسي قدام القهوة، هبطت امرأة، امرأة محترمة معها طفلة صغيرة يمكن 7-8 سنين، لابسة طبلية متاع المكتب، طبليه تاع المكتب كيما نذكرها كيما سوى طبليه روز تاع المكتب، تتكزو فوق ظهرها الكرتابه فوق ظهرها، هذا نحكي لك 10:30 تاع الليله.
1: اي
2: 10:30 تاع الليل بالصدفه انا وقتها في القهوه قاعد بجنب البولار بجنب الفيترينا، معناه السيناريو قاعد نشوف فيه قدامي. دونك وقفت التاكسي، هبطت المراه وقعدت المراه لبرا، والطفله دخلت القهوه. من الاول انا قاعد نخزر في بالي الطفله هبطت باش تلوج على ابوها، دخلت القهوه على اساس تلوج على ابوها ولا باش تعيط لابوها، خاطر مستحيل كان يجي في بالي حاجه اخرى.
1: ايوه
2: اذا مالورزمو الطفله ذيك دخلت تدور من قهوه لقهوه، اعطيني باش نتعشى، اعطيني باش نتعشى، اعطيني باش نروح، اعطيني وامها قاعده لبرا، عاد نخزل الفيلم. خرجت من القهوه ذيك الطفله شد دخلت القهوه اللي بجنبها وامها قاعده لبرا تستنى، معناها وجعني قلبي علاش انها تغل في طفله صغيره.
1: صحيح
2: الصغار هي ملبستها اللبسه ذيك بالعاني كم كوا خارجه من المكتب ولا بالحق جايبتها من المكتب. معنا شوفوا
1: وصلنا 10:30 تعليل
2: مكتب حلول تدور بها في القهوي من قهوه القهوه. ما نحكي لكش علي قدام الجامع اللي يبدا حاطط الدبوزه تاع السيروم في وجهه، معناها كوم كوا مريض ويتنفس
1: كامل ونجم تلقى مده 5 سنين يستعمل في نفس الحيله ساعات. اي
2: صدقني ما يبدا مركب هكا لاباري تاع النفس في وجهه كوم كوا مريض وما نجمش نتنفس. والحاجه الاخرى اللي هو قدام لي فارماسي يطلبوا الحليب نتاع لي بيبي، هذه كيف كيف زاد حصلت فيها انا كيف كيف جا قاعدين في جات المراه قالت بربي وتبكي وبربي نحب شي خذوا لي حليب، خذوا لي حليب، حليب الولد بنتي وحليب الولد بنتي. اي با واحد من الاولاد اللي معايا قام خذ لها حكه حليب هي مشيت منا والفارماسيان جاي يجري قال خذيت قال انتم عطيتوها باش تشري حليب قلت له قال هذيك راهي تطلب في الحليب وبعد تمشي تبيع فيه
1: تمشي تبيعه للجيران ولا
2: لما تلي بالحليب تاع لي بيبي الكل وتمشي تعاود تبيعهم
1: للفارماسي الاخرين
2: وتعاود تبيعهم
1: ولا الناس اخرين مش يستهلكوه معناها طرق مختلفه من التحيل
2: خلي عاد اللي عندهم الصغار يقعدوا بهم تحت القناطر واللي تقام فرشينه بجنبها دو وتروا بيبي كوبكوا ما عندها وين تبات معناها
1: وتم اكتشاف ساعات انه هكا لي بيبي مش ساعات ولدها ساعات من ولد جارتها ساعات يكريوها كما كنت تحكي انت استاذ احمد نشكرك يعطيك الصحه على مداخلتك نشكر احمد زيد قبلك ومنتصر وباش نتفاعلوا مع مداخلتكم الكل وخلطنا النقطه مهمه كيفاش المواطن ينجم يفرق بين المحتاج الحقيقي والمتحايلين هو فقط عن طريق ربما الاكتشاف طرق التحايل هذه ما يغيروا فيها وديما يتطوروا فيها وديما يبدلوا فيها للاسف الشديد وكذلك فما ناس تقول لك نمشي العبد نعرفه نمشي العائلة نعرفها محتاجة ما نمشيش الناس معناها في الشارع متعدين دو باساج ما نعرفش شنو القصة اللي وراها هل انه بالحق هل انه تحايل وهني استاذ نطرح عليك سؤال قبل ما نرجع زادة مع سنين في نفس الإطار قلت لي في إطار ممارستك مهنتك فما برشا قضايا منشورة في إطار هذية معناها في علاقة بالتسول والتحايل عن طريق التسول شنو أهم الأمثلة اللي نجموا يكونوا موجودين ونراوهم على الأقل يعني طرق تمدوها باش يتحايلوا على الناس
3: هنا من أكثر الأمثلة والأكثر الطرق الموجودة والحالات اللي أنا بشرتها هي التحايل عبر شبكات التواصل الاجتماعي لأنه أغلب الناس تستغل وسائل التواصل الاجتماعي
1: هذاك حكينا عليه قبيلة ما موجود معنى أغلبية القضايا في علاقة بالتواصل الاجتماعي
3: الأغلب حسب الوضع اللي أنا معناتها عينته وبشرته هما قضايا عندها علاقة بالتواصل
1: الاجتماعي
3: هناك بعض الحالات الأخرى لأنه هنا في جريمة هنا في مثل هذه جرائم معناتها المواطن ما يقومش بالتشكي للأسف لأنه يعتبر أنه هذا الفعل قد روى أعطاه صدقة بقيمة زهيدة الأمر ما يطلبش
1: شكون يتبع أستاذ مثلا حد اكتشف عبد عمل روحه عنده من ذوي الاحتياجات الخصوصية بعد قام يمشي على ساقيه أو شخص يستعمله لأنه مريض أنه عنده مشاكل هو ما فهمش منها بالكل وبرشا ناس وهذا يرينا على ريزو سوسيو اللي هو يزدولت طريقة لفضح الممارسات هذية اللي يجي طايش روحه في الكياس فما رجل كبير معروف ومتأكدة برشا من يسمع فيه عقلوه يمشي ويرمي طايش روحه زعما طايح في الكياس تهبط له باش تعاونوا توقفوا كل مرة طايش روحه في بلاصة في تونس معناها أنا واحدة من الناس أقل شيء عندي نعرفه فما 7-8-9 سنوات يعمل في نفس الشيء فهوني شكون عنده الحق يمشي يشكي خطر المواطن مش يمشي يشكي يقول لك أنا توا باش نشكي به متحايل من عنده الحق
3: المتضرر
1: أيوة
3: المتضرر الرئيسي اللي هو اللي تعرض لعملية هذه التحية يقوم بعينة هذه الأفعال عن طريق الهاتف متاعه ومن طريق حتى شهادة جهود وتقديم شكاية جزائية في التحيل
1: قبل كنا نحكيه في الكواليس مع سنيم أنه فما هذول فرق مختصة اللي تراقب هالناس هذوما تابعة لوزارة الداخلية واللي تقوم ب معناه تتفقدهم تجي تشوف معناه فما دي ديسانت يصيروا يلقاو المحجوز اللي هو المبلغ المالي هذا موجود
3: وكذلك هو موجود يقع حز تلك الأموال
1: أيوة.
3: وفي صورة ما يكون فما أطفال يقع الاتصال بقاضي الأطفال واتخاذ الإجراءات والسيد مندوب حماية الطفولة واتخاذ الإجراءات اللازمة
1: به دونك الهوني ثاني نرجع بيك للسؤال في نفس الإطار اليوم حكينا أنه الناس هذوما للأسف الشديد قاعدين يضروا في الناس الأخرى اللي محتاجة بالحق فالهوني الطرق المعتمدة بصفة عامة يستلهموها من ظروف اجتماعية حقيقية لناس أخرى اللي يعرفوها تمس قلوب الناس تسخف الناس تنجم تخلي قلبهم يحن فللأسف قاعدين كل مرة يطوروا في الطرق متاعهم
4: فعندهم هي تقنيات أو وسائل التحيل وقدرة على التأقلم مع السياق متى الشخص اللي بشي يكون قدام سبيطار مش اللي بشي يكون قدام زاوية مش بشي يكون قدام فارماسي مش بشي يكون قدام غون سيغفاس فهما بشي يغيروا حسب الفضاءات والجمهور المستهدف متاحهم لسيبل الخطاب والوسائل والشكل اللي بشي يقدموه كصورة حتى نحن في إخراج نوعا ما مسرحي فانطلاقا من معرفتهم الجيدة للتوانسة وفي كل سياق شنو ينجم.
1: عجبتني كلمة الإخراج المسرحي، معناها فما شكون يعمل ميزانسين
4: في الهندام،
1: في الدوي، في بونداج،
4: بالفعل معناتها في طريقة المشي، في طريقة المشي، في الوسائل اللي باش يستعملها، في اللباس اللي باش يستعملوا، الفولار اللي باش تلبسها أو الطربوشة اللي باش يلبسها. وعندك كل ما هو خطاب أيضا، لأنه عادة الخطاب باش يتكرر، والخبرة زادة تعطي، لأن الإنسان اللي هو يتعود ويعاود الخطاب يعني كانوا يبرف ويتستي ويعرف شنية الكلمات أو القصة اللي باش يحكيها. بعد باش نجم يعطيك أوردونانس، باش يعطيك ملف معين، باش يعطيك قائمة معناتها في حاجات مدرسية، وباش يتغيروا حسب الموسم،
1: فوتوكوبي من بعد نجم تقرا تفاصيل،
4: ويتغير الأمر حسب المواسم والفصول. معناتها الغونتخي سكولير عندها الرونق نتاعها، لما يكون عيد صغير رونق آخر، عيد الكبير رونق آخر، لما باش يكون يوم الجمعة باش يكون حاجة. فهذا كله يأكد أنه الناس هذا ما عندهم الخبرة. لو تكون فما شبكات باش تكون العملية أكثر تنظيم، لأنه بعد فما يكون توزيع الأشخاص على جملة من المواقع الجغرافية، ويولي الشخص يمتلك المكان والفضاء.
1: جستمون، وهذا سؤال سنيم، معناها فما عركة متاع تيريتوار وقت من الأوقات، وهذا معلوم، معناها ما نغطيوش عين الشمس بالغربيل، فما من الناس هذوما يتعاركوا، هذه بلاستي هذه بلاستك، الجامعة هذا قسمينه بين بعضهم، وتصير حتى مشاكل كبار على حكاية التموقع للتسول.
4: وما كأي نشاط هامشي باش يتنظم في الهامشية، والأقوى باش يفك أكثر، وش يكون وراه، لأنهم هما أحيانا ينجم يكونوا زي مجموعات باش تتنقل من منطقة إلى أخرى، وساعات من مدينة إلى أخرى، وحسب الفصول، ساعات حسب الصابة، حسب الموسم الفلاحي، ساعات حسب الموسم السياحي. فهي ظاهرة باش نلقاها تتعايش. المدن تنزعج برشا منها، لأنها باش تعكر الصفو العام، باش تعطي وجه مشوه للمدينة، باش تعطي الخصاصة والفقر اللي ساعات تزعج. لكن أنت باش تختلط الواقع الخيال والحقيقة. الصعوبة الكبيرة أنه مات في هذا المشهد، ما عادش باش تعرف بين الشخص اللي هو بالفعل بدون مأوى، واللي هو يعيش في وضعية هشاشة اقتصادية واجتماعية محتقة، وبين الشخص اللي استغل هذا الفضاء العام، خاصة مش انه هو يعني يتحصل على اموال او على بضائع سلع دباش انت والوضعية. والحاجة الاخرى واللي تقال زادة، هو انهم زادة ينجموا يكونوا في التنقل دي بورت ا بورت، ولا في بعض الاحياء
1: مش يدقوا على الديار،
4: وزادة مش يكون احياء اكثر من احياء اخرى
1: مختلفة.
4: يعني صح، الدرجة انك انت بتعدد الانماط، حتى كان فقت بهذا يصعب تفيق بالاخر، يعني هو متقدمين على الرأي العام او على الناس، لانه يعني التقنيات والاساليب اللي يطوروها متنوعة، وتستغل كل نقاط الضعف في الإنسان لموسيون.
1: أنا عجبتني كي قلت الإخراج مسرحي، على خاطر في وقت من الأوقات بالحق معناها تابع للهندام اللي باس، فما شكون في الريبوندور قالت لك ساقوا بالدوي، معناها درا قديش من عام نفسه قالت له تو ساقك مبرات، معناها فما توت اون ميزون سين فينالمون في الإطار هذا. خلينا ناخذوا عادل ومعز سليم، بعد نرجع معكم في البلاتو، باش نبداو مع معز اللي باش يعطينا تيمونياج. كيما حكينا قبيله، هل هو حاجة ظرفية متاع إنسان تعدى بفترة صعيبة، احتاج بفترة بطالة غيره، أم فما ناس تولي لها تمتهنها كغيمان لمدة سنوات؟ وهوني معز باش يحكينا على واحدة اللي يقول نعرفها أكثر من 35 سنة تقريبا. معز تحية ليك، مرحبا.
5: السلام عليكم، فضلك
1: يا عايشك يا سيدي، مرحبا بيك. من اللي انت طالب معز؟
5: انا اتيديون، انا قريت في سنتورين لي زاني 90، دونك je serai bientôt à la retraite dans quelques années. Et une dame depuis que j'étais étudiant في قريب شارع باريس سنتر فيل، ما نحبش نقول بالضبط معناها بور الحراس، في التيريتوار نتاع 10 متر وتنقل لا ميم بيرسون، دونك 35 سنه، دونك نحكي لك انا قريت من 90 ل 94، من سون 2026 لا ميم بيرسون قاعده تطلب لا تحسنت حالتها ولا كذا ودي بلوس ما شاء الله إيه فيس با فهمتني دونك احنا فهمتني دونك سي بعيد برشا ان يكونوا ناس في الخصاصه لانه التجارب نتاعي انا كنت نوصل اولادي للمكتب الصباح نشوفهم كما ينتهبط فيهم قدام الحروق وقدام بلاي وفي رومبونات في اللاك.

0: حتيت الانكدوت حتى توا عند امين السباحه من قرى من يعمل مسابقه سباح ما هو سؤال سهل معناه بالله عاوني وبالله شنو معناه سي دوفنيون كولتور ما انت باش تقدر حتى مساهمه في في في في واحد اسهل واحد بواحد يساوي اثنين علاش
1: هم الأسئلة سهلين أو بلوس
0: ونقول له عاوني معناه فهمت لا كولتور فهمتني معناه أنا يظهر لي يزن تصير زادة إدوكاسيون في البلاد pour apprendre
1: l'argent facile
0: ben, la dignité et chercher l'argent معناها avec le mérite et avec حاجات كيما هكا tout à fait
1: معز لحسب رايك معناها باش واحد يداوم في الموضوع هذايا ملي كان ظرف يولي يمتهنها معناها التسول يعني سي رنتابل تصور pour eux باش واحد يعدي 10 20 15 انا
0: نسكن في ريزيدونس تحتنا اون grande surface معناها كي نمشي ونجي دونك لي كيسي اللي يعرفونا يعرفونا الناس اللي جيت صح 300 دينار و 400 دينار فان جورني معناها احنا
1: يجيبوا معناها صرف يصحوه كوارت
0: صحو كوارت نحكي ولا 300 دينار و 200 دينار معناها احسب انت معناها 26 جور وفرابل معناها ما شاء الله
1: انت عطيتهم كونجي معز
0: اي معنا احنا اوريد با دو روني باري معناها
1: لا 30 جور انت حسبت الحسبه معناها
0: عطيتهم نهار كونجي تتم نهار كونجي ما يرتاحوا بور بالك يمشوا للوتله في الويكاند
1: لا لا معز ما تعرفش عليها معز يعطيك الصحه نشكرك برشا على المداخله نتاعك شكر كبير ليك من معز نمشي والعادل وبعد نرجع نتفاعلوا في البلاتو معنا عادل من تونس الو عادل باش يحكي على كيف الموضوع اليوم ويقول فما برشا شركات تخدم بهم ما شنو اللي يقصد بالضبط ويقول ريت حاجات كيما هكا مرحبا يا عادل تحيه ليك
2: مرحبا اهلا وسهلا
1: شحوالك يا عادل مرحبا
2: الحمد لله الحمد لله
1: اي عايشك يا سيدي ايوه
2: انا نحكيك على التجربه نتاعي انا يعني ساعات تم هما برشا انواع في الجامعه انا شفت في شركه في جامعه الفتح في تونس
1: اي
2: أنا يعني نمشي خارج من الجامعة وزوج مقسمين ما شاء الله صحة الأبدان جات واحد تحكي معه ما نعرف عنده موضوع ما كليوت البغادي قال لها امشي غادي امشي غادي امشي غادي الناس تخزر فهمتني ومن بعد تلفت صاحبتها قال لها هيا لم جماعة شفت كي قال لهم لم جماعة حد كانت مدله فلوس عادش ياخذ شوفين فن فن فن فن الحاصلو ويجبد وانا بقيت نمشي في جنب وحبيت نعرف نحكي ايش نية
1: تبعت الورزة
2: يجبد التليفون يكلم السيد قال له جيب الكاميون يا جماعه كمل الخدمه باش نحولوا بقعه اخرى فهمني وانا نعرف حي في بير القفعه النجم نسمي حي هذوما جماعه الطلاب
1: معناها انت قلت نجم نسمي احنا ولينا خايفين باش ما نسميوش هما علنا اذا كان فما في التحيل على التونسي وعلى التوانسه وعلى قلبهم الباهي نسميه يا عادل ما نسميوش العبيد ولكن المنطقه نسميه
2: في بير القاسعة سمى حي كامل وحي متاع الطلاب نساء والصغار يمشوا يطلبوا ورجال تلقاه كي تمشي تدخل غادي تلقى الموائد منصوبة الدنيا مريقلة كل شيء فهمتني على الرجال شيخة ونساء يطلبوا ويجيبوا الفلوس ومعلومة حتى من الناس تعرفها فهمت الحكاية دي
1: أيوة.
2: فهمتني أما أنا صار لي حاجة غريبة في الجامعة في السبيطار يجي يطلب شنو يطلبوا في السبيطار جاء واحد مرة قال سمى واحد 100 المول في حق الفن
1: اي حاجات اللي تمس معناها من معناها احساس العبد وتعاطفه تقول انت
2: اي انت بقى انت براتيكوم ما تنجمش ما تمدش حقك فن تجبد باللي عندك وتمد هذي واحد موت ما فيها حد شيء فهمت ويدور على الناس الكل يلم هذي ورجعت السبيطار مره اخرى واحد اخر نفس الشخص جاي يعاود في نفس الحكايه
1: نفس العبد هوني وين يحصل
2: قلت له ما كفنتوه هذي وقدام الكلينيكات مرة أنا هز خوي الكلينيك عرضتنا واحدة قال 7000 كان جبت خوي باش مدينا قلت له أركع مديت أنا جبت أنا مدي دينار اليوم تقود ورجعت أنا باش نخرجوا نفسها هي قال 7000 كان قلت على الأقل خديت منه دينار ما عندي أنا البارح ما وزع 6000
1: أيوه
2: يعني أشكال تحيل كل بقعة سبيطارات نوع والكياس نوع سألت الكياس أذوكم هما أنا كان نقف 4 سواكي هما تندوخ هما صح مني
1: معني الصحة البدنية موجودة ساعات
2: صحتهم لباس ولا حاجة أخرى تو يعملك بابي مشوار ولا حاجة واللي يبيع يسمره يبيع بشها كما نوع من الطلبة المقنة
1: وهوني سؤال يتطرح جستمان البعض يقول لك كنا نقوله إيجا اخدم ولا نقترح عليه خدمة يرفض خطر برامول يدخلوا من التسول أكثر بارشة

0: ملي نجم يدخلوا من جورناتا متاع خدمة، وكذلك نلوموا على ساعات شبيه يخدموا في أجانب في بلايس معينين على خاطر فما شكون يرفضوا ياخذوا لي بوست هذوكم فيخدموهم، وموجود هذا يزيد كيف كيف. باي أستاذ حبيت تتفاعل مع شكرا لك يا عادل يعطيك الصح. تفضل أستاذ
1: ليندا. فما نقطة اتفقوا فيها كل الأخوة المدخلين، لاحظت يقول وراء المتسول يشري في البنان للمواطن مش قادر يشري.
0: أيوة.
1: أنت ذي من مفارقات، لأنه العمل الذي
0: يدر أموال
1: يدر أموال كبيرة. هنا ليندا فما بعض الإجراءات اللي قاعد اتخاذها من بعض البلديات اللي ينثمنوها. هنا فما بلدية المروج وبلدية المرسى دخلت بلدية المرسى في قرار مؤرخ في ماي 2023 اخذت قرار بمنع التسول، ويمكن أن البلديات في بعض المناطق السياحية أنها تقوم باتخاذ هذه الإجراءات، لأنه التسول هو مظهر من المظاهر التي تضر.
0: كيفاش شنو البوفوار اللي عندها البلدية والآليات اللي تعتمدهم لمنع التسول؟ معناها عن طريق مركز الشرطة، عن طريق عوانها الخاصين؟ كيفاش؟
1: بالطبع عن طريق عوانها الخاصة، هي تصدر قرار والقرار ذلك يقع تطبيقه مباشرة
0: من البلدية مباشرة في المناطق السياحية. وهذا علاش يخص فقط المناطق السياحية؟ علاش ما تتعممش انه معناها اليوم تكون الحكاية منظمة، ان ندعموا اكثر جمعيات، ندعموا ناس نجموا معناها في إطار واضح تعاون ناس أخرين، معناها خاطر معناها الصورة قدام السياح باش ما يقلقوش السياح باش ما
1: هو كذلك
0: واضح. سليم كيف كيف تفاعلوا ما كان يحكي فيه عادل ومعز؟ دونك اليوم يحكيوا على شبكة منظمة، على ناس كاميونة تعبي، على معناها ريزو كامل مالوغوزمون تحايل. حكيت انت قبيل على اخراج مسرحي، الناس تحب تكسب تعاطف الناس والتونسي. حكيت على الموسمية في العيد الكبير حاجة، في العيد الصغير عيد الزقوقو حاجة، كل حاجة في العيد المولد سامحوني حاجه معناها يحبوا على هاوس جوجل هاو فيك، معناها كسوا سوا حاجات بالبابل والف. علاش البعض هذي قالوا في الريبوندور يكونوا في صحه جيده، صغير في العمر ريلاتيفمون، عنده الصحه البدنيه والمؤهلات ما يمكنوا انه يمشي يخدم، ولكن يفضل انه يمشي للتسول وساعات لمده سنوات.
2: هو تدريجيا يولي كينو نمط عيش، معناتها في البدايه تبدا كينها لعبه، فما ناس يعني مش بالساهل، لأنه نحن على الأقل في المخيال هو نوع حط من الكرامة شتمد يدك، يعني نحن تربينا ونحن صغار مالتا ديما المسألة فيها جزء من أني أنا قيمتي كإنسان مش تتمس، وأنا كفرد اللي نشاهد هذا يلزمني نعاون كفريضة أو كواجب اجتماعي إيمانا مني بالتضامن الاجتماعي.
0: أنا تولي بالنسبة ليهم كما العادة، ولكن ساعات نلقاو العائلة كل منخرطة.
2: هذا هو شي يصير بعد يولي تدريجيا ينوع من التطبيع مع هذه بين ظفرين الإهانة الاجتماعية، لأنه المجتمع هو علاش المجتمع متردد في التعامل مع الموضوع هذا؟ لأنه تذكروا بأنه هو عنده مسؤولية وواجب، ومن واجبي أني أنا نعاون ونمد العشاء وكان لازم نخرج ماكلة بالتقاليد متاعنا. عيب أنا في رمضان ناكل وفما ناس في الشارع ما تاكلش،
0: اللي هي الجوهر متاعها يسر حاجة إيجابية بها
2: صح. لكن فما ناس باش تقتنص هذه الفرصة وباش ترد منها وسيلة لاستغلال هذا السخاء، هذا الكرم، هذا الحب الآخر، لأني أنا باش نتقلق أنا راقد في الليل في الدفاع وفما واحد في الشارع. فما ناس باش يكونوا بالفعل هم يعيشوا هذه الخصاصة، ومن واجبنا نحن كمجموعة كدولة باش أن نساعده، وبعد نقول شنو هالقنوات الرسمية اللي زي ما هي تكون أكثر حضور باش أنك تعطي بالفعل تكون موجهة هذه المساعدة المجتمعية من قبل المجموعة تجاه الأفراد اللي يعني من الهشاشة، وتقضي أكثر ما يمكن إمكانية هذا التسرب أو هذا الانفلات من لدى البعض اللي يستغلوا هذه الوضعية بأشكال مختلفة باش أنهم هما يتعودوا نوعا ما بهذا الدخل السهل بوفرة نوعا ما ils seront pas des milliardaires زعما باش نبداو واضحين معناتها مسينا باش نعرفوا
0: اما دي مليونير اي شفنا تحقيقات ما نحبش نغلط
2: ونفكر مصدر الشمال سي في امريكا في اوروبا
0: نعجبتو في تونس معناها نتذكر سنوات الفارطه تحقيقات صحفيه مع بعض الزملاء ما نحبش نعطي بالغلط ولكن اكتشفوا ناس كيف بدار عندهم سيارات عندهم في البنك فلوس عندهم فلوس
2: هو شو في الدار هو باش يولي على ذلك نرجع للإخراج المسح الدرجة أنه يزم يبعد من موقع وين هو عنده الملك اللي توجد ويمشي في مناطق أخرى بكوميديا كاملة بمكياج بلبسة باش يفصل بين الاثنين باش أني أنا كغدوة بنوعا ما إن كان نتيجة الرقابة الجبائية ما تكن باش تولي تدخل في الخطر أنت الصعوبة بعد الفلوس هذه لو فما ثروة كيفاش باش تدخلها في القطاع المهيكل وتولي خاضعة للجباية خاطر هي اللعبة الكل إما باش تقعد حياتك كاملة في الهامشية وتحطهم في المضربة
0: هو حياته كامل في الهامشية أما المرأة اللي شادو عندها دار على تقين وثلاثة سفا ضمنت حياتها
2: أما هذاك يلزم يكون في مفصل بين موقع العملية
0: حب دخلهم القبابة سنية
2: يلزم نسي مش يعني أما مش عايش وحياته كله في الهامشية يفزاب
0: ولا يسبوا سينيسيس
2: وبتشي ولي عند بتشي حطوا تحت المضربة ولا وتحط تحت المضربة يحط في القصدرية بتاع بكري والحكم بتاع الشامية بخمسة كيلو
0: بالسبيس ما تهزش ثاني صغير عليهم
2: لا وهذيك ساعات القرن فلوس المند يا منين تطلع من غادي
0: تطلع من غادي
2: كيف بتاع الكونترا شوية
0: مش غالط
2: يعني هي هذه الوضعية بين هالمجتمع السخي والكريم وين انك انت فما خصاصه نتاكدوا
0: مثلا انا تقول سؤال قبل ما نكملوا
2: باش تقول انت فما نسبه بطاله 16% باش تقول انت عندي 15 16 باش تقول عندي نسبه فقط 15 16 فنحن كتوينسا عندنا هذا المسؤوليه باش نعمل يبقى مع الاسف اليوم اللي قاعد يصير فما عدد مهم من الاشخاص يستغلوا هذه الوضعيه لمآرب شخصيه ذاتيه على حساب الناس
0: اللي عايشه مهم سؤال خلينا نختم به معك سنيم ونختمه مع الاستاذ كيفاش اليوم قنوات معناها تكون أكثر أمانا باش التونسي ما ينزعش من قلبه وفعل الخير ونعاود الناس يعاون الناس من غير ما يتيح في البياج متاع هالمتحايلين هذوما اللي يمتهنوا في التسول باش يتحايلوا على العبيد
2: نظن دور الجمعيات الخيرية مهم جدا وهذا زاد الدولة يجب تراقب باش أنا ما نوقعوش في فخ لأنه حتى المجتمع المدني نجم يكون فيه الغث والسمين مهم جدا الدولة عندي هذه المسؤولية أنها في أنه تكون عندها العدالة الاجتماعية بمعنى أني أنا من خلال إنتاج الخيرات نعاود توزيع الخيرات بشكل أن الفئات الهشة تتمتع بالمساعدات الاجتماعية اللازمة وفما أنه اليقظة من المواطنين والمواطنات لأنك أنت لو أني أنا زاد نعطي شخص يقول لي أنا راني عندي بناء جامع أو أني أنا عندي
0: فما واحد بناء جامع في معرض الكرم ممكن من اللي نقرا في الليسي
2: وهو جامع تبكونش
0: هو بناء جامع عرفني مره قلت له ما بنيتوش الجامع لتوا معناها عمل رياكسيون تغشش من السؤال نتاعي استاذ كلمه الختام يلا
1: هنا لنا اللي يقلق في مثل هذه الوضعيات هو الاستغلال نتاع الاطفال
0: اي
1: والنصوص القانونيه موجوده ونجم حتى نطبقوا قانون منظمة العنف ضد المرأة والطفل
0: أي.
1: اللي يحكي على العنف المادي واللفظي وحكي حتى على العنف الاقتصادي وحتى على التسول الحل في تطبيق مثل هذه النصوص لحماية هؤلاء الأطفال اللي بلاصتهم في المدرسة
0: بالضبط هوني كنا حكينا في أول الساعة أنه صحيح من 6 الشهور العام المعنى عقوبة على التسول وتحايل على الناس ولكن توصل حتى 12 سنة يولي فيها تجارب البشر وصغار ورضع وقصر إلى آخره الموضوع الحقيقة يستحق أكثر من ساعتين ولكن التفاعل متاعكم كان كبير بالتليفونات وحتى كما سمعنا أول حصة على ريبوندور موزايكا فام ما فماش واحد في تونس ما عرضوش معناها حالة ما عرضتوش حالة من الحالات هذوما وبين الشك واليقين بين الحاجة والتحايل المواطن لازمه في نفس الوقت ما يقطعش الخير ولكن نردوا بالنا من الناس هذوما المتحايلين اللي للأسف يستغلوا في طيبة قلب الناس باش ينشطوا ساعات في شبكات منظمة في الإطار هذايا نشكرك برشا أستاذ المحامي محمد المشكي على حضوركم معنا اليوم في البلاتو شكرا ليك سليم عبدالله المختص على الاجتماع شكرا ليك بالكل متاع فغام صلاح شرقي في الإخراج أشواق مجري إخراج رقمي أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة غسان عيدي في تنسيق والعمل الصحفي وشاكر في استقبال تليفوناتكم باش نخلي الميكرو لزميلي مراد الدريدي قدم لكم موعد أخبار الأربعة على موزايكا فام في الميكرو ليندا رحالي ملتقانا غدوة في حلقة جديدة وموضوع جديد مع فغام من الساعتين الأربعة في لمن
3: هذه معجزة المهدي أنا
4: صح. ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
5: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
6: ميلو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. تنجم تحسه كل يوم صباح.
7: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
8: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
9: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
10: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
11: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
12: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
13: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، وراء كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع 10 لـ 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
14: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
15: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الرياضة في تونس قطاع منكوب بسبب عدم إدراج الرياضة منذ الثورة إلى الآن في أعلى سلم الأولويات الوطني للدولة، ما دفع بالرياضة إلى بلوغ وضعه الحالي وفق وصف الأستاذ بكلية الحقوق والمحامي رياضة تويتي خلال جلسة استماع اليوم صلب لجنة التربية والتكوين المهني بمجلس نواب الشعب. والمحامي رياضة تويتي يعتبر أن المقترح الجديد للقانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية ليس بالمنقذ، وإنما سيحسن من الأخطاء والإخلالات التي شابت قانون الهياكل الرياضية القديم صادر سنة 1995 و1900.
16: لجنة التربية والثقافة والرياضة رأوا من المفيد أنهم يسمعوني في إطار تحذير القانون الهياكل الرياضي اللي بشي يتم تنقيحه إن شاء الله. الملاحظة الأولى هو طول المدة، معناها قانون حاضر ليه أكثر من 4 سنين توا، ولا إلى حد الآن لم يقع معناها النظر فيه وتقديمه للجلسة العامة. على كل تمت المبادرة وتم عرض القانون على أنظار اللجنة اللي بشت تبدي فيه رأيها، ومن بعد رب أكيد باش تحيلوا على الجلسة العامة. دونك القانون الجديد راهو موش باش يكون قانون منقذ للرياضة. ساعة يزمنا نعملوا استنتاج نتاع الوضع الحالي. أنا قلتها ونعود نقولها، الرياضة في تونس راهي قطاع منكوب. سي تان سيكتور سينيستري. منكوب مش من القانون، منكوب من عدة أسباب. أولها بالذات من 2012 حتى لليوم نعرفوا اللي الدولة متاعنا مرت بظروف صعيبة، ومرينا بفترة انتقالية، ومرينا بظرف عصيب على عدة مستويات. الرياضة ما كانتش أولوية، وهذا عادي. الدولة تلهت في مسائل أخرى، ضعف إمكانيات، فما أولويات أخرى خلى اللي الدولة ابتعدت عن الرياضة. وكان الابتعاد هذاك هو اللي وصلنا للشيء اللي وصلنا له اليوم. وصلنا له اليوم على عدة مستويات. أهم مسألة لابد من أن القانون هذا يصلح هي نسميته أنا المسألة المؤسساتية الحوكمة. معناها اليوم الهياكل الرياضية على مستوى المؤسسات، راكي نحكي مؤسسات راهو الكل، لجنة أولمبية وجامعات وأندية، هناك نوع من الانحلال على مستوى معناها تكوين الهيئات التنفيذية.
15: وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد اليوم الاثنين أن الدبلوماسية التونسية ستحرص على تثبيت وتطوير علاقاتها ضمن فضاءات انتمائها المتعددة العربية والإسلامية والمغاربية والإفريقية والمتوسطية، وذلك على قاعدة واضحة تشكل جوهر رؤية رئيس الدولة، قوام واحترام سيادة الدول والتعامل في كنف الاحترام المتبادل والندية ورفض كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب تنويع الشراكات وفق المصالح المشتركة والانتصار لقيم العدل والحق وفي مقدمتها نصرة القضية الفلسطينية. والوزير محمد علي النفطي يضيف في كلمة ألقاها خلال موكب انتظم بمقر الوزارة بمناسبة إحياء الذكرى 70 لأحداثها أن سنة 2025 كانت سنة العمل متعدد الأطراف بامتياز، تأكيدا لدعم تونس لمنظمة المتحدة وأجهزتها المتخصصة في نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي حتى تواصل أداء رسالتها من أجل عالم أكثر عدلا وإنصافا. وفي سياق متصل، الوزير النفطي يشدد على ضرورة تطوير الخدمات القنصلية والإنصات لمشاغل التونسيين بالخارج، منوها بجهود الإطارات الدبلوماسية والقنصلية في تنفيذ مخرجات المجلس الوزاري، خاصة فيما يتعلق بتأمين عودة آمنة للتونسيين وتحسين الخدمات الإدارية عن بعد وتسريع إجراءاتها، فضلا عن تسهيل التحويلات المالية وتشجيع الاستثمار. المستشفى المحلي بطبربا يؤمن نحو 10 فحوصات تصوير شعاعي ماموغراف أسبوعيا منذ انطلاق خدمة جهاز ماموغراف الرقمي بهذا المستشفى في موفى فيفري الماضي، وذلك بمعدل يوم في الأسبوع وفق المدير الجهوي للصحة بمنوبة إيمان الحباسي. والحباسي تضيف أنه فور تركيز الجهاز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الجهة وتجربته وقع إمضاء اتفاقية مع المستشفى الجهوي الياسمينات بن عروس لربط الجهاز بقسم طب الأشعة عن بعد عبر خدمة الأنترنت حتى يتسنى الإطارات الطبية بالقسم الإشراف على قراءة تقارير الأشعة بشكل موازي وتأمين الخدمات الطبية والتوجيهية اللازمة للمريضات. في أخبار العالم، البحرية الإيرانية تطلق صواريخ كروز وطائرات مسيرة قتالية تحذيرية قرب مدمرات أمريكية أثناء إبحارها في مضيق هرمز الاثنين وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني. ذكر التلفزيون أن البحرية رصدت مدمرات أمريكية في مضيق هرمز وأطلقت عليها مقذوفات تحذيرية، مضيفا بعد تجاهل المدمرات الأمريكية الصهيونية للتحذير الأولي أطلقت البحرية طلقة تحذيرية بإطلاق صواريخ كروز وقذائف وطائرات مسيرة قتالية في محيط سفن العدو المعتدية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم في على كل السين على الاولى في تونس بونسو من توتي اتوس تحيا لكم من الناس الكل شكرا لاختياركم موجاتنا مرحبا بكم على الموقع الاخباري الاول في البلاد موزاي كافيه فنيت على الابليكاسيون الاول زاد كيف كيف وبرشا منكم قاعدين تريشارجي فيها الابليكاسيون نتاعنا موزاي كافيه تريشارجاب على اندرويد وعلى اي او اس مرحبا بالكيب الكل ترافقكم من توا حتى للستة نتاع العشيه على 71-113 في الكل سعداء باستقبال تليفونات كان صدقني يا ربي عنا 800 دينار كاش من ذي موزيك فيم في الكنيوت اي نعم عنا 800 دينار كارتة تحك في كارتة دونك كوت البنة من طوى على 71-113 نلف نرحبوا بخونا البم أبو يحيى معنا اليوم في الإخراج أهلا وسهلا مرحبا خونا عبد الناصر اشتر مخرج اليوم رقمي قاعد يخدم ساعة بعد يجي عليه شكون قالك نتعب وليت ياسر عليه عنده الحق ان شاء الله تاخذ روتريت وانت عمرك 40 سنه مرحبا زدب خونا العزيز شاكر بكل ابتسامته العريضه يستقبل تليفوناتكم على 71-113 اختنا اميمه اهلا وسهلا كيف الحال صفا الامور طيبه الحمد لله جوها باهي جوها باهي جوها مريقل جوها باش اكلت البارح البقلاوه كايه والكعك وكل شيء واليوم بحول الله باش نهدي لها المدفونه رحب بخونا يونس الفارحي حديث الصحافة التونسية خونا يونس مبروك الفيلم إن شاء الله خويا محليه المريول حسيته من كشي جديد نعرف خويا مهدي جينيرو في الخلاص
1: عاود
0: داكوردو يدور يجيبوا لك من أمريكا من كان يعيش قبل مرحبا أهلا وسهلا
2: ليه وانت اللي مكتوب عليه أقوى I'm able to achieve anything.
0: Anything. Yes, yes.
2: مستعد
0: yes.
2: لكل شيء.
0: Yeah, yeah, yeah, yeah. You're gonna achieve everything, inshallah. Yes. صفا لاباس
1: الحمد لله
0: امورك طيبه
1: الحمد لله
0: تراند خوك يونس تبارك الله وين تحل تلقاه لي فيديو على بعض ويعنق في ملكه وكذا عم يصفقوا له والى اخر ذلك جو حفلات والحمد لله
1: عاونوني عليه
0: يلا اختي عايده عراب اهلا وسهلا كيف الحال
2: صفا لاباس الحمد لله انا وياك ماتشي ماتشي بالنوار
0: اكيد
2: نوار سي نوار اي نيا بلو ديسبوار
0: اكزاكتومون حتى خونا عبد الناصر هكا حتى هو لابس بالنوار كيف كيف هذا هو
2: يلا صفا لاباس عليك
0: انا الحمد لله والشكر لله تحت الله
2: سيدي بدايه اسبوع موفقة الجميع عسلامة جوزيف شوفيلك لباس الحمد لله نصورة عسلامة عسلامة البمة عسلامة أمامة سلام على شكر في ستاندار وعلى كل مستمعات والمستمعين
0: السلام عليكم الناس كل شكرا لاختياركم موجاتنا رحبوا بكم وين ما كنتوا هذه على كل سين حتى لستمتع العشية بالأخبار بالموزيكا بالجود فايبز غادرنا البارح واحد من أحلى الأصوات العربية علي الضحكية علي الهرح وينعمه هني شكر بعد شوية نحكيه في مسيرة الرجل في الأشتاق نحكيه

0: علي الضحكية على موجات موزايك اف ام توصلنا حتى الاربعة واربعة.
1: غنية المبوتياج
0: صوت اختار على غنية المبوتياج لغنية نسمعوها في ساعة ثانية من على كل سن بعد هايتيك اخر اخبار عالم التكنولوجيا مع محمد علي السويسي. يلا يا سيدي ادخلوا من توا على الكونت انستغرام تاعنا انستوري تصوتوا الخالد عجيش في تعاليليه.

0: تحبه انت يعني
1: صوته تحب صوته
0: معناه اي
1: لما ده
0: تحبش ما تحبش هذه الاغنيه دي
1: لا ما تحبش
0: مثلا العبد عزيز علي كلمه اخر انت ما تحبش
1: يا عايد
0: كان عنده شيخ معنا
1: عاوني
0: ما عندك شيء يلا
2: كومنت يا اخوي
0: يلا شيء قالوها اليوم
3: قالوها اليوم.
0: وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي أكدت في رد كتابي على سؤال النائب المجلس نواب الشعب غسان يمون عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات تأمين إبرام عقود تأمين الدراجات النارية خاصة لتجاوز سعة 50 سنتيمتر مكعب مع إدراج الهدابير ضمن مخطط تنمية لسنة ما بين 2026 و2030. وضحت أيضا الوزيرة بأن الحل المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية التي تم اقتنائها قبل 1 جانفي 2025 دون بطاقة رمادية بما يضمن تمكين أصحابها من التغطية التأمينية رغم الإشكاليات القانونية والفنية. وبخصوص دراجات معناها المسوقة بعد هذا التاريخ فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية معناها كارت غريز تبقى للتشريع الجاري به العمل. أضافت أيضا الوزيرة بأنه في حال رفض شركة التأمين إبرام هذا العقد أو عدم الرد خلال 10 أيام يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى مكتب المركزي للتعريفة اللي يتولى بتحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة. يجي هذا التمشي وفق نص الرد المنشور على موقع الإلكتروني للبرلمان نتيجة التنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين بهدف معالجة تنامي ظاهرة رفض التأمين وضمان احترام إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية. حكيوا لهنا على الدراجات النارية اللي وليت اليوم أيضا مالية الشوارع متاعنا في تونس قاعدة تسبب في عدة حوادث ونسبة مهمة تاع الحوادث ولكن تبقى زي كيف كيف بدون تأمين. معناها ساعات لهنا الناس اللي تاخو موتور باش تمشي تسرزق بها ولا باش تمشي تخدم بها ولما آخر ذلك بعد يلقى روحه ما يأمنولوش دونك نجم لقدر الله يعمل حادث وترسيله بعدها هي معناها كما يقولوا فيها لا ويلو لا من هوني لا من غادي.
2: هو انت حتيت توا سبب من الأسباب اللي تخلي شركات التأمين تحط قيود كبيرة وإلا حتى في بعض الأحيان ترفض تأمين الدراجات النارية لأنها بكل بساطة تخسر فيهم برشا باعتبارهم أكثر وسائل النقل حسب المعطيات وحسب الإحصائيات عرضة للحوادث وعندهم ضعف في الحماية مقارنة بالكراهب. وهذا يعني أن التعويضات اللي تدفعها شركات التأمين تكون أكبر برشا من اللي تدفعها في حالة حادث متاع كراهب. السبب الثاني أن الإصابات على الموتورات أغلبيتها اختيرة حتى كيف يكون الحادث بسيط خاصة وأن سائقيها أغلبهم ما يلبسوش الكاسك ومخلفات الحوادث تكون كسور إصابات في الرأس وهذا بالطبيعة يرفع تكلفة التعويضات الطبية. وشركة التأمين هي شركة ربحية في نهاية الأمر. فما سبب ثالث أيضا أنه تقدير الخطر وتقييمه صعيب على شركة التأمين بما أنه سلوك السائق هو اللي يلعب دور كبير في الحوادث في الموتورات كما السرعة عدم احترام القوانين عدم لباس الخوذة
1: الإهمال
2: عدم لباس الخوذة التليفون فوق الموتور تقام يتكلموا بالتليفون ولا حطوا قدامه بالنسبة للليفرور والكل باش يشوف اللوكاليزاسيون. دونك تقدير الخطر بالنسبة لشركات التأمين صعيب عليهم أيضا. أيضا فما سبب آخر رابع أنه الأقساط اللي يدفعها أصحاب الدراجات ما تغطيش حجم التعويضات وزيد الموتورات عرضة للسرقة أكثر. هذا سبب خامس من الكراهب وهذا يزيد من خسائر شركات التأمين. أسهل باش تسرق موتور كي باش تسرق كهرباء إيش فيه باش تقصك شي يسميوها اللي يشدوا بيها في
0: شرلية
2: فوالا هذيك اللي شفي باش تقص الكدناء هذيك اللي شد معناها يربط بها موتور وتنجم معناها شو اسمها اللي تخليها تحط قيود كبيرة على تأمين الموتورات ومش حتى عديدة بركة والحقيقة جوستيفيه لأنه معناها مدار أثبتت الأرقام والإحصائيات أنهم الموتورات قاعدين يتسببوا وهما المتسبب الأول في الحوادث الخطيرة والحوادث اللي فيها قتلى وجنرال ما تقام هما المتضررين متسبب ومتضرر لأنه ما عندوش الحماية الكافية كما كتكون في الكهرباء وإرباك ومحمي بالبارشوك وبال وبالسنتور دو سيكوريتي وكل شيء. دونك لكن صحيح اللي أنت مؤثر بحياة، لكن هذا من الناس زيدة في حاجة إلى تأمين
0: بيان سور
2: زيدة هما كيما معناه صحيح. دونك شنو هو المطلوب؟ المطلوب اللي هما انهم يلتزموا بالقوانين اللي ولات مسلطة عليهم واللي ولاو مطالبين بالالتزام بها، اللي هي الرخصة، اللي هي الكارت كريز اللي تحكي عليها وتكون معرف بال وسيلة النقل نتاعك، الموتور نتاعك، الكارت كريز نتاعك، انك تلبس الخوذة، انك تحترم اشارات المرور كيما كل وسائل النقل اللي هم ما يحترموش زيادة على محالة في اغلبيتهم، لكن الموتورات اكثر بمسك انت المتسبب الاول في حوادث الطرقات والحوادث اللي تخلف قتلى. وهكيك تغارونتي روحك أكثر إمكانية باش أنك تقبلك شركة التأمين وتأمنك على تأمنك الفيكول متاعك.
0: هو راه قبل كانت الأمور منظمة سي يونس، راه
4: قبل 2025
0: قبل 2011 قبل 2011 كانت الأمور شوف 2025 قبل 2011
4: قبل 2011 كان يلبس الكاسك
0: لا لا أبي شنو لك
4: دونك هنا فما
0: كان تلبس الكاسك لا سمح
4: يلزم
0: معناها شوفوا فيهم
2: احنا نعرفوا
0: تتذكر مليح يا سي يونس وقت اللي كان البوليس يقف داكوردو حتى اللي مش لابس كاسك يوقف الكهرباء يوقف الموتور ويلبس الكاسك. وكانت الامور كانت فما والله كان ما شاء الله ما تخونيش الذاكره مبلغ رمزي نتاع معناها نتاع اسيغونس يتدفع نسيت قديش وقتها ماهوش حضره كبيره بارابور على المبالغ الاخرى. وكانت الموتورات معناتها انت كي تحكي راه فما مدن مثلا متسمي فيها الموتورات توجيه الساحل حدث ولا حرج
4: صفيق زيد
0: سفيقس حدث سفيقس. ولا حرج الكابو ما قال حد لحد نسي ورجال
2: النار والنار
0: نحكي لك رمضان كامل
2: منزرت
0: عايدة مدن
2: ورس جبل وكلهم بالموتورات زي
0: كانت الموتورات نسي ورجال باش تخدم عليهم معناه يقول لك على الموبيلات نعطيك على الموبيلات واضح ولا التكتيك يسميها بالتونسي واضح دونك ديكو كانت الأمور مذمة أكثر. اليوم تخلى فيما يشبه الفوضى راه قبل كانت ماركتين ولا ثلاثة راهو الدور في البلاد وأمورك واضحة ووقفك البوليس تبدأ عندك أوراق كاملة. دونك مشكلة اليوم الحقيقية هي في أنه لم نعد نحترم القانون.
4: شوف هو ميزة هو هذية معناها أنه الدرجات النارية الأهم بالنسبة لي أخويا أنك تضمن سلامتك وسلامة الآخرين. دونك مسألة هي مرتبطة أساسا كما كنت تحكي عاد وكما هو مطروح اليوم سمعت البارح واليوم هو الكلفة الاقتصادية خاطر الكلفة البشرية هي كلفة يتحملها أساسا راكب الدراجة النارية كيفاش سلوكه داخل الطرقات أو خارجها كيفاش يتصرف كيفاش. لكن الكلفة الاقتصادية بالنسبة لشركة التأمين معناها حاجة كبيرة خاصة أنه ما فماش الردع الكافي اللي يخلي أصحاب الدراجات هذه ما أخوي أقل حاجة أنك تلبس كاسك معناها لانه كما كنا نحكي
0: اضعف الايمان
4: انك تلبس كاسك لانه مساله السهو على الدرجه الناريه ومساله انه يقصوا على اليمين على اليسار فوق التروتوار خاطر ساهل بالنسبه لهم. دونك هذا يكلف شركات التامين معناها برشا فلوس. دونك يلزم شدوا راسه من الوسط يا خويا يلزم اولا من جهه المساله الامنيه المرتبطه بانه وجوب أو ضرورة حمل الخوذة يلبس الخوذة كيف كيف أنه الردع كيف كيف اختصوه في صورة ما معناها السهو أو في صورة ما حتى تحرق ضوء حتى دونك هذه حاجة. دونك المسألة ما هيش طبيعية معناها. دونك الحل الموجود أنه فما تاو إلى الآن بيان سور إذا كان معناها بعض الشركات ترفض تأمين ثم معناها إلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة في يعني بعد التنسيق بين الهيئة العامة للتأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين. دونك هنا تتحل المسألة بنصف حل، لكن يبقى المسألة بالنسبة لي الجوهرية والرئيسية هو سلوك صاحب الدراجة النارية كيفاش يتصرف
0: وهو كذلك. هذاك علاش اليوم نرجع لضرورة أنه اليوم تكون فما رخصة. ثانيا اليوم فما نوع متاع موتور من غير ما نقولوا عليه اليوم ثبتونا في الهومولوجاسيون نتاعو على خاطر خطير وخطير جدا واضح ولا مانيش نقول شنو
4: اللي نحكيو على الموتورات الكبار احنا
0: الموتورات الكبار والله اللي شفت الموتورات الكبار منظمين
4: بالخوذة
0: نتاعهم ويعرفوا كيفاش يسركلوا الى اوراقهم امورهم جوهم مريقل معناها يخلصوا البياج وجوهم حفلات دونك حتى في البياج منظمين
4: راهو ثم قصر معناها يقول ثم 12 و13 و10 يسوقوا في درجه ثانيه بدون خوذة.
0: انا امبارح طفل عمره 10 سنين صدق يسوق في كره والله يا وفي الكوشه نشري فيها انا وعايده نشري منها في المنزل قسموا بالله خرج وحده امه قالت لي نعلم فيه قلت لها قداش عمرك قالت لي 10 سنين يا مدام قالت لي اوتوماتيك يا بنتي قلت لها اوتوماتيك امشي انت وياه ادخلوا في حيط قلت لها قالت لي اوتوماتيك والله كيما نحكي معك بالحق لا واثقه من روحها المراه وتحكي بابتسامه عريضه معناها داخله سونس انتردي يا مدام قلت لها على نخزر طفل مسخيب وراجل قصير انه ولا حاجه ما عرفتك قالت لي ليه مسالش انا نتحكم مش تفهم انت ولينا معناها نعيش نوع من
4: الانفيل صغير في الفولون
0: في الفولون
4: في الحجر صغير
0: يا ودي صحيت ليه هذا هو صغير هو يسوق معناها هذا هو صغير
2: ليه كيما قال لك فما يحط بيبي في حجره ويبدا يسوق بيه
0: والله عادي اجي نقول لك حاجه شفنا حاجه
2: اللي المدام جنبه
0: اي لا ابار هذاك وانت على الموتور على الموتور
2: تاع اربعه طلقه ولا خمسه عائله كريمو
0: معاهم جيجو فيه الساعات جيجو فيه صغير والله العظيم على كل انا تو فيو كيف ما يتقال المهم اهم حاجه نظموا لنا الامور ونظموا لنا زيد كيف اليوم بقانون التامين في البلاد
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته تاع العشيه
0: نمشي وتتسويت لاشتاق يحكي خيمة أجواء من الحزن العميق على الوسط الفني العربي البارح بعد رحيل الفنان المصري هاني شاكر الملقب أيضا بعدة تسميات من بينها أمير الغناء العربي وين عبر عدد من نجوم مصر والعالم العربي عن صدمتهم الكبيرة وحزنهم وأكدوا بأن الساحة الفنية فقدت قامة إنسانية وفنية يصعب تعويضها. الفنانة سميرة سعيد قالت بأنه خبر الوفاة كان صادم ومؤلم من جهتها وصفت ليلى علوي الراحل بأنه إنسان راقي وطيب وكريم على المستويين الشخصي والعائلي وأنه رغم معاناته خلال فترة مرضه لأنه حافظ على الأمل كما دعا حمادة هلال بالرحمة لهني شاكر وأنه يجمعوا ببنته اللي توفيت في الجنة إن شاء الله. برشا تعليقات محبي هاني شاكر والفنانين اللي نعاوا الفنان وأشادوا بطيبته وإنسانيته في مشهد وداع يعكس مكانة هاني شاكر الكبيرة في القلوب وفي الساحة الفنية ونتذكر بأنه العديد من الناس اللي نعاوا هاني شاكر منهم الفنانة والنجمة العربية التونسية لطيفة العرفاوي وائل جسار هشام عباس وللتوفيق في تصريحات للزميلة سارة البكوش.
5: بقى لله ألف رحمة ونور على هاني. أنا هاني بالنسبة لي كان أخويا اللي في مصر، يعني أنا بعزي نفسي أولا وبعزي كل الأمة العربية وبعزي نهلة وبعزي شريف وبعزي ولاد دينا. خسارة كبيرة جدا جدا جدا جدا هاني شاكر لأنه فنان كبير وإنسان عظيم.
6: أكيد البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا خسارة كبيرة للفن العربي عملاق مثل الأستاذ هاني شاكر كانت بالنسبة لي صدمة كبيرة، بالنسبة لكل جمهوره بالوطن العربي صدمة كبيرة. كنا متأملين بالله سبحانه وتعالى أنه يرجع بالسلامة ولكن قضاء الله وقدره هيك أراد ونحن من آمن بقضاء الله وقدره.
7: البقاء لله فقدنا كلنا العرب كلهم في العالم كله في الدول العربية وفي كل مكان في الدنيا كل الناطقين بالعربية احنا فقدنا المطرب والفنان الخلوق والجميل هاني شاكر فنان عصر كل الأجيال وعصر الزمن الجميل وزمن الشباب وزمن المهرجانات وكان يعني على صلة بكل الفئات وكل الناس وكان دايما إنسان خلوق وجميل ويعني ومحبوب وفنان بجد وصوته كله شجن وأغانيه ما شاء الله عليه كلها حلوة. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.
8: أهلا وسهلا. والله أنا مصدوم لغاية الله مصدوم، مع أني سجلي أنا مدة عم تابع على باريس بمكالمتي مع نهلة زوجة الصديق والأخ هاني، لكن الله يرحمه البقاء لله الله يرحمه. أنا بدي أعزي كل محبينه وكل عائلته وأعزي نفسي لأنه كان صديق مقرب هو وعائلته وكان لي الشيء اللي فرحني انه كان في تعامل بيني وبين استاذ هاني مش بس كصديق او كزميل، كملحن ومطرب. مع تحياتي لكل المستمعين من خلال اذاعه مزيك وكل عاملين بها، تحياتي لكم ويطول عمركم ولي التوفيق.
0: تحية زميلتنا سارة البكوش على هذا العمل المتميز من أبرز اللي ينعاو. أيضا الفنان عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية اللي عمل بوست وقال: أتقدم بخالص العزاء إلى شعب المصري محبي الفن الأصيل في وفاة الفنان هاني شاكر الذي أثر الغناء بأعظم الإبداعات الفنية في جميع المناسبات الوطنية والاجتماعية والإنسانية بصوته المميز وأدائه الراقي. ربي يرحمه وينعمه برشا ناس وبرشا محبين زي كيف ليه في تونس، وكان تجمع علاقة حب كبيرة بتونس. شفنا ديبوز زي كيف من عند صابر الرباعي، من عند العديد من الفنانين التوينسا اللي نعاو فيها هذا الراحل معناها العزيز على قلوب التوينسا.
2: خبر محزن جدا. احنا ده اللي اخر مره جينا لتونس وقت في دار الثقافه في
0: بتاع مدينه الثقافه
2: في فيستيفال نتاع لازبو هو افتتحها كولا ماهيش ليها برشا عامين كيكا
0: 2023
2: تيغلطي لازم تشد فيها مدينه الثقافه ولا دار الثقافه في مدينه ولا دار ولا ليشني المشكله
0: مش مشكله دوس دار
2: مفيد ثقافه موجوده صحيح ولا لا. دونك اكيد اكثر من 50 سنه مسيره فنيه، عشرات الالبومات، افلام سينمائيه،
0: انت كنت تحب مهرجانات
2: وملايين. اختي سورتو انا نحبه، انا
0: نحبه،
2: اما اختي من ملايينك الفان فاناتيك على الاخر هاني شاكر داير عادات نهار كامل يتبكي البارح.
0: الله يرحمه وربي يصبرها
2: اختي سيهام البركه فيك.
0: وخذ مو في فرنسا مش في تونس، لا مشيت
2: في فرنسا ما صار فيها بالحق.
0: فوالا غير مشيت لباريس غاديك على الاقل القت عليه
2: الضغط الاخيره. هو غادي يمت في فرنسا
0: فوالا.
2: دونك معناها عادي جدا انه فنان في حجم هاني شاكر يلقى لي زوماج هذوما الكل بلوس كو ميريتي. أيضا إن نقول اليوم إنه يموت ولا يتوفى ولا يغادر الحياة، نحبش كلمة يموت، يغادر الحياة فنان في حجم هاني شاكر أكيد معناها غادر الحياة وكهو، على خطر غنيه مهرجاناته مكانته في قلوب الملايين ما تموتش. معناها الناس اللي عملوا مسيرات من نوع هذا اكيد ناس تقعد ديما في القلوب في الاذهان، يخليوا بصمتهم هو باغانيه اكثر حاجه معنا عرشنا يظل زي عبد الحليم دي تون مودرن معناها المعاصر نتاعنا.
0: عبد الحليم عبد الحليم
2: لا والله لا، حتى هاني شاكر في الرومانسيه في الغناء بالاحساس هاك يغزر لك يونس خاطر ما يحبش برشا عبد الحليم.
0: عبد الحليم عبد الحليم مونيمون عبد الحليم فماش ما تعودش اسطوره ليجوند مونيمون
2: جيبو يونس
0: في الفن. ربي يرحمه وينعمه هاني شاكر.
2: الله يرحمه وينعمه
4: مسيره طيبه اكثر من 50 سنه.
0: انت كنت تحب صوته ولا ليه؟ من محبيه ولا ليه؟
4: لا مش برشا،
0: مش بتحسبني فيك صراحتك، ماكش من محبيه.
2: هو حتى عبد الحليم مش من محبي راه
0: هو حبك الغنية اللي كسر لي راسي انا معناها الغنية الملتزم وكذا هذاك.
4: لا مش من محبي
0: اذواق الحياة.
4: ثم اصوات تعجبني واصوات ما تعجبنيش، هو مسألة ذوقية معناها، بس انا مرتبطة بشخصي معناها نحترم انه العباد اللي تحب فنانين اخرين، لكن بون بالنسبه لي معناها مسيره كبيره في وقت ما معناها كان نقيب المهن الموسيقيه، نقيب الفنانين في مصر، دافع برشا على الفن المصري، على الفنانين المساره، دافع على الفن بصفه عامه، تجربته زاد السينمائيه مهمه جدا كيف دونك عاصر اجيال من الفنانين في مصر وفي العالم العربي، لانه بدايته كانت في مطلع السبعينات وقت اللي قدموا الموجي في بدايه السبعينات. كان يمكن معناها كان يعتبر واحد من ورثة عبد الحليم حافظ في الغناء. فلا واحد من ورثته كان يشبهوه بعبد الحليم حافظ. دونك ربي يرحمه وربي يصلح
0: حاله.
4: يعني مش من السهل انه نفقده فنان، لانه ما يتعوضش
0: هذه شاكر، وربي يرحمه وينعمه وتعزينا لعائلته ولمحبيه.

0: بلسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. نسلم برشا على صديقنا حمدة عونالة اللي يتمنى اليوم أسا برنسيس زينوبة اللي تعمل 16 سنة يقول لها إن شاء الله كل عام وانتي حية بالف خير وهابي بيرثدي دو لابار دو سون بابا حمدة دو سماما سونيا دو سون بتي فخير أيوب كيف كيف من عند لي غران مير نتاعها فتحية إعالية من عند بابي رفيق عياد والعائلة الكل وكيف كيف زادة من عند أصحابها وزميلاتها وزملائها في la première année في الليسي سكوندير بيلوت نابل ونقول لها برنسيس شاء الله كل عام وتحية بالخير يا زينوبة يا باهية شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب شاء الله ربي ينجحك وربي فضلك وربي إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب.

0: هابي بيرثدي انوتخ بتيت فرانسيس إيلين كنيمي. اليوم تعمل 3 سنين كل عام وهي حية بالخير. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيها دو لابار دو سا مامون عفيف البجاوي من عند العائلة الكل ويقولوا لها ان شاء الله كل عام يا إيلين يا بنينة وانت حية بالخير. خونا يونس الحق خديمة نقول لبنته لينا لبنينة ذيك عليش دونك هكا إيلين لبنينة كيف سرقتها من عند لينا
1: ديديكاس من عندي.
0: تفضل
1: ديديكاس.
0: قول لشكون
1: ديديكاس سبيسيال. ديديكاس سبيسيال من عندي على الديجيتال صديقي لطفي زغدانة بمناسبة زواجه بأميرة حداد صديقتي زادة. نقول لهم إن شاء الله بالهنا والسعد و
0: الحياة طويلة والذرية سعيدة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يهنيهم. قولوا يا لطفي بيهي إن شاء الله يا سيدي ربي يهنيكم وإن شاء الله ديما حياة مليئة بالسعادة وبالصحة وبالخير وبالفرحة وربي يكثر أفراحنا. أي يا سيدي رحبوا بخونا دراكو. هلو هلو
2: هلو
1: هلو
2: هلو
0: أمور طيبة.
1: اليوم مش هنشونا اليوم بلاستيكا
0: بلاستيكا
1: كتب على معاونتنيش بالبلاستيك
0: كتب على دراجو دراغون بول
2: أدراك براند متاع سيارات
0: مرة. اوكي
1: صح
2: ميرسي.
0: يلا مول البراند نمشي تو سويت الجيم اوفر.

0: جيم اوفر.
1: عسلام مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبدا بالميزانيه وباش نحكيو على لي جو باش يخرجوا في شهر ماي. الحق تعرفي شهر ماي شهر الجيمينغ بامتياز لانه باش يكون فيه برشا من الالعاب تريبل اي باش يخرجوا تقريبا على المنصات الكل. باش نبداو محبوبه الملايين والعباد اللي تعشق لي كورس تاع الفواتور، نحكيو على فورزا هورايزن 6 وما ادراك اللي باش تهبط 19 ماي. باش تكون متوفره على منصه الاكس بوكس سيريس اكس واس وبتبيع على منصه البي سي. فاينالي باش نراو الجيم جيمس بوند 007 فيرست لايت، باش نراوها تكون موجوده على منصه البي سي بلاي ستيشن 5 الاكس بوكس كيف كيف، باش تكون متوفره 27 ماي. في نفس الوقت العباد اللي تعشق باتمان ليجو ليجاسي اوف ذا دارك نايت كيف كيف باش تكون متوفره تقريبا على كونسول الكل بي سي بلاي ستيشن والاكس بوكس باش تهبط 22 ماي. العباد اللي تعشق الدايف او الغوص تحت في الماء، معناها نحكيو على فونتور ياسر ياسر مزيانه، سبنوتيكا 2 باش تكون متوفره على منصة البي سي والإكس بوكس 14 ماي. في نفس الوقت العباد اللي تعشق الكامبينج ويحبوا يعيشوا أفنتور مزيانة يعني في الجيمينج 14 ماي باش تخرج جو اسمه أوت باوند، باش تكون متوفرة على نينتندو سويتش 1 و2 بي اس 5 الإكس بوكس وبالتبيعة منصة البي سي. باش نراو زادة لعبة ثيك أس ثيفس باش تكون متوفرة على البي سي على البلاي ستيشن 5 والإكس بوكس وكيف كيف باش تكون 25 ماي. إن شاء الله تهبط الجيم هذا كما قلت لكم شهر ماي. حق تربي شهر متاع جيمينج بامتياز. أنا أكثر جيم استنى فيها هي الفورزا هورايزن 6. نحكيو على مليارات الدولارات. شكون فينا ما يعرفش جيم ستوب، واحده من عمالقه الشركات الكبيره نتاع الجيمينج ولا الماركت بليسز تاع الجيمينج. اعلنت انها تحب الاستحواذ او تريد الاستحواذ على شركه اي باي. اي نعم اي باي اللي نعرفوها نحن اللي هي كونكورنت لامازون، تحب تستحوذ على شركه اي باي بمبلغ قيمته 55 او 55 بليون دولار. نحكيو بالانجليش هكا تخر سي بلو اكثر فلوس تحس
2: 55 بليون دولار
1: وذ بي بليون دولار اللي الحق تعربي برشا برشا فلوس. وهنا شنو الابجكتيف تاع شركه جيم ستوب؟ انها تستحوذ على ماركت بليس كيف اي باي، تحب تردوا 100% او 100% دي جي للجيمرز او للجيمينج وين يتباعوا لي كونسول الجدد والقدم كلكو سوا لي جو ولا حتى الحاجات ريترو كيف كوارت بوكيمون كوارت يوغيو دراغون بول او غيره. معناتها الحق تعربي خطوه كبيره كبيره برشا، ولكن 55 بليون دولار برشا برشا فلوس. مازلت المعلومه ماهيش مؤكده
2: ولكن
1: تو ماتش ماني برشا برشا برشا فلوس 55 بليون دولار حتى بالدينار الله اعلم قداش يوليو. ولكن ان شاء الله دي سي اخر سنه 2026 نراو هل انها شركه جيم ستوب باش تستحوذ على شركه اي باي والا لا.

0: تكسحها دراكو حط عليك العادة ديما متعنا بالأخبار الجميلة
1: والجميلة جدا
0: أخبار في مشاهي دونك انت قدرة يخليك رأي انت خليك ترانكيل ترانكيل لو شابي بيغ لاموت تعرفها ولا خليك رأي خونا أمورك واضح خليك رأي خلينا رأيدين سي يونس والحمد لله يلا سي جوشي تو تسويت جنادي لك غنية حلوة على الأخر جود فايبس يلا جود فايبس كينج أوف بوب فيلم نتاعو جديد اللي عايده وعدتنا باش تهزنا
2: وتشرب بوب كورن تفرجت فيه البارح انا الفيلم
0: ولا العظيم
2: عالمي
0: they don't care about us she doesn't care about me هكا ولا هذا هو
2: يلا جو
0: بارتو yeah.

ثم يونس اش تحلي الغنية ذي تعجبوا على الاخر ان شاء الله نشوفوك نهار في افلام بوليود خونا يونس. Let me be by the second voice نقع في المرتبة الثانية.

0: كل سن من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: مرحبا بكم، انا جيت فيها على كل سنة عن الأولى في تونس. مرحبا أمي، مهلا وسهلا، كيف الحال؟ شنو الأمور؟
2: الحمد لله،
1: الأمور طيبة. يلا باش نمشيو توتسويت ونحكي على عملية أمنية تنهي نشاط وفاق مختص في الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال مع إيقاف 26 مظنون فيه.
0: اسم على كل سنة.
2: الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تتمكن إثر مجملة من التحريات الميدانية والفنية المعمقة وبناء على شهادة عدد من المنظرين من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال، ويعمد أفراد الوفاق هذية إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لعرض منتجات بأسعار مغرية، تولوا في مرحلة لاحقة قرصنة الحسابات الإلكترونية للمتفاعلين معهم، وبعد ما يتم الاستيلاء على الحساب يتواصلوا مع أحد الأصدقاء الموجودين بقائمة الاتصال وإيهامهم بأنه صاحب حساب موقوف لدى احدى الوحدات الامنيه، يطلبوه بالتواصل مع محامي اكيد وهمي واللي بدوره يطلب منهم ارسال حواله بريديه كغرامه ماليه مقابل اطلاق سراح صديقه. بعد تحري تم ايقاف 26 شخص وحجز مجموعه من الوثائق المستخدمه في تحويل المبالغ الماليه وهواتف جواله تستعمل في عمليات التحيل ومبالغ ماليه متفاوته، وبمراجعه النيابه العموميه لدى المحكمه الابتدائيه بتونس اذنت بالاحتفاظ بجميع الاطراف من اجل غسيل الاموال والاعتداء على الاملاك والاشخاص ومعالجه معطيات شخصيه دون إذن سحبها، وتعمد الحق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء على نظام معلوماتي قصد الحصول على منافع مادية لنفسه أو لغيره، وذلك في إطار تنظيم وفاق إجرامي. ونذكروا أن الأبحاث مازالت متواصلة للكشف عن كيفة ملابسة القضية بما يكفل وضع حد لسلسلة عملية التحايل الإلكتروني المعقدة اللي قاعدين يظهروا منها عدد كبير من المواطنين، واللي قاعدين نشوفوا في برشة تشجيعات على مواقع التواصل الاجتماعي، والعبيد الكل قاعدة تحكي على المعلومات الجرائم الإلكترونية، وضعية التحايل اللي قاعدين كل مرة يبتكروا في وضع جديدة باش يتحايلوا بها على العبيد.
1: به برشا. هاو خونا
3: يونس،
1: لا خونا مروين
2: تعمل
1: تعمل محاولة تحايل. ما مروين ما تكلمك برشا حود دونك في
2: ما شاء الله عليه، ما نخافوش.
1: قال لك نحكيو مسج بغير ما تكلمني على تليفوني، راني في مركز الحرس، عندي مشكلة قديمة من 2015 في صفاقس، هني وكلت محامي قاعد يشوف لي باش نبعث لك رقم المحامي، تواصل معاه قبل ما يعملوا علي، قبل ما يعلموا علي النيابة العمومية كان طالب منك المحامي فلوس اعطيه، تو نخرج نعطيك بالله ما تحكي لحد من غير فضايح، هانو كل شيء عند المحامي، اطلب رقم المحامي تو يفهمك هذا هو رقم المحامي. هذا شو يصير انواع من المساج؟ والله صاروا، انا صارت لي مره مع لطيفه القفسي، تحيه له مسكينه لطيفه، ما هنيت رب العالمين، اعطت نمرها وبيرها تقول الكونت نتاعها ودخلت وكذا وكذا، وكلمتها مونا تيفة تبارك الله عندها 20 نمرو، كان انا نمرو باش تحصل عليها رئيس وزراء مش كيف داكورد. ايبا وقتها صارت وقتها نخدموا بعضنا باش تفهم انت معناها، حتى الناس المشاهير ما همش معناها الابغي، وصارت عديد من العمليات تاع التحايل راهو، وفما شكون ساعات يقول لك نبعث لك كود، أري بعث لك كود وأعطيني كود ذاك، وهو يبيرالتي لك بيه، صارت عملية استغلال العائلات لنساء لرجال، تصور وبرشة حاجات اللي بالحق معناها غزمو اليوم أنه
3: جنراليزي في العالم الكل راه وماهيش حكر على تونس.
1: أي ما اليوم 26 معناها 23 26 عبد مظنون فيه، دونك اليوم نقولوا يعطيهم صحة على الأقل. بدينا أون بخون أون كونسيديراسيون، خاطر برشا عباد يقول لك أي مثال شو صارت لك مرة وميش مشكلة وإلى ما آخر ذلك.
4: هو الباهي في الحكاية أنه تم الإطاحة به يعني
2: الوفاق،
4: صعيب. ثاني حاجة أنه توا لا يستعملوا فيه أساليب معقدة جدا في التعامل في عمليات التحيل، معناها خاصة الأدوات، وخاصة اللي ما عندوش ما هوش متمرس برشا في وسائل التواصل الاجتماعي والحكاية تضم، دونك تسهل التغرير بهم. القانون أحيانا لا يحمي المغفلين، أنه العباد ساعات معناها بصدق معناها احيانا الطيبه المفرط فيها معناها تم تولي ما عندش مكان،
3: دونك الطيبه الطمع
4: اي الطمع
3: برشا حكايات. ذكر فما حادثه صارت كبيره ياسر في فرنسا مع امراه اللي هي تحيل عليها واحد انت حل شخصية بالانتليجنس ارتيفيسيال براد بيت، وفهمها اللي هو يحكي معاه واللي هو باش يجي وباش يقابلها والكل 80 مليون يورو نحالها، وهي تبعث له
4: 800 ألف
3: 800 ألف ولا
1: 800 ألف يورو، اي مش 80 مليون
3: 800 ألف يورو برشا حاجات.
4: معناها تو انا كلمني براد بيت يقول انا مستحق فلوس ونقول له ما يصيرش انا بعثتك في البوسطه شنو هي الحكايه،
3: معناها

0: يعني قلت لك التمعي بعض الأحيان لا تنتسيون
1: هذا هو بنتي كان استناعي إذا جبت لكم معز بوتار زميلنا قسم الرياضة مرحبا أهلا وسهلا صفان أقبلنا بميكرو
2: ربيرك المجتمع الناس في تونس كله غدا بشي
1: بشي حاربوا
2: مرأة معناها عادي عليها براد بيت
0: لا فرنساوية أي مش بقى مش براد بيت بذي كان استناعي
1: أقبلنا بميكرو نسمع صوتك العذب أيوة
2: سلام معك اليوم شطر ثاني بتاع الجورني اللي تعديت البارح كان شطر الأولاني
1: أيوة
2: صاحب طالع النادي الأفريقي يربح المعنيين بالنزول البارح مستقبل سليمان ربح شباب القروان ربحت في جيبس كيف كيف الأولمبي الباجي خسر اليوم مشترى ثاني
1: أيوة.
2: نمشي الأشواط
0: الأولى
2: إن شاء الله الأشواط الثانية بعد ربع ساعة الأشواط الأولى كانت نتائج على النحو التالي بالنسبة لقمة الجولة إذا نجم نحسبوها اللي هي قمة طالعة بين الترجي وشبيبة العمران 0-0 الميتون الأول وشبيبة العمران تلعب ناقصة ملاعبي معناها إقصاء منذ دقيقة 25 بالنسبة للسيابي المرسى 2-1 للمستقبل مرسى في بنزرة مع إقصاء لاعب مستقبل مرسى المتلوي عاملة كيف كيف مرة أخرى إكسبلوار في المستيرو رابحة وأنا زيرو الميتون الأولاني وبالنسبة لترجي جرجيس والإتوال وفي الميتون الأولاني 1-1 هذه النتائج الحتول حتول نجم نقولوا إحنا الأمور تقعد ديما في الطالعة النادي الإفريقي محافظ على صدر الطالعة وفي أسفل ترتيب شيء ما يتبدل على أساس كلهم لعبوا البارح
1: لعبوا البارح على كل يعطيك الصحة معز تحياتنا ليك كل فريق للرياضة وسخت الموضوع بعد شوية تكون عنا متابعة إن شاء الله نهاية الأشواط الثانية كيف كيف ريكاب سبور سخت الموضوع بشترجع بعد شوية مع حيدر الشيرني على أبرز كل هذه المستجدات تلقاو كل أخبارنا على موقعنا موزايك فام بوانيت نحب نذكركم على 71-113-1000 بعد شوية الموعد يكون مع الربح عن 8 مليون كاش من إهداء الأولى في تونس على 71-113-1000 ما تنساوش تطلبونا بعد شوية إذا كيف كيف الموعد يكون مع الربح مع كارفور ما تنساوش كارفور يحتفل بعيد ميلاد الخامس والعشرين نحكيه على زيبر مارشي كارفور مرسى كارفور مولفسوس كارفور مولفس فاكسك في أنك تعدي لكارت وفاء متاعك على البون ديجيتال اللي موجودين في زيبر مارشي هذوما وكيف كيف تدخل في القرعة وتعدى معنا لمواجهة موزايك فام أم بون دشاب قيمة 5000 دينار يوميا على الأولى في تونس للربح كالعادة إن شاء الله بعد شوية يكون معنا سعيد ولا سعيد الحظ سينو نحكي وكتوليتي شوية آخر وفي رقم على كل سنة عملية أمنية تصفر عن تفكيك شبكة دولية لترويج المخدرات وحجز شدوا عندكم 270 صفيحة من القنب الهندي شوية آخر إذا في الناس نحكي عن نقلة نوعية إطلاق أول دواء أسبوعي لعلاج مرض السكري لوزامبيك فينالمو في تونس سمعنا اليوم صباح مع جيهان وكيف كيف مع نادية واللي من معناه بشي تم شكون اللي استعملوه كيفاش لازم يصير نبعدوا على اوتو ميديكاسيون وقتاش باش تاخذوا الكلام زي كيف كيف لنا اون شارج هذا الكل نلقاوه بعد شويه في الساعه الثانيه من على كل سنه توت سويت اخر الاخبار الوطنيه والعالميه مع زميلنا المتميز مراد الدريدي بعد هي الموعد يكون عطينا اخويا مع شكون
3: بتونس
1: بيك هذه ورده على الاولى في تونس
4: كونوا في الموعد مع معرض الموبيليا وقاعات الجلوس لو سالون اكسبو اكبر تظاهره في قطاع الاثاث والتأثيث واحدث ابتكارات في الموبيليا بمركز المعارض بالشرقيه من 1 إلى 10 ماي 2026 المعرض مفتوح من 10 صباحا الى 7 مساء.

0: مولاندور يودك بشنوازلو يا لكريم، كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ود روحك وزيد.
2: تيهاك زي وعامل جو.
3: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
2: صحه صحه، ترى وريني قداش وليت.
3: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
2: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب،
4: باش ما يفوتك حتى ديتاي لا من قريب لا من بعيد. عليك باوفر اوبتيلاب، كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
5: اسمعني، عنا اوفر جديدة تانيك على الانترنت والمكلمات والمساجات من الاخرة. اوفر ولا في الاحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
6: جديد مع اورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك اورانج.
7: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
8: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاتكم من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية، بما يضمن الحد الأدنى من التوازن للفلاحة. وشدد في بلاغ صادر عقب الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي الموسع السبت الماضي على ضرورة إحكام الاستعداد للمواسم الفلاحية الكبرى، خاصة موسم حصاد الحبوب، عبر توفير كل مستلزمات النجاح اللوجستية والتنظيمية. ودعا اتحاد الفلاحة إلى اعتماد مزيد من المرونة في سلم التعيير في ظل عدم استكمال الحزمة الفنية والنقص الحاد في مادة الأمونيتر، وما قد ينجر عن ذلك من ارتفاع نسبة التفرقة وتراجع جودة المنتوج. الأستاذ بكلية الحقوق والمحامي رياض التويتي يقول خلال جلسة استماع اليوم صلب لجنة التربية والتكوين المهني بمجلس شعب الشعب أنه يجب على القانون الجديد للهياكل الرياضية أن يضع حدا لما وصفه بالتسيب على مستوى تكوين الهياكل الرياضية وشروط الترشح وتحديد المدد بالنسبة للجنة الأولمبية والجامعات، قائلا أن عديد اللوبيات تسعى لتعطيل مشروع القانون منذ 4 سنوات.
9: الفكرة الأولى بالنسبة للقانون الجديد هو لابد من أنه يضع حد للتسيب الموجود على مستوى تكوين الهياكل. شروط الترشح، وصلنا شروط الترشح راهو إلى معناها وضعيات، سامحوني في الكلمة، مضحكة. معناها الناس تكتب في أنظمة أساسية مخيطة. وصلنا في 2012 كي نخولك الرياضات الجماعية بركة، انتخابات 2012 كل رياضة جماعية فما 4 قائمات مترشحين، معنى فما منافسة. عام 2020 4 رياضات القائمة المتخلية بركة مترشح أكهو. علاش؟ خطر الشروط تم التجديد فيها، أنت تنافس فيها نحط لك شرط باش يقصيك. وصلنا الوضعية مزرية في المسألة، وهنا لابد القانون أنه يدخل باش يصلح الأمور هذه. انتخابات، تحديد المدد بالنسبة للجنة الأولمبية والجامعات، وربما هذا السبب اللي خلى القانون يبطأ حتى التو، لأن صارت فيه عدة معناها تدخلات وعدة لوبيات نعرفوها عايشين في تونس. ما كي لجنة الخبراء في الوزارة اقترحت أنه في اللجنة الأولمبية وفي الجامعات الرياضية يتم تحديد المدد، معناها ما عندك الحق تعمل إلا 3 مدد. قامت القيامة. إيش خلى القانون قعد 4 سنين؟ المشروع حاضر 4 سنين رو. يكاد يكون أهم سبب اللي خلى القانون تعطل. عطلوه عدة أطراف من حبش نسمي معروفة. لا وكيفاش؟ فما بلاد في العالم توا معناها تنجم تقعد 5 و6 مدد. عنا مسؤولين على هيك الرياضية رام في المدة الرابعة نتاعهم ويحبوا المدة الخامسة.
8: توفي شخص ظهر اليوم الاثنين على عين المكان متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل جاره باستعمال بندقية صيد، وذلك بأحد الأحياء الشعبية وسط مدينة القيروان، فيما أصيبت زوجته بالرش. وتعود أسباب الحادثة وفق المعطيات الأولية إلى خلافات شخصية بين الطرفين، وقد تحولت الوحدات الأمنية إلى مكان الواقع حيث تم إيقاف المشتبه به الرئيسي، في حين تم نقل الزوجة المصابة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تم تحويل جثة الضحية إلى قسم التشريح بوحدة الأغالبة بالمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، ولا تزال الأبحاث جارية لكشف ملابسات الحادثة. تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يتسبب في موجة حادة من الارتفاع في أسعار الطاقة والسلع الأولية في تطور ينذر بتداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي وفق أحدث تقرير لأفاق أسواق السلع الصادرة عن مجموعة البنك الدولي. وبحسب التقرير يتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24% خلال عام 2026 لتسجل أعلى مستوياتها منذ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في ظل اضطرابات حادة بأسواق الإمدادات العالمية. ويرجح أن تصعد أسعار السلع الأولية إجمالا بنسبة 16% مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والمعادن. وزارة الداخلية الإماراتية تعلن أن الدفاعات الجوية في البلاد تتعامل مع تهديد صاروخي داعية السكان إلى البقاء بمكان آمن ومتابعة المستجدات على المواقع الرسمية. كذلك قالت وزارة الدفاع الإماراتية في تدوينة نشرتها على منصة إكس أنه تم رصد 4 صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة، حيث تم التعامل بنجاح مع 3 صواريخ فوق المياه الإقليمية الدولية وسقط آخر في البحر. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
7: الأولى في تونس على كل لسان.

0: بتونس بيك وانت معايا هدية ورد على موجات موزيك فام. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا، تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا على ابليكاسيون تاعنا موزيك فام. كيف تسمعوا فينا على موزيك فام بونيت، الموقع الاخبار الاول في البلاد على مختلف الترددات. نمشي وتتسويت الروح تربح،
1: روح تربح.
0: نمشيو الى الوطن القبلي لنابل. معنا ملاك 29 سنه عامله في لحيه. عسلامه ملاك، مرحبا، اهلا وسهلا.
2: عسلامه،
0: شنو احوالك يا ملاك؟ شنو هي الامور؟
2: الحمد لله لاباس. الحمد لله.
0: يغنيوا عليك، تعرفها ملاك يا ملاك ولا ما تعرفيش؟
2: اي نعرفها، تعرفي
0: فلاح هادي القلال. تري تري بيان. طب بعد شويه نسالك عليه على الاقل. قل لي عامله في لحيه، احكي لي شويه على روحك، شنو هي الامور، وين تخدم، كيفاش تخدم، شنو هي الصعوبات نتاع الخدمه نتاعك ملاك؟ عمرها ما دخلت معنا عامله في لحيه، ذاك علاش. أيوة أحكي.
2: نخدم عادي، فلاحة مع الوالد
0: ربي فضله. أي
2: فلاحة عادي.
0: توا شنو سيزون، شنو واش فما توا في الفلاحة؟
2: سيزون لوبيا حمرا.
0: أي لوبيا حمرا
2: جبانة.
0: أنا مصلي عني بيه بيه بيه برش بيه برش. ربي يجيب لك القسمة ملوكة يا بيه.
2: يلا
0: حاضرة ملاك، نمشيو. يلا واحد اثنين ثلاثة يلا جو. شنية العاصمة التونسية بها تقوله عبر التاريخ اللي أسسها عقبة بن نافع؟ شنية هي مدينة الأغالبة تتسمى العاصمة الأغالبة؟
2: قروان،
0: قيروان، صحيت. يلا نمشيو ونقدموا للقدام معاك يا صديقتي العزيزة، وسؤالنا يقول شكون يقدم برنامج فروم على موجات موزيكا فام؟
2: فروم
0: اللي قبلنا
2: ليندا
0: الرحالي. ليندا الرحالي باهي برشا. أطول سورة في القرآن الكريم شنية هي يا ملك؟
2: سورة البقرة.
0: سورة البقرة، ما شاء الله عليك، مبروك عليك 200 دينار كاش من دم موزيكا فام. تحية كبيرة ليك يا ملك، ما شاء الله عليك، أسئلة نظيفة، أمورك واضحة على الأخر. شكون تحب تسلم ملوكا؟ يلا
2: نسلم عليكم من أحسن من حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله. ربي فضلك يعيشك يا ملك. تحية ليك، تحية الوالد، ربي يعينك، تحية من خليلك لكل العاملات ألف لحية.
1: موزيكا فام في نابل 92.9 88.9 روح تربح على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
0: رحب بكم، أنا جيت في على كل لسان على الأولى في تونس. بتمشيو تتسويت رقم على كل لسان،
1: رقم على كل لسان.
0: نحكيو المرة هذية باش نواصلوا مع الأمن، والمرة هذية باش نحكيو على الحملات اللي قاعدة الحقيقة تشن فيها مختلف الوحدات المختصة. نحكيه من وزارة الداخلية ومن القوات الحاملة للسلاح، بداية من الديوانة وصولا للحرس الوطني إلى الشرطة، وأيضا اليوم الوحدات المختصة اللي قاعدة تحارب في شنوة، في المخدرات اللي تنهش في المجتمع التونسي. أميمة والمسجدات معك، تفضل.
3: في إطار الجهود المتواصلة للتصدي لظاهرة ترويج المخدرات وتعاقب الشبكات الإجرامية، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات. وأسفرت العملية هذه عن إلقاء القبض على 3 أشخاص من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم بين 28 و 34 سنة، إضافة إلى حجز 270 صفيحة مخدر القنب الهندي وسيارة تحمل ترقيم منجمي أجنبي تم استعمالها واستغلالها في التنقل. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش بسيدي بوزيد بمباشرة قضية عدلية في الغرض، مع الاحتفاظ بالمظنون فيهم وإدراج زوز أشخاص آخرين بالتفتيش لمواصلة الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. مكافحة المخدرات تعتبر مسؤولية جماعية، ما تقتصرش فقط على جهة واحدة، لكن تطلب تضافر جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات الإعلامية والأمنية للحد من انتشارها. هي ما تدمرش فقط صحة الفرد، بل تهدد زيادة استقرار المجتمع ومستقبله، خاصة تقضي على طاقة الشباب اللي نعولوا عليهم خاصة في بناء الوطن.
0: أتشكر صحة أميمة، وتحية كبيرة أنكور إن فوا للإدارة الفرعية لقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية. دونك اليوم نحكي على تفكيك واحدة من هالشبكات هذية، والحقيقة شبكات اليوم فما أخطبوط أكتوبيوس اليوم متاع الشبكات هذية، ولا العظيم أخطبوط أكتوبوسة بالإنجليزية. دونك أخطبوط كبير قاعد يقضي على شبابنا، على الناس الكبار، وعلى قد زدك كيف المجتمع الكل هذا البلاء معناه فليو عايدة اللي وجب القضاء عليه.
4: كمية المضار اللي مخلفتها تعاطي المخدرات وترويجها، كنقولوا تعاطي المخدرات معناها وصلت للمتعاطين. دونك فما شبكة وراها، فما اللي قاعدين يدخلوا، فما اللي قاعدين يروجوا، فما اللي قاعدين يبيعوا. ديما نقول أنا لي تيت بونسونت ومن بعد يجي لي زيكزيكوتون وكي نشوفوا معناها شنو الافات اللي قاعده تلحق بمجتمعنا على المستوى الصحي ساعه انتشار الادمان وتدهور الصحه الجسديه والعقليه الاضطرابات النفسيه لدى الشباب ايضا ارتفاع نسب الجريمه قديش من مره احنا نحكيوا لهنا على ارتفاع نسب الجريمه وبوت البركه نحكيوا على البركاجات واللي هي ما عادش بركاجات اللي غرض السرقه فقط بل تتعداها في بعض الاحيان على سرقه اللي موت معناها وتخريب عائلات بأكملها. دونك اليوم أيضا خسائر في الإنتاجية عبء على المنظومة الصحية والأمنية ارتباط شبكات الترويج بالجريمة المنظمة والتهريب وأحيانا بتمويل حتى أنشطة غير قانونية أخرى حتى إتجار بالبشر وإلى غير ذلك. دونك هذية نعود ونرجع ونحكيه على كاسبيغال أنفيرنال اللي تضر معناها اللي هي عبارة على بول دو نيج دورك الكرة هذيك
0: كرة الثلج
4: هذية معناها تمس جميع مجالات الحياة وشفنا معناها المضار متاعها على الشباب متاعنا وشنو مخلفته إلى حد الآن في تونس. دونك على قد ما نسمعوا بتفكيك شبكات على قد ما نفرحوا على قد ما نقولوا راهو شوية راهو مازال قد ما تعملوا شوية لأنه فريمون الآفة هذية معناها قاتلة بأتم معنى الكلمة وعلى جميع المستويات. دونك برافو للأمنيين وبرافو لكل من يساهم في تفكيك شبكات ترويج المخدرات بشي فماشي ينقص شوية من الأضرار اللي كنا نحكي عليها واللي قاعدة في تسيب شرائح مجتمعنا الكل وخاصة خاصة خاصة شبابنا.
0: هذا هو تحية للقوات الأمن وكونفوا على خطر بالرسمي قد ما نشكرهم قد ما به خطر عليش يقول القائل اليوم راهو الناس هذية وليت معناه كأنه جزء من المجتمع لي ديلور والروس الكبيره سورتو ساعات احنا نشدوا لي ديلور ونقولوا هذوما عرفتك اللي الناس اللي تقاس على حتى يتعاطى ويبيع معناها فهمتني به انك تشد ولكن الاهم انك انت تشد الراس المدبر الرؤوس المدبره مهم برشا انك تشد.
5: انت كنت تحكي على الاخطبوط يا حسن الاخطبوط فيه ميزه ان الصوابع تخلف
0: اي تخلف
5: هذيك على شكل المساله ديما مرتبطه بالرؤوس الكبيره ونحن لسنا بمنأى عما يحصل في العالم
0: صحيح.
5: ونحن ايضا لسنا بمنأى عما يحصل في العالم موجود التجاره هذه تجاره المخدرات وتجاره الاسلحه وتجاره الجنس والرقيق الابيض معناها من بين الثلاثه معناها تجارات كبرى في العالم اللي تضر اموال خياليه على ماليها. دونك المساله مش مرتبطه بينا كهو لكن كل ما نجم نعملوه معناها بوسائلنا الخاصه شو معناها بوسائلنا يعني بإمكانياتنا اللي توفر لنا توفر الأجهزة الأمنية أن يتيحوا بهذه العصابات هذه جيد جدا. ديما ننساو أنه يعني الجريمة المنظمة والجريمة العابرة للقارات المرتبطة بالمخدرات كيف ثم كان تحكي عايدة على الامباكت على شنو اللي تخلف معناها استهلاك المخدرات. شوفنا راهو حتى الجرائم الاستعراضية في تونس اللي هي جاية أساسا من استهلاك المخدرات دونك فلا دونك كل اللي يحصل في أنه كل مره خاطر احنا توسنا بركه حكينا يمكن 4-5 مرات على
0: اي اقل حاجه هو كانه البطنيه المعنيه
5: صحيح
0: الفيلم المصري ولا المسلسل بعد ولا كانه عايشين ومعناها اول كيف وبرشا افلام معناها اللي كنا نتفرجوا فيه قبل في الدراما المصريه عايشين ولا
5: كان ملغز كان بالنسبه لنا غريب
0: حاجه غريبه نقولوا فيها يعني هل يعقل انه يصير هذا في بلادنا هل يعقل نشوفوا عبيد التاجر ولينا نشوفه معناها على عينك يتاجر ولينا نشوف والأخطر من هذا الكل ما تعرضت له تقريبا الدراما المصرية اللي هو حكاية المخدرات اليوم الحرابش هذا أقول اليوم معناها الزطلة اليوم
5: القنب الهندي
0: واضح ولا تحس القلب الهندي تحسها مذخمة الكلمة هي نحب نستعمل كيما يستعملوها في الشارع معناها
5: الزطلة
0: ولا اللعبة يقولوا اللعبة
5: برشا تسميات معناها
0: جين زيد يسميها اللعبة
5: تسميات مشفرة
0: اي فما لعبة فما
5: شيء كل جيل التسمية
0: بتاعها والله العظيم هذه بوليس انا صديقي معناها تحية اللي اسمها اللعبة واضح ولا دونك اليوم يقول لك معناها مشكلة معناها وليت بالحق مشكلة كبيرة في الأحياء
5: خاصة يا حسن تستهدف الشرائح الأقل من الأكثر هشاشة معناها سواء على المسألة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية دونك هذا وين تصيد توف سيدي بوزيد سيدي بوزيد معناها في الوسط القسرين جهات هذيك زادة كيف معناها عصابات معناها كبيرة يتم الإطاحة بها عدال نشوفوا فيه في المدن الكبرى دونك يعني
3: انتشرت
5: معناها موجودة لكن أنا أعتقد كونه ما يمكنناش بأي شكل من الأشكال أنه نقضي عليها قضاء مبرم يعني تماما ولكن على الأقل نقص ونحاول نقص ونحاول نلقاو ديما المسائل الرديفة معناها أنه يا أخوي نعالجوا الأسباب كما تقول
4: كتحل الشبكات تحل الشبكات ديجا معناها جزء من الحل مش باش تقضي عليها في المره
0: وديما
4: نعاودوا نرجعوا ان زيد نشوفوا الاسباب ونعالجوا
0: التوعيه اليوم خاصه عند الشباب وانك انت توعي الشباب بضرور معناها بخطوره الاستهلاك كيف اليوم
4: والعلاج
5: دور الشباب شغل وقته في حاجات تفيده في الرياضه في الفن في الثقافه شغل وقته في القرايه ما يقعدوش وقت للخطر توا نشوفوا معناها ثم استقاله كبيره لدور الثقافه لدور الشباب والثقافه للنوادي الرياضيه النوادي الثقافيه ما عادش فما معناها
3: في سواد
5: ما عادش عندهم دونك يخرجوا يلقاو
0: غياب تام للاسف
5: مع غياب تاثير الاسره زاده كيف مسؤولية
0: أولى. ليس من ميسيونير. هذا من أول ما لا شك فيه. هذا هو. دونك اليوم إن شاء الله على كل حال كما قلت أنت اليوم هالفليو هذا نقضي عليه وإن شاء الله اليوم تتضاعف الجهود من أجل القضاء على الشبكات هذه الإجرامية وأيضا اليوم الأهم من هذا الكل هو إنه نوعيه الصغيرات متاعنا حتى ما يكونوش عرضة أيضا لهذا الخطر الدهم. رأيكم يهمنا كالعادة أنكم متابعين على الباج متاعنا موزايك FM.
1: رقم على كل لسان.

0: بوبليسيتي مع كارت تولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
1: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية،
2: رحبا بكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. بعد شوية الموعد بش يكون مع شنوة، موعد بش يكون سختن مو مع الربح مع كخفوخ. ولذي ما تنسيوش أغنية لبوتياج. طبعا بعد شوية شوفوا كتشفوا بعضنا شنية الأغنية اللي ربحت بتصفيت انتاعكم على الكونت الساقع متاعنا موزيك فيم أوفيسيال. قبل هذية هيت نمشيو للحدث الأبرز السنة، نعم الحدث الأبرز اللي قاعدين نعيشوا فيه هالأيامات، اللي هو عيد ميلاد كارفوخ 25. نعم لي سوبر مارشي كارفوخ في تونس، كيو كارفوخ المرسى، كارفوخ مول فسوس، وكارفوخ مول فسفاكس، تحتفل بالعيد ميلاد متاع كارفوخ 25. عندنا كتالوج يعمل الكيف يتواصل معكم حتى 10 ماي. الاحتفالات هذه اللي بديناها 15 أبريل ونوصلوا فيها مع بعضنا حتى 10 ماي بعد البرومي كتالوج، فما لودوزيام كتالوج، كتالوج يعمل الكيف من 27 أبريل حتى 10 ماي تلقاو فيه أعز لفريات، وأعز لفريات زي كيف كيف تمشيو وتعملوهم وقت اللي تمشيو تقضيو في كارفور، وين تلقاو زي أن كتالوج ديديي أفيك دي بروموسيون إكسيبسيونيل. نعم لي بروموسيون اكسيبسيونيل تلقاهم في كتالوج خاص وخاص جدا باسعار لا تقبل المنافسه، برشا دليل من عند كارفور. وعندنا الدليل زاد كيف كيف او كوتيديان اون اوفر اكسيبسيونيل بار جور في لي سوبر مارشي كارفور المرسى، كارفور مول فسوس، وكارفور مول فسفاكس. تجمو تلقاه كل جديد على لي ريزو سوسيو تاع كارفور، على تيك توك، على انستغرام، على الباج فيسبوك كارفور تونيزي. اليوم يا سيدي يا بن سيدي الموعد يكون مع برومو تعمل كيف من ستريت اند كو. اي نعم هالفروماج فوندو هذايا ستريت اند كو تلقاو لا بوا دو 48 بورسيون تلقاوها ب 12 دينار و 790 مليم في بقعه 16 دينار و 190 مليم افار يعمل 66 كيف. مع اللي كان تمشي الاقرب سوبر مارشي كارفور بحذاك لي سوبر مارشي الكبار كيف قلت لكم تلقاهم في المرسى مول فسوس مول فسفاكس، وان شاء الله زينه للناس الكل. وانت تمشي تقضي من كارفور تلقى لي بون ديجيتال غاديكا، تعدي عليهم لا كارت وفي نتاعك وتدخل وقتها اوتوماتيكمون في القرعه. عندنا 200 مليون سو فورم دو بون داشا للربح، عندنا 5000 دينار كل يوم على موجات الاولى في تونس. نمشيو لصفاقس معنا لانورا زديري. عسلامه لانورا، مرحبا، اهلا وسهلا.
3: عسلامة، مرحبا.
2: عسلامة، شحالك؟ شنية الأمور مدام نورة؟ سبا
3: لباس الأمور الحمد لله، الحمد لله
2: يعيشك. يلا إن شاء الله مبروك عليك. مش تقلي قلي ما كفوغ مول فسفاكس ولي بحليك هاي. قلي كيفاش كانت التجربة، كيفاش عديت، شكون اللي نصحك باش هكايت قايد في لي بورن ديجيتال، فرحوا بيك، خذيت برشا وقت، قول لنا.
3: لا والله انا ديما نقضي نمشي ديما لكارفور بحكم انا نخدم معناها قريبه، خدمتي قريبه للمول، دونك كنت ديما نمشي. نعرفها والله ما ريتهاش من البورد خارجه ونعرف شكون قالوا راهو ربحوا هكا. قلت تيان علاش انا ما رجعت خليت اشتري يوم تاعي، رجعت شاركت وخرجت ونسيت الموضوع.
2: باهي باش كلمك العدل المنافذ قالك شعاده في موزايك. باهي باهي، لا لا مبروك عليك. يقول لك الخمسه
3: لا تنزعج في قد عاد منافذ وقلت تنزعج سوبر، قال كارفور فحت برشا اكيد.
2: ايوه الحمد لله. هيقول لك الخمسه ملايين شو تشري بيهم الا نور؟ اعطينا فكره هكا خلينا نشجعوا. أيوة العبيد.
3: والله فما برشا حوايج في الاكتوميناجير مزيانين، هما ديجا اون برومو وانا ديما نتعدى ونشوفهم ونقول علاش ما تشريش لامي هكا وهكا.
2: تشري الوالدة عيد الامهات حقا، نسيت اي بيانتو اي ربي يفضل.
3: حاسي لو فريجيدير ماشينا لافي،
2: ماشينا لافي اي. واللي كنتي شخديت اللي كنتي شنو؟
3: دو كاسترول وميكرون للوالدة.
2: وميكرون للوالدة ما شاء الله عليك. ربي يفضلك وربي يرزقك بر الوالدين. الا نورا اقول لك مبروك عليك لو بون داشا بقيمة 5000 دينار من اهداء كارفور، صرفهم في الخير. وديما استقبل عليك الكويرت هذيك وفاء عديها اشاك فوا في الكيسه وان شاء الله زينه. تحيه ليك الا نورا، تصرفهم في الخير، كل عام وانت حيه بالف خير. مدام نورا من صفاقس هي ساعه الحظ اليوم، بون داشا بقيمة 5000 دينار من اهداء كارفور. مازالت الفرصه عندكم انتم حتى 10 ماي وين نحتفلوا عيد ميلاد كارفور، برشا بروموسيونات. ما تنساوش تعملوا طلع على الكتالوج اللي فيه لي بروموسيون اللي يعملوا الكيف، لي بروموسيون اكسيبسيونيل بمناسبه عيد كارفور، عيد ميلاد كارفور 25. وكيف كيف عملنا لو دوزيام كتالوج في حلقته الثانيه اللي بدينا 25 افريل ويتواصل معكم حتى 10 ماي، بروموسيونات تعمل 66 كيف. وفما كيف كيف كما قلت لكم لوفر دو جور لوفر اكسيبسيونيل با معناها بار جور او ماغازان اللي تلقاوها على الباج فيسبوك كارفور تونيزي كونت انستغرام وكيف كيف على تيك توك. تابعوا جديد الكل على لي ريسوسيو نتاع كارفور ان شاء الله زينا ليكم الكل. وما تنساوش كي تمشيو تقضيو في لي سوبر مارشي كارفور مول اوف سفاكس كارفور مول اوف سوس ولا كارفور المرسى تعديو لا كارت وافي على البون ديجيتال تدخلوا وقتها في القرعه ان شاء الله زينا. كل نهار عنا ربح على موجات موزايك اف ام في 200 مليون للربح 200 الف دينار سو فورم دو بون داشا. وكل نهار على موجات موزايك اف ام عنا ان غانيون بقيمه 5000 دينار تو سامبلومون يخرج في القرعه وقت اللي يعدي لا كارت وافي نتاعو على البون ديجيتال اللي موجودين تلقاهم في كارفور المرسى كارفور مول اوف سوس كارفور مول اوف سفاكس. كل عام وكارفور حيب الفخير.
1: موزايك اف ام في صفاقس 95.3.
2: واحنا مكملين معاكم في على كل لسان على الاولى في تونس. يلا نمشيو تو سويت الهاي تيك اخر اخبار التكنولوجيا مع دالي السويسية.
4: مع اريدو جات اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
5: اريدو طور عالمك.
6: هاي تيك. اهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك كيف موعد جديد وجمعه جديده من اخبار التكنولوجيا على موزايك كيف. نذكركم انه نهار واحد ما يحكي لكم على لي زابليكاسيون موبيل تنجموا تعاودوا تسمعوا الريكاب بالنسبه لاستعمالات التوانسه للي زابليكاسيون موبيل في افريل 2026. بعد شوي باش نحكي لكم على لي زيفينمون بالنسبه لماي 2026. لكن قبل هذايا هات نحكيوا في جمعتنا اليوم على شركه ميتا. فما برشا ارقام باش نحكيوا عليهم اليوم وما بين الارقام فما الارقام اللي لونها في الاخضر والارقام اللي لونها احمر واحمر غامق. زاد بالنسبة لشركة ميتا الأرقام متاع الثلاثي الأولاني من 2026 عرفت ارتفاع ب 33% مقارنة بنفس المدة في 2025 56.3 مليار دولار. والشيفر دافير بالنسبة للشركة في الثلاثي الأولاني جان في فيفري مارس 2026 22.9 مليار هي الريزولتا. بالنسبة للشركة اللي بنفيس عرفوا ارتفاع ب 61% وصلوا ل 26.8 مليار دولار. بالنسبة للشركة اللي تلقى في نجاح كبير ياسر نظرا لاعتمادها على الماكينة متاع الببليسيتي متاعها الخاصة بفيسبوك انستغرام وواتساب تلقى في مشكلة كبيرة ياسر. والمشكلة هذه تخص رياليتي لابز. رياليتي لابز هي ديفيزيون الخاصة بالبروجي متاع ما يسمى بالميتافيرس منذ 2021. ذكروا في اكتوبر 2021 مارك زوكربيرغ كان سمى شركة فيسبوك بميتا واعلن انه التوجه الاستراتيجي تكنولوجي باش يتعدى اساسا بالميتافيرس. من وقتها الشركه حبت توري انه التوجه هذايا ماشي فيه صحيح شركه ميتا ومتاكده من النتائج نتاعو لكن النتائج ما تكذبش. رياليتي لابز ديفيزيون الشارجي بالمستقبل الزاهر هذا كل حسب رؤيه مارك زوكربيرغ من 2021 خسرت 4.03 مليار دولار في التريمستر الاولاني مقابل دي ريفينيو نتاع 402 مليون دولار. بالنسبة للأرقام الديفيزيون هذه تخسر للثلاثي رقم 21 على التوالي. دونك شركة ميتا ما عرفتش نجاح بالكل بالكل مع رياليتي لابز. إذا كان جيو نجمعوا الخسائر الكل يخلطوا ل 83.5 مليار دولار منذ 2021. هل هي غلطة أم تيزينج؟ شركة جوجل سحبت فيسع فيسع من البلاي ستور أبليكاسيون اسمها كوزمو. والأبليكاسيون هذه اللي قعدت فترة قصيرة في آخر الجمعة اللي فاتت كانت تجربة في إطار مساعد متاع ذكاء اصطناعي أسيستان بيرسونيل جديد بالنسبة للأندرويد. يظهر أنه الشركة تخدم على أسيستان جديد وتسمية جديدة. والتجارب الأولانية توري حسب موقع 9to5Mac تكشف على أبليكاسيون فيها أسيستان أكثر تقدم من حيث الخدمة متاعه واعتماده على الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للقدرات هذه والخدمة هذه ما تبعدش على الوظائف التقليدية اللي يقوم بها أي أسيستان بيرسونيل. لكن التقرير متاع 9to5Mac يأكد أنه هذه جينيراسيون جديدة أكثر قوة والشركة قاعدة تجرب فيها أون انترن قبل ما يتم الإعلان عليها وإطلاقها رسميا. هاي تك.
1: عليك.
6: باش نقعدوا مع شركة جوجل وباش نحكيوا على ليزيفينمون تكنولوجي جوجل اللي نستناو منها في شهر ماي. ليفينمون الرئيسي تاعها بالنسبة للي ديفلوبر جوجل ايو 2026 يظهر ياسر انه ليفينمون اللي باش يظهر فيه الكلام على كوزمو اللي حكينا لكم عليه في الخبر الثاني اليوم. بالنسبة لجوجل ايو باش يكون الموعد معها في ماونتن فيو نهار 19 و20 ماي. ليفينمون فيه برشا كلام على الاندرويد 17 اللي كزادة نستناو انه باش تظهر فيه الخطوات الجاية بالنسبة للانتجراسيون تاع الذكاء الاصطناعي في الايكوسيستم تاع شركة جوجل. زادة في شهر ماي باش يكون موعد مع ديزيفينمون اخرين على المستوى العالمي ويخصوا التكنولوجيا. في ماي باش يكون رانديفو مع بيت ساميت في كيوتو في جابون ايفينمون يخص الجيمينغ, وفي روتردام في هولندا باش يكون رانديفو مع ان ايفينمون زادة باش يجمع الكوميونيتي تاع ستريمينغ الستريمرز والجيمينغ. ان ايفينمون من عند تويتش كون يوروب ليفينمون من 30 و 31 ماي 2026. هذا بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على سيت بتاعنا موزايك FM.net.
4: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أوني ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانو فيلك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
5: أريدو طور عالمك
1: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية غنية المبوتياج.

0: حياه اسيورانس 40 عام ثقه والتزام في بناء مستقبل امن لكم. التامين على الحياه مش ورقه تتصحح، هو ضمان يحمي العائله وادخار يبني مستقبل الاولاد. في حياه اسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولاصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبه منكم في تونس الكل. حياه اسيورانس شريك حياه ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس vivre serein. حياة جروب كومار. كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار، وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلام من كل رجال ورجع للغار، اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش. على كل لسان من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متر عشية.
1: استغربوا على موجود

0: انه دوي لوزامبيك باغ اكزومبل وصل لتونس هيت نحكيو وناخذوا اكثر ديتاي معاك اميمه. يلا
1: دخول دواء جديد إلى السوق التونسية موجه لمرضى السكري من النوع الثاني اللي يتم إعطاؤه بجرعة واحدة أسبوعياً في خطوة تهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى والحد من المضاعفات المرتبطة بالمرض هذية. العلاج الجديد يندرج ضمن فئة حديثة من الأدوية اللي ما تكتفيش بضبط المؤشرات الطبية كهو، بل تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ودعم فقدان الوزن، وشيء يمثل نقلة نوعية مقارنة بالعلاجات التقليدية. ونشهد العالم است ارتفاع مستمر في عدد المصابين بالسكري مع وجود نسبة هامة من الحالات غير المشخصة، تونس ما يتمش استثنائها من التوجه هذية، وين يتزايد عدد المصابين بشكل ملحوظ كل عام. وفي تصريح لمزيك أكدت مديرة الشؤون العامة والوصول إلى الأسواق بشركة نوفو نورديسك تيسير بن حورية أن الدواء هذا يعد الأول من نوعه في تونس من حيث نظام الجرعات الأسبوعية، شيء يسهل التزام المرضى بالعلاج، خاصة أنه يمكن تناوله في أي وقت من اليوم دون ارتباط بموعد محدد أو بوجبات. ومن المنتظر أنه يتاح في الصيدليات بداية من يوم 6 مايو 2026، وبش يكون سعر متاعه للعلبة الواحدة بحوالي 355 دينار، واللي فيها قلم واحد يكفي لشهر كامل يعني 4 جرعات أسبوعيا. ويتوفر الدواء هذي ب3 جرعات مختلفة اللي هي 0.25 ميليغرام، 0.5 ميليغرام و1 ميليغرام، ويتم صرفه بوصفة طبية وتحت إشراف طبيب مختص. يعني ما تاخذوش الدواء حدكم، يزم الطبيب هو اللي يعطيكم.
0: ما يتبيعش انتوكا تفاصل تلمون غالي الدواء هذي. اي ما نجموش بعد دونك نبعد ورا قد ما نجمو على شوفوا تلقاو الانترفيو اليوم مع جهين ومع نادية مع البروفيسور نتاعنا، معناه يحكيو لك لازم انا اندوكرينولوج، معناه هو اللي
1: يعطي
0: معناه ولا الطبيب مع الديابيتولوج الطبيب اللي يعالج السكر. دونك بعدوا على الاوتوميديكاسيون، على خاطر الدواء هذايا بقدر ما نستبشروا في تونس بقدر ما نحكيوا عليه وكان ناخذوه بطريقه وحدنا راه قديش ينجم يتسبب في كوارث، منها انه نجم يضرب بنكرياس لا قدر الله. على كل حال اليوم كل ما فما دواء جديد كل ما معناه اون اريف ا سولاجي لل هذا نقولوا معناه اون اريف ا تريتيز دا كيف كيف هكا دي مالادي كيف ما هكا ودي باثولوجي كيف ما هكا. يونس ما نجم نقولوا كان الحمد لله خذا لا ميم نتاعو معناها واليوم كوميرسياليزي في السوق التونسية بأسعار تقريبا نفسها في الخارج.
2: هو الحق راهو أسعار مرتفعة بالنسبة بالمقارنة بالقدرة الشرائية.
0: لا لا هو ذيك هم فيها
2: نعرف
0: مثلا تريتمون دو 3 موا في فرنسا ويلي اوتور دو 600 معناها 600 معناها 600 وشوية
2: مع السميق في فرنسا. فهمت شنو
0: ليه فرنسا فما بريزون شارج بار لا سيكي ولا بار لي
2: اسيونس اليوم وقت اللي يدخل منظومة
0: الكنام جست ما هو الكنام خاطر ما عندكش فكرة قديش معناها مسهل حياة العديدين سورتو كبار السن وفما ديكا معناها مهمين انه ينجم الدواء هذا يعاون
3: فات لي جرعه واحده زاد اسبوعيا
2: يسهل
3: خير من اللي كل واحد كل يوم خذ لحرابش الصباح.
0: مش من النوع هذاك، مش العبيد اللي عندها تزرق ناسولي، فما انواع اخرى ما تقصش على هذا.
3: لا لا على الحرابش الحرابش على الانسولين، مش نحكي على الانسولين قلت لك العرب.
0: انا
3: فات لي عندك جرعه واحده في الاسبوع
0: خير من الحرابش
3: سهل على كل الحرابش كل يوم
0: وليزيفير انتظام نتاع الحرابش
2: احسن انه ثم ضعف كبير بالالتزام المرضى بالعلاج خاصة أنه مرتبط بتواقيت معينة في كل يوم وكذا دونك تسهل العملية هذه. وهذا أيضا عندنا معناها تعقيد في الأنظمة العلاجية متاعنا ورق ومعمل وكذا دونك بالنسبة لي مهم برشا. إن شاء الله يدخل منظومة الكنام إن شاء الله لأنه بشي يعاودوا حاجة زيادة يساعد على إنقاص الوزن، لأنه عندنا على الأقل 80% من المصابين بالسكري عندهم معناها مصابين أيضا بالسمنة كيف كيف وزادة به
1: معناها القلب
2: الدموية دونك به برشا. ان شاء الله ربي يشفي الناس احسن
0: ان شاء الله ربي يشفي يوم سيدنا محمد كل ان شاء الله ربي يشفي الامه كما يقولوا فيها. واليوم نوفو نورديسك معناها دخلت تونس فما زاد كيف ادويه اخرى
2: زاد كيف نفسها موجوده
0: نفس انا بنفس الحكايه دونك اليوم ماذا بينا انه ننفتح اكثر فاكثر. نعرفوا اليوم القوانين نتاع الدواء في تونس هي تحمي راهو الصحه قبل كل شيء، معناها راهو انت تعرف معناها نحمد ربي في تونس كي تمشي لامريكا تشوف الدواء اللي تحب عليه اما برا لو جعليه هسكو دوي ذيك مريقل ولا مش مريقل حتى جبنا برشا فلوس
2: دونك خويا ما نمشيوش لامريكا
0: اوغزمون تي نحكي لك
2: نحكي لك
0: تمثيلك اللي برا تو سكروها علينا تو خويا بالفلوس اللي حطوهم تو حتى حد ما عاد ينجم يفحج الامريكا دونك عايده اليوم
3: مازال عندك انت عاد الفيزا
0: 2025 وفيت الفيزا مادام عايده
2: اي عادي يعاودوا لك 10 سنين
0: تقول انت
2: شخصيه انت شخصيه
3: اعتباريه هكا جي والكل مره
2: شخصيه اعتباريه ومعرفه
0: خلينا نحكي وعدوا
2: يشوفوا في الفيزا تاع امريكا
0: مش مشكلة.

0: لو مش مشكله مش مشكله، انا كل حال مشينا ثلاثه مرات لامريكا الحمد لله، بس حتى كان معاش مشي وسيف اقرا معناها. المهم تعرفين عندي ثلاثه بلدان لازم ديما نقدم شي لهم معناها، واضح ولا؟
1: شوف توا عندنا مده واحنا نحكيو على على النقص في الادويه وخاصه في الادويه اللي يقول أودية زيدة للمياه والكل زيدة توا سبعة نقص معناها حاجتين كيو ايتي كومبلي، فهمت؟ نحكيه على النقص هذايا وخاصة بالنسبة للأمراض المزمنة. وقت اللي نسمع أخبار يقول لك فما دواء باش يدخل وفي مرض اللي هو مرض مزمن ومرض مقلق معناها البرشا ناس، بيان سور معناها من نجمو كان نفرحوا الاخبار كي من هكايا، وان شاء الله ربي يشفي الجميع.
0: ربي يشفي الجميع، وكيف ما قلنا نعاودوا ونذكروا اليوم باهميه استشاره طبيب العائله اللي بشبعث لنا بتبيعتنا لطبيب غدد والا ديابيتولوجز. ده كيف كيف ما ناخذوش الدواء هذايا بطريقه اعتباطيه، نبعدوا على تو ميديكاسيون بقدر المستطاع.
1: علاش يتباع هكاك يا اخي؟
0: نجم تشريه يسرق يغلب اللحاح يا اخي، فما برشا عباد اخي انت تعرف يوصلوا يجيبوا معناها يشريوا الدواء بطريقه ملتويه معناها بطرق عديده وعديده جدا. هو لما حلش يقول لك فما ساعات العبد اللي يقول لك وحده وحده راهو ماهوش ما يداويش السمنه راهو، دونك انكور اون فوا هذايا اللي ياكدوا عليه البروفيسور معناها يداوي برانسيبالمون العباد اللي معينه، مش كل واحد طبيب هو اللي قادر انه بعد تحاليل وبعد
1: يقول لك كان يوالمك ولا لا
0: يوالمك ولا ما يوالمكش اكزاكتومون، هذا هو اكلي تحك راسك خذ الدواء هذا ينفع ما ينفعش، دونك نبعدوا عليها بقدر المستطاع عشان ربي يشفي الجميع. كان هذايا اليوم الناس تحكي رايكم، يهمنا زاد كيف كيف اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام. هكا نختم معاكم لافان دو على كل لسان لليوم. نحب نشكر ليكيب الكل اللي رافقتنا من الاربعه حتى لسته نتاع العشيه. قبل هذايا نذكركم بعد شويه الموعد اليومي يجدد مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني، وبعد هي كالعاده كما عدناكم واحد من الناس مع شاكر بسباس كلتشوغ بلوس اليوم مع ملك العوني في تعويض لسامي الحامي والسهرية حفالي على 71 ألف. اطلبوا من توا وخليوا اساميكم وارقام تليفوناتكم في ستاندار يسري جديدي كالعادة، والالعاب والمسابقات والموسيقى اللي تعمل كيف والفقرات اللي تعودتوا بهم ثلاثة سويع من بث المباشر من 9 حتى نصلي رفقكم فيها يسري جديدي اتوت لكيب في بنة الافام على موجات موزايك افام. نشكر برشا اخونا مروان في الاخراج، شكرا لصديقنا هيثم وصديقنا عبد الناصر كان معنا في الاخراج الرقمي، تحيه كبيره لشكر. استقبل تليفونكم كل محبه على 71 113 ألف. نشكرك برشا سيده عايده، شكرا جزيلا ليك.
1: شكرا
0: ليك ميرسي اميم عليا، تحيه كبيره ليك. شكرا ليك اخونا يونس.
2: شكرا
0: اختنا اميم ما تنساش تعال تشيل الخبز باش تاكل المدفونه بحول الله، دونك تحيه ليكم. شكرا ليكم حسن الملي، يتمنى لكم سهريه رائقه قبل غدوه ان شاء الله في على كل سنه جديده. غاستي برانشي على الاولى في تونس ورج بريدي واخر اخبار الوطنيه والعالميه واخر اخبار رياضيه توت سويت تكون من عند فهمي البرهومي. في امان الله، ادوم ان شاء الله.

0: بوبليسيتي. سيد المدير العام، سيد مدير الموارد البشرية، الخير جاي في ثنية. قالك بلوكسي وكلوب بريفيليج عملوا شراكة ذكية. ديزابونمون بلوكسي باي بريفيليج، تعطيهم الموظفين هدية يتمتعوا بتخفيضات حتى 50% على المصاريف اليومية، الماكلة واللبسة والتفرهيد وحتى الراحة النفسية. هما تتزاد لهم القدرة الشرائية وانت تزيد في المردودية. نمروهم 29-570-570 وزيد انت افهم الحكاية شنية.
1: تيهاك زيه وعمل جو.
2: اي قل لي مبروك، ما وزادوني في الشهريه.
1: صحه صحه، ترى وريني قداش وليت.
2: هاي الابلكاسيون محلوله في تليفوني، شوفي لله وصلي عني بي.
1: تي هاي هي بيدها الشهريه، تي ما تبدل شيء. ما تقوليش ماكش لابس لينيتك نتاع القريب.
3: باش ما يفوتك حتى ديتاي، لا من قريب لا من بعيد، عليك باوفر اوبتيلاب. كي تشري دي فيغ بروغريسيف اوبتيك، اوبتيلاب تهديلك بلارات اخرين بروغريسيف اوبتيك ولا سوليغ على كيفك. اوفر فالابل جوسكو 10 جوان. اوبتيلاب دلل عينيك.
4: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، اجيل انرجي توفر لك في الجام نتاعها اني اي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد. لا جام اني اي سينت زيوت 100% ايطاليه، تضمن حمايه اكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونبل شي اجيل انرجي.
5: عن فتحي يعطيني حلوة.
6: ما تحبش ياغورت خير بنين وصحي؟
5: أعرف لي الياغورت به للصحة ومفيد ونحب ناكل وراو، أما اليوم جيت شهي حلوة.
6: إش قولك في دينيس ميكس؟
7: دينيس ميكس جديد، ياغورت فريز وفوقها كعابر شوكولاتة الكولوغي، فيها منفعة ياغورت دينيس الكل، فيتامين كالسيوم وبروتيين، وفوقها بنة كعابر شوكولاتة الملونة باش تخلطهم مع الياغورت وتتبنن بالصحة. ديليس ميكس، صحة وفرحة. ديليس يعطيك الصحة كل يوم.
8: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
9: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يجتمع اليوم الاثنين بوفد من الشركة الصينية تايكينج إلكترونيكس التي اختارت تونس كأول وجهة لها لإنتاج خارج الصين. وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية، عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، ستمكن من إحداث قرابة 300 موطن شغل، وسيوجه إنتاجها كليا للتصدير، علما وأن الشركة استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك اقتناء الأرض. موسم التمور 2025-2026 يسجل صابة قياسية بلغت حوالي 404 ألف طن، أي بنسبة التمور ب 16%. وبعد عمليات التوزيع محليا والتصدير خارجيا، تتواصل عمليات مرافقة أصحاب وحدات التبريد لضمان الحفاظ على جودة التمور خلال فترة التخزين من خلال نشر الممارسات الجيدة وتوعية المتدخلين بمعايير الفنية لتخزين التمور. التفاصيل في تصريح عدد المنتجي التمور للزميلة هنا السلطانية.
10: توا كي خرجنا من مرحلة الذكار من ناحية التخبير وكل شيء صحيح كملنا غبرنا، مازلنا يعني جوان جويلي إن شاء الله نبدو المفارزة جنرال بصفة عامة خطوا على العرجون، ومن طول بعده بحكاية شهر ونص ندخلوا طول في مرحلة الأدوية اللي هي بالبخارة، أكل اللي تمنع العنكبوت من صنع الشبكة نتاعها وتشد الغبرة وتقلق النخلة في ناحية الأكسجين، ما بحكم اللي تتنفس النخلة من كعبة التمر كي تبدأ خضرة بالصيف. الحاجات اللي مازلنا يعني نستحقوا لها كدعم الباش الناموسيه اون جينيرال كان يتذكروا بها العرجون باش ما ياكلوش العصفور ومنطون يعني ما تضربوش العنكبوت هذيه، والدواء اللي هو بخاره اللي نعملوها حتى اون كاول عنكبوت وصلت للعرجون نوقفوا لها الطور نتاعها باش ما توصلش تضر العرجون وهكاك تضرنا المنتوش. اخر اوت يلزم كل شيء يبدا موجود، يستوكي باشو في الدار، يستوكي ناموسيته في الدار، توكل على ربي يخدم على روحه. يعني النخله اللي كانت عم نول جابت 17 عرجون
11: اثنين يمكن فيها 13. والله هي توفوا مرحلة التلقيح معناها تاع الدقلة، نقولوا احنا نذكروا فيها الغلة، ثم المفارزة هذيك تاع التعديل تاع العرجوب باش يهبط العرجوب من النخلة معناها نتاعها. والله لازم يكون قدام الجوع اللي شو يدوى حتى في الواحات نتاعها معناها نقولوا في الغابة مثلا حتى في البلايص اللي بعيدة شوية يدوى على خطر العنكبوت هذه تضر حتى من بعيد تضر، معناها أن الماء ناقص اللي نعطوا فينا هم الماء تاع الحاكم معناها نسقوا به. كي تجيب أنت ماكينة باش تحفر وباش تتعاون روحك شوية يفكوا لك الماتريال ويعطوك على خطية وما يخلوكش تحفر برشا بلايص.
9: في أخبار العالم، باكستان تستقبل اليوم الاثنين أفراد طاقم سفينة شحن إيرانية احتجزتها البحرية الأمريكية في 19 أفريل الماضي، وذلك تمهيدا لتسليمهم إلى سلطات بلادهم في وقت أفادت فيه وكالة فارس بوصول 15 شخصا من طاقم السفينة إلى إيران. الحكومة النمساوية تطرد 3 من موظفي السفارة الروسية للاشتباه بقيامهم بأنشطة تجسس، وتعهدت وزيرة الخارجية بياتي مارين فرانجر بتغيير المسار في التصدي لهذه المشكلة الأمنية، في حين قالت السفارة أن موسكو سترد بقوة على القرار النمساوي. صور أقمار صناعية حديثة حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة تكشف حجم الكارثة الطبيعية التي ضربت أجزاء واسعة من الداخل السوري، وتظهر التحليلات البصرية تغيرا واسعا في المعالم الحيوية والغطاء النباتي لعدة محافظات، تزامنا مع انهيارات جزئية خطيرة في البنية التحتية المائية وغرق مساحات زراعية شاسعة نتيجة الأمطار العنيفة التي غمرت أحياء سكنية وأحدثت أضرارا كبيرة. أستراليا واليابان يتفقان اليوم الاثنين على زيادة التعاون في مجالي المعادن النادرة والطاقة، وذلك خلال لقاء رئيس الوزراء اليابانية ساناي تايكايتشي بنظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال زيارة تستغرق 3 أيام إلى أستراليا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حيدر الشارني في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: ميوزيك فم
1: مع أريد الألفين يطلع منها شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
2: أريد طور عالمك سبور
3: إكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل كاملنا اليوم مقابلة الجولة 28 وعطات مواصلة مراهنة الترجي التونسي على لقب البطولة. كانت مواجهة حاسمة اليوم ضد شبيبة العمران, فقط الانتصار يخلي الترجي في الكورس. هذا اللي صار واحد بلاش سكور فينال بونتو من ضربة جزاء سجلها ياسين مريح. المقابلة ذي عرفت اقسام محمد همين بن عمر من جانب جي اس او في دقيقة 26 وحمزة جلاسي من جانب الترجي التونسي في دقيقة 70. دونك واحد بلاش للترجي ذات شبيبة العمران. في 15 اكتوبر المستقبل المرسى انتصر على السيابي 2-1, كان سجل عيندي للنادي البنزرتي وسجل المرسى الخلوي من ضرب الجزاء ويوسف دياو. نجم المتلوي عن ديبلاسمون يربح الاتحاد المنستيري في المستير كما قلنا في استاد بن جنات 1-1 بونتو حمزة المنصري. والترجي الجيس ينتصر على النجم ساحلي 3-1, كان سجل بوتمان للنجم ساحلي. سجل لترجي الجيس غوما كيف كيف أشرف بن ضياف ومؤمن الرحماني في 44-74-76. الكلاسمون بعد الجولة ذي, نادي الإفريقي في الصدارة ب 62 نقطة, ترجي ثاني ب 60, سيساس ثالث ب 56 نقطة, الملعب التونسي رابع ب 44, الاتحاد المنستيري المرتبة الخامسة ب 42, النجم المتلوي سادس ب 39, النجم الساحلي سابع ب 38 نقطة, ترجي الجيس ثامن الترتيب ب 35 ومعاه جي اس او, اتحاد بن قردان عاشر ب 34 ومعاه مستقبل المرسى, والنادي البنزرتي في المرتبة 12 ب 33 نقطة, الأولمبي الباجي 13 ب 28, جي اس كار 14 ب 27, سليمان 15 ب 24, ومستقبل جابس في المرتبة الأخيرة ب 18 نقطة وكان تأكد من مغادرته للرابطة الأولى. طاقم تحكيم دولي أوروبي باش يزفر نهائي كاس تونس بطبيعة بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري نهار 9 مايو انطلاقا من 4:30 في قاعة رادس. المعلومة ذي كان أكيد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. الكرة في أوروبا, هم المقابلات والمواعيد اليوم في البريمير ليج ضمن الجولة 25, إيفرتون مانشستر سيتي انطلاقا من 9 متاع الليل, والآن نوتنغهام فورست كمل مقابلته منتصر على تشيلسي 3-1. مقابلة من الجولة 34 من الليغا, سيفي يواجه ريال سوسيداد 9 متاع الليل. في سيريا ضمن الجولة 25, 1-1 الكريمونيزي ضد لاتسيو في 36 دقيقة لعب, و 9 غير 4 لايسروم يلعب ضد فيورنتينا. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام.نت. بعد شوية تصريحات من ملعب شلي زويتن من بقية الملاعب, عودة بكل التفاصيل والتحاليل والكواليس على مقابلة الجولة 28.
1: مع أريدو الألفين يطلع منها شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب الكل
2: أريدو طور عالمك.

0: في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17 حيدر شيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام ريكاب سبور معهدكم اليومي، واليوم نرجع على الجولة 28 وأبرز ما صار فيها من لحظات وفات مقابلة شبيبة عمران وترجي الرياضي التونسي. كانت تقريبا أهم مقابلة في الدفعة الثانية من هذه الجولة. كانت الترجي لازم ينتصر ولا يخرج معناها من حساب البطولة. اليوم ينتصر على شبيبة عمران. طبعا شوية نمشي نعملوا البريماتش مع أحمد عدالة من ملعب شادي زويتر، بقية المقابلات التصريحات الكواليس كل ما صار في هذه الجولة على امتداد 50 دقيقة في ركاب سبور. رفقني فيها المدرب والمحلل الفني سمير سليم. يا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا بك حيدر، تحية ليك وليد الأولاد الناس الكل. فرجنا في الماتش مع بعضنا الناس الكل،
1: أيه،
2: وخرجنا برشا معناها معطيات
1: وعنا برشا حاجات
2: مقلوبة. معناها ما هيش سهلة بالكل، وأنه المباريات خاصة الموسم هذا ديما المباريات مشوقة ومباريات باهية.
1: وليد ليشري، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا حيدور، مرحبا بك، مرحبا بجميع المستمعين وسمرة.
1: رحب صليح في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، حميد شوقي معنا في البروديكسيون. نمشيو لفاصل قصير ومن بعد آخر مسار يكون لبري ماتش من ملعب أشلي زويتن.
4: اللي عينكم فيه خدمناه طورناه وهنيناكم عليه، أما اللي عينينا احنا عليه هي انتوما، لمتكم محبتكم وفرحتكم. فوكس إلكتروميناجي 25 سنة وانتوما في عينينا. فوكس، وي فوكس اون يو.
5: أكبر تظاهرة رياضية في بنزرت، سمي ماراثون دو بيزيرت في دورة الثانية نهار لحد 10 ماي بداية من الساعة 8 صباحا، وقرية الماراثون في جردة سيدي سالم تفتح أبوابها من 7 متاع صباح. برشا جو وبرشا مفاجآت تستنى فيكم. 4 سباقات لكل الأعمار والمستويات، 1 كيلومتر للصغيرات، 5 كيلومتر سباق للجميع، و10 كيلومتر سباق للتحدي، والسباق الكبير 21 كيلومتر. ما تضيعش الفرصة، عيش التجربة وكون جزء من الحدث. لمزيد من المعلومات زوروا صفحتنا على الفيسبوك سمي ماراثون دو بيزيرت بمساهمة ام جي موتورز، مولان دور، فيجيك ايرو تونيزي، اس في ار، سوسيتي رايان، وموزايك اف ام.
0: ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 17
6: اجيل انرجي قدم لكم اخر مسار.
7: Eni-Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: Eher Massar.
1: تابعونا على فريكانس نتاعنا، تابعونا زادة على سبور باي موزايك فام علشان اليوتيوب موزايك فام. غنمشيو ديريكت لستاد شادي زويتن، يكون معنا احمد عدالة ولا بريماتش بعد مقابلة نهاية مقابلة ترجي وشبيبة العمران. احمد عدالة، اهلا وسهلا، مرحبا.
8: مرحبا بك، مرحبا بك حيدر، باش نسمعوا تو باتريس بوميل في باش بعد باش نسمعوا باتريس بوميل في يحكي.
9: يا ان افكتيف تري ريش، اون فوا كو Meria est rentré, il a pris ses responsabilités. C'est vrai que Djelassi est un guerrier qui enchaîne les bons matchs, on a besoin de lui. Mais tous les joueurs et tout le monde va tout donner pour lui aussi. C'est un match, la semaine prochaine et la semaine d'après, il reste 2 matchs. Il va falloir gagner les 2 matchs si on veut être champion, donc on le sait. Et on va jouer pour lui parce qu'il mérite. Il s'est tellement battu, il a tellement tout donné pour l'espérance de Tunis, pour ses collègues, qu'on va nous aussi. Et le message sera très clair. On va aussi jouer pour Djelassi la semaine prochaine.
8: Vous avez demandé à vos joueurs. Apparemment, c'est fini. Il y a le jour. Club le président Domingue quand on a bien joué, il y a eu le jour. Les canards chez 18.
9: Depuis votre geste. Non, vous savez quand vous finissez le match, il y a toujours. On a voulu aller au vestiaire pour soutenir. Je suis allé de suite voir Djelassi qui était triste. Je suis allé le soutenir. J'ai donné 2-3 consignes et puis après j'ai demandé aux garçons de sortir remercier le public parce que ils sont venus en nombre. Ils ont chanté durant tout le match et on sait que il y a tellement de gens qui aiment ce club qu'on se doit, c'est notre devoir de les rendre heureux. Et ce soir, merci pour ceux qui étaient là et merci pour ceux qui vont être là la semaine prochaine et toute la semaine pour nous soutenir. On a besoin de leur amour, on a besoin de leur soutien. On voyait qu'ils étaient fâchés et ça nous a aussi crispé beaucoup. Lorsque vous avez vos supporters qui sont en colère, non pas par la manière, mais par les résultats, il manquait des points et ça, on est tous conscients, moi le premier. mais on sait que la semaine prochaine ils vont nous pousser et on a besoin d'eux et on espère les rendre fiers la semaine prochaine et dans 15 jours.
10: Coach, vous avez la conviction que vous allez disputer le match le plus important de la saison la semaine prochaine. En plus, vous perdez, comme vous venez de le dire, de le confirmer, vous perdez. Et là, c'est sur un carton rouge, mais quand même, vous l'avez échappé belle parce qu'il y avait 7 joueurs, je pense, ou 6 joueurs qui étaient menacés.
9: Oui, mais on ne pouvait pas se permettre de trop faire tourner parce que il y a des mécanismes, il y a des habitudes et on ne pouvait pas se permettre de ne pas faire jouer certains joueurs cadres. Vous avez vu la pression qu'il y a. Et ils ont fait le job. Voilà, ça arrive. C'est le football, c'est le sport de haut niveau. Il y a un carton rouge ce soir, mais ça a permis aussi la rentrée de Meria sur le remplacement de Tougaï qui était très fatigué. Ça lui a permis aussi de prendre quelques marques, quelques repères avant le derby de la semaine prochaine.
10: Oui, mais est-ce que vous avez la conviction que c'est le match le plus important de la saison?
9: Surtout que, coach,
10: vous êtes quelqu'un qui est très connecté, hyper connecté. Vous lisez certainement les commentaires. Les gens, les supporters d'Espérance, ils sont mécontents par rapport au choix, parfois, par rapport au fait de laisser un seul attaquant sur le banc. Il y a une sorte de mécontentement.
9: Il n'y a que la vérité du terrain la semaine prochaine et dans 15 jours qui fera que tout le monde sera content ou pas. En tout cas, les choix sont faits en fonction de l'équipe qu'on a, des stratégies et on est vivant et on va jouer le titre sur les deux derniers matchs. Voilà.
10: Merci. فوالا كان زي مدرب الترجي الكوفي. قبل ما نخليكم تحكيوا على فالو خلينا نحاولوا ناخذوا امين البيج بتبيعه مدرب شيب عمران. سمحنا امين مش معك لما تدخل الفيستير باش ياخذك في الديريكت في سمحنا باش نعطوا حتى الزملاء في التلفزه. سمحنا ما كان لي بوزايك راكش كيف داكورد بارك الله فيك امين. يظهر لي اليوم شفنا ان تري بون فيرسيون من شيف عمران. كنت حاضر الاسبوعين اللي فاتوا كنت تعاني من الاصابات. اليوم ثم حتى جوارات كنت وين يسخنوا متخشين خاطر ما دخلوش يحبوا يلعبوا كاريمو.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نشكر الاولاد على المجهود نتاعهم اللي الحقيقه والانضباط خاصه التكتيكي. شفنا بدايه مقابله انضباط كبير, ممكن حتى الهدف جاي على ضربه جزاء, معناها خطا ما نجمش نحكم عليه خاطر تو الحقيقه ما شفتش اللقطه نتاع ضربه الجزاء. عموما الاولاد ما قصروش ويعطيهم الصحة على خاطر قاعدين امبروف حاجة معناها بالمجموعة هذية خاصة في نهاية في الفترة الثانية نتاع الموسم والحمد لله. هذايا الكل معناها نتيجة نتاع الجهد نتاع الأولاد والأبليكاسيون نتاعهم اللي ماهمش قاعدين.
10: حضرتوا في ظروف باهية الماتش هذايا, حضرتوا في ظروف باهية, كان ثم شوية بريسيون يمين ويسار حتى في الريزو سوسيو, معناها ساعات راهم يقلقوا. أنت كونتر نادي باش تحضر ساعات تتقلق معناها.
11: أكيد هو معناها ماناش نعيشوا معزولين على العالم احنا, لكن معناها كنا من الناحيه الذهنيه معناها مركزين مع اللاعبين نتاعنا وحاولنا انه نعديو الميساج. ما هي الا مقابله كره قدم 90 دقيقه نعملوا مجهود نتاعنا ومن بعد الريزلتا كلك سوا, على خاطر احنا الاوبجيكتيف نتاعنا هو ضمان البقاء. معناها تمكننا من ذلك في اخر مقابله وكنا معناها تقريبا في المرحله الثانيه كنا نقدموا في مردود محترم جدا. واليوم ما نبروفي معناها الشيء هذا بال المقابلة اللي قدمناها مع الترجي الرياضي التونسي.
10: برغم الديفيرونس حسب رايك اليوم في كلمة.
11: والله ممكن شو نقول لك, ما نجمش نحكم على خاطر ضربة الجزاء ما شفتهاش الحقيقة باش نقول. معناها
10: الترجي كان ضاغط في ديزامي تواكر شوية
11: بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. أكيد الإمكانيات كبير معناها وبنك الاحتياط كبير معناها على مستوى اللاعبين. عموما الأولاد اللي عندنا ما قصروش ويعطيهم الصحة بالمجهود والإمكانيات الموجودة قاعدين يجتهدوا وهذا هو المطلوب. هي كرة قدم تتفانى وتعطي المجهود اللي عندك ومن بعد إن شاء الله كل واحنا الواحد يخدم ويشوف يفرح كي يزيد يشوف معناها الريكومبونس اللي هي المجهود نتاعهم مع الملعب.
10: نقول لك علاش انت واحد من احسن الانترونور في السيزون هذايا. يعطيك الصحه امين بارك الله فيك. قايدك ما عادش كان تحب تاخذ شويه الكوليس ولا ثم تصريح اخر يقول لك ما كانش تحب تاخذ شويه الكوليس؟
1: لا مسالش اعطينا معلومات.
10: هو الحقيقه كان نعرفوا شنو اللي سبق المباراه دايور. ثم في باسبور باي موزايكا فين تلقاو خروج عبدالسلام بوحوش بعد نهايه المباراه كيفاش كان. الحقيقه مانيش باش نقول حط المباراه في اطار اخر بالنظر للي صار في الريزو سوسيو ولا غيره ولا التصريحات ولا هو ما هو اللي مثل شيبت عمران مدير رياضي من حقه كونه يدافع على مصالحه. لكن الحقيقه الخروج نتاعو الحمد لله هو تمارك شويه اعصابه لانه كان ثم عدد من جماهير الترجي التونسي اللي كانت حاضره بالطبيعه الملعب باش تعمل ردة فعل. هو البوليسية معناها الشرطة الأمن هو اللي دخل باش خلاه يخرج. داير فيديو موجودة على سبور باي موزايكا فام. وأول ما فات المباراة هو كان متردد منين باش يخرج يمين يسار، ولكن هو في الحقيقة حتى كي بعد الجمهور كي بدا هكا يعمل فيه بتيت رياكسيون قال لهم هاني برا كان تحبوا معناها كان تحبوا نتلاقاو بون معناها ننقل في الصورة كيما هي راهو موجود كل شيء في الفيديو. لكن اللقطة اللي شاتت انتباهي يمكن هي وقت ياسين مرياح مشى لبحوش عبد السلام بحوش ديريكتومون بعد ما انتهت المباراة مشى وسلم عليه وقالوا هذه ما هي الكرة عبد السلام قالوا هذه كهي الكرة تقريبا. هذه هم لقطة يمكن زاد اللقطة اللي صارت قبل ما تبدا المباراة بتقريبا ساعة ونص ساعة تلقيت الفيديو موجود على فيديو على سبور باي موزايكا فام. وقت اللي جماهير الترجي التونسي يبدو كان رسالة حابة توصلها لأنه اقتحمت الجهة اليسرى اللي بعيدة جملة وتفصيلا على منصة الصحفيين وعلى المدارج المخصصة لجماهير شيخ عمران اللي تنحكيوا عليهم زاد في 10 ثواني المكان اللي يقعدوا فيه المستنسين. دخلت مشيرة اللي من تالي معناها مشيرة المدارج المكشوفة دخلت وكأني حابة توصل رسالة. ثم حد مطلع الأمن ديركت مو خرجوا واضحين مجموعات الترجي التونسي حابة يوصلوا مساج بتاتر لشيخ عمران اللي عبسين بحوث تيتو اللي هو تقريبا اليوم كل الاهازيج والاغاني متاع جماهير الترجي التونسي كانت حاضرة كانت تخص عبد السلام بوحوش اكثر من اي شخص اخر. والمعلومة الاخيرة اللي هي المدارج اللي جينيرالمون تكون مخصصة لجماهير شبكة عمران كانت فيها جماهير الترجي التونسي اليوم وما صار حتى انسيدون حتى خطر كلهم براتيكمون نجم نقول بدوموا في اللي يشوف فيهم واللي يجي ديما تقريبا ولاد جبل الاحمر معناها ولاد الحومة اللي هنا دونك يعرفوا استاد ويعرفوا وين يقعدوا وين ما يقعدوش.
1: هذا هو شكرا لك احمد. اذا كان فما تصريحات اخرى دونك تقعد معنا، اذا كان فما تصريحات اخرى مفتوح الخط. خليني نبدا معاكم ساعة تعليق على التصريحات. باتريس بومين متخلش معطيات فنيه تحدث اكثر على انه الترجي تعدى بلحظه صعيبه شويه وان وقفه الجمهور مهمه توا ومن بعد بالنسبه ليامين البيجي الحقيقه لا يلام فريق ممتاز منظم بالامكانيات اللي عنده. دونك خلينا نبداو باتريس بومين سمير.
2: بالنسبة لمدرب الترجي الرياضي التونسي ظهر أنه بطبيعة الحال فرحان بالانتصار، الانتصار اللي كان انتصار صراحة صعيب وصعيب برشا. الترجي الرياضي التونسي اليوم حسب تصريحات بوميل كذلك ما وراش الترجي اللي نعرفه، ما وراش الترجي اللي أسلوب لعبه واضح، طريقة لعب واضحة، اختياره حتى على مستوى اختياره في التشكيلة الأساسية ساعة واضح أنه العمران باش تلعب بطريقة دفاعية. إذن في طريقة دفاعية في ملعب زويتن المساحات باش تكون ضيقة وضيقة جدا. اختيارك للاعبين يكون اختيار لابد أن يكون اختيار مدروس.
1: مثلا دانو ما ينجمش يكون مفيد اليوم.
2: دانو مثلاً. صحيت مثلا دانو ما ينجمش يلعب في المساحات الضيقة وذي الكلام قلناه. دانو يتألق ويولي باهي وقت اللي يلقى المساحات يلقى الاسباس والأمثلة كثيرة. تحط كوناتي على الكلوار معناها الملاعبي ماهوش في المركز نتاعو وشنو الخصائص نتاعو. انت حاجتك باللي دو كولوار اللي يعملوا لك التفوق العددي اللي في الان كونتر يتفوقوا اللي يخلقوا لك الخطر. لا اليمين مشى ولا اليسار مشى، اش خلى؟ خلى بن علي وخلى بن حميده كي قدموا يحبوا يعملوا السير نومبر ما يلقاوش المساحات يوريو يطولوا في الكره. وذاك السيناريو اللي كان عليه ماتش كامل تقريبا. حاول يصلح بدخول الديارة في لقطة ولا اثنين تعدى في الان كونترا، لكن الترجي التونسي ما نجمش رغم النقص العددي تاع عمران ما نجمش. دوك نرجع
1: ما نجمش يسجل، خلق بعض الفرص ويتواصل مشكل الرتاج اللي باش نسلكم عليه معايا اليوم. علاش ما فماش فينيسور في الترجي؟
2: ولكن الفرص الترجي الرياضي التونسي الكل اللي جاو ماهيش على عكس ماتش سي اس اس ماهيش من جمل واضحة مخدومة من كرات طويلة دويل دوزيام بال تدخل بطل الماتش حسب راينا اقبله اللي كان ممتاز جدا واللي تفوق على الأدوار متاعه العادية بيولا هو اللي يخدم خدمة رفيعة وخدمة الجبالي باك السير نومبر ويتعدى ويشوت ويلعب ويعمل. دونك مشاكل تكتيكية كبيرة للترجي التونسي. بوميل مرة أخرى يخطئ لكن أنصت نتيجة بصراحة أنصت نتيجة. سيناريو الماتش مشي معاه من ضربة جزاء والماتش كان صعيب. ترجي التونسي عمل كل ما عنده باش يسجل الهدف ويضمن 3 نقاط بطبيعة الحال، ولكن في النهاية فما أخطاء على مستوى اختيار اللاعبين التشكيله الاساسيه حتى على مستوى التعامل مع النقص العددي تاع العمران حتى انه في الدوزيامي تون حاول يلعب بالجبري حاول يلعب بدياكيتي 2 بوينت بعد ما يسجل مرياح يعاود يخرج الجبري باش يعبي الميليتيران بدقه. هذه كلها فما مشاكل بالنسبه للسبيرانس، ولكن انا نقول انه اهم حاجه بالنسبه للترجي التونسي هو 3 نقاط بقطع النظر على المردود اللي ما كانش مقنع. وانا متاكد انه معظم الناس اللي تفرجوا في الماتش حتى المكشخين يقول لك الترجي اهم حاجه هو الانتصار ولا شيء غير الانتصار. حاجه مهمه ياسر الماتش واللي تكلموا عليه واللي صار بل الماتش وكذا تعدى في كنف الروح الرياضيه. نتكلم على الملاعبيه لهنا، نحب نشكر ملاعبيه العمران لعبيه الترجي على الروح الرياضيه اللي صار فيها اللقاء، ولكن فنيا الماتش ما ارتقاش. صعوبات الترجي تتواصل من جوله الى اخرى وهذا واضح، وبالتالي العمران لولا النقص العددي كان يمكن يقلق الاسبيرانس. العمران اذا كان لعب كامل ربما في الدوزيميتون يخرج، لكن ما كانش ينجم يخرج في الدوزيميتون باعتبار انه كان فما نقص عددي. فنيا الماتش الحقيقه ما عجبنيش برشا، ولكن الاهم بالنسبه للاسبيرانس هو الانتصار.
1: وليد
3: شوف
1: اذا كنت حاب تعلق على نقطه الاختيارات ولا الرتاج ولا التعامل زاد مع مقابله كيما هكا، لانه زاد مقابله مهمه. ترجي اليوم لو كان عمل فوبا يخرج رسميا من سباق البطوله.
3: جوستمو هذاك معناها السبب الرئيسي ديجا في تعطل الاسبيرانس نوعا ما، معناها في تركيز الهجمات نتاعه ولا حتى في الفرص اللي جاتو الا حتى في طريقه اللعب والتوجه نتاعه الهجومي كيما حكى سمير على الافكار اللي ما كانتش واضحه وعلى الاختيارات اللي ملاعبيه بتاتر، معناها لعبوا في مراكز من المفروض يدخلوا لاعبين اخرين في اماكنهم. والماتش صعيب راهو، معناتها الماتش صعيب سورتو في المخ. دي ماتش باري راهو كي تعدى كل ما يتعدى الوقت وانت مطالب بالنتيجه بالفوز وتعرف
1: قطع النظر على الادفيرسير شكون.
3: قطع النظر شوف اليوم كان جاي يلعب الترجي مع فريق في الثالث ولا الرابع ولا الثاني ولا الاخر ولا قبل الاخر نفس الشيء، معناها النجم بالرتاج يولي يدخل في البريسيبيتاسيون وتولي اللعبة تصعب. داير راك شفت انتجات فرص بتاتر في الشوط الاول في الشوط الثاني، لكن فينا المون ترجي سجل بضربة جزاء. بالنسبة لي انا حكيت انا وسمير قبيلة على البوزيسيونمون تاع رفيعه في الشوط الاول، حسيته كونه معناه عنده تعليمات باش يكون معناه ان دوزيام بيفو كان ياسر طايح صحيح الجبالي اي خاطر نعرف مسكر العمران وكذا، لكن هذا ما يمنعش اللي ملاعبي كيما رفيعه يلزمه يتواجد قدام السيرفاس. شفنا دوزاميتون كي طلع احسن تير معناها دولوان تشات منه هو على البوتو، معناها ملاعبي عنده خصال ينجم الكره كي تطيح عنده خير من اللي تطيح عند اوكبيلو. شفنا اوكبيلو اللي هو دومي ديفونسيف وصل خذا 3-4 كرات، علاش رفيعه ما وصلش؟ ينجم يكون كونسيني من المدرب باش هو يكون لعب وسط ميدان دفاعي. رفيعة فك 4 ولا 5 كرات عملوا دي كونتر العمران في الشوط الأول، شكون فكهم رفيعة؟ معناها هنا تقول اللي هو موش في بوزيسيون بتاع بلاي ميكر والا ملاعبي باش يكون اوفنسيف.
1: هو
3: لعب
1: صفقه دفاعيه حتى ماتش اس راهو تلقاه يطيح ويرجع معناها
3: جي. اما هو نورمالمون يقدم دانكرون من المفروض يقدم.
2: علاش رفيعة في نفس السياق ماتش سي اس اس قال حريه اكثر ولعب خير، وماتش العمران قا صعوبات لانه طريقه لعب السي اس اس مختلفه على طريقه لعب نتاع العمران.
3: شبيه اوكبيلو وصل سمير
2: اللي كان هاني جاي
3: اوكبيلو علاش وصل وهو دومي ديفونسيف غلط وتعدى حتى في اللان كونترا.
2: اربعه مدافعين نتاع الترجي تبدا في حوزتهم الكره اوتوماتيكمون اللي لاتيرول الاثنين باش يقدموا هكا ولا باش يولي ثلاثي اللي هو جلاسي توغاي وقدامهم اوكبيلو. اوكبيلو كان لاعب حر معليش مركاش خاصة بعد النقص العددي كي ياخو أقبل الكرة يلقى الحرية متاعه أنه نجم يربح المساحات
3: حتى بالبالوبي.
2: رفيع عليه رفيع التمركز متاعه القدام هو وشهاب، يعني أقبلوا قدامهم شهاب وقدامهم رفيعة كي مش يلقى صعوبات فك المساحات هذيك كاش مش يعمل مش يعاود يرجع ومش ياخذ الكرة في تمركز اللي هو ما يتمشيش مع
3: الامكانيات. اما سي ايلوجيك حكايه هكا صحيح. انت الترجي اليوم باش تلعب بطريقه هجوميه باش تلعب بيفو قدامهم زوز تقوليش انت انا نقعد ماتش كامل نتيح انت مالا الواش خصالك فنيه معناها فايت اللاعبين الاخرين باش تلقى لي الحلول اونتر ليليني وباش تاخذ وتلعب فيسع وتدور وتاخذ وتحط روحك في وضعيه فاسو بيوت خاطر خصالك اسونسيالمون هكاك مش بتقعد تلعب لي روب ليي التالي
1: باش نرجعوا له الديبا هذا. خلينا نمشيو لاحمد عداله في
3: ملعب ولو انه هو لعب ماتش محترم
1: مش لحظه
12: تفضل لحظه بركه هايدا
1: مرحبا
12: بالنسبه للولاد رانا في الديريكت عبد السلام في المباشر احنا توا عبد السلام عبد السلام عبد السلام
13: ساعه رانا احنا
12: هذي لا لا عبد السلام منفعل شويه هايدا اسمع تسمع 10 ثواني خير
1: لا ما اذا كان ما لازمنا نعديو تصريح منظم معناها تحب ترجع لوقت آخر ولا
12: معنا عبد السلام بوحوش مباشرة في المزايكة سام عبد السلام أول حاجة الساعة ماذا بيا تبدأ بحاجة بوزيتيف رينا ياسين مريح جيك بعد المباراة ديريكت ما بعد تحكي اللي تحب أنت خاطر الحقيقة أنت ستار بتاع 48 ساعة الأخيرة من كل النواحي بالباهي وبالخايب أنا نحب ديما الحاجة الباهية لو ماذا بيا نعمل بوزيتيف فايبس ورسالة للجمهور خاطر مع الساعة الدقيقة نتاع هاني شاكر تعملت ولا لا هيك عصمت
14: بون بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة على كلمتك أمان هاك الميكرو بقى شوف ياسين مريح راه صديقي وخويا الصغير معناه نعرفه ملي كان صغير ومعناه هو يعرف معناه عندنا صديقة كبيرة فهمت خلف معناه الكرة كيف وكيف غيره فهمت بقى مباراة معناه تعديت مباراة معناه من فئة ما نقولوش خاطر احنا ما عندناش فيها رهان لكن نلعبه في الكونفور في الراحة تراجي معناها يلزمها تربح الحقيقة أنا اليوم فرحان برشا معناه بشبيبة العمران فريقي اللي عادت مباراة قوية برشا رغم اللي معناه ناقصين معناه لاعب الملاعبية متاعي أداو ونحينا الكلامات الزايدة تعرف احنا في تونس الكلامات وامشي سيبو وامشي بيعو وكذا احنا نلعبوا على الميثاق الرياضي والدليل معناه الناس كل معناه اليوم تفرجت في مباراة قوية كيف توا كانت فما سيكونس معناها الدور على ياسين مريح يعمل هكا بعين لا لا لا
12: لا ياسين انا صورت شفته اللي جاي سلم عليك الحقيقة
14: لا فما جات صارت اخرى معناها في البلانتي معناها مش كل اي حاجه معناها نصوروها معناها ياسين مريح عمل هكا معناها قال له معناها تيح مغادي لا لا انا نعرف انا ايش عندي حارس كبير منصر السيد ما يعملش حكايات وانا نعرف الملاعبيه نتاعي ما يخرجوش معناها على السيطره وعندي ثقه فيهم كبيره هذاك علاش انا عندي فريق ممتاز والناس كل اداو اللي يتكلم الزايد وكذاك كل حكايه فارغه عملنا مباراه بطوليه يلزمنا نخزروا معناها القدام مش معناها كان كبش ديما تقعد مباراه عملنا ماتشونا كبير يظل الناس فرحانه الناس كل فرحانه بينا فرحانه بشبيبة العمران حبينا نربحوا الحقيقه حبينا نربحوا هذيك الكوره
12: سلام. هذي كيف نتاع ابراهيم دياز قالوا شوطها باش غارديان سيري قال تقول ضيح
14: سواك كلام لا لا لا لا مو شوف بلانتي عادية ومشات في إطارها شوف ديما تقعد معناها الروح الرياضية معناها المنتصرة في الأخ رغم اللي صار ورغم معناها جماهير التراجي هذه حقيقة اقتحمت الملعب وعملوا بعمايلهم ما دي شوف شخليه وذي بكل وران
12: نعرف الأخر عبد السلام رينا شوية تشوف
14: شوف كشمز والله السيد اللي تعاركت معاه الحقيقه جات لبس سمح ما دام معناها ما عندي منقول معناها الحقيقه سب لي امي معناها دخلت الرجال ربي فاضل معناها رجال تونس وجات لبس سمح وانا قلبي كبير بتبيعها واحد
12: 48 ساعه شنو تعليقك عليه 48 ساعه الاخيره من الباساج نتاعك في المزيك نهار الاحد حتى النهار اليوم الماتش 24 ساعه شو اللي صار بالضبط معناه خطر تشنجت شوية ولا تخرس على الكورة كريمو
14: كم شوف اللي شنج معناه الدنيا الكل معناه الباجيت أنا رغم يعني لي شيء بالنسبة لي أنا دمي بارد على الأخر من اللي كنت ملاعب أنا في صحيح نواع كذا
12: رمت بارد كان بارد
14: كنت ملاعب معناه
15: كلامك صلحني
14: كلامك موزون حتى يقول لي حليب هذايا حاسن سؤالك انت تحب تراجي
15: لا
14: ما رايك يا روح يا الصحفيين تسال فيك
15: كمسؤول
14: لا لا لا انت شلون تحب
15: موضوعنا
14: وين تحب توصل مش هكا طريقة الاسئله مش هكا عبد السلام نواصلوا نحكيوا في
12: هذيك الحلقه
14: مش هكا الاسئله مش هكا الاسئله عبد السلام كمل رسالتك للجمهور خلينا نكتم بحاجه بوزيتيف
12: يا اختي
14: هاي عبد السلام يا اختي وصعي بالك
12: هاي تروح
14: شنو تحب يجاوبك
12: كنا رساله للجماهير بعد ال 24 ساعه اللي صارت الحقيقه بلغتنا احنا برشا انت كنت تحكي على السوسيو برشا ناس تحركت معنا تو انت شنو رسالتك اللي قلت ما يهمنيش فيهم لكن تو وقيت الناس كلها السكالم على خاطر ما ولا ماتش كره 5 دقيقه كما قلت انت وفاء وجاي ياسين مرياح وسلم عليك
16: بنفس السياق نعاود لك شوف التصوير انشرتها انت عندك تقريبا نهارين بدايتك فما تصاور صغيرات فيهم كلوب وترجي علاش بالحق اليوم معناها كاينه خرجت شويه على الليتار حق ورسالة البيت.
14: هذاكم يا سيدي هذاكم وقت اللي أنا بديت في المشروع الرياضي تاع شباب العمران شديتك الصغيرات هذاكم زعما فوالا بالألوان الكل بتبيع سبيرونس كلوب إتوال اللي يحب يلبس يلبس وبدأ المشروع مغادي معناه ما عنديش مشكل للي أحلمنا ولما قاوم على رواحنا في الرابطة الأولى واليوم الناس كل يقدرونا سيرتيرا كراجي تقدرنا سيرتيرا الكلوب تقدرنا إطوال تقدرنا سياسات تقدرنا وباقي معناها معناها جمعية الكل هذه هي حلمة تبقى 24 ساعة شنو شوف أني قلت لك اللي يحب يتكلم خليه يتكلم وشوف وراني ما نشكي بحتى واحد وانا بطبيعتي ما نشكي بحتى باج ونقبل التفدليك واللعب واي حكاية نقبلها راني مانيش مك المواطن مك اللي نمشي فيه سعما غير اقبلوا مني بركة خاطر انا ساعات عامل حاجة في الفيسبوك بتاعي ولا في الميرو بتاعي معناه تقوم على القيام انا واحد يكتب علي ولا يقول بي ولا عليه صدقني ما نتبع حتى واحد واضحين لذلك يزم معناه الناس تقبل مني وراني فدليك ونلعب معناه الاخر رمق وان شاء الله شوف مبروك على الترجي الرياضي التونسي معناه اني قط نتاعها احنا باش نخدمه وان شاء الله بوتر يصبح واحد يمكن تخير بقى منطقة بوتولة معناه مباراة الفاصلة بين تراجي بين تراجي والنادي الافريقي بتبيع ان نحب الكلوب تربع اخي تواذا
13: حاضر بتبيع في اللوش
14: شو؟
13: بتكون حاضر ما بلشي وليدي كي قلت نمشي
14: والله صحيح معناه وليدي يحبوا يمشي ويتفرجوا من تو لحقيقة بشي مشي اوه ترى مع التراجي بدمر علي فين الشلطه بوش شنو قادر اهيل يعملوا لي شويه هذا
13: يعطيك الصحه
14: عايشك بارك الله فيك ولا يظهر لي حتى مشروع رياضي معناه ما عادش عنده حتى علاقه بالكوره
1: واضح
14: وهو ديجا معناه كيفاش نقولها في الليمور الباهي الحق مش متنرفز ولا متغشش ولا غيره هذا هو واحد
1: شكرا لك احمد عدالة يعطيك صحة على كل التصريحات وتغطيه هذه المقابله كملنا مع اخر مسار لكن تحديثنا وتحليلنا لهذه المقابله مازال متواصل فريق اب سبورت
17: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار
18: NEISINT, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
19: Récap. Sport. Récap sport. Récap sport.
1: واصلين في هذه المقابلة دونك تصريحات تلقاوهم على الموقع نتاعنا على الباسبور باي موزايكا فان باتريس بومال كيف المدير الرياضي للعمران بوحوش والله يضيع هو المستار وضيعت اسمه عبد السلام بوحوش وبقية التصريحات تلقاهم على صفحتنا سبور باي موزايكا فام كنتوا في ديبات تكتيكي تكنيك وخاصة تحكيوا على حمزة رفيعة والدور اللي لعبه وليد انت قلت انه كان المفروض انه يكون في موقع متقدم اكثر من عكس
3: صحيح انا معناها كي تبعت سرتو الشوط الاول حسيت رفيعة ولو انه عمل مجهود راه ورجع وفتك عديد الكرات لكن على مستوى الهجومي ما كانش قريب وموجود بورتو عنده انتريبون فراب وملاعبي تكنيك ينجم يعطي دي بون باس كان متاخر كانوا كونسيني معناه انا جو فوا كو الكونسيني ماهيش صحيحه معناه خاطر رفيعة لازم يكون افونسي وكانوا هو تحط افونسي ورجع برشا خاطر ما لقاش فريمون روحه في وضعيه نجم ياخذ على خاطر العمران مسكره وكذا هذاك موضوع اخر لكن انا بالنسبه ليا رفيعة معناها شفته ينجم يكون في بوزيشن ما أعلى يعطي بوتيتر حلول خير حاجة أخرى الترجي معناها في الكونسيبسيون تكتيك متاعه في الملعبية اللي لعبوا من الأول فما أغلاط كما قال سمير كوناتي على اليمين تيو كوناتي مسانس يلعب على اليسار ساعات سكر بيه وكذا مع ماهر لعب غادي وحتى مع بومال شركوا في المباراة متاع سان داونز وكذا اليوم حتى معناه على الجهة اليمنى ومن بعد بدل مشى لحميذي حتى لحميذي اليوم زاد ما لقاش روحه كيما يلزم كيما قلت انت سمير المساحات بتتر أذيق من ماتش نادي صفاقسي فما لاعبين ماتش صفاقس كانوا خير برشا من المباراة متاع اليوم فما ملاعبين برزت كيما أوكبيلو اللي معناها طلع وتقريبا الفرص البارزة اللي جات للترجي من سقي هو في الكرات الثانية كيف خذا لي دوزيام بال وشات ومشى بالو بيه وتعدى دونك في الوضعية هذية مع فريق متكتل دفاعيا ويلعب بلوك با يلزمك ديكالاج يصير في ساعة ساعة علي كوتي وتلعب لي سونتر واللي انا كنت بتتر مع اقحام دياكيتي من الاول خاطر دياكيتي ولو انه حتى دانو زاد في لي سونتر عنده ديتونت اليوم عمل ديتونت معناه تقريبا متر ونص في الهواء جات ضعيفه الكره اما فريق متكتل دفاعي لازمك تلعب فيسع وتخرج على لي كوتي وتلعب لي سونتر كو سوسوا لي باسون روتري والا الكور معناها لي سونتر ايريا وتلقى الملاعبيه تخلط سورتو الملاعبيه اللي يطلعوا مليح كيما جاكيتي ولا دانو ما خدمتش الاسبيرونس على الناحيه ذي
2: سونتر وليد في لي سونتر ترجي سنترت ياسر
3: باه سنترت اما ما غير فكره
2: صحيح
3: يخرج بن حميده باش يجي يعمل روتري يشوط هالدوزيام بوتو صحيح. كيف الحميدي كيف كوناتي
2: كيما تمشيش التوزيعات هذوم شنعم لازم نغيروا
3: يغير باش يلعب في العمق العمق زاد مسكر الفريق العمران
2: في منافس متكتل بالطريقه هذيك حتى بعد الاقصاء بقى متكتل اما متكتل ومنظم
3: صحيح
2: عندك حلول منها الريتم يلزمك تطلع في الريتم باش نوع تلقى الديكالاج اللي حكيت عليه طلعت الترجي في الريتم ما طلعتش في الريتم
3: شويه مرات في الشوط الثاني كيدخل ديارا على الجهه اليسار
2: ما طلعتش ولا ما نجمتش تطلع في الريتم وهذا مشكل الحاجه الثانيه في تكتل دفاعي من نوع ذي لابد الاعتماد على المهاره الفرديه اللي هي غايبه على الترجي التونسي في خط الهجوم
3: صحيح
2: في الان كونتر ان انت في حاجه الى ملاعب يفسخ لك ملاعب ويتعدى ويعمل لك الديكالاج
3: ويفيكسي ويعمل
2: تير ويولي يعمل لك المساحه هنا غير متوفر علاش انا حكيت لو سول جوور اللي هو داير ماهوش الدور نتاعو هو اوكبيلو اللي عمل الخدمه هذه في الميلوتيران نجيك لرفيعه رفيعه حتى كان معناها توصيات نتاع مدرب ولا مش توصيات نتاع مدرب احنا نتكلموا على اللي شفناه فهمتي وليد رفيعة كي يمشي في تمركز القدام الكرة ما توصلوش الدرج ولا الدرجين ايش يعمل
1: يتيح
2: باش ياخذ الكرة ويعاود يخدم اذا فما اشكال في الاسبيرانس انه توصيل الكرة الى ملاعبية الهجوم ما كانتش بالطريقة وبسرعة اللازمة بالنسبة لدياكيتي على اليمين يدخل برشا
3: كوناتي
2: يدخل برشا الملوتيرا وشهاب يولي ياخذ هو عليه الرليف من غاديكا باش يعملوك البيرميوتاسيون في البيرميوتاسيون هذيك شنو الهدف منها الهدف منها هو خلق مساحات المساحات
3: خلق مشكل المنافس
2: هذا كله حيدر ما صارش وبالتالي بن حميدة يقدم يلقى روحه في 30 متر الاخرانيين وما فماش الحلول اللي يعمل يولي يطول في الكور العالية الدانو بعد الجبري بعد قيد باش يلقى على الدوزيام بال وذاك اللي سهل مأمورية متاع الدفاع وخاصة متاع الحارس السيد اللي هو تبارك الله قامة طويلة
3: وخذ
2: كرات الكل إذن
1: عمل ديبارات ممتازين
2: فما إشكال في الإسبرانس حاليا
3: شوف هو راو معناها الماتش كان صعيب وتارج يحكينا لمطالب بالفوز وكذا وانا تعدينا بوضعيات مماثلة معناها والوبليغاسيون دو ريزولتا وستريس ومشاكل وتذيع الكرة الأولى والثانية يولي فما ديشي تكنيك والملاعبية تدخل في التسرع وكذا تبقى من غير المعقول أنا نقول تاو الماتش هاو تعدى وتربح تارج انتصر بالستريكت مينيموم أنا زيرو العمران عمل مقابلة محترمة وكان حاول معناه وكان عمل مجهود
1: خاصة دفاعيا كان منظم
3: مالجري نقص العددي معناه نتيجة 1-0 معناه فما ريزيستونس من جانب العمران لكن الترجي حتى مش مسموح فريق كما الترجي الذي التونسي بالليفكتيف اللي عنده الكبير بالانتدابات تقول لي ما فماش فكرة وإلا ما كانش قادر مثلا باش ملاعبي يطلب في الاسباس هذاك ولا ملاعبي يتعدى ويسنتر
1: شو المشكل
3: كاليتي جوار توا شوف تكلمنا في المسألة ذي مع احتراماتنا فما لاعبين في الترجي بمستوى معين فما لاعبي أقل أما أنا أميلو تيران معني لاعب متوسط ميدان هجومي كيف يلعب ضد فريق متكتل دفاعيا ويبدا ما يعرفش يلقى الحلول معناها تكتيكيا في وسط المقابله ما ينجمش يلعب في الاسبيرونس يلعب في جمعيه اخرى خاطر الترجي هذا التونسي من المفروض والمدرب زاد نفس الشيء عنده مسؤوليه لهنا كيف تحضر انت البلوند ماتش نتاعك بلون دو جو وتلعب معناها ضد فريق تعرفوا اللي باش يسكر لك
2: واضح
3: تلعب ملاعبيه الطبيعه نتاعهم يعرفوا يلعبوا في كل مساحات الضيقه ويلعبوا فيسا وتطلب من اللاتيرو باش يطلعوا في الوقت ويسنتروا وتخدم في لي زون ترينمون يا اخي انت مالواش موجود وتحضر مقابلات وفيزيوناج وتعرف الفريق قلت لك انديبوندامون تاو من الماتش اللي هو صعيب في الاذهان وكذا لكن في اللعب في لابروش اوفنسيف نتاع الترجي اليوم كان فما اجتهاد من اوكبيلو طلع كما قلت انت شات وكذا تجي كوناتي تخل مرتين للسيرفاس عمل دي سونتر ما كانتش فما تكميل للهجمه معناها ملاعبيه يطلبوا في دي زون غالطين هذوما حاجات يتخدموا راه في التمارين تفهم فيه سمير الترجي اليوم معناها قعد يستنى معناها اون ديري في الكوره باش تجيها ومعناها تتمركا تير دو لوان دوزيام بال ولا البالاريتي يعني ما بروفوكيش الهدف معناها بديزاتاك ريبيتي اللي باش تخلي المنافس معناها يهز يديه ويلا بوندون. صحيح العمران كور مليح وكانوا دفاعيا واقفين لكن الترجي ما فرضش اسلوب لعب على العمران اللي يخليهم بعد يستسلم معناها اونتر جيومي وهذا مشكل لان نعتبره صحيح قلت لك انتصر لكن اكيد فما حاجات يلزم يراجعها المدرب في التشكيله الاساسيه وقت اللي يبدا وفي قراءته للمنافسين نتاعو.
1: اليوم بعد المقابلة هذية كان عم نطلع على الكلاس معنا القوى النادي الفريقي 62 والترجي الرياضي تونسي 60 نقطة هو دون شك أهم دربي منذ عشرات سنوات لأنه دربي سيحسم اللقب. انتظارات كبيرة ودربي يساوي لقب البطولة اوكي هما مازالوا معناها 6 نقاط زوز مقابلات لكن النادي الافريقي عنده الحق في اشترى عثره ترجي لازم يربح الزوز مقابلات دونك باش يكون الديربي محدد بنسبه عاليه جدا 90% لقب البطوله. باش نجم نقولوا في انتظار انه عندنا اسبوع كامل لحد القادم هو الديربي بكل تاكيد.
2: وي ماتش كبير ياسر كما قلت حيدر عنا سنوات على ديربي محدد لتتويج للقب لبطوله
3: ما تفكرش داير انا وقتش السيزون اللي وصلوا فيه.

0: للمباراة الأخيرة
1: ومش أي مدرب،
0: وخاصة ماتش الملعب التونسي، بدا يفكر في الدربي، وهذا كلام قلته أنه الشريمي سيدو خان زمزمي في المليو أساسيين معاهم الحرزي، فما فكرة عند فوزي بن زرتي، والله أعلم هذه قراءة شخصية لمدرب طابعه هجومي ولكن عنده التعادل أو الانتصار. في المقابل الترجي الرياضي التونسي على بومال أنه يقرأ حساب ويتريث برشا في اختيار التشكيلة الأساسية.
2: نذكر أنه ما غير حمزة جلاسي اللي خرج بالحمرة اليوم،
0: حمزة جلاسي
2: إشكالية قبل
0: إشكالية المتبقى. كبيرة هو خرج توغاي باش
2: يستحفظ عليه، خاطر خايف على التروازيام،
0: خايف على التروازيام إذا به خرج جلاسي ودخل مريح وسجل الهدف. فبومال يلزمه يحضر مليح للمقابلة متاعه، هذية يعرف يختار اللاعبين نتاعو الاساسيين، الخطه نتاعو حسب امكانيات المنافس كذلك النادي الافريقي. لابد لانه اللي شفته صراحه، اللي شفته في ماتش النادي الرياضي الصفاقسي ولو انه الترجي لعب مليح، واللي شفته خاصه اليوم، فما نقاط استفهام كبيره حول اختيار اللاعبين وجوده اللاعبين وامكانيات اللاعبين. انا مانيش ضد كوناتي ولا دانو ولا غيره، لكن وضعية الماتش بوتيتر دانو يولي يصلح مع الكلوب، ما نعرفش، هو يختار. لكن فما مباريات خصوصيات المنافس تفرض عليك نوعية من اللاعبين، نوعية. مثلا اليوم انت تعرف انه العمران مش يلعب لك بطريقة دفاعية ومبالغ فيها، 26 دقيقة لعب اقصاء للعمران، كمل ولا العمران اكثر، وانت قاعد تلعب ثلاثة مدافعين، وحتى حاولت تطلع بن علي بن حميدة في الكلوار مسكر، ما فماش اللمسة نتاع مدرب باش يعمل تغيير تكتيكي ولا يخرج لاعب ويدخل لاعب ولا يغير مراكز اللاعبين تشوفها بعينك في الماتش، ما فماش. كلاسيكيات نتاع الكرة، دانو ما مشاش، خرج دانو دخل الجبري، ما مشاش الجبري هز معها دياكيتي زوزان بوانت، من بعد كي سجل مرياح خرج الجبري اللي مازال كيدخل ودخل تقابش سكر من لوتيرا. هذوما ابجديات كرة القدم، ما هيش حاجات واضحة متاع مدرب انه دراية ودراسة. هذا كلها لابد على بومال انه يحضرهم، عنده 6 ايام للتحضير للماتش هذي.
2: وليد شنو نجم نقوله على الدربي وتحضيراته من الان؟ دو بوان ديكار بين النادي الافريقي والترجي، دربي سيحسم اللقب، لانه ما تخيلوش انه اللي باش يربح الدربي باش يخسر الماتش الاخر. الحقيقة صعيب العمليه
1: هذا،
2: وارد ما صعيب العمليه،
1: وارد ما معناها بنسبه ضعيفه جدا، خاطر اليوم وصول النادي الافريقي والترجي قبل دو جورني معناها واحد فيهم باش يكون بطل بنسب متفاوته بطبيعه الحال، وتو ديبون من نتيجه مباراه الديربي اللي مطالب فيها الترجي بالفوز، والنادي الافريقي يخدموا التعادل او الفوز، الهزيمه ما تخدموش. دونك لهنا فما اونترينور معناها شيفروني اسمه السيد فوزي بن زرتي اللي اكيد باش يحضر مقابلته بالكدا، والملاعبيه باش يكونوا ديسپونيبل باش يرجع له بتيت الخضراوي معناها من العقوبه، وعنده اسبوع باش يحضر. في وسط الاسبوع اكيد باش معناتها يخدم مع الفريق نتاعو على السيتواسيون معناها، وعلى الفريق المنافس وطريقه لعب الفريق المنافس، واللي سيناريو زاد يحضر. كل اونترينور يلزم وراو تحذير كبير في مقابلات من نوع هذه، هو مقابلة عادية لازمك تحضر لها، فيما بالك ديربي وماتش متاع شامبيونا معناها تحذير كبير ياسر. هذا هو من جهته النادي الافريقي، قلت لك يعني شنية النتائج اللي تخدمه، الترجي الرياضي باش يلعب في ارضه في قدام جمهوره بليتو في رادس اللي متعودين به زوز فرق الملعب، لكن بجمهور الترجي. النادي الافريقي لهنا معناها لعب مباراة بجمهور واحد، والترجي نفس الشيء، الزوز دوز ايكيب عندهم تاريخ الحقيقة، وبصراحة نقول اللي 50-50 معناها ريت البطولة متاع السنة انتي والريزولتا، وظهر اللي توا بدت تضاح معناها فما مقابلة باش تكون الفاصلة يعني بين الترجي والنادي الافريقي، الى كان الترجي باش يفوز باش يمر نحو اللقب، والى كان النادي الافريقي يعمل تعادل زادة كيف كيف باش يكون معناها تدروا فير لو تيتر.
2: هذا هو، بعد شوية نكملوا بقية المقابلات، وتكون مع مقابلة ترجي الجي سواء النجم الساحلي.

0: ترجي جرجيس ينتصر على النجم ساحلي 3-1. كان نجم ساحلي سابق بتهديف دقيقة 10 زين الدين بوتمان، 44 محمد فيراس غوما يعدل، أشرف بن ذياف 74 يزيد الثاني، ومؤمن الرحماني دقيقة 76 يأكد انتصار ترجي جرجيس 3-1. مش شفتوش الماتش لأنه كان تركيزكم على المقابلة الأهم من ناحية الرهان بين شباب العمران ترجي جرجيس، لكن نجم متعلق على الأقل على نتيجة. نجم ساحلي مواصل الانحدار على مستوى النتائج وعلى مستوى الترتيب سمير.
1: وصراحة مؤسف وضعية الليتوال سنسارما مع الإشادة بمردود جرزيس بطبيعة الحال، ولكن النجم الذي ساحلي صراحة تتكرر الأخطاء خاصة على المستوى الدفاعي. واضح أنه من خلال التوقيت متاع الأهداف أنه فما انهيار تام على مستوى خط الدفاعي خاصة في الشوط الثاني هكا ولا
0: يعني اللي هو اصلا عليه انتقادات كبيرة تركيبة الدفاع
1: عليها، معناها الهزايم تصير في الكرة، لكن الهزايم الثقيلة هذه معناها مش متاع الاتوال صراحة، ما هيش متاع النجم الرياضي الساحلي. وقت يشتوف السيزون بالنسبة للاتوال باش تكون فما مراجعات كبيرة ياسر، نتمنى ذلك ان تكون فما مراجعات، ولكن ديما الماتش مع جرزيس صعيب. فريق محترم، فريق يكور، فريق ما عندوش ضغوطات كبيرة، فريق يكور مليح، فريق تحسن برشا النتائج متاعه في الفترة الأخيرة والمردود متاعه
2: استفاق
1: وتحسن المردود متاعه. لكن ديما نقول انه النجم الرياضي الساحلي مهما تكون يقعد ديما الاتوال، لكن يأسفني انا صراحة انه يكون معناها النجم يلعب بالطريقة هذيك ويقبل اهداف بالطريقة هذيك.
0: فما بكل تأكيد زاد استحقاق ترجي جرجيس. نرجع لك علي وليد نسمع المدرب منصف مشارك بعد المقابلة.
3: أول شيء الحمد لله، شكر كبير للاعبين. تعرف في 15 يوم لعبنا 5 مقابلات و5 مقابلات بلا، كلها مقابلات صعيبة وفيها ديبلاسمونات، معناتها كلهم ديبلاسمونات بعاد. شكر كبير للإطار الفني والإطار الطبي اللي دار وفرنا كل شيء، هذا واحد. اثنين، اليوم بالنسبة للمقابلة اليوم ممكن الشوط الأول ما كانش كيما نحبه، لكن الشوط الثاني بعد التغييرات اللي عملتها في الرسم التكتيكي متاعنا الحمد لله وفقنا فيها ونجحنا. وبطبيعة أنا لابد فريق كبير النجم الرياضي الساحلي، مش بالسهل باش تفوز عليه بالأداء والنتيجة خاصة في الشوط الثاني.
0: منصف مشارك مدرب ترجي جرجيس محمد علي نفخة، كيفاش فسر الهزيمة متاع فريق اليوم؟
4: اليوم عنا لاعبين، معنا فما لاعبين شبان في التشكيلة، فما لاعبين اللي قاعدين يلعبوا كل جمعة كل أربع أيام قاعدين يلعبوا، دونك فما تعب رجع علينا، لكن مش هذا السبب اللي خلانا نخسروا. احنا ورينا اللي دخلنا اليوم، جينا لهنا باش ناخذوا التروفون تاعنا، حبينا نلعبوا الكرة اللي كورنا على الميثاق الرياضي وعلى اسم جمعيتنا، وتمكننا بسجلنا هدف من الأول، لكن بعد إصرار فريق ترجي جرجيس خاطر اليوم يحب يضمن البقاء نتاعو، وذاك هو اللي عمل الفارق.
0: وليد، ترجي جرجيس رغم اللي الموسم هذا بعيد برشا على النتائج نتاع الموسم اللي تعدى، لكن يقعد فريق اللي عنده شخصيته وعنده امكانيات وعنده اللاعبين اللي مراهم حتى حد يراهم كان ترجي جرجيس.
2: صحيح، انا قبيله سمير يحكي وقلت له استفاقه خاطر مر بفتره مش باهيه معناها، والنتائج ما كانتش ولا بد، لكن من مقابله الكاس معناها اللي رجعوا فيها مع الاتحاد المونستيري وربحوا بار بينالتي، جرزيس معناها يزون انشيني دي ماتش باهين وعملوا انتصارات بيه. معناها باهيه. واليوم مع النجم الساحلي اللي بصراحه معناها انا نقول لطوال السيزون هذه يلزمها تتنسى ويلزم
1: معناتها توفى قبل
2: يلزمها توفى قبل ما يزيدوا يتسجلوا اهداف ولو انه معناها كلام هذا باش يتقال على فريق النجم الساحلي راهو مشكله كبيره معناها. وانا راو تحدثت مع نفخة وتحدثت مع يوسف المويبي، خلنا نحكي بكل صراحة نسألهم خاطر أولاد صحابي لعبوا معي فرد جينيراسيون، معناتها صعوبات كبيرة
1: ما عندهمش المويان باش يلعبوا الكورة
2: بالحق، يعني تلعب معناها افيك اون ايكيب فيها نقص كبير معناها على المستوى الجودة والمستوى الدفاعي تكثر، تلعب يدي حتى بعشرة مدافعين. ما النجم الساحلي عنده مشكلة في الأورغانيزاسيون ديفونسيف متاعه، برشا لونتور رزن كبير، برشا كور في الظهر يقبل بجميع الطرق الأهداف، كرات ثابتة، كرات متحركة على سونتر على الليزاتاك رابيد.
1: سؤال وليد، سمحني قصيت عليك باش نتفاعل معاك. سؤال، علاش لطوال عمل 6 مباريات باهية حتى الماتش لسبيرانس؟
2: أكاو
1: 6 باهين، حتى قبل عمل 5 مباريات ممتازة برشا راهو.
2: لسبيرانس أحسن ماتش معناها على مستوى الريتم،
1: لكن اللي قبله الماتشات اللي قبلهم كان ممتاز للنجم.
2: صحيح، وربح ماتشات
1: وربح مباريات، وقلنا محمد علي نفخة بدأ يلقى في التشكيلة وبدأت لتوال تشد الثنية متاحة وفجأة تغيرت لتوال ورجعت كما
2: خاطر فما مشاكل أبار تو في الكاليتي جوار، فما مشاكل زادة مالية وإدارية وكذا، ذي كله أثر على المجموعة. والأجانب اللي هما الحقيقة مستواهم معناها بصراحة مستوى ضعيف جدا، معناها فما أجانب راو كي تشوفهم دو كاليتي، هنا نشوف فيهم لزيترونجيلي في الفرق الأخرى. سليمان عندهم لاعبين محترمين، جابس عنده، معناها الفرق الكل عندهم، القروان وغيره، راو النجم الساحلي معناها فيه أجانب بصراحة. وذاك هو معناتها الموجود، والنجم الساحلي لقى روحه مضطر باش يجيب قام وكاتيجوري هكاكا معناها متاع لاعبين أجانب، خاطر عنده مشكلة المنع وفلوس ما فماش وكذا. لكن كومام يقعد فريق اسمه النجم الساحلي،
1: لكن حتى
2: يلزمه معناها يلقى الحل في أقرب
1: وليد. حتى الملاعبية زادة يلعبوا في النجم الذي الساحلي، راو الملاعبية ما غير مدرب ولا إدارة ولا فلوس ولا جمهور، الملاعبية يلموا بعضهم. إيقاف النزيف هذايا ماهوش معقول. الملاعب مالوريزمون
5: ما تنجمش تطلب من الملاعب حاجة هو ما عندوش سبيل، إذا كان هو متوسط ما ينجمش يعطي نتائج ممتازة.
1: ما قلتلكش أنا متوسط واللي باهي برشا، لكن متوسط أعطي الكاليتي نتاعك، أعطيهم فوق التيران على الأقل، باش على الأقل ما تخرجش منتصر، ما تخرجش منهزم. تخرج منهزم مش بسكور، توري للجمهور وللناس اللي انت قاعد تعطي ما عندك وقاعد تبذل في مجهود، لكن تلك حدود الله هنا نوافقك. ولكن وقت اللي انا نشوفهم لاعبيه تتمشى في النجم الذي الساحلي بكل احترام رواه، وقت اللي نشوفهم لاعبيه زادين في الميزان ما نجموش يتحركوا، وقت اللي نشوفهم لاعبيه الفريق المنافس يهاجم فيك ويهدد فيك وانت قاعد تتفرج ما تشاركش في ريكوبيراسيون، وقت اللي الكره تتعدى قدامك وما تعملش تاكل باش تفكها، اكل روح نتاع الاطوال غابت. اذا حتى اللاعبيه والاطوال حيدر في الافكتيف نتاع الاطوال حاليا بكل اسف ما فيش لي كادر دو تروا كابيتان صحاح اللي يوقفوا الاطوال على ساقيها ويلموا ملاعبيه ويكملوا العام سلامات، ما فماش مالوريزمون.
5: رغم وجود معناها ملاعبي كيما وجدي كشريده مثلا مهم الوجود
1: نتاعو، لا مالوريزمون ماهوش مترجم هذا فوق الميدان.
5: دونك خليني نذكركم بالكلاسمون بعد الجوله هذه: نادي الفيقي 62، ترجي تونسي 60، سي اس 56، ملعب تونسي رابع ب 44، لو اس ام المرتبه الخامسه ب 42، متلوي السادس ب 39، نجم ساحلي سابع ب 38، ترجى الجيز ثامن ب 35 نقطة ومعاه جي اس او في المرتبة العاشرة، اتحاد بن قردان 34 ومعاه مستقبل مرسى، سابي في مرتبة 12 ب 33. وكل هذه الفرق معناها بعدت على الحسابات متاع النزول. قعد الأولمبي البيجي 28، جي اس كا 27، ومستقبل سليمان 24، ومستقبل جابس في آخر الترتيب 18 نقطة، وكان تأكد من مغادرة الرابطة المحترفة الأولى. شكرا على متابعة، يعطيكم صحة. شكرا سمير سليمي، شكرا وليد الهيشري، صالح كنت معنا في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، حميد شويقي في البروديكسيون، كل الزملاء في مختلف الملاعب. غدو إن شاء الله 6-7 ديم على الأولى مزيكة فما

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من رابحين بنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
2: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الشؤون الدينية تدعو في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جواز سفر وتذكرة ودفتر تلقيحة. كما ذكرت الوزارة بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغرام، إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرام، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي لسفر. ويشار إلى أن العدد الجملي لحجيج تونس خلال الموسم الحالي يبلغ 10,982 حاجا وحاجة، وأن أولى الرحلات نحو البقاع المقدسة ستكون يوم 7 مايو الجاري عبر الخطوط التونسية، فيما تنطلق آخر رحلات يوم 22 مايو عبر الخطوط السعودية. وفد من خبراء البنك الدولي يؤدي مهمة إلى تونس من 4 وحتى 8 مايو في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. ويسعى الوفد ضمن هذه المهمة إلى تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع، وستعقد لأجل ذلك سلسلة من الجلسات العمل على المستويات الوطني والجهوي والمحلي، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من مشاهدة تصرف النفايات للاطلاع على واقع المنظومة وتحديد حاجياتها تقنية. كما تتضمن الزيارة إجراء لقاءات مع عدد من الشركاء الدوليين الداعمين القطاع في إطار دعم تبادل الخبرات وتعزيز سبل التعاون، بما يساهم في تطوير منظومة متكاملة ومستديمة لتصرف النفايات. قطب المنافسة بسوسة وشركة تايكينغ إلكترونيكس تونس الممثلة للمجموعة الصينية المتخصصة في أنظمة الميكانيك الإلكترونية الدقيقة لصناعة السيارات، يوقعان اليوم الاثنين عقدا لاقتناء قطعة أرض ستخصص لإقامة المشروع الصناعي للشركة في تونس وفق ما أعلنته الهيئة التونسية للاستثمار. ودخل هذا المشروع المدرج في إطار تعزيز التعاون الصيني التونسي حديثا مرحلته العملية، بما يمهد لانطلاق أشغال قريبا وبدء الأنشطة الصناعية في الموقع بهدف دعم أحداث مواطن شغل جديدة ونقل الخبرات وتحسين اندماج تونس في سلاسل القيمة العالمية. وحسب الهيئة التونسية للاستثمار فأن هذا الإنجاز يجسد مرة أخرى قدرة تونس على استقطاب استثمارات صناعية مهيكلة وتحويل الفرص إلى مشاريع ذات تأثير اقتصادي كبير. المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بمدين عمار الجامعي يفيد بأن المتوفرات من الأضاحي بالجهة هذه السنة لا تقل عن 35,000 أضحية من 28,000 خروف وحوالي 6,000 كبش والبقية ماعز، موضحا أنه لا يمكن حصر العدد بدقة نظرا لتربية الأضاحي بالقطعان الداخلية، إلى جانب تقاليد أهل الجهة وخاصة متسكني الأرياف في اقتناء الأضحية مبكرا وتسميعها. في أخبار العالم، الإعلام الحربي لحزب الله اللبناني يبث اليوم الاثنين مشاهد من استهداف مقاتليه دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا في مدينة بيت جبيل بجنوب لبنان. ووثقت المشاهد وفق الفيديو عملية رصد دقيقة لرتل من الدبابات الإسرائيلية ثم تحليق مسيرة انقضاضية قبل استهداف الدبابة بشكل مركز. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس، السبعة لفريق التحليل، شاكر بسباس
4: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزيكا فيم. مرحبا بكم، شكرا لاختياركم برنامجنا يوميا من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. نحكيوا على النخب التونسية المساهمة في مقاومة الاستعمار، المساهمة في بناء الدولة. زاد كيف كيف مهم انه نحكيوا على شخصيات ربما خلينا نقولوا لم ينصفها التاريخ. سعداء انه يكون بحثنا الدكتور منصف باني من خلال هذا الكتاب، محمد بدراب، فاعل اقتصادي وطني ورجل دولة. الدكتور مرحبا بك، اهلا وسهلا.
5: شكرا لك ماسي شاكر، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
4: مرحبا بك انت، شكرا لك على قبول الدعوة. محمد بدراب من هو، كيف، وشنو دوره كان في الاقتصاد الوطني؟ نرجع بعد الفاصل.

0: واحد من الناس. واحد من الناس. دكتور منصف باني، محمد بدرافع الاقتصادي وطني ورجل الدولة، هذا كتابك الجديد، اسم ربما للبعض ما يعرف شكون محمد بدرة وشنو كان الدور اللي لعبه في الاقتصاد الوطني. شو اللي خليك تهتم ساعة بهذه الشخصية؟
1: شكرا لك سي شاكر، أولا على هذه الاستضافة وعلى هذه الفرصة التي أتحتموها لي لأتحدث عن هذه الشخصية. قبل الإجابة على سؤالك لو تسمح،
0: طبعا مرحبا،
1: أود أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا الكتاب، أخص بالذكر زميلي وصديقي الأستاذ عمير علي الصغير،
0: ومن قدم هذا الكتاب،
1: تفضل بتقديم هذا الكتاب،
0: تحية لي.
1: أشكره كثيرا، كما أشكر عائلة المترجم له، عائلة سي محمد بدرة، وأخص بالذكر ابنه الدكتور منصف بدرة وحفيدته سيرين بدرة لما وفره لي من وثائق عائلية سأتحدث عنها، وتشجيعها بطبيعة الحال، لأنه احنا سي شاكر تعرف في مجال البحث التاريخي أهم عامل يساهم بشكل أو بآخر في الإنتاج المعرفي هو مدى توفر المصادر، خاصة أن مصادر كتابة التاريخ متعددة ومتنوعة، وتعتبر الكتابة البيوغرافية، يعني هذا النوع من الكتابات، كتابة السير، كتابة مسارات الأفراد، تعتبر مسألة معقدة
0: وصعبة، لازم تكون موضوعي فيها إلى حد كبير
1: فعلا، وبالتالي لتحقيق نسبة من النجاح في إنجاز مثل هذا العمل لابد أن تتوفر المصادر، وهنا اسمح لي سأتحدث عن جزء من المصادر التي اعتمدتها في هذا العمل لأنها مهمة. لا يمكن الحديث عن محمد بدرة والإجابة على سؤالك دون الحديث عن طبيعة المصادر التي اعتمدت عليها لإنجاز هذا العمل. في الحقيقة نحن في مثل هذا العمل كما ذكرت دراسة البيوغرافيا، دراسة سيرة شخصية ما، هناك المصادر الأرشيفية، والأرشيفات التي نشتغل عليها في تونس في الجامعة التونسية بعضها أرشيفات فرنسية، إن كان يعني أرشيفات وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية، أو الإقامة العامة الفرنسية بتونس، وكذلك هناك المصادر الأرشيفية التونسية
0: الصحفية أيضاً.
1: فعلا سنأتي نعم على
0: ذكرها
1: نعم، الأرشيف التونسي، أرشيف الوطني بتبيت حالها، تعرف مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي بها كم هائل من المصادر المتنوعة حول العديد من الشخصيات التي كان لها دور كبير في المجتمع التونسي في تاريخ المعاصر وفي تاريخ الزمن الراهن. كذلك كما ذكرت سي شاكر، ذكرت سيادتك الصحافة، الصحافة تعتبر أيضا من المصادر المهمة، خاصة عندما يتم تناولها للقيام بتقاطعات تقاطعات بين ما يذكر في الأرشيفات، يعني الأرشيفات الأجنبية، الأرشيفات الفرنسية، يمكن أن تكون لها أبعادها، تكون لها خصوصياتها، وبالتالي يعني في غالب الأحيان مثلا لغابور دو بوليس، يعني التقارير البوليسية وما إلى ذلك لا يمكن أن نعتمد عليها يعني لتابغيت كما هي، لذلك مقارنتها ومقاطعتها بمصادر أخرى إن كان على مستوى الأرشيفات أو على مستوى مصادر أخرى مثل الصحافة يكون مهم. مصدر مهم آخر سي شاكر في كتابة البيوغرافيا وهو الشهادات، التيمونياج، شهادات الفاعلين الاجتماعيين المعاصرين لتلك الشخصية، أو كذلك شهادات المقربين، يعني
0: العائلة
1: من العائلة أو ممن عاسروا ذلك الشخص بحكم العمل بحكم الصداقة إلى غير ذلك. وأهمية هذا التنوع المصدري كما ذكرت تبرز خاصة في القيام بهذه التقاطعات، وهذا حقيقة ما حاولت أن أقوم به باعتبار أنه أصبحت لدي تجربة في مجال الكتابة البيوغرافية، لأنه ليس هذا العمل الأول الذي أنجزه سيشاكر في هذا حسب هذه المنهج. لدي أعمال أخرى أولها سيرة أو بيوغرافية عبد الجليل الزاوش أحد عناصر النخبة التونسية من حركة الشبان التونسيين.
0: أنت تعمل على معناها ربما على المنسيين في كتب التاريخ الوطني دكتور منصف، معناها محمد بدر أو حمادي بدر كما سميوه، انطلاقة كتابتك لسيرة هذا الرجل كانت من هذا المنطلق أنه غيب من تاريخ الحركة الوطنية من تاريخ بناء الدولة التونسية؟
1: هو في الحقيقة سيشاكر أهمية البحث التاريخي هو تقديم الإضافة، يعني تقديم إنتاج جديد، إنتاج له خصوصيته، لأنه محمد بدر كما ذكرت سيادتك أحد المناضلين الوطنيين وأحد بناة الدولة الوطنية. احنا لما نرجع للكتابات التي انجزت على مستوى الجامعة التونسية نلاحظ ان اغلبها معنا في الديبارتمون ديستوار معناتها يعني انجزت حول النخب التي قاومت وناضلت في الحركة الوطنية ولكنها في معظمها من الحزب الحاكم من الحزب البرجيبي بعد الاستقلال. نذكر بعض الأمثلة مثلا بعض الكتابات حول هادي نويرة، محمود الماتري مثلا، العديد من، ولكن بالنسبة للكتابات البيوغرافية حول العديد من العناصر الوطنية أيضا أنجزت من قبل العديد من الأساتذة الجامعيين، مثلا كتاب حول علي باش حامبا، كتاب حول محمد علي الحامي. ثم في السنوات الأخيرة أصبح هناك توجه، فعلا أصبح هناك توجه شاكر للكتابة حول الشخصيات التي وانت ذكرتها بكري نساهم التاريخ هك.
0: ثم سبب علاش غيب محمد بدر أو حمادي بدر من الحديث عن التاريخ الوطني في تونس؟
1: هو في الحقيقة لنكون موضوعيين، الكتابة البيوغرافية سيشاكر في تونس تعتبر حديث العهد. إذا ما قارناها مثلا بأوروبا انطلقت فيها بصورة كبيرة جدا منذ سبعينات وثمانينات القرن العشرين، خاصة في فترة الثمانينات بعد يعني تراجع المدرسة الحوليات أصبح هناك نوع من التوجه الكبير للكتابة في مجال البيوغرافي. بالنسبة للجامعة التونسية كان الاهتمام خاصة بالتاريخ السياسي الحركة الوطنية، لم يكن هناك توجه يعني في على مستوى الجامعة للكتابة على الشخصيات. احنا ذكرنا معنا عدد ضئيل جدا، ولكن كيف ما قلت في السنوات الأخيرة معنا مع بداية القرن 21 أصبح هناك هذا التوجه لما لهذه المقاربة ولما لهذه المنهجية. لا حبيت نربطها بالمنهجية سي شاكر، معناها لأنه كيف ما ذكرت أصبح هناك توجه للاشتغال على هذه الشخصيات. وفعلا هنا الاختيار بطبيعة الحال فما عوامل عديدة تكون مؤثرة. من بين العوامل مثلا اللي ذكرت وانت بتبيت الحال، يعني ما هو ليس العامل الرئيسي، ما نكون موضوعيين، ليس العامل الرئيسي الذي كان وراء التفكير في إنجاز هذا البحث هو يعني يمكن القول عامل، ولكن لا نبحث على المعنى على السبب، ولكن العوامل كما قلت لك المهمة هي هذا التوجه نحو كتابة البيوغرافيا، وكذلك بطبيعة الحال توفر
0: المعطيات الكافية
1: لما تتوفر لك أنت كباحث
0: يعد اعتبار هي للذاكرة الجماعية
1: فعلا. وهذا بطبيعة الحال بشكل أو بآخر يساهم في رد وفعات الاعتبار لمثل هذه الشخصيات، وكذلك لحماية الذاكرة الفردية والجماعية من النسيان، لأنه عنده تأثير كبير على مستوى المجتمع بأسره وعلى مستوى العائلة المصغرة. لذلك الشكر أنه بالنسبة لمثل هذه الـ يعني الكتابات تلقى العائلة محتفظة بأرشيفات متنوعة وأرشيفات ثرية، وبطبيعة الحال يعني لما تتوفر هذه الأرشيفات بالنسبة لي أنا كباحث لدي تجربة متواضعة في مجال البيوغرافيا، يعني اشتغلت عليه وأنجزت هذا العمل. وإجابة على سؤالك بطبيعة الحال هنا ستضطرني ربما للحديث ولو نسبيا عن شخصية بورقيبة، لأنه الزعيم بورقيبة كما يعرفه التونسيون وفي المراجع في المصادر وفي المراجع اللي قرينا بها وقريوا بها وما إلى ذلك، نبقى شخصية فريدة من نوعها على مستوى النفسي على مستوى السياسي على مستوى الاستراتيجي. محمد بدر في اعتقادي حسب ما نهى يعني مكوناته الشخصية كان يمكن أن يكون منافسا على المستوى السياسي الوطني. لذلك حتى في بعد الاستقلال رغم ما قام به هذا الرجل من تضحيات في مقاومة الاستعمار الفرنسي، ورغم المنفى الذي عاشه معناه من 52 الواحد الغرة جوان 55 حينما عاد مع الزعيم بورقيبة من المنفى، يعني منطقيا لو لم تكن شخصية بورقيبة شخصية حقيقة مثيرة للجدل، وليس من السهل أن يطمئن لشخص مهما كان الدور الذي قام به في الحركة الوطنية، ربما كان المفروض أنه يكون في الحكومة التونسية بعد الاستقلال.
0: يعني محمد بدر هو
1: لكنه أبعده
0: لأنه يعتبره منافس له،
1: يعني احنا نقول عموما قراءة شخصية حسب شخصية بورقيبة، لأنه شخصية بورقيبة يعني يتعامل مع الشخص ليس ببراءة، رجل داهية سياسي ورجل له حنكة وله خبرة له معرفة. وتاريخ محمد بدر هذا التاريخ الكبير يمكن أن يكون من العوامل التي جعلت بورقيبة يبعده عن السلطة بالسلطة بالمفهوم يعني معنى الحكومة وتقريم، يعني لأنه عينه كيف ما نشوفه سفير معناه.
0: تن نشوف التفاصيل. لكن من هو محمد بدر أو حمادي بدر؟ دكتور موسف باني.
1: هو محمد بدر أولا من ابن عبد الله بدر من العائلة من وسيلة جزيرة جربة. هذه العائلة قدمت إلى الحاضرة إلى تونس العاصمة أواخر القرن 19 واستقرت في باب جديد في نهج سيدي بوخريسان، ثم انتقلت فيما بعد باب منارة نهج الغني. وهذه العائلة اشتغلت في مجال التجارة، تعرف أنت الأجرابة الذين استقروا في تونس أبرز الأنشطة التي تعاطوها النشاط التجاري. عائلته كانت تقوم بالتبادل التجاري بين تونس والجنوب يعني جربة. محمد بدر نشأ في هذه البيئة من العائلة التجار،
0: عائلة غنية
1: عائلة أصبحت من العائلات البلدية في تونس. وهذا هذه الشخصية أيضا ما يميزها التكوين الثقافي التكوين العلمي، لأنه ينحدر من الصادقية وصادقي قبل أن يواصل تعليمه بفرنسا. بالإضافة إلى ذلك محمد بدر الذي يعتبر كما ذكرت أحد الصادقين الذين تميزوا بخاصة الجانب الثقافي الجانب التكويني. تعرف أنت سشاكر الصادقيين في الفترة هذه كانوا يتقنون اللغتين، اللغة الفرنسية واللغة العربية، يكتبون بالفرنسية ربما أفضل من الكتابة باللغة العربية. وفي هذا الكتاب هناك وثيقة تعود إلى سنة 1919 في الأخر في يعني ليزانيكس متاع الكتاب. عمل قام به في الصادقية يبين مدى قدرة الصادقيين على التحكم في اللغة الفرنسية. ستون برودكسيون إكريت هي في الأخر هذه خذيتها. نشكر سي ولده سي منصف بدر اللي معناها قدمها لي باش يكون يعني في الملاحق في هذا الكتاب. محمد بدر بحكم اهتمام عائلته بالمجال التجاري تأثر بذلك وانخرط في هذا النشاط بالتساوي أو بالتوازي مع اشتغاله في العديد من الوظائف، لأنه يعني اشتغل بعد التخرج اشتغل في الوظائف المعنى العمومي، الوظيفة العمومية على مستوى وزارة العدل، وزارة العدلية كانت تسمى، والوزارة الكبرى.
0: حتى في الدراسة دكتور مصطفى يعني مشى عمل دراسة اختصاص تجارة في فرنسا، معناها تمكن من أنه يقرأ البرة في الوقت ذاك.
1: وهذه عادة أبناء العائلات البلدية سيشكر في خلال النصف الأول من القرن العشرين منذ أواخر القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين كانت العائلات البلدية العائلات الميسورة طبعا عادة ما ترسل أبنائها لمواصلة دراستها بفرنسا. ومحمد بدر يعتبر من ضمن الشبان الذين تمكنوا من إتمام دراستهم في بالجامعات الفرنسية. ولكن كما ذكرت قلت هذا الرجل ينتمي إلى عائلة تشتغل بالتجارة، عائلة أصبحت لها صداقة مع محمد شنيق. تعرف أنت محمد شنيق الذي كان يعتبر أيضا من رواد الاقتصاد التونسي وكان رئيس الغرفة التجارية التونسية للشمال. ربطت بينهما صداقة كبرى، هما ينتميان إلى نفس المنطقة يعني من سليلي جزيرة جربة. واهتم محمد بدر بهذا المجال الاقتصادي، حتى أنه كما ذكرت في الكتاب درس العلوم التجارية، تخصص في المجال التجاري. وعندما عاد إلى تونس انخرط مباشرة في 1927 مع محمد شنيق كما ذكرت في الحجرة التجارية الفلاحية التونسية، وتدرب تكون وأصبحت له تجربة معتبرة في مجال التسيير وفي مجال خاصة التسيير الاقتصادي، وبالتالي أصبح من الشخصيات التي كان لها مشروع وهو تطوير الاقتصاد التونسي. وهنا يمكن القول سيشاكر أن هذه الشخصية تعتبر أيضا امتدادا للعديد من عناصر النخبة التونسية التي نشأت في بداية القرن العشرين التي اهتمت بالمجال الاقتصادي، ومن أبرز من ضمنها محمد شنيق.
0: وكان عنده زدينا علاقات بالعائلات المخزنية في الوقت ذاك
1: فعلا، وهنا هذا ما مكنه من ربط شبكة علاقات، لأنه شبكات العلاقات في تلك المرحلة من تاريخ تونس المعاصر كانت مهمة في بناء الشخص، في بناء شخصية الفرد وفي تكوين الفرد. لذلك فعلا ساهم هذا العامل في صقل شخصية محمد بدر وفي تكوينه الاجتماعي وفي بروزه على المستوى الاقتصادي.
0: كان عنده شبكة علاقات كبيرة مع العائلات المخزنية، مع عائلات رجال أعمال يهودين زاد تونس يهود، تمكن بذلك أنه يكون عنده الصيت الكبير في المجال الاقتصادي.
1: هو أسس شركة مع يعني محمد عزيز الجلولي. شكرا لك على هذه الملاحظة. عائلة الجلولي العائلة المخزينية العريقة، وأيضا مع محمد شنيق. وهذا الثالوث يعتبر أيضا من رموز النخبة الاقتصادية التونسية. وساهموا بشكل أو بآخر في تطوير الاقتصاد التونسي، لأنهم كانوا يعملون على منافسة المؤسسات الاقتصادية الأجنبية والتجار الأجانب الذين كانوا ينافسون التجارة التجار التونسيين، وذلك لحماية الاقتصاد التونسي وتطويره. هذا ما قام به محمد بدرة خلال عدة سنوات قبل أن يترأس الحجرة التونسية التجارية للشمال.
0: وفي وقت الأوقات كان مدير ديوان شنيق
1: فعلا،
0: وزير الأكبر معنا
1: فعلا في 1943 عندما كون محمد شنيق الحكومة، حكومة معروفة بحكومة المنصبي، جلب صديقه محمد بدرة ليكون مدير ديوان الوزارة في تلك الفترة، وهذا يدل على هذه العلاقة المتينة بين الرجلين يعني، وهذه الثقة المتبادلة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الأهم من كل هذا هو أن محمد بدرة ساهم في الحراك الوطني منذ مرحلة الشباب، منذ العشرينات في إطار الشباب الصادقين، لأنه تعرف سيشاكر الصادقيون يعتبرون رواد الحركة الوطنية، وكانوا من أبرز القوى الفاعلة والناشطة في الحركة الوطنية، وأصبح لهم تكوين سياسي وأصبح لهم وعي سياسي وتجذر على لذلك لا نستغرب أن خريجي الصادقية هم الذين بنوا تونس بعد الاستقلال، وهم الذين كانوا يمثلون النواة الكبرى أو رموز الحركة الوطنية. محمد بدرة أحد هذه العناصر. لكن بالنسبة لمحمد بدرة ما يميزه أنه حافظ على استقلاليته، لم ينخرط لا في الحزب الدستوري القديم ولا في الحزب الجديد، بقي مستقلا. وهنا ربما الإجابة على السؤال الأول اللي طرحته بكل شاكر، لأنه بورقيبة حسب يعني في بعض الشهادات يقال أنه أرسل له شخصية وطلب منه الانخراط في الحزب بعد الاستقلال ليمكنه من الوزارة، رفض سي محمد بدرة وقال إنه لن ينخرط، سيحافظ على استقلاليته ولكنه لن يمانع في المساهمة في بناء الدولة الوطنية كأحد عناصر النخب الوطنية التي ساهمت بشكل أو بآخر في استقلال البلاد التونسية.
0: أنت تقول في كتابك دكتور موسف أنه كان عنده مشروع لتطوير الاقتصاد التونسي،
1: فعلا
0: في شنو بالضبط كانت ملامح هذا المشروع؟
1: بالنسبة لهذا المشروع هو أولا تحرير الاقتصاد التونسي، بالإضافة إلى ذلك الحد من المنافسة الأجنبية وتعسير الآلات، تعسير يعني تطوير العمل، تطوير طرق العمل، تطوير أساليب العمل، الدفع إلى التشجيع على تأسيس الشركات، الشركات المنتجة في العديد من المجالات خاصة فيما يتعلق بالصناعات الحرفية. وكان للعمل في هذا الإطار قد سافر رفقة محمد شنيق في العديد من المرات لبعض البلدان العربية مثل مصر، وكذلك بعض البلدان الأوروبية فرنسا للحصول على اتفاقيات في المجال الاقتصادي، كذلك للتأثير على تلك الحكومات للحد من المنافسة من منافستهم للمنتجات التونسية، المنتجات الحرفية. تعرف أنت يعني توريد الجاليات الأجنبية والتجار الأجانب للمنتجات الصناعية التي تصنع في المؤسسات المتطورة نافس الحرفيين التقليديين التونسيين، وقد تسبب العديد من الحالات طبعا في حالتهم على البطالة. محمد بدرة كان من المدافعين على حماية الاقتصاد التونسي من ناحية، وكذلك حماية المجموعات أو حماية الشرائح الاجتماعية التي تشتغل في هذا الميدان. لكن شاكر لو تسمح فيما يسمح به الوقت، ربما بعض الخصال الأخرى وبعض الصفات الأخرى وبعض الميزات الأخرى لهذه الشخصية، هي شخصية حقيقة يمكن أقول بأنها متميزة بتعدد المواهب.
0: يعني كان عنده اهتمام رياضي زاد أيضا، كان من المؤسسين للنادي الإفريقي.
1: النادي الإفريقي يعني هذا دليل على النشاط الجمعيات في إطار المجتمع المدني. لأن يعني هذه الشخصيات المتخرجة من الصادقية كان شغلها الشاغل يعني النهوض بالمجتمع في مختلف المجالات، في المجتمع في المجال الرياضي والمجال الثقافي.
0: كان يسعى حتى يسعى للنادي الإفريقي، نائب رئيس النادي الإفريقي،
1: نائب رئيس النادي الإفريقي، ولكن في المجال الفني ترأس الجمعية المعروفة في تونس بالنسبة لي المجال الفني.
0: ميكرو في الميكرو سيد موسى.
1: المجال الفني على كل هذا من ناحية. من ناحية أخرى يبقى المهم خاصة في هذه المسارات، مسارات محمد بدرة المتنوعة،
0: الرشيدية بكري
1: الرشيدية،
0: الرشيدية.
1: يعني شكرا الرشيدية. المسارات المتنوعة هي مدى مساهمته كوطني في التعريف بالقضية التونسية في الأمم المتحدة. لأنه يعني تعرف سي شاكر في 1950 يعني بعد تجربته في الحجرة التجارية التونسية للشمال، لأنه ترأس انتخب في 1948 1950، وفي 1950 تكونت حكومة شنيق الثانية وهي حكومة ما يعرف بحكومة التفاوض الأولى. هذه الحكومة التي لم تستمر أكثر من سنة وبضعة أشهر، وتمت إقالتها في 1952 في مارس 52. محمد بدرة كان آنذاك وزير الشؤون الاجتماعية.
0: وقبل هذا وكان عنده حركة، وكان عنده دور كبير في الحركة المنصفية، كان من الناس اللي ساند المنصف بي، الرافض اللي خلع المنصف بي، وكان حتى من الناس المقربين ليه حتى في قامته الجبرية.
1: نعم نعم، وكان يعتبر من المساندين للمنصف بي، وساهم خاصة في محاولة دفع السلطات الفرنسية بتبيت الحال مسألة تحرير المنصف بي. ولكن المهم أكثر سي شاكر في هذه الشخصية الوطنية أنه في 52 عندما كما ذكرت تمت إقالة حكومة شنيق والزج بعناصر الحكومة في
0: خارج العاصمة،
1: السجن يعني. السجن يعني المنفى في السجن، بعد في خارج العاصمة بعد في تونس. محمد بدرة كان آنذاك بفرنسا رفقة صالح بن يوسف، وفي تلك الفترة اضطر الاثنين إلى اللجوء إلى القاهرة
0: مصر. مصر تكلموا في الإذاعة المصرية.
1: فر نعم فر من من من من فرنسا وعبر بلجيكا انتقل إلى مصر القاهرة، واستقر بها كلاجئين سياسيين قام الاثنين معا بدور مهم في مزيد التعريف بالقضية التونسية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى تحمل، وهذا الحقيقة يعني ناخذوه من كان في المصادر المكتوبة أو حتى في التيمونياج يعني في الشهادة الشفوية، التجربة صعبة جدا ولكنها ثرية، لأنها ساهمت بشكل أو بآخر في تمكن محمد بدرة من التعريف بالقضية التونسية، ليس فقط
0: تدويلها،
1: تدويل القضية التونسية، وربط العديد من العلاقات مع البلدان العربية. وهذا اللي ربما
0: كان عنده حضور في الصحافة المصرية في الإذاعة المصرية.
1: نعم, نعم. وهذا ربما ما أثار، قد يكون ربما السبب الذي جعل بعض النخب التونسية تعتقد أن محمد بدرة الذي رافق صالح بن يوسف لمدة مهمة يعني من منتصف 52 حتى 55، وهما يعرفان بالقضية التونسية وناضلان جنبا إلى جنب، كيف افترق في نهاية المطاف. حسب المصادر التي تعرضنا لها، محمد بدرة هو تصور يختلف تماما على تصورات صالح بن يوسف في ليس فيما يتعلق بالمسألة الوطنية، ولكن فيما يتعلق بالأسلوب. تعرف أنت بالنسبة لصالح بن يوسف ربطت المسألة التونسية بالمسألة التحرر المغرب العربي ككل، وربطها في إطار مع قومي ما إلى ذلك. محمد بدر كان كاتيجوريك
0: مختلف في طرحه،
1: مختلف في طرحه وفي رؤيته حول هذه الاستراتيجية. فالتقى مع بورقيبة، لذلك في 1 جوان غرطة جوان 1955 عاد معا، يعني التحق ببورقيبة بفرنسا وعاد معا قبل إمضاء اتفاقية الاستقلال الداخلي، لأنه وافق على اتفاقية الاستقلال الداخلي التي رفضها صالح بن يوسف.
0: وقتها هنا صار الخلاف مع صالح بن يوسف والقرب لحبيب بورقيبة،
1: فعلا ابتعد الشخصان عن بعضهم البعض. ومحمد بدرة من خلال يعني مداخلاته كما ذكرت سيادتك في الصحافة المصرية في الإذاعة المصرية، شخصية يمكن أن أقول
0: دبلوماسية،
1: يعني دبلوماسية فعلا، وتميل إلى السلم، ولم يرفض التفاوض مع فرنسا ولكن بشروط. تقرأ المصادر، يعني لا يرفض التفاوض مع فرنسا ولكن بشروط، وهو حماية السيادة، سيادة تونس.
0: شو صار في تاريخ الرجل محمد بدرة وحمادي بدرة كما يسميه؟ راجعين بعد الفاصل في واحد من الناس على مزيكا فم. واحد من الناس

0: واحد من الناس واحد من الناس
1: مكملين معكم في واحد من الناس مع الدكتور المنصف باري. نحكيه على شخصية مهمة في الاقتصاد التونسي وفي الدبلوماسية التونسية، محمد بدرة أو حمادي بدرة، هذا من خلال كتابك محمد بدرة فاعل اقتصادي وطني ورجل دولة. قلنا أنه ابتعد عن صلاح بن يوسف محمد بدرة، وكان ثم خلاف حد إلى حد ما دكتور منصف في مسار الاستقلال. كان رافض صلاح بن يوسف اتفاقية الاستقلال الداخلي، لكن محمد بدرة بدبلوماسيته كان في نفس التوجه البرجيبي في مسار الاستقلال.
2: فعلا يعني هذا الالتقاء مع التوجه والاختيار البرجيبي أدى إلى قطيعة نهائية مع صالح بن يوسف، ولكن هو اختيار، وهذا الاختيار ليس وليد الصدفة. حسب المصادر التي اعتمدتها، هذا الرجل كما ذكرت سي شاكر يعني كان يعتبر أن التفاوض مع فرنسا واعتماد هذا الأسلوب يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى يعني سياسة المراحل التي اعتمدها بورقيبة في نهاية المطاف. ولكن بعد الاستقلال، رغم هذا
1: الرصيد،
2: هذا الرصيد فعلا الرصيد النضالي الوطني، ورغم المكانة المرموقة التي يتمتع بها داخل المجتمع التونسي لدى الأوساط الاقتصاديين، رئيس الغرفة التجارية التونسية الشمال كما ذكرنا في أواخر الأربعينات، رغم ذلك

0: المعطيات المتوفرة، فضل أن يبقى يعني مستقلا عن الأحزاب السياسية، ولذلك لم يتم تعيينه في المجال المجال يعني بناء الدولة يعني في داخل وسط الحكم.
1: يعني كان عنده مساهمات، كان عنده مساهمات من خلال نشاطه الدبلوماسي، لأنه بعد الاستقلال محمد بدرة عين في أكثر من بلد كممثل للدولة التونسية كسفير
0: بعد يعني في 1959 من 1900 لمدة حوالي 10 سنوات من 1959 1969 تولى السفارة التونسية في عدة بلدان، في ليبيا وهنا يمكن أن نتساءل لماذا في ليبيا؟ كأول بلد، لأن محمد بدر أول من الجنوب من جزيرة جربة، ومحمد بدر يعرف تلك ذلك المجال بصفة عامة، يعرف المحيط السياسي في ليبيا، خاصة عندما كان لاجئا في القاهرة في مصر، كان يتنقل باستمرار لليبيا في تلك الفترة. يعرف هذا البلد، لذلك اختياره كسفير في ليبيا لم يكن أيضا وليد الصدفة، بل كان مقصودا، وهو تمتين العلاقة والروابط التونسية الليبية. لذلك تم تدعيم خاصة التعاون الثقافي بين البلدين في فترته، لك العديد من الاتفاقيات التي تمت بين تونس وليبيا. ثم فيما بعد عينه سفيرا في عدة بلدان أخرى، سوريا والكويت، ثم كذلك في مصر جمال عبد الناصر. وساهم محمد بدر حسب المصادر المعتمدة في دعم العلاقات التونسية هذه البلدان في مجال التعاون الاقتصادي، في مجال أيضا التعاون الثقافي. هناك العديد من الاتفاقيات وهي موجودة في الأرشيف الوطني التونسي، بالإضافة إلى ذلك ونتيجة ما يتمتع به من خبرة ومعرفته بالوسط بالمجال المتوسط الوسط الأوروبي، كانت له تجربة خاصة عندما قدم رفقة صالح بن يوسف القضية التونسية مجلس الأمن في فرنسا في فترة 52،
1: وحتى قبل ما يكون سفير كان أيضا عضو المجلس التأسيسي.
0: نعم انتخب، نعم
1: انتخب غادة الاستقلال،
0: نعم انتخب 56 عضو المجلس التأسيسي عن جهة الوطن القبلي. كما ذكرت سي شاكر، قلت يعني إلى جانب توليه السفارة في بلدان عربية أيضا تولى السفارة في بلدان أوروبية، وساهم في فترة توليه السفارة في البلدان الأوروبية خاصة باليونان وبإيطاليا في تمكين تونس من أن تصبح عضوا شريكا لبلدان السوق الأوروبية المشترك، وهو الذي أمضى على هذه الاتفاقية.
1: قبل هذا الدكتور منصف، تعيينه في القاهرة كان في ظرف خاص، لأنه العلاقات التونسية المصرية في وقت ما الأوقات عرفت قطيعة، كان ثم خلاف عبد الناصر وبورقيبة. هل معناها كان ظروف التعيين في تلك الفترة الصعبة؟
0: فعلا.
1: شو كان دور محمد بدرة في ترجيع العلاقات بينهم؟
0: وتعيينه سفيرا على مصر في شكر لم يكن أيضا وليد الصدف، بل كان مقصودا، والغاية منها إعادة والعمل على إعادة العلاقات التونسية المصرية إلى سالف يعني عهدها بعد تلك الأزمة الكبرى. ولكن حتى في الفترة التي قضاها كسفير في تونس لم تنجو تلك التجربة من صعوبات، لأنه على إثر زيارة الرئيس الحبيب بورقيبة إلى الشرق في 65 وبعد خطاب أريحة، السلطات المصريون بصفة عامة، تعرف فكرة القومية العربية وتأثير فكر جمال عبد الناصر، لم يقبلوا خطاب بورقيبة، فتمت مهاجمة السفارة التونسية،
1: حرقت السفارة
0: فعلا. ومن حسن حظ سي محمد بدر أنه في تلك الفترة لم يكن موجود في السفارة،
1: يعني عبد الناصر رفض حتى يستقبل محمد بدر كسفير لتوضيح الموقف. لكن قبلها محمد بدر كان من مساهمين أنه خلى جمال عبد الناصر يزور تونس في وقتها، يظل في 63 ولا 63 عيد الجلاء
0: فعلا
1: كان من
0: الناس، كان من المساهمين في الاعداد لهذه الزيارة.

0: لأنه كانت تربيته علاقة قوية وعلاقة متينة جدا بالسلطات المصرية بحكم أنه يعرف مصر والقاهرة منذ سنوات من عام 52 إلى 55 وشخصية معروفة وشخصية تتمتع بثقة كبرى لدى السلطات المصرية وحتى لدى جمال عبد الناصر. ولكن كما ذكرت يعني بالنسبة للعلاقات العربية بصفة عامة في تلك الفترة خاصة في بداية الستينات وأواسط الستينات كانت غير مستقرة.
1: هو زاد أيضا خلينا نقول كان عنده دور في القضية الفلسطينية, كان من الوفد التونسي اللي دافع على القضية الفلسطينية في 61 يظل في الأمم المتحدة.
0: نعم ترأس الوفد التونسي للدفاع عن القضية الفلسطينية وخاصة في تلك الفترة الموضوع المهم هو مسألة اللاجئين, قضية اللاجئين الفلسطينيين, وقدم التقرير نصرت التقرير الرسمي, وهذا التقرير فعلا وهو موجود في هذا الكتاب في الملاحق يبرز مدى يعني تشبث تونس بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية منذ عشرات السنين. يعني لأنه نلاحظ أنه الآن عندما تحدث عن القضية الفلسطينية وعلى المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي نرجع للخطاب محمد بدرة في هذا التقرير. فعلا سي شاكر الانتماء الثقافي, الانتماء ربما الفكرة الوقوف إلى جانب التونسيين تبقى مسألة غير قابلة للنقاش
1: طبعا. راسخة. الرجل عنده إسهامات كبيرة الحقيقة, لكن هو رجل كما كان كما يقول فتحي ياسير المؤرخ التونسي عاش في صمت ومات في صمت محمد بدر. فرصة الحقيقة من خلال هذا الكتاب للناس اللي تحب تطلع عليه يعرفوا إسهامات الرجل في الاقتصاد التونسي في الدبلوماسية التونسية. محمد بدرة فاعل اقتصادي وطني ورجل الدولة. دكتور منصف الحقيقة رأتك صحة على تسليط الضوء على هذه الشخصية المهمة, وفي الكتاب بارشة مراجع ووثائق تاريخية تجمع تطلع عليها من خلال هذا الكتاب اللي بشكون موجود في معرض الكتاب. هذا موجود
0: هو أسبوع عملتها يعني كيف ما تشوف ما هوش تابع يعني دار نشر موجود, وما كما قلت لك أنا يعني هذا الكتاب
1: موجود في المكتبات ينجم يطلعوا عليه ينجم يطلعوا عليه في المكتبات. موجود محمد بدرة فاعل اقتصادي وطني ورجل الدولة للدكتور المنصف باني. دكتور أتيك صحة.
0: شكرا
1: لك على حضورك معنا في واحد من الناس.
0: شكرا
1: وعلى إسهاماتك. شكرا لكم انتم اللي تبعتونا عدنان. شكرا لك في الإخراج. شكرا لكل من ساهم في الحصة. مع تحياتي لكم مثينة خليل في الإعداد. شكرا لكم من الناس كل. موعدنا نجدد يومين من الاثنين للخميس من 7 حتى للثمانية في واحد من الناس على مزيكا فهم.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة شؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة تتمكن خلال عملية نوعية متكاملة تواصلت لمدة 10 أشهر من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر القنب الهندية في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويلها. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية فقد تم الاحتفاظ ب 67 شخصا مشتبها في تورطهم في الشبكة من بينهم تونسيين وأجانب وإدراج 29 آخرين في التفتيش وحجز أكثر من 106 كيلوغرامات من مخدر القنب الهندية ومبالغ مالية تقدر بمليون و442 ألف دينار ومصوغ بقيمة تناهز 600 ألف دينار بالإضافة إلى وسيلة نقل تستغل في عملية التهريب وعمليات التهريب وأخرى متأتية من أنشطة غير قانونية. هذا وقد تم تحرير 17 محضرا عدليا شملت قضايا مخدرات صرافة موازية في صلة بأنشطة مشبوهة وغسل أموال باعتماد العملات الرقمية المشفرة وفق بلاغ الداخلية. ممثلون عن التنسيقية الوطنية للمقاسم الفلاحية يطالبون خلال لقائهم رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربال اليوم بقصر باردو بمراجعة المقرر المشترك لسنة 2022 من وزيري الفلاحة وأملاك الدولة وشؤون العقارية والمتعلق بتحديد القيمة الكرائية للعقارات الدولية الفلاحية المدرجة ضمن برنامج إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية. ووفق بلاغ نشره البرلمان اليوم فقد دعا ممثلو التنسيقية إلى مواصلة العمل بمقرر 1995 و1997 والذي حدد القيمة الكرائية للأراضي الدولية الفلاحية وسعر قنطار القمح الصلب مبينين أن ارتفاع سعر القمح يساهم آليا في الزيادة من القيمة الكرائية. في الشأن الدولي، الجيش الأمريكي يقول أنه دمر 6 زوارق إيرانية صغيرة واعترض صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران وذلك في إطار عملية أمريكية تهدف إلى ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس يقول أن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى التنديد بإيران لإغلاقها مضيق هرمز ردا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية. ووالتس يضيف أن المفاوضات بشأن مشروع القرار ستجري هذا الأسبوع ويأتي ذلك بعد أن عرقلت روسيا والصين والعضوان الدائمان في مجلس الأمن قرارا الشهر الماضي. كانت واشنطن تأمل في أن يحفز الجهود الدولية لاستعادة حرية الملاحة في الممر البحري. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تقول أنها لن تدعم أي قرار يتخذه الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من إيطاليا. وختاما، وزارة الدفاع الروسية تذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين أعلن اليوم وقفا لإطلاق النار لمدة يومين في الحرب مع أوكرانيا وذلك تزامنا مع الاحتفال بذكرى إلحاق الهزيمة بألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikafm.net والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.

0: Plus. Culture Plus. Culture Messi les gens. Mais ce de Saint-Alil.
1: وي اكزاكتومون بعد اخبار الثمانيه نتاع الليل يوميا عندكم مواد مع الثقافه في كولتور بلس. عسلامة مرحبا, شكرا لكم على اختياركم وزيك في موعد جديد من كولتور بلس الاسبوع هذايا بصوت مالك لوني, بصوت سامي الحامي مش موجود معنا, سلموا عليها برشا سامي الضغيب الاسبوع هذايا, شكون معكم الاسبوع هذايا من الاثنين حتى للجمعه لمده سويعه من زمان يوميا على الفريكونس رقم واحد في تونس بيان سور لابليكاسيون موبيل موزايك اف ام, زاد تسمعونا بها في تونس ولا خارج ارض الوطن تشارجيوها تلقاو الاخبار لي نوتيفيكاسيون نجيكم باللحظة بلحظة لي فيديو ستريمينغ لايف كل شيء في ابليكاسيون على لي سمارت فون نتاعكم, تنجموا تكونيكتيو لابليكاسيون بلوتوث مع الكهرباء وهكا تسمعونا زادا نحكيو على كونديسيون راديو. مرحبا مروان في الاخراج, اهلا وسهلا. مرحبا يا فرشيشي في الاخراج الرقمي, كيف كيف زدنا معنا الواثق بالله وساره اليوم في الاعداد. شوي اخر الموعد شكون مع المخرج التونسي مهدي هميلي نحكيو على فيلمه الجديد اختراب, الفيلم هذايا لافون بريمير نتاعو كانت في تونس في جاب السينما فن, نحكيو على الفيلم هذايا اللي بشكون في قاعة السينما نهار 6 مايو 2026. سينو بعد شوية زاد الموعد شكون مع فلاش باك نحكيو على واحد من اساطير الفن في العالم العربي, نحكيو على عبد الوهاب, نرجو على السيرة الذاتية والفنية نتاعو, وبيان سور في اخر ساعاتنا لكم انتم كنتحبوا على بروجرام كولتوريل الموعد يكون مع الاجنده.

0: تيتر خرج نهار 28 سبتمبر 1992 تقريبا 34 سنة عمر تيتر هذايا من عند الشادي في No Ordinary Love. وصراحة 8:13 دقيقة موعد انترفيو. الانترفيو هو مخرج كتب سيناريو منتج تونسي تعرف بأفلامه اللي فيها برشا عمق وأيضا فيها نوع من الإثارة وأيضا زاد كيف نوع من الجرأة. نحكيه على آخر انترفيو شخصين كنت عملته معاه نهار 15 ماي 2022. نتلقى معاه اليوم نهار 4 ماي 2026. مهدي هميلي عسلامة مرحبا.
1: مرسي مالك.
0: شكرا لك على قبول الدعوه. فرحان برشا انه بعد 4 سنين بون تبدل شيء براتيكمون.
1: اي بون
0: في مهدي الهميل تبدل شيء؟
1: نو بتيتر حاجات اخرى. 4 سنين تالت تذكر وقتها ماتش ليفربول وتشيلسي
0: تشيلسي
1: نزلت الاف اي كاب
0: وانت نسيت الانترفيو بتاعتك على ليفربول
1: بيان سور. بون يورجن كلوب مشي جارني سلوت هزينا الشامبيونا ايكيب ضعيفه السنه. برشا حاجات تبدل جو بونس.
0: برشا حاجات سينمائيا تبدل مهدي؟
1: اكيد اكيد سينمائيا طورت دخلت في عالم اخر دخلت في ستيل جديد جيت تجربة المطبعة وسي اللي بدلت برشا حاجات جو بونس دونك فوالا اكيد تبدلت. وي
0: تبدلت المطبعة شنو يعني لك بعد بيريود بعدك سي بون تحت التنسيون تكمل المسلسل عمل السكسي خذ الجواز ما حتى هوني كنت موزاي كفام كنت حصلت على جواز على مسلسل المطبعة شنو احساسك توا صفحة جديدة او ما زلت فك النشوة متاع نجاح؟
1: لا انا مليوف العمل جو باس اوت شوز ديما نحاول نكون براغماتي وما نعيش شكل النشوة ذيك برشا نحسها تغلط نحس ديما الخدمة هي الحاجة الوحيدة اللي نحبها ونحاول نكمل فيها دونك المطبعة موجود المطبعة ملك الجمهور حتى البارح في عرض مول اوف سوس الناس الكل قالوا لي المطبعة يحكيوا على اغتراب مازالوا سي يحبوا يسألوني أسأل على المطبعة
0: مازالوا في المطبعة
1: مازالوا شوي في المطبعة قاعدين فما شكون يعاود فيه زادة معناتها دونك ولا جو سوي فرحان بيان سور كي نسمع العباد عجبها المسلسل هذاك خاطر حاجه من الروح نتاعي.
0: نحكيو على فيلم جديد اللي هو فيلم تصور قبل المطبعه.
1: اي
0: علاش تاجل بعد المطبعه او انه كنت تعرف انه عندك مسلسل دونك خيرت انه تاجله؟
1: هو اغتراب تصور في جوان 2024 صارت البوست برودكسيون بوندون عام وتعرضت البريمير نتاعو كانت في اوت 2025 في مهرجان لوكارنو الدولي من بعد مشى بيان سور مشى المهرجانات اخرى القاهره
0: والقونه وبريه
1: برشا بلايص حاسيلو دار بالباهي الخروج نتاعو كان بروغرامين بعد رمضان انا جو سافي با اللي عندي مسلسل باش يتعمل وباش ينجح معناتها نجاح هذا دونك بروغرامين بعد رمضان وهي هذاك هو اللي صار خرج بعد رمضان.
0: المطبعه خدم اغتراب حتى من ناحيه الاتصاليه
1: جو بونس جو بونس اول تجربه لي في التلفزه ما كنتش نعرف اللي التلفزه فيها انتشار كبير بالطريقه هذه بالحق معناتها حتى البرة كنت في كندا نمشي في موريال فما زوز بالكهرباء قالوا لي المطبع سيناجي برافو انكرويبل معناتها دونك بون مش كنديا توينس لكن فوالا اكيد يخدم اكيد يخدم اكيد يخدم ويخلق انتظارات كبيره معناتها من الجمهور.
0: انت قلت توا قلت ما كنتش في بالي ان التلفزه تعمل هذايا الكل كنت منعزل نوعا ما على العالم الدرامي التلفزي ما كانش عندك فكره فريمون على انه الامباكت نتاع مسلسل ونجاح نتاعه ونجم يبدل مسيره ممثلين وحتى منجين وحتى مخرجين.
1: كنت نتفرج بيان سور نعرف وكي نحكي مع عبد الحميد وسي يقول لي الشيء هذايا راهو المسلسل يوصلك للجمهور اكثر حتى سالته قبل ما نخدم المسلسل معناتها كومون سافا ايتر كيفاش باش نعمل كيفاش باش ينتظروا الافلام نتاعي قال لي راهو انتظر انه قواعد اللعبه لا غير الجو باش تبدل كومبليتمون خاطر الناس بتوقع تنتظر منك حاجات قريبه من اللي صارت في التلفزه.
0: داكو اغتراب ما هذا العنوان الغريب؟
1: اغتراب خاطر فيلم على الاغتراب تو سامبلومون فيلم صحيح تيتر نتاعو انترناسيونال اكزايل او اكزيل بالفرنسي لكن فيلم على الالييناسيون فيلم على الاغتراب اللي نجم نعيش اي واحد فينا في اي وسط في في في عالم الخدمه في عالم العمل نتاعو لو مون دو ترافاي دونك الاغتراب نتاع العامل وسي كيما حكى عليه ماركس الاغتراب نتاعنا الكل الاغتراب العاطفي وسي اغتراب انا السينمائي يعني خرجت من السينما الدرام سوسيال فيغ ان سينما دو جونغ سميو سينما النوع سينما النوع كيما البادي هورر كيما الفانتازيا, خاطر فهم برشا فانتازيا في الفيلم هذا. نبداو من الواقع ونفتحوا الشباك نتاع المستحيل ونمشيو فيغ دي زوريزون سينماتوغرافيك مختلفين.
0: قصة الفيلم لو كنت تسمح شنعتي جملتين كها, وخاطر نحب زادة نستدعى الناس تتفرج في الفيلم هذا اللي بشكون في قاعة سينما تونسية نهار 6 ماي 2026. الفيلم يحكي على في واحد من أكبر مصانع الحديد في تونس يتعرض شخصية محمد ولي أدي دور غانم الزريلي. الانفجار يخلف نوع معنى الشظية هكا ومعناها
1: حديد
0: حدينا حنقوله مست الرأس متاعه, ومن بعد عملته بطبيعة الحال نوع من الصدأ واللي بداي ما نحبش نزيد أكثر تفاصيل
1: غير
0: نقفه حتى لهنا. من بعد تم تعيينه كحارس ويبدأ رحلة الانتقام متاعه اللي تكشف مؤامرة أكبر من هكا, ومن بعد تدور الحالة الصحية متاعه أو ميمتون. الفكرة منين جات هذه؟ تعرفها عندك عليها؟ تعرف كم يعني صارت قدامك
1: حاجات تصير في المصانع متاع الحديد الكل في العالم الكل ديما الانفجارات, وفكرة انه عامل ينفجر فور ويذوب كومبليتمون ويولي هو لا ماتير, حسيتها فكرة شاعرية وقاسية برشا. اخترت اني نحكي الحكاية هذه بطريقة مختلفة وسي ما خذيتش دراما اجتماعية, يعني كما حملت قبل حاولت انه نلعب مع لي كود نتاع لي فيلم دو جونر ونوري هالميتامورفوز. الميتامورفوز حاجه تهمني برشا, عملتها في فيلم اطياف الميتامورفوز نتاع شخصيه امال ومومن, اوسي في المطبعه في شخصيه نجيب الماجري اللي تحول من فنان وبو قانع المجرم بريسك, وفي شخصيه اختراب في شخصيه محمد اللي يتحول اللي يولي اون كيلكو سورت لا ماتير اللي هو يخدم بها.
0: هي بيته ولا الماتير. مصنع فولاذ مازال بورقيبه هكا صورته, علاش مصنع فولاذ بالذات؟ برشا مصانع برشا انواع نتاع مصانع.
1: المصنع ذاك يرمز الوقت تأسس في 61, تونس كان عندها حلم أنها تبدأ مستقلة اقتصاديا على من أول المصانع متاع الحديد والصلب في إفريقيا. المصنع هذاك كان يجيوه لكوريان دي سود باش يشوفوا التطور اللي وصلته تونس, شوفوا لكوريان دي سود وين وصلوا, شوفوا احنا وين قعدنا. دونك هو نوع من النقد الذاتي للسياساتنا الاقتصادية من الاستقلال حتى التوى. أي حاجة اللي تشوف فيها إتاتيك تصور فيها مشاكل نقابية, مشاكل عمالية, مشاكل متاع حقوق, مشاكل متاع ظروف عمل. دونك فيلم يطرح الأسئلة هذه الكل بعمق بطريقة ماهيش مباشرة, بطريقة سينمائية
0: موجعة
1: وسي, خطر الوجيعة الفي بارتي دو مون باركور. والفيلم هذا صنعته بعد فقدان صديقي, كنت نشوفه سي في والدتي الله يرحمها قاعدة قدامي. دونك ما كنتش نجم نصنع فيلم ما فيهوش غضب, ما فيهوش رغبة في الانتقام القدر. دونك فوالا فيلم عميق برشا, فيلم موجع, لكن فيلم فيه استواق نجم اي متفرج يفهمها من الاول للاخر.
0: مهدي هميلي ينزل على الوجع, هذا هو الجانغ تاع الافلام نتاعك؟ نجم نعطيو ديفينيسيون هذيا؟
1: جو بونس كو اي مجتمع واي بلاد تطورت خزرت الروحه وحسنت من روحها, وما نجموش نخزر واحنا نراو كان الحاجات الباهيه, لازم نراو حاجات خايبه اللي لازم نحسنوها. دونك فيلم هذايا يعاوننا باش انا جو غيميك باش نحكيو عليه من بعد اكيد, وباش تسالني انه نحكيو ريالمون على قلب الفيلم, على جوهر الفيلم, على روح الفيلم, اللي هي حقوق العمال, اللي هي الظروف نتاع العمل, اللي هي المؤامرات والفساد الموجود في العالم هذايا. معناتها
0: اغتراب صورته في ظروف حقيقيه, صورته حتى قدام النار بالحق.
1: بالنسبة لي أنا أصعب تجربة, والناس اللي خدمت فيه الكل, يعني صورنا في شهر جوان في السخانة, صورنا في سخانة الفور اللي هي قاسية برشا, تعرضنا العديد للأكسيدون اللي بتيز أكسيدون, معناتها في الحق فيلم صعب برشا, خذينا فيه دي ريسك. أنا واحد من الناس كمنتج يعني صورته من غير موارد, ما كانش فيه دعم
0: بعد جدا,
1: ما كانش فيه دعم عموما, ما كانش فيه دعم من الدولة
0: من الأول,
1: ما كانش فيه دعم جملة. فيلم اغتراب ما فيهوش حتى مليم حتى دينار من وزارة الثقافة ولا من كاسة الدولة حتى شيء. دونك فما ناس عندها معلومات هكذا ضبابية شوية, يعني لازمها جوست تعرف انه ما فما حتى دعم من تونس. الفيلم تمثله تونس, هي الفيلم هاوس, هي شريكتي انا, تحصلنا على شوية دعم من برا.
0: الدعم جاكم بعد ما تصوير الفيلم ولا في وسط التصوير؟
1: بعد التصوير, بعد ما تصور الفيلم كله تصور ب 200 ألف دينار اللي هي قيمة تصور بها كورمتراج
0: صغار, والمخرج يحكي لي على البيجو
1: تاع الفيلم.
0: 200000 دينار كيف غيرها بالنسبه
1: للفيلم؟ امبورطون دو لدير، العباد لازم تعرف شيادين وفيلم هذا يتصور
0: من غير 60000 دولار يعني،
1: 60000 دولار يوم يصورش بهم بوب في في في في نتاع دقيقه، معناتها سي انكرويابل، معناتها حتى البوب في تونس بوب يمكن تتكلف اغلى من الفيلم هذا. من بعد لي فون البرا كي شافوا الكاليتي ارتستيك، شافوا الكاليتي ارتستيك
0: دعموا الفيلم،
1: دعموا الفيلم باش نجم نعملنا لي زيفي سبيسيو.
0: فوالا في الفيلم استغلتوهم
1: بيان سور، زيفي سبيسيو غاليين برشا هذاك ما عملناهم في البوست برودكسيون. المونتاج سون تاع الفيلم والساوند ديزاين والميكساج والموزيكا، اون ريكريي اصوات المعمل، اون ريكريي كل شيء. ما تنجمش تسجل انت اصوات في وسط المعمل اللي كله حس. دونك الفيلم فيه خدمه كبيره برشا، لكن تم بموارد ضئيله جدا.
0: باش نرجع نحكي اكثر تفاصيل على الموارد والتكنيك كذا، خاطر عندي بعض الاسئله فيما يخص الجانب التقني نتاع الفيلم. يعني انا شفت البرومو نتاع الفيلم سمباتيك على الاخر، فيها برشا غموض برشا ظلمه، دونك يخليك انك تحاول تفهم اكثر الحكايه. الحكايه على ذاك الحكايه، القصه حقيقيه معناها مستوحات من حكايه حقيقيه؟
1: اي فما برشا بوكو دو دانسبيراسيون من حاجات واقعيه بيان سور، عشتهم انا، نعرفهم شخصيات قابلتهم في المصنع. دونك خذيتهم الكل ودخلتهم في العالم الروائي نتاعي، في العالم الفيكسيون.
0: عندك تيمونياج معناها من عند عباد
1: في هذاك الكل خدمت عليه. بعد حاولت اني نبعد ونغترب أوسي كما الفيلم اغترب شوية بينا فيغ لا فيكسيون. حررت روحي من سلطة الواقع، حررت روحي من حتى من المعمل، كنت تعارك أنا والمعمل ريالمون. حبيت أنه نحكي حكاية مختلفة، ما نكونش فيلم، خاطر برشا أفلام تعملت في المصانع وكلها أفلام اجتماعية وكلها عندنا مشاكل ديما، فما خطاب مباشر بين الكاميرا وبين شخصية العمل. حبيت العمل ذاك ردوا شخصية متاع فيلم دو جونخ، كانوا فيلم أمريكا يولي ديتكتيف يولي انجستيسي. دونك فوالا، عطيته مسدس، عطيته، ما تدخلته في اللعبة متاع السينما،
0: دخلته في أبعاد أخرى
1: بطبيعة.
0: العمال اللي عيط لهم واللي حكيت معاهم واللي خذت من عندهم شهادات نجم نقول عليها تفرجوا في الفيلم ولا
1: لا؟ مازالوا، خاطر الفيلم تشاف كان صاروا 3 عروض، عرض افون بريمير في الكوليزي، بعد زوز عروض في تونس في قاعدة في باتي، وفي دونك مازال صار عرض في سوسة البارح كان هايل، وديبا عملنا ديبا كبير برشا مع الجمهور، وما خرج حد من القاعة، الناس كل قعدت، الناس كل حابة تشوفني في الاخر وتسألني أسئلة وتفهم الفيلم اكثر.
0: اغتراب المكان اللي صورت فيه، تنجم تعمل فيه بروجيكسيون تاع الفيلم نتاعك في وسط معمل نتاع فولاذ او معمل
1: جينيال. تيماجين لو كان نجم نعملو ريالمون بروجيكسيون في بلاصه كيما هكاك،
0: اوكسيديال
1: معناتها بور نو دو ان نوريو فيلم في لي كونديسيون ريال يتصور فيها، معناتها وي نحلم بها الحكايه هذيك.
0: وينو تفكرها؟
1: فكرة هيلة،
0: فكرة مش خايب،
1: يعني سير سيني كونسير وسي معناتها نلعبوا الموزيكا اللي عملناها في الفيلم، خير برشا.
0: تصويرة الفيلم قوية برشا تكنيكمون، والكاليتي حاجة خارقة للعادة. نحكيو على كاميرا فاروق العرايز اللي هو الدي او بي او مدير التصوير نتاع الفيلم، هو نفسه زاد اللي خدم المطبعة كما زاد الاتموسفير سورتو هكا نتاع المطبعة، براتيكمون ما بعدناش ياسر، ما خرجناش ياسر في الليتالوناج او تصحيح الالوان اللي شفناه في التريلر نتاع الفيلم، هو نفسه شقة الفيلم هكا ولا
1: طبيعه هذيك ولا
0: ثم نوع من الامبيونس الصفراء، اللون الاصفر اللي هو اصفر واسود فقط، الالوان اللي هي اكثر معناها نجم نقولوا معناها مهيمنه على الفيلم. اختيار منك علاش اللون هذا بالذات؟ انا ما كنتش ايتا معناها سينيماتيك نجم نسميه، اللي هو كلاسيك يتعمل في الافلام الكل.
1: كل حاجه نعملوها مع فاروق، انا وفاروق نقعدوا نلوجوا على الباليت على الالوان، كيما في المطبعه خدمنا على الباليت تاع الالوان، سلمناها من الفلوس ريالمون في الكوان تاع سيناجيب ورقه 10000، في الروندا ورقه 20000، حافظ الشادلي ورقه 50، دار سيناجيب ورقه 50 دينار، خذينا الالوان هذيك خدمنا بها. في اغتراب كان لازم نبحثوا على الالوان اللي هي موجوده في وسط المصنع، دونك خدمنا على الاصفر البرتقالي شويه النار، خدمنا على اللون الجديد، خدمنا على اللون الحديد كي يخرج من فور. دونك هذيك هي الالوان المهيمنه، ما كانش فما احمر، ما كانش فما اخضر، ما كانش فما ازرق، حتى اللون الابيض نشوفوه في وقت معين كي يخرج من المصنع. دونك فوالا، كان فما
0: خدمه كانت الاتموسفير نتاع المصنع هو اللون هذاك، وكي تخرج ترجع للحياه
1: هذاك اللون اللي ريتو حطينا في نمشيو الفوسفات، نمشيو الجيبس وين المجمع الكيميائي، هذيك الالوان نتاع التلوث نتاع الموت نتاع البلايس اللي تحس العباد هذوك مي سون ابوندوني بار بار بار تو الموند. دونك هذاك علاش الفيلم في جيبس مس برشا خطر حسوا كأنه الفيلم مصور عندهم غاديكا. دونك فوالا هذي هو الحاجة من الحاجات اللي سينمات نجم تحكيها.
0: وانتوكا نقطة نضيفها حتى الشخصين نروح لنا قلت كما الأفلام كل مخرج يختار لتالو نجم تياه وتصحيح الألوان تياه أنت والقصة أنت والمكان التصوير فيختلف معنى تصحيح الألوان ولتالو ناج كما سميوه من فيلم إلى آخر. غانم زريلي، مرام بن عزيزة، سليم بكار، محمد قلصي، يونس الفرحي، مراد غرسلي، كتبت لهم الأدوار بالذمة؟
1: أكيد غانم كتبت له الدور بون كتبته الدور من بعد كحكيت حكيت أنا وغانم زي طورت فيه بيان سور خاطر نعرف غانم دو كويلي كابابل. مرام بن عزيزة لا أنا كتبته الدور حبيت دور مختلف تاع فام فتال أمبو على تونيزين كما في فيلم براين دي بالما. دونك قابلت مرام ما كنتش نعرفها معناتها مرة متقابلنا حسيت إنه فما فوالا سي سا هذاك هو الوجه نتاع الاكتريس هذاك وجه الدور اللي نلوج عليه. يونس الفارحي بيان سور ممثل كبير وكي عيط له وجاي وحكيت له عملت له بيتش للفيلم وللدور قلت له شوف راه مش كبير برشا الدور ما راه قوي برشا وانت عندك اللعبه الكل في الاخر دونك قبل ما غير حتى تردد.
0: دونك الفيلم هو اللي خلى يونس الفارحي يكون في المطبع.
1: لا يونس هو كان قبلنا حكينا على المطبع في 2022 وقت كنا في نعمله. دونك يونس اللي تي لا في مخي انه سينجيب المجري هو يونس ما نجمتش ان حتى بعد يونس كان باش يعمل مسلسل حياته بعد ما نجمش قفت شنو باش نعمل انا من غير ما شكون باش نجم نحط نجمش نلصق وجه اخر على دونك فوالا ابري لا يونس انا نش تقول اغتراب كان ريبيتيسيون في طريقه تعاملي معاه هو ممثل في في الـ في الـ في الـ في المطبع وين.
0: غانم الزريلي كانت تأثر برشا بعد العرض ما قبل الأول في جابس وشد معه هكا نوعا ما بالسيف في وقت ما وقع ذا علي الكلام. في حواره المزيك قال أنه الفيلم هذايا هو ديامونتا هدهالي مهدي أهميلي. علاش قالك؟
1: ممكن خطر كل شيء كان عليه هو أوتور دو لوي كان في كل لقطة غانم موجود في كل مشهد. كان حمل الفيلم معايا في ظروف صعيبة ظروف تصور ميزانية صغيرة على الاخر ثلاثة جماعات بريسك أربع جماعات صورناه الفيلم دونك تعب فيه بزادة فيزيك مو حسيتو عمل ميتامورفوز خاطر كي جاي من أبو ظبي كان مازال جاي من أبو ظبي دخلته فك العالم هذاك في المعمل هذاك في الاسباس هذاك دونك تبدل هو زادة الفيلم زادة بدلنا زوز ديامونتا بيان سور غانم اللي تري دوي باش يلقى الكلام المناسب ساعات دونك نشكر على الكلمه هذه انا نحاول في كل حاجه نكتبها انه نعطي حاجه كبيره كادو للممثل ونامل كغيليزاتور انه هو يرجع لي حاجه من الكادو اللي عطيته وهذا ديما يحصل حصل مع غانم حصل مع مرام حصل في المطبع مع سينجيب مع سوسن معالج اللي رجعت لي ان تري تري بو كادو دونك فوالا هذاك هو الفن انك تعطي وتستنى انه حاجه ترجع لك.
0: غانم الزريلي هو الممثل نتاع مهدي هميلي في المستقبل اللي باش يتعامل معاه ديما اللي باش يكون هو التدافيش نتاعو كما علاقه ممثل ومخرج في العالم الكل مش كان في تونس.
1: هو صحيح نحن خدمنا مع بعضنا تيلامون امور فيلم ايه للمفيده فضيله اللي انتجته معناتها خدم في المطبع معايا شويه يعني فريمون حاربنا الزوز باش نجم نلقاو شويه وقت
0: اقتراب نحكيو على تدافيش
1: في اقتراب تدافيش شويه انا جنبي غانم نحب وسي ممثلين الاخرين انا ديما التعامل مع غانم سبيسيال خاطر مع غانم سي فيدرير نادال ويمبلدون 2008 معناتها ماتش صعيب برشا يا دي فاي فيان بارفوا نتفاهموا بارفوا ما نتفاهموش فما ايامات ما نكلموش بعضنا باسكو مانيش متفاهمين برشا لكن فما حاجه تصير ما بيناتنا فما استان فما حاجه قويه برشا تتعدى وي.
0: اليوم غانم الزريلي شبهته بنادال شكون نجم يكون فيدرير نتاع تونس في التمثيل؟
1: فيدرير نجم نقول برشا
0: سؤال رياضي
1: يوسف الفرحي يوسف الفرحي نش نقول يوسف الفرحي ماكنرو معناتها جينيراسيون اخرى لكن يوسف الفرحي وسي حاجه قويه برشا خاطر ماتش دو تنس وسي بينج بونج مع يونس الفرحي باسكو تعطيه يرجع لك زيد قوي في الدوزه يرجع لك يعني يوسف نتحدى فيه بالحوارات نطول له صفحتين يحفظهم زيدوا صفحه ثالثه يحفظها زيدوا الرابعه يحفظها
0: بونديو مع بعضهم معناها
1: اكرواب سي سا وسي لا فورس نتاع لي كوميديان هذوما
0: الماكينه اللي كلات محمد والعمال اللي معاه والمحيط اللي معاه وين موجوده الماكينه هذيا في حياتنا انه قاعده تاكل فينا بالحق الماكينه هذيا واذا كان موجوده وين كيفاش نجم نتفاداوها
1: هي دافيد كونتر جولياث، هي معاناة الإنسان هذه البسيط ضد الماكينة اللي هي أكيد ماكينة في المعمل وفور، لكنها وسي المنظومة الفاسدة اللي نحب نتخلصوا منها، الفساد اللي وين يكون موجود في الشركات في النقابات في برشا بلايز. دونك الفساد اللي ينخر في المجتمع ذي اللي حكيت عليه وسي زادة في المطبع، اللي حكيت عليه زادة هنا أكثر في العالم متاع العمل. دونك الفساد وسي اللي وسي موش فلسفي، اللي أنا نحب الفلسف الأشياء، وشخصية محمد في في في في اختراب فلسف أسي الحياة. حياة الفيلم بدأت بانفجار، بدأت بالبينج بانج ذاك الكبير، بدأت بنيتش اللي يقول لك ربيك تخزر برشا للهاوية، الهاوية تولي أنت، ربيك تخزر الفراغ برشا وتركز معاك الفراغ ذاك باش يدخل في الروح متاعك. دونك نجم نقولوا اختراب تحذير، سينيال دالارم، باش نحاولوا نحلوا عينينا ونخزروا العالم نحن عايشين فيه، اللي هو عالم عنيف برشا، اللي هو عالم قاسي، اللي هو عالم حتى المشاهد الحميمية فيه قاسية، حتى الحب ولا قاسي ولا يستهلك. دونك ولا ماذا بيلو كان فلسفوا الأمور ونطلعوا في الدباء ونخزروا الفيلم كعمل فني ويزينا بربي من ليه نحن درشنا ونحن ليه نحن مجتمع كيما المجتمعات الاخرى، عندنا العنف، عندنا الفساد،
0: عندنا عيوبنا،
1: عيوبنا برشا برشا برشا برشا، وذاك اللي خلينا ما تطورناش، خاطر ضيعنا برشا وقت ونحن نقولوا ما عندنا شيء، ضيعنا برشا وقت نقولوا اون با بيزوان باش ننتفضوا على على على, على بن علي ونحرروا رواحنا، اي با فوالا ضيعنا برشا وقت. دونك ماذا بيا لو كان نخزروا لرواحنا ونحاولوا كي نتفرجوا في الفيلم هذا نحلوا ونفهموا ونعيشوا تجربه جديده.
0: مهدي هميلي، طريقتك في طرح افلامك او القصص نتاع الافلام نتاعك، وتختار ديما انه تكون عندك نوع من الجراه وتكون ساعات ديريكت، نقولوش اكثر من اللازم، هذا راي نتاع المشاهدين ممكن هما ينجموا يحكموا، ولكن طريقتك في طرح الافلام بالطريقه هذه اللي يعني كنت نحكي عليها تقلق.
1: انا انا انا مراش انه طريقه تقلق، راى انه احنا هنا ان بو دوفونو بتي بورجوا شويه، احنا هنا انا كنحل تيك توك نتصدم اكثر من اللي راه في نتوسي صراحه، خلينا نقول كنحل تيك توك نتصدم كي راه الاشياء اللي على تيك توك صدمه كبيره بالنسبه لينا. دونك نحاول انه في السينما كي نطرح حاجه ولا نصدم المشاهد نصدمه فنيا، كيما في صارنا في الحلقه الاولى، في الحلقه الاولى في المطبعه الناس تصدموا، ناس عينيهم وجعتهم، قالك تقلقنا، شبي ليماج هكا، شبيها سومبر، شبيها. من بعد في الاخر فهموا، دخلوا في الرحله ذيك، وكي وصلوا الحلقه الاخرى فهموا علاش عملت هكاك، فهموا الالوان هذوكم علاش. دونك ماذا بيا كان في اختراب الناس اللي حبت المطبع تبعته تعطي فرصه وتجي وتشوف وتقرر بروحها اسكو شنو الشوكون شنو اللي
0: في الفيلم، في العرض نتاع الفيلم فما ناس قعدت الاخر فما ناس خرجت،
1: كما في اي عرض نتاع فيلم انا بيدي ساعات ندخل في كان نتفرج في فيلم يعجبنيش نخرج، والا راه حاجه ما قلقتني نخرج. دونك اي واحد خرج
0: علاش خرج
1: يخرج، جو سي با بتتر فما ناس جات ما كانش عينها باش تفرج برشا، بتتر فيلم الريتم نتاعو من الاول هكا قاسي شويه، من بعد في لابروف الناس اللي قعدوا شافوا في الساعه الثانيه استمتعوا، معناتها خاطر فما تويست يصير. دونك هذيك اي انت باش تدخل تفرج في فيلم باش تعيش تجربه.
0: دونك فما كلكو سيكونس قلقوا البوبليك،
1: اي مي الناس لازم تعرف اللي راهو لازمكم وحدكم تمشيو تتفرجوا وتقروا شنو اللي يقلقك وما يقلقكش، خاطر اللي يقلق جارك هو اللي مش باش يقلق، معناتها هذيك الحاجه وسي اللي ما لازمش نتيحوا في الكوما، راهو احنا برشا جماهير، احنا برشا عباد، من كل واحد مختلف على الاخر. دونك فما بتتر ناس تحب تتفرج في فيلم واحد، انا نقول انه اختراب فيلم للجمهور العريض، فيلم مشيو تفرجوا فيه
0: بارتي دو سيس
1: غران بوبليك، فوز الي فوار سي فيلم غران بوبليك، ما فما فيه حتى شيء يقلق. فما شكون يجي، انا نستغرب انه ناس صحفيين كتبوا على الفيلم وهما مازالوا معناتها ولا قالوا
0: فما خرج انت قد شفتهم على دي ستاتيو مع صحفيين مع الناس اللي هو الفيلم يقلق فما لقطات ما قبلهاش الجمهور ما نعرفش
1: ممكن يعني. ممكن انا اللي ريتو انه ما لازمش نتيحوا في الاخلاقيه نون بلو، راهو سينما فن ونحن رانا فنانين نقولوا في حاجات نعبروا، راهو الفيلم ذا يحكي على عامل يقرر باش يثأر لصديقه اللي مات في الفور، هذاك هو الفيلم. الفيلم ماهوش نختزلوش الفيلم في كلمه يقول لك كلمه زايده، راهو حتى كلمه زايده ذيك راهي معناتها كي تحب تركز معها تسمعها ماك، ترى الشعر والشاعريه والبويزي اللي في الفيلم تركز مع البويزي وتركز مع قوه التمثيل، قوة الشخصية تركز في الصورة في الحاجات الجديدة اللي جبناهم موسي واللي حاولنا نخدم عليهم.
0: مهدي هميل، أنت مخرج تونسي، تعرف الجمهور التونسي
1: أكيد،
0: عندك فكرة عن الجمهور التونسي، ويظهر لي كنت في أكثر من موعد معه، ما قريتش حساب الجمهور التونسي اللي هو الجران بوبليك اللي سميته أنت. ثم ناس ممكن بتاتري ما نحبش ندخل في تفاصيل النقطة هذه، ولكن أنا قريت بعض الـ الـ الـ يعني التعليقات والاستاتيو اللي خليني نحب نسألك باش نفهم يعني. ما نعرفش
1: لماجوريتي الحاجات اللي شفتها ما شافوش الفيلم، ما شفتهمش في العرض. فما برشا عباد تحب تصنع المحتوى والسي تحكي على حاجات جوست باش تاخذ باز، باش تعمل باز، يضروا يعيشوا حتى الراو، حتى صحفيين ساعات يعملوا الشيء هذا، معناتها مش لازم نسمي. دونك نحاولوا انه نحن نخموا ديما في شنو فاش تفرجنا، تفرجوا في الفيلم وحكيوا عليه كي باش تمشيو تفرجوا فيه لو 6 ا بارتير دو 6 باش تشوفوا حاجة أخرى، باش تشوفوا حاجة مختلفة.
0: تقبل الرأي الآخر؟
1: بالطبيعة نقبل الرأي الآخر.
0: ونجاوب.
1: وأنا ديما قعدت البارح في الدبا في سوسة، جيتي كوريو باش نرى، خاطر العباد قالوا لي بالحق، معناتها شفنا عشنا تجربة جديدة، عشنا حاجة مختلفة، عينينا استنست بتيتا بنوع معين تاع سينما درام سوسيال، حكاية نفسها. معناتها مش ندخلوا في فيلم عائلي ولا مش عائلي ولا فيلم، السينما برشا انواع وبرشا دي جونر. اخي مايكل كيما برادا ولا اختراب كيما الفيلم الاخر، ولا كلها حاجات مختلفه وانت تختار فاش تفرج.
0: فما المحظور في السينما التونسيه؟ فما خطوط حمراء لازم المخرج ما يتجاوزهاش؟
1: جو بونس في تاريخ السينما التونسيه من 1920 يذري من اول فيلم ما صارش رقابه ولا ما صارش. السينما التونسيه لبرا الناس يقدروها برشا، الناس يعتبروها من أكثر السينما ساعة اللي تنتج في الأفلام في العالم العربي. بريسك نحن أكثر من مصر، حاجة ذي الناس ما بتعرفهاش. نحن ننجو في أفلام عديدة، ننجو في أفلام تمشي المهرجانات الكل. تونس البلاد الوحيدة اللي عندها 3 مرات نوميني وزوسكار، قواس الكوثر بن هنية اللي نحيوها، الحاجة اللي حتى بلاد عربية ما فيها. دونك السينما التونسية راهي سفيرة تونس البرة، نحن كسافروا باختراب دورنا العالم الكل، يجيونا سفراء متاع بلدان يتفرجوا، يجوا سفراء البلدان الاخرين، يجوا عبيد بالحق، خاطر اوني لو ميغوار دو بيي. دونك هذيك هي الحاجه اللي لازم نكونوا فخورين بالسينما التونسيه، حاجه راقيه.
0: هذا احسن فيلم عندك؟
1: حتى تو احسن فيلم عندي انا، ديما احسن فيلم هو اللي باش يجي، لكن حتى تو اختراب نجم نقول اللي هو احسن حاجه عملتها.
0: شوف كلباس اخترت النوميناسيون، مش النوميناسيون هذه معناها بتتر ولا معناها
1: اخترت الماتوريتي بتيتر، سي اون اوفر نتاع ماتوريتي، سي اون اوفر فخور بها، خاطر عملت برشا تضحيات باش انتجت الفيلم هذا، باش مشيت قعدت 20 يوم في رمضان اللي فات 2025، ضحيت ب 20 يوم من رمضان اللي هو اخر رمضان عشته مع والدتي الله يرحمها، في سبيل اني نمشي نعمل الميكساج نتاع الفيلم في لوكسمبورغ، وكنت عارف وانا في المطار اللي بتيتر هذا اخر رمضان باش نعيش معه، لكن حسيت اللي لازم نمشي، حسيت اللي الفيلم هذاك تشجع فيا، هي كانت ديما تطلبني وقتبلا في المعمل باش تطمن عليا، دونك حسيت اللي انا جدوا في نيغ سيت اوفر لا. دونك الفيلم هذا عزيز عليا برشا، اصدق حاجه عملتها حتى لتو جو بونس هو المطبخ.
0: الصدق نتاعك ممكن يقلق ساعات بعدي؟
1: الصدق يقلق، صدق جو بونس كل الصدق لازم يتشاف ك لونيتي نتاع لوفر موجوده تتحس. ما نتصورش لاي متفرج كي باش يشوف الديديكاس الاخرانيه اللي موجوده في الفيلم قلبه مش باش يوجعه، على خاطر حكيت على حاجات شفتهم، على حاجات عشتهم، حكيت ما كذبتش، ما كيما يقول نجيب، انا حاولت نحارب العالم هذا بنفس الاسلحه اللي هو يحارب فيها يحارب فينا بيهم. دونك انا مشيت للفور هذاك ودخلت له وقفت على 2 متر انا وغانم وفاروق العريض قدامه، ونيتي ونامي حياتنا في خطر في سبيل ان ناخذ الصوره هذيك ولا كابتور وناخذوها اجامي. دونك يتحس الشيء هذاك كي تشوف الفيلم.
0: مهدي بن صالح
1: صديقي الله يرحمه، مهدي بن صالح
0: الله يرحمه، شنو الحكاية؟ قلت أنه يعني هدية للشخص هذايا للفيلم.
1: مهدي بن صالح صديقي، مهدي بن صالح كان في الباساج بتاعي قبل الكل في موزايك يبدأ يسمع ويتبع. مهدي بن صالح صديقي كان يخدم في فرنسا وعد حياته الكل، حياته القصيرة، توفى عمره 49 سنة الله يرحمه.
0: الله يرحمه،
1: عاش حياته الكل يحلم أنه يخرج انتريت ويجي لسوسة بشي يرجع يعيش في سوسة اللي هو يحبها. دونك السيستم لا بغيه، لو سيستيم كليه، الماكينه كليتو وتوفى قدامي في يدي بيني وبينه كي توفى في الكاتريم ايتاج في لوبيتال في باريس. فما سرب نتاع صافر تعدى، سرب ذاك باش يبدا بيكون موجود في اختراب، يظهر لي شفته في جيبس، سرب ذاك يعبر على الروح هذيك اللي مشيت من بلاصه لبلاصه خاطر نؤمن ان الروح تقعد تمشي كلكو بار دونك في برشا وجاعة في برشا صدق الفيلم هذا فيلم عدوي ريالمون ما كذبتش وما غشيتش في حتى سجوندة فيه.
0: باش نكمل بزوج سؤالات أخيرة باش ما نطولش عليك ماديو وبلوس الوقت يكل فينا برشا نجم نقعد نحكي معك ساعة ما يقلقنيش. الفيلم هذا كان تقدم للجي سي سي
1: زي ما قلت الدورة
0: الأخيرة
1: الجي سي سي قصة حب من طرف واحد سبا جراف سباغراف
0: عرفت علاش السبب اللي ترفض فيه
1: جو سي با انا افلامي اللي بتتر اقل جوده تعدت في جي سي سي في المسابقه افلامي اللي اكثر جوده ما تعدتش
0: علاش
1: يكون كل مطبعه اللي نجح تعدى في تقدم لجي سي سي وترفض معناتها جو سي با جو سي با نحس
0: مشكله اللي شخصيه مع مهدي ميلي
1: لا سيد المدير معناتها وعدني قال لي انا الفيلم عجبني برشا ونحس اللي براء مو بلاصته موجوده الناس اللي شافوه في اللجنه ما تعجبهم
0: اي كيفاش مانا المدير عجبه اللجنه عجبتهم والفيلم
1: ترفض هذاك اللي سمعته انا من بعد
0: عندك ليزيكو جو بونس
1: غششت انا سفري خاطر تحرم الفيلم هذايا من اكسبوجر كبيره برشا انه بريمير بتاعه تصير في مدينه الثقافه 1500 بلاصه انه تصير فريمون ياخو حقه ريالمون حسيت كو يافي اونفي باش يقسيوني بون فيلم اللي لا تعدى في جيب سوسي تعدى في العالم الكل.
0: مهدي كلامك مش لوجيك اللي قلته لي ده قلت المدير عجبه واللجنة عجبتهم ولقى معنا استحسان اللجنة ولكن الفيلم ما هوش موجود في أيام قرطاج السينمائية.
1: مالك هبش نقولها أنا جو بونس كل فيلم خافوا منه خافوا من الفيلم هما خافوا لا يقلق خافوا اللي يعمل لهم بوز كبير برشا يغطي على فيلم الأخرى حسوا اللي هو بتتر وذي كلام بعض من اللجنة اللي هو أقوى حاجة تقدمت لهم
0: يقلق وحبوا اللي كان
1: أي خافوا أي خافوا جو بونس خافوا منه خافوا منه
0: بالمحتوى نتاعو
1: من المحتوى نتاعو من اللوداس نتاعو من العنف اللي فيه من الشارج نتاع ال
0: اللي فيه زاد
1: اي فيلم شرس فيلم يقول يعري هالفساد هذا الموجود في النقابات هالموجود في في في, في الحاجات نتاعنا في عالم العمل نتاعنا سواء ليتاتيك سواء البريفي دونك خافوا منه جو بونس توقعت انا توقعت انه ما يتعداش فينالمون ما تعداش.
0: مادام ميلي ميرسي بوكو
1: يعيشك ميرسي بوكو
0: شكري كنت بحثنا اليوم في فيلم اغتراب 6 ماي
1: 6 ماي ان شاء الله في القاعات في تونس كل باش نحاولوا نمشيو ونكونوا موجودين في المدن الكل انا جو سوي توجور لا اوفير لاي ديبا مع البوبليك نقول لهم فازي الي فوار لو فيلم خاطر فوزالي فوار عكس اللي قريتوه خاطر ديما نعرفوا السينما التونسيه ديما فما شكون يحب يحاربها يحب يخلي كان افلام معينه دونك فوالا انتم جمهور ذكي كيما حبيتوا المطبعه اللي هو كان حاجه تجربه مختلفه في التلفزه وقبلتوها وتفرجتوا في حلقه اخيره مدتها ساعتين نجموا تمشيوا تتفرجوا في فيلم يوريكم حاجه جديده على تونس وبستيل جديد وخدمه بتاع شباب دونك فوالا ميرسي بوكو.
0: احنا تو دخلنا ماشيين للصيف وجينا شويه اخر رمضان ماهوش بعيد ياسر تلفزيين فما زي مطبعه ثم حاجه هكا شبه المطبعه
1: والله
0: فما 10 حلقات اخرين في وسط رمضان
1: أنا كتبت حاجتين أنا كتبت حاجة تبع المطبع بيان سور خاطر اون دوا سافوار شنو باش يصير لسيناجي بوخاولة جو بونس اي فما بوسيبيتي كبيرة نتاع سيزون 2
0: أطول ولا في نفس ال
1: لا نحاولوا نقعدوا أنا جو سوي بارتيزون تاع 10 حلقات هذايا خاطر أثبتت نجاحها خاطر تنجم تحكي حكايتك فوالا بالباهي خير ما نعملوا 20 حلقة 15 حلقة وفما بوسيبيتي نتاع حاجة أخرى أوسي.
0: كل التوفيق مهدي ميلي ميرسي بوكو مخرج فيلم اغتراب وزاد المطبع شنو نساوش كان ضيفنا اليوم في كولتور بلوس وزاد معكم حتى 9 تاع الليل كولتور بلوس.

35 سنة على رحيل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في فلاش باك. فلاش باك 35 سنة على الرحيل, وكل مرة نحكيه على محمد عبد الوهاب نكتشف أنه الحكاية أعمق من حكاية موسيقار. هي سيرة صعود ذكي مليانة محطات فارقة صنعت أسطورة. من البداية ما كانتش طريق مفروشة بالورد. طفل في حومة شعبية في القاهرة بين صوت القرآن في الجامعة وهدير الموالد, وهنا تخلقت الأذن الموسيقية متاعه. أول حدث فارق كي سمعوا شيخ محمد رفعت وقال عليه الصوت هذا باش يكون حاجة كبيرة, كانت كأنه نوع من النبوءة, وفعلا تحققت. لحظة التحول الأولى كانت عام 1900

0: 21 يجي عرض من سيد درويش باش يعوضوا على الركح في شهرزاد. مش مجرد فرصة، كانت شهادة ميلاد فنية. ولكن موت درويش بعد عامين فقط خلى فراغ كبير، وعبد الوهاب كان قد التحدي من تلميذ ولا امتداد لمسيرة فنان كبير.
1: هو الفن لا يخطط له، يعني الفن مش ممكن الواحد كده يلبس بدلة وكرافتة ومش عارف ايه ويخش على المكتب ويكتب ويقول مش عارف ايه. الفن ده حاجة تاني خالص، يعني مختلفة اوي اوي اوي.
0: بعد وفاة درويش، منيرة المهدية تكلفت بمهمة إكمال الأوبريت كليوباترا. شاب صغير يتحمل مسؤولية متاع عمل ناقص وبش يعوز عملاق، مخاطرة كبيرة. أما النجاح هذايا هو اللي ثبت اسمه في الساحة، ومن هنا ما عادش مجرد صوت ولا ملحن يتعملوا ألف حساب. الحدث الأهم في حياته يمكن ما كانش فني فقط بل ثقافي، لقاؤه بأحمد شوقي. شوقي ما كانش داعمك هو بل أعطاه هوية كاملة على المشعر، ثقافة الانفتاح على الموسيقى الغربية، وفتح له أبواب الطبقة الراقية. لهنا عبد الوهاب خرج من فنان شعبي إلى فنان نخبوي شامل. في الثلاثينات وقت اللي المسرح الغنائي بدا يتيح، عمل نقلة ذكية نحكيه على دخوله للسينما. أفلام كما الوردة البيضاء والوردة البيضاء، مش الوردة البيضاء، الوردة البيضاء ويوم سعيد ما كانش مجرد أفلام، كانت ولادة الأغنية السينمائية. هنا أثبت اللي هو فنان يعرف يبدل الجلد متاعه حسب العصر. لكن هنا نحكيه على علاقة أهم وأكبر، اللي هي علاقته بأم كلثوم. كانت معقدة، منافسة، احترام، ومن تومو زاد صراع على الزعمة. لكن المفارقة بعد سنين اجتمعوا في انت عمري، اغنيه كسرت الدنيا وسموها لقاء السحاب. الحدث هذا وحده يلخص عبقريه الاثنين، مش عبد الوهاب كهو. التنافس ما كانش مانع التعاون، لكن زادوا قيمه اكثر. في الستينات يظهر جيل جديد واختارهم وقتها عبد الحليم حافظ. برشا فنانين يخافوا من المنافسه، ولكن عبد الوهاب استوعب اللعبه، اعطاه الحان صنعه النجوميه نتاعو، بدل معناها ببلاست ما يقاوم الجيل الجديد استثمر فيه، وهنا ضمن الاستمرارية امتاعه انه هو يكون فنان كبير ويصنع فنان كبير. بعيدا عن الاضواء، عبد الوهاب كان معروف بانضباطه الشديد، ما كانش يأمل بالعشوائية، يختار اعماله بدقة، يرفض التسرع، يعاود اللحن عشرات المرات. حتى في الحب والزواج كان يأمن انه الفنان يحتاج مساحة العزلة الخلاقة كسماها. زوجته حسب وصفه لازم تكون تفهم وقتش تقرب وتفهم زادة وقتش تبعد. رؤية غريبة شوية، ولكن تعكس طبيعة فنان يعيش بين الناس ولكن داخله عالم وحده.
1: الونس الكبير جدا ليا هو فني، تفكيري، تأملاتي، ده ونس كبير جدا. أنا أحب نفسي قوي، يعني أنا ساعات أروح وأبقى مبسوط قوي إن أنا حقابل عبد الوهاب.
0: حتى في السياسة الفنية كان حاضر. بعد ثورة 1952 تحقق حلمه وأصبح أول نقيب للموسيقيين. بالمناسبة ذي نترحمه على الفنان المصري هاني شاكر، أيضا نقيب الموسيقيين. نحكيه على عبد الوهاب اللي كان صراعه مع أم كلثوم لهنا ما كانش فني فقط، كان صراع النفوذ وما كان في نفس الوقت. لكن في أواخر الثمانينات وقت اللي الأغنية تغيرت وظهر جيل جديد كما عمرو دياب، رجع بصوته في غناية من غير ليه. غناية واحدة، غناية واحدة أثبت بها أنه مازال قادر ينافس. ما كانتش مجرد عودة، كانت رسالة. أنا لهنا.

0: عبد الوهاب ما كانش مجرد موهبة، كان مشروع متكامل، ذكاء، توقيت، جرأة، انفتاح. الحظ بون يمكن نعطاها الدفعة الأولى والبوش الأولانية، أما الاستمرارية صنعها وحده. اليوم بعد 35 سنة يبقى السؤال الحقيقي، هل نعيش زمن فنانين كبار ولا زمن منتجات موسيقية؟ كلتور بلس كلتور بنزين الجمعة من 8 إلى 9 تاع الليل. مازال معكم حتى 3 دقائق اخرين كهوا، 3 دقائق مازلت في كلتور بلس. بالنسبه لليوم انتم ما كان معكم حتى بروجرام، علاش لا نقترح عليكم دي بون بلون باهي بالنسبه للثقافه. اجندا. اهلا بسير الوثق.
1: اهلا وسهلا، مرحبا. صباح الخير،
0: مرحبا بك. مرحبا بك،
1: مرحبا بك في كلتور بلس. شو انا رابيدمون نحب بصناعتي شويه تظاهرات ولا احداث ثقافيه ينجموا مستمعينا يكونوا حاضرين فيهم. نحب نبدا بحفل توقيع كتاب جديد، روايه جديده اسمها قبو الحفصيه. شكون الكاتب نتاع الروايه؟ هو صديقنا محمد امين بن هلال، اللي حقق الحلم نتاعو ويحقق الحلم نتاع الطفوله نتاعو. ويا ربي انا زاد نحقق حلمي في الكتابه، وبرشا ناس اللي حبوا يكتبوا يحققوا الاحلام هذه. امين يقول الحكايه عندها 6 سنين تقريبا، بدات من طاوله في قهوه نتلموا فيها كل يوم على الصباح من غادي تشكلت الشخصيه الرئيسيه، وانا نرى فيها تكبر ونحكي معها كل يوم. اكتب وعاود اقرا كتب وتفرج في الافلام، باش تحكي خرافه مشوقه تكتبها في الدار وفي الكار في القهوه، ومن بعد تعطيها لبعض الاصدقاء ممكن يفيقوا بغلطات والا يقولوا لك طيش عليك. في النهايه تلقى روحك كملتها وتقبلها. واحده من اعرق دور النشر في تونس، الرهبه والشك يتحولوا طمانينه ويقين، خاصه انه هو يحكي على انه سيراس هي اللي تقبل باش تنشر هالروايه نتاعو. قبل الحفصيه توقيع باش يكون نهار الجمعه 8 ماي الخمسة ونص نتاع العشيه في مكتبه الكتاب في ميتويل فيل. وكان حاضر امين بن هلال زاد البارح في معرض الكتاب في لقاء اول مع الجمهور، وكان فما حضور كبير في الموعد هذا. تعرف فما حفلة تحكي عليها برشا في تونس، برشا مرات تأجلت، هي حفلة محمد فضل شاكر. عرفت ولد الفنان، شو اسمه الفنان فضل شاكر؟
0: فضل شاكر اسمه، محمد فضل شاكر. تلمو
1: أنا نحبه وعنيتني تلمو أنا عندي موقف من فضل شاكر نسيت اسمه. الموعد مش يكون في تونس مبدئيا نهار 17 ماي في مسرح الأوبرا. نفكر أنه الحفلة ذي تأجلت عدة مرات، آخرها في يوم 7 و9 مارس اللي فاتوا بسبب وقتها العملية الأحداث في بيروت والحرب وكل، فتم تأجيلها. موعد في صفاقس نهار 9 ماي، تلقاو الفنانة التونسية صوفيا صادق في المسرح البلدي بصفاقس بعد ما كانت من أيامات في المسرح البلدي بتونس، وعودة قوية من عمناول في المهرجانات، وممكن السنة زادة باش تكون حاضرة في أحد المهرجانات الكبرى في تونس. هذه الأجندة ملك لهالأسبوع.
0: بلا هذه الأجندة بالنسبة للأسبوع ذا. صحة الواثق، مزلت معك جمعة كاملة حلمات الجمعة إن شاء الله. بعد شوية موعد أخبار 9 مع سيف الدين الماري، جيكم يسري ودالي في بنت لفهم 9 حتى نوصلين. شكرا كل فريق كان معي اليوم، مرسي بكو مروان بن عمر في الإخراج، شكرا إيهاب الفرشيش في الإخراج والرقمي، مرسي بكو الواثق اللي معايا توا، وكيف كيف زهرة سارة اليوم في الأعداد. قابل معكم غدوة نفس التوقيت على موزايك FM. كان معكم ميرك لوني، تصبح على خير. تشاو. البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك FM. تسمع أقوى الموسيقى، أقوى الميكس، وأقوى البلاي ليست. أوكي. نهار السبت جيست دي جي، نهار الأحد

0: DJ Wise ou Memories مع DJ Bash ou ما تنساوش Top Matin 7 sur 7 et musique non-stop Mosaïque FM la radio des tubes
1: Radio Mosaïque FM Tunis الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة سيدي حسين يتمكنون من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تتكون من 4 أشخاص تورطوا في تنفيذ سلسلة من سرقات أضاحي العيد استهدفت فلاحين ومربي ماشية بالجهة والأحياء المجاورة لها. وانطلقت الأبحاث والتحريات على خلفية شكاية تقدم بها أحد الفلاحين بالجهة أفاد فيها بتعرضه لسرقة قطيع من الخرفان كان يستعد لبيعها بمناسبة العيد لتتمكن الوحدات الأمنية أثر التنسيق مع النيابة العمومية من حصر الشبهة في 4 عناصر من ذوي السوابق العدلية وإلقاء القبض على أفراد العصابة تباعا بالإضافة إلى استرجاع جزء هام من القطيع المسروق وإعادته لصاحبه المتضرر. هذا وقد تم فتح محضر بحث في الغرض والاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة الملف على القضاء. لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب تستمع غدا إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسية يتعلق بضبط نظام العام لقطاع الصحة. ويتعلق مقترح القانون عدد 24 لسنة 2025 والذي تقدم به أكثر من 100 نائب بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة وهو يتكون من 96 فصلا ومقسم إلى 4 عناوين كبرى وهي في حد ذاتها مقسمة إلى أبواب والأبواب مقسمة إلى أقسام. ويهدف هذا القانون وفق وثيقة شرح الأسباب إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكو منها قطاع الصحة لتأمين استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطن خاصة بالمناطق الداخلية. في الشأن الدولي صحيفة يديعو تحرينوت العبرية تكشف أن معظم الخسائر التي أصابت جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة ناتجة عن مسيرات مفخخة أو مسيرات مفخخة موجهة بالألياف الضوئية أو طائرات مسيرة ألقت قنابل. وزارة الدفاع الإماراتية تقول أن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم مع 12 صاروخا باليستيا وثلاث صواريخ جوال وأربع مسيرات موضحة أن هذه الهجمات أسفرت عن 3 إصابات متوسطة. إعلام إيراني رسمي يفيد نقلا عن مسؤول عسكري بأن ما حدث في ميناء الفجيرة الإماراتية اليوم كان نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي لخلق ممر للعبور غير القانوني للسفن. وبنك جولدمان ساكس يذكر أن مخزونات النفط العالمية تقترب من أدنى مستوياتها خلال 8 سنوات محذرة من أن سرعة نضوب هذه المخزونات أصبحت مصدر قلق مع استمرار تقييد الإمدادات عبر مضيق هرمز. وقدر البنك أن إجمالي مخزونات النفط العالمية بلغت 101 يوما من الطلب العالمية وربما تنخفض إلى 98 يوما بحلول نهاية ماي الجاري. ختاما بوركات يونغ رئيس بلدية لايبسيك شرق ألمانيا يقول في موقع حادث دهس بوسط المدينة أن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ثالث بجروح بالغة عندما اقتحمت سيارة منطقة مخصصة للمشاة بوسط المدينة في أحدث واقعة من سلسلة حوادث مماثلة شهدتها ألمانيا خلال الأعوام القليلة الماضية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net والمشوار يتواصل مع يسر جديد وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
0: أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك. بنت لفام.
3: بنت لفام.
0: الجمعة 9 للنصف الليل. يسر جديدي.
3: 9:05 دقائق على موزايك اف ام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام من توا حتى نص الليل كالعاده معاكم فريق كامل. نستقبلوا الجمعه نهار الاثنين اللي ديجا يبدا رزين علينا الحقيقه، سيء ورانا نهار الاثنين كملناه دونك توك هاو نغزروا الباقي جمعه تو. اسمعني تو تك تك روك يبدا صيف في صافي عجيب ويكاند الحقيقه، نحسوا نهارات كلهم ويكاند، وعلى خاطرك هاو نجموا نولينا نكملوا الخدمه، الدنيا تطلع مخر دونك نجموا نخرجوا مع حبيبنا اصحابنا نتفرهدوا نقصروا على بعضنا الوقت هذاك علاش. واحنا ديما داير نونسوكم تسمعوا فينا في كرهبكم سيسروا يحكم طريقه سلامه ليكم، كلكم ماشيين تخدموا ولا مروحين من الخدمه ان شاء الله ربي يعينكم اكيد، وكلكم مثلا تسمعوا فينا خارج هذا الوطن العزيز على mosaikefm.net ولا على www.mosaikefm.net للسيت ويب نتاعنا والابليكاسيون موبيل اللي تلقاو فيها كل شيء، تلقاو اللايف نتاع موزايك اف ام 24 ساعه، الفقرات نتاعنا لي زيميسيون الاخبار كل شيء موجود في ابليكاسيون واحده اكيد. دونك الحقيقه لابونيمور هذه تلقاو عنا نحن في بنت لفام حتى نص الليل مع فريق كامل عن الموسيقى بجميع انواعها. بعد شويه دالي بن احمد محضر لنا اون بون سيليكسيون تاع ان جروب دو روك بريتانيك اسمه ميوز، باش ندخلوا في لونيفير باش نكتشفوا الموسيقى هذيا سورتو ممكن موسيقى قليل وين انكم تسمعوها على موزايك. دونك دالي بن احمد يعيشكم في لونيفير هذيا كالعاده في هوت سيليكشن عن زيد لا سيليكسيون طرب الجولد ميوزيك اللايف اللي تسمعوهم بالروح نتاع الجمهور فيهم هذوكم الكل تلقاهم موجودين كيف كيف، تلقاو الهيد الاورينتال الاوكسيدنتال كل شيء موجود في ثلاثه سوايع هذوما. ما زاد اللي موجود هو الربح والكاش والكانيوتا اللي معاكم كل ليله، الكانيوتا اللي فرصتكم انتوما الليله باش تربحوها على 71 113 ألف. تكلمونا تدخلوا في القرعه تلقاو الحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم، واليوم عندكم برشا فلوس للربح. سوز بلين ومية اليوم في الكانيوتا 2100 دينار ليكم انتوما، ليكم انتوما للربح اي على 71 113 ألف. تكلمنا تلقى روحك ربحت سوز بلين ومية الليلة على موزايك فام، ومش فرصة واحدة سوز فرص باش تربحوا فيهم الكاش. ونبدأ بأسهل فرصة وأكثر فرصة وأسرع فرصة تربحكم الفلوس اللي هي فك بلاستيك زوز متبرين. اي شاركوا معنا ويحاولوا يطلعوا شنو باش نقترحوا عليهم بالنسبه لليله، او كان ديس من توا باش نبدا نحضروا ريحنا خويا. نحكيوا على موندو الفن الليله، موندو الفن فنانين نجم يكونوا ممثلين مغنيين مخرجين، او كان ديس من توا خويا يبدا تبعنا من توا، اختار انك تواصل زوز متبرين باش يحاولوا يفكوا بلاصتهم بعدين انكم تواصلوا هو زاد انديس باش تربحكم الحكايه 600 دينار. من بعد تواصلوا معنا 700 800 مليون زوز ملايين، والفايده انتم تبداو رابحين 100% في فوك بلاستيك. تختاروا انكم تواصلوا وتطلعوا الشخصيه نتاع الليله هكا كتلقاو روحكم رابحين معنا الكاش. ونيوينينا التحدي 1.5 مليون 1500 دينار ليكم انتم في 60 ثانيه تتحدوا فيهم سيد الحكم وتحاولوا تربحوا، تحاولوا تفكوا من عنده الكانيوتا كسيد الحكم. هل يا ترى تربحوا وتفرحوا شعب تونس الكل ولا ليه؟ هذا الحقيقه اللي باش نكتشفوهم بعد على خاطر سيد الحكم الحقيقه جاوبكم انتوا سيد الحكم. شوف ركزوا هو معلي كان يطبق القانون را، وانتم تنجموا تركزوا بالكدي وتفكوا له الكانيوتا 1.5 مليون في نيمينينا 600 دينار فوك بلاستيك الكاش. الكانيوتا الكل هزوز ملايين ومية ليكم انتم على 71 113 ألف. فريق كامل معاكم دالي في الاخراج الليلة والك الديجيتال الكل، وسيمة معنا الليلة والحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. مختلف المواعيد اللي عنا كيف في بنت لفام منهم زيادة موعد الصحة النفسية. فسر لي ليلة باش نحكيو معاكم انتوما تلامذة الباك. نعرف اللي توا لا ريفيزيون كاوس هي لا ديرنيغ ليني دوات الباك بلون داير يبدا في بالي نهار الاربعاء باتير من هالاربعاء دونك ان شاء الله ربي معاكم ربي ينجحكم. لازمنا نركزوا بالكدي ولازمنا نعرفوا ثم ديكلي معينين وحاجات ينجموا يعاونونا برشا على ليبروف. راهو مش الفايدة انك تقرا برشا، مش الفايدة انك تحفظ كل شيء على خاطر ساعات نجموا نقراو برشا ونحفظوا اما ننسيو نحسوا لي نتائج ماهيش مقابله بعضها مش كيما حبينا نحنا. اي ريل مون المشكل وين؟ هل فما حل الحكايه هذيا؟ ثم كونسيبت اسمه ميتاكوجنيشن او ادراك الادراك. شنو هي الحكايه هذه وكيفاش نجم تعاوننا كتلامذة باك؟ تبعونا بعد مع 11 غير بوعه نتاع الليل وين تكون موجوده معانا الاخصائيه في علم النفس العصبي سوار بودواره. تلقاونا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. فسر لي موعد يهمكم انتم تلامذة الباك باش نعرفوا كيفاش نهاكيو المخ نتاعنا باش نجم يتعاوننا الحكايه هذيا على ان ندخلوا بكل ثقه نقراو بذكاء باش كل شيء يكون موجود وان شاء الله الثقه هذيك في النفس تكون موجوده وسورتو النتائج تكون كيما تحبوا انتوما. ان شاء الله ربي يعينكم, ان شاء الله ربي ينجحكم ومعاكم ونحن مزيك معاكم اكيد ديما منسينكم تسمعوا فينا كوسوا في لي بي سي تليفونات ولا حتى في الراديو مازلتك العاده راه الحقيقه كالراديو صغير اللي موجود في الدار العاده حتى عند التلامذة. دونك نحن معاكم ونونسوكم ونبداو لكم زياده بالموسيقى. ديما نهار الاثنين اون ديمار دوسمون حاجه فانكي حاجه في الديسكو والليله معنا بيربل ديسكو ماشين. اغنيه الحقيقه ممكن سمعناها تسامبليت برشا الفوكال دارو برشا في تاريخ الهاوس ميوزك, ولكن بون كي دي هاوس ميوزك دي ماي هاوس على خاطر هذاك هو سي ان انيفير كامل نعيشوه سورتو مع بيربل ديسكو ماشين. كالعاده ديما نكتشفوا الموسيقى الجديده اللي تسمعوها على موزايك اف ام ماي هاوس بيربل ديسكو ماشين.

كابل بيونسي جي زي باني ان كلايد وصلنا حتى ل 29 دقيقة لمزيكا فام. بعد شوية 600 دينار للربح على 71-113,000 في فوك بلاستيك سوز متفرين تحاولوا تفكوا بلاستكم هنا بحدنا في الاميسيون. أما مازلنا نحكيو مزيكا في سامبلينج. سامبلينج

اليوم مش نحكيه على تعاون عالمي بثلاثة لغاتين عم مجمعة بين واحدة من نجوم البوب الأمريكي وفرقة متاع اندي بوب مشهورة. غناء إيقاعها هادي ودريمي اسمها أوخوس تريستس أو عيون حزينة لسيلينا جوميز، بيني بلانكو مع The Marías.

أوهوس تريستيس خرجت عام 2025 من ألبوم سيلينا غوميز الخريني I Said I Love You First. غنية الأغلبية متاحة تتغنى بالإسبانية بصوت ماريا زاردويا اللي هي المغنية متاع لغروب The Marias justement. أما سر وراء اللحن الحزين والدريمي متاع أوهوس تريستيس هو أنه مأخوذ من غنية إسبانية كلاسيكية إيكوني.

اللحن الهادي اللي نسمعه في غنية أخو ستريستيس، خاصة الميلودي اللي تتعاود واللي تعطي جو هكا حنين، أصله جينا من غنية الموتشاتشو دي لوس أخو ستريستيس، أو الفتاة ذو العيون الحزينة، للمغنية البريطانية من أصل إسباني جينات. الغنية هذه في البوب ميلوديكا خرجت عام 82، وهي تحفة فنية في تاريخ الموسيقى الإسبانية. هنا المنجين بيني بلانكو، ذا مارياس وسيلينا غوميز اخذوا اللحن ذاك الدريمي متاع جينات اللي كتبوا مانويل أليخاندرو وعملوا عليه انتربولاسيون. شنو معناها؟ إعادة تسجيل اللحن بآلات جديدة وزادوه جو في الدريم بوب. سامبل حقيقة أعطى الغنية جديدة جو سينماتيك نوستالجيك يتماشى مع القصة ككل. كالعادة نسمعهم مع بعضهم.

هدف يا برشا الحقيقة يسرتوه هنا سامبلينغ خلينا إعادة إحياء كمام الغنية من جستمو في الجو الرومانسي اللاتيني هكا غنية اسمها الموتشاتشو دي لو سوخو تريستيس الجنات واللي هي الروح الكالم وسينيماتيك في غنية أوخوس تريستيس سيلينا غوميز سامبلينغ

0: سامبلينج من
1: اتلفن. بعد شوي الربح والكاش 600 دينار في فوك بلاستيك ليكم انتوما على 71 113 الف بابيلون سان لوفون سي

في ستينغ غزالي على موزايك فام توصلنا حتى ل 39 دقيقة. طريق السلام عليكم سيس رويحكم. الطقس الحقيقة مواتي باش نخرجوا نتفرهدوا ونرفعوا على أنفسنا الحقيقة. أما خليكم معانا وقاية الديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال. نحكيو اليوم مع الجيمرز اللي يستناو من إكستان على حكاية جي تي أسيس. بالله كثر ما استنيناها لين أنا بجري معش عيني الحقيقة. والله استنيناها ياسر ياسر لين مساطت ليميت مساطت الحكاية. والله قديش عنا الحقيقة أشهر وأشهر كانت سيبوزي تخرج عام 2025 لكن زادوها أشهر قالوا باش تخرج في أفريل 2026 وبعد صارت مرة أخرى التوخيرة قالك توا نورمالمون الفيز نوفمبر 2026. أما نحكيو توا على زلزال كبير ضرب اللعبة هذية والعالم تاع الجيمينج هذية اللي داير روكستار بعد ما حددت الموعد 19 نوفمبر 2026 باش تخرج فيه اللعبه هذيه جي تي اس 6 بعد 13 سنه من جي تي اس 5. لكن اليوم خرج تقرير صادم بناء على شهادات مبرمجين من فرع الشركه في الهند روكستار انديا يحكي على وضعيه كارثيه وراء الكواليس. زعما شنو اللي قاعد صاير بالضبط وراء بيان الشركه وراء بيان الشركه اللي ميزانيتها فاتت 2 مليار دولار. يا سيدي الحكاية بديت بشهادة أنونيم من مبرمج QA تيستر نشرها على موقع كلاستور. المبرمج يحكي على ضغط رهيب وتكنولوجيا الكرانش اللي ولات انفجارية في الشهر الأخير. تخيلوا أنه شركة تطلب من المطورين يكملوا مهام متاع 6 شهر في شهرين أكهو. تخيلوا أنه الشركة زادة تقول الدائر للموظفين متاحة والشهادة أنه مبرمجين هذوما قاعدين يخدموا حتى المطلثة متاع الصباح وضغط المانجمنت خلى العبيد في حالة إنهاك قصوى. الأخطر من هذا هو أنه تثبيت تاريخ 19 نوفمبر خلى الشركة قدام خيار صعيب برشا. يا إما يخرجوا اللعبة باللي بوغ متاحها وتصير كارثة كما لعبة سايبر بانك 2077 وإما يضحيوا بكونتوني معين كان مبرمج باش يخرج نهار الانطلاق. هنا الاستراتيجي ديجيتال متاع تيك تو اللي هي الشركة الأم واللي واضحة اللعبة لازمها تخرج مهما كان الثمن. ما عاش نجمو نوخروا أكثر من هكا كما قلنا حتى نحن فدينا الحقيقة ما عاش ياسر انتريسي بلعبة جي تي اسيس. دونك المقال يأكد أنه فما أجزاء من اللعبة وقعت تضحية بها توا. يحكيوا على ديكيتانيكس وإلا مهمات جانبية حوارات وحتى أنواع متاع أسلحة وكراهب وقع تأجيلهم الديميزاجور باش يجيو بعد شهر وإلا شهرين من الانطلاق. النتيجة هو أنه الجيمرز باش يدفعوا قرابة 100 دولار يعني أكثر شوية من 300 دينار نهار 19 نوفمبر باش يلعبوا نسخة مختصرة شوية من الحلم اللي كنا نستنوا فيه. يعني سنوات من الانتظار 13 سنة بعد جي تي اس 5 في الأخر جينا حاجة ناقصة واللعبة باش تكمل تتصب بالطرف باللي باتش والدي ال سيز. توكين اسألوه السؤال علاش روكستار ريالمون ما تنجمش تعاود توخر مرة أخرى في موعد الإطلاق؟ الحكاية ولت فيها حسابات الشركة تستنى في 1 مليار دولار مربيح في أول ويكاند. رموش على خاطر الناس تعبت من المستنية كل شيء يدور ويرجع للفلوس والمربيح. 1 مليار دولار في أول ويكاند من الإطلاق و7 مليار دولار في شهرين أكهو. يعني الرقم هذية قدامه هو قدام 2 مليار دولار اللي صرفوهم باش يعملوا ديفلوبمون تاع جي دي اسيس ما يجي حتى شيء. أي تأجيل هنا آخر باش يعمل كارثة في البورصة ويهبط أسهم الشركة للقاع. التكنولوجيا اليوم خلتنا نعيشه في عصر الأرلي أكسس المقنع. حتى كبار الصناعة ولاو يبيعونا في الوعود ويصلحوا يبنيوا ويعاودوا يبنيوا اللعبة من جديد وهي ديجا موجودة بين يدينا. السؤال الليلة لكل جيمر تونسي الحقيقة، هل أنت مستعد تدفع السوم الغالي هذيك في لعبة ناقصة من نهارها الأول وإلا تزيد تستنى شوية 2027 اللي تكمل الرؤية الأصلية متاع روكستار وتولي لعبة كاملة 100%. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال بنت الفم بعد شوية 600 دينار ليكم انتوما في فوك بلاستيك زوزمة بيرين تحاولوا تطلعوا الشخصية الفنية كالفن هاريس دوا ليبا وان كيس.

0: بلاي إليانا بيرنا بوي وي براي على موزايك اف ام توصلنا حتى ل 59 دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لاف ام حتى نص الليل معاكم بالربح والكاش ونبداو فك بلاستيك. فك بلاستيك فوق بلاستيك اليوم زوز متبارين جدد يحاولوا يطلعوا شخصية فنية تنجم تربحهم 600 دينار. خلينا نبدأ نسلم على ليندا. مرحبا ليندا، شن أحوالك؟
1: عافينا مرحبا.
0: سافا شنو أمور؟ تسمع فينا مليح ليندا؟
1: نسمع فيك مليح.
0: هيا باهي هيا باهي ليندا، اليوم باش تحاول تفك لك بلاستيك. إيناس مرحبا. عافينا
2: مرحبا.
0: شن أحوالك؟ سافا إيناس؟
2: سافا الحمد لله.
0: هيا باهي في فورمة الفايدة الزوز. يا بيه يلا إينيس وليندا سلموا على بعضكم. أي
1: عاصمة إينيس؟
2: عاصمة. عاصمة ليندا
0: كاو.
1: عاصمة
2: صباح لبيت
0: الحمد لله. إن شاء الله ربي معكم الزوز، إن شاء الله مربوح عليكم الزوز ليندا وإينيس. اليوم فك بلاستيك، خليني أفكركم بقواعد اللعبة. فوق بلاستيك 30 ثانية لازمكم تطلعوا فيها شخصية فنية. اليوم نجم يكون ممثل، مغني، حقيقة كل ما عنده علاقة بعالم الفن، مخرج، سبحان الله نجم يكون أي إنسان معروف في عالم الفن. بيان سور إنسان معناه ينجم يكون في المؤنث وإلا في المذكر، الزوز موجودين، ولكن نختاركم ديما عبيد معروفين برشا، وانتوما نجموا تزيدوا تسهلوا على رواحكم وقت اللي تختاروا أنكم تواصلوا. شنو معناها تواصلوا؟ معناها اليوم إذا كان طلعتوا الشخصية الفنية ترجعوا تلعبوا معنا غدوة على 700 دينار، زيدوا كل نهار 100 دينار، 800 900 مليون زوز ملايين، الكنيوتة تكبر وانتوما فرصتكم في الربح تزيد. وهكا زادا نتونسوا بيكم الحقيقة، تواصلوا معنا، توليوا ديما معنا في الاميشن، نستنسوا بيكم، وزادا نوليوا معناه مستمعينا يحاولوا يفكوا لكم بلاصتكم. الافونتاج الكبير اللي عندكم وقت اللي تختاركم تواصلوا بيان سور انكم جيكم اسهل شخصية واسهل لزانديس، وزادا عندكم الربح 100% مضمون حتى لو كان لا قدر الله خسرتوا. كيفاش الحكاية؟ شنو معناها؟ معناها ابارتير من

0: القدوة كي ترجعوا تلعبوا معنا على 700 دينار ديجا عندكم 350 دينار في الجيب مضمونين. جست قولوا لنا عسلامة شنحوي لكم أكاو نجم حتى ما تجاوبش على الأسئلة تلقى روحك رابح 350 دينار تو جست على خاطر اخترت انك تواصل معنا. دونك يبدا عندك حاجه كي سافا مضمونه امورها مريقله وتنجم كل نهار تزيد تكمل تجرب فرصتك وتواصل والكنيوتا تكبر وسورتو الربح نتاعك يزيد من ليله لليله. هذا بيان سور اذا كنت تختاروا انكم تواصلوا تنجم زاده تختاروا انكم ما تواصلوش تقول لي يزي في الف بركه اليوم هكا هو فيها كان طلعتها ويني الشخصيه اني طلعتها وربحت 600 دينار كان ما طلعتش الشخصيه روح ايديا فارغه لا نربح حتى فرنك. هذا بيان سور مقابل انه كي تواصل كل نهار تبدا ضامنه 350 دينار هذا بارتي من غدوه ولكن ديما تبدا تضمن شطر الكنيوتا معناها النهار اللي نلعبوا على مليون 500 دينار مضمونين اللي نلعبوا لزوز ملايين مليون ديجا في الجيب وهكية تمشي الحكايه من نهار لنهار. بيان سور الكوره عندكم انتم السؤال موجه لكم انتم خلينا نبدا بليندا. ليندا تواصل ولا تكتفي؟
1: نواصل
0: باه ليندا باش تواصل. إينيس تواصل ولا تكتفي؟
1: باه سمحني معناها توك
0: نواصل ما ربحت لا كي تواصل صحي لا توك تواصل انت ديجا تولي تربح 600 معناها يبداو عندك ديجا وترجع تلعب انت غدوه
1: 50
0: معناها لا تو اسمعني تو نلعب على 600 دينار دونك اذا كان ربحت طلعت بيان سور اخترت انك تواصل دونك ترجع تلعب معنا غدوه على 700 دينار كل نهار نزيدو 100 دينار وابارتير من غدوه تبدا شطر الكنيوتا معناها تقسمها على زوز مضمونه حتى لو كان لا قدر الله ما ربحتش ما طلعتش باش نقترح عليك غدوه ونهارت اللي تحب تقول لي كهو انا اليوم مثلا نلعب على مليون راني نحب كهو يزي نكتفي راك اذا كان تلعب وتربح تهز المليون متاعك كامل وإذا كان لا قدر الله ما ربحتش تولي تهز اشتر الكنيوتا كيما العادة دونك تكون الحكاية مضمونة عندك. هذه بالنسبة بارتي الغدوة وكان اليوم طلعت الشخصية الفنية واضح ليندا؟
1: بمعنى كان طلعت اليوم الشخصية نربح 600 دينار
0: 600 دينار يولي ويقعدوا يقعدوا عندك حتى الغدوة ترجع غدوة 700 يقعدوا موجودين هنا وانت تعاود تلعب معانا غدوة.
1: إذا كان اخترت
0: نواصل معناه هذه لا إذا كان طلعت اليوم صحي إذا كان اخترت أنك تواصل طلعت اليوم الشخصية ترجع غدوة تلعب معنا على 700 دينار وتكمل كل نهار بنهار بيان سور وين تختار أنك تواصل تكون رابحة معنا وتواصل بيان سور بنهار دونك مربوطة بأنك قديش من مرة تحب تواصل وقديش من مرة أنك تطلع بالصحيح كل حاجة نقترحها عليك. أوكي إيناس وافقين قواعد اللعبة؟
2: أيوة واضح.
0: أوكي بيه ما دام اخترتوا زوز انكم تواصلوا الشخصيه الحقيقه سهله برشا وانتم راهو ينجم يكون عندكم بيان سور بخلاف لي زانديس اللي باش نعطيهم لكم راهو تنجموا تسالوني في 30 ثانيه اسئله وهنا ما عندي الحق نجاوب كان باي ولا لا اكاو دونك نجم نعاونكم بالطريقه هذه في وسط 30 ثانيه ولكن انتم زاده في 30 ثانيه تنجموا ديريكتومون تعطيوني اسم الشخصيه وانا نقول لكم هل صحيح ولا غلط. اليوم القرعه قالت انه ايناس اللي باش تبدا.
2: ايوا اسالني ما وصلش اليوم باغ اكزومبل يربح اليوم كهو
0: لا إذا كان ما توصلش اليوم إذا كان طلعت الشخصية تربح إذا كان ما طلعتش الشخصية تروح يديك فارغ.
2: أوكي وكان نحب نواصل وكان نربح اليوم غدوة كيف كيف نربح ولا حتى لين
0: أنت كل نهار ونسألك نفس السؤال إذا كان كل نهار تحب تواصل تكمل تواصل الأيامات الجاية أما تولي ريت أبارتير من غدوة إيناس أبارتير من غدوة كي ترجع تلعب على 700 دينار في حالة أنك خسرت تولي تربح 350 دينار يعني اشتر الكنيوتا ونزيدوا كل نهار هكيك معناه أنت نهار اللي أنت تحب تواصل ديما يولي عندك حاجة مضمونة اللي هي ديما اشتر الكنيوتا.
2: أوكي
0: باه مادام الزوز اخترتوا أنكم تواصلوا عندكم 30 ثانية. اليوم القرعة إيناس قالت أنه هي باش تبدأ الأولانية دونك نبداو بإيناس وبعد نمشيو ليندا. إيناس ليندا
2: سامحني أنا باش جوست كان اليوم ما نواصلش نورمالمون.
0: إيناس باش تكتفي اليوم؟
2: أي
0: باش تصعب على روحك راه خاطر الشخصية تولي نختاروا الشخصية أصعب شوي.
2: فهمتك
0: وانت تنجم تختار انت حره بيان سور في اختيارك وعلاش ما توصلش مثلا
2: بين نواصل ميل
0: شبيك طلعت في سام صحيت هو ترجع كي ترجع تلعب غدوه ديجا عندك 350 دينار مضمونين معناها تربحهم هكا ولا هكا دونك باهي اوكي باهي غدوة ميلا ترجعوا الزوز نشوفوا شكون فيكم اليوم اللي بيش يطلع الشخصية واللي بيش يرجع غدوة يلعب معانا على 700 دينار ويبداو عنده مضمونين 350 دينار في الكنيوتا. هذا اللي باش نكتشفوه بعد شوية بعد ما نعطيكم ليزانديس. 30 ثانية باش نبداو نلعبوا مع إيناس. ردوا بالكم انكم تحطوا لو بارلور، راهو ممنوع منعا باتا. ردوا بالنا زادة ان نبداو نجاوبوا قبل ما نقولوا توب كونو، يعني إيناس نسمعوا ليزانديس، كيف كيف ليندا نسمعوا ليزانديس ثلاثة ومن بعد كي نقولوا توب كونو وقتها نبداو نجاوبوا. واضح ولا لا؟
2: اوكي.
0: اذا كان جاوبوا قبل راهو نتعرضوا للإقصاء.
1: بربي سامحني انا خاطر تليفوني راهو ما يسمعني كان وقت بارلور في بروبليم.
0: كما المشكله خاطر انت ديما تسمع في هو نحن هكي سافا نسمعوا فيك، مو باش ما يتعودش الصوت واش ما نقلقوش المتبري.
1: انا نسمع فيكم بالباهي وانتم تسمعوا بالباهي.
0: اوكي يلا خليني نعطيكم ليزانديس ثلاثه لشخصيه الليله. الانديس الاولاني يقول اللي هو مغني ياسر من الناس يتخيلوه انه فرنسي، اما هو ماهوش فرنسي، يعني مثلا نجم يكون كندي، نجم يكون عنده جنسيه افريقيه، يعني فوالا نجم يكون مثلا معروف. هو روش فنان معروف بالقديم، مغني معروف في العالم، هذاك علاش هما يسخيبوه الناس فرنسي على خاطره يحكي فرنسي، هذاك علاش. لانديس الثاني يقول اللي هو فنان جاء لتونس، ديجا قبل جاء لتونس عمل لنا كونسير كبير برشا هنا في تونس. والانديس الثالث والاخير هو انه غنياته عندهم برشا ملي خرجوا، ولكن يقعدوا ديما ديهيد كبار وديما نقعدوا نسمعوهم سوشيال ميديا على موزايك في البلايس الكل. دونك قعد بارتي كبيره الحقيقه ما خرجش موزيكا، والموزيكا نتاعو حتى لو كان عندها سنوات ملي خرجت ولكن ديما تقعد معروفه في العالم. نعاود لكم ليزانديس، هو مغني يتخيلوه برشا فرنسي على خاطر يحكي فرنسي، ولكن هو ماهوش فرنسي، نجم يكون كندي ولا من جنسيه افريقيه، جاء لتونس ديجا قبل. هذا لانديس الثاني. ولانديس الثالث والاخير هو انه موزيكته عندها برشا ملي خرجت اما معروفه برشا خاطر قعد مدة ما خرج موزيكا. لتروز انديس هذوما ينجموا يخليكم تطلعوا شخصية اليوم في 3-2-1. إيناس يلا كورة عندك. نمشي ليندا، يلا ليندا.
1: بهي هو تونسي؟
0: لا ماهوش تونسي. عندك يلا إيناس. من أوروبا هو، فنان أوروبي معروف برشا.
2: متر جيمز؟
0: لا ماهوش متر جيمز. يلا عندك ليندا.
1: بلجيكي؟
0: بلجيكي اي. عندك إيناس واخر اجابه ذي الوقت وفاء.
1: اس بلانتي؟
0: لا لا لا ليندا سايي كمان. عندي إيناس اخر اجابه عندك انت. ياسر معروف وزيد قتلك بلجيكي ليندا. ياسر عاد ياسر سهله
2: هكا
0: هي سخوما هي فوالا سهلة عاد. ودو بابا ديما ودو بابا. ليندا طلعت ستروماهي ولا ما طلعت؟ يا ليندا ومشيت ليندا. طلعت ولا ما طلعتو ستروماهي؟ مرحبا يا ليندا. عرفتو ستروماهي ولا ليه؟
1: ليه ما عرفتوش.
0: ساعة انتي قلت لي بلجيكي بالله هيك جاتك الفكرة. شكرا لك يا ليندا. إيناس مبروك عليك ساعة 600 دينار، ترجع تلعب معنا غدوة على 700 دينار في فك بلاستيك. اقعد جواني قبل يا إيناس في نفس الوقت ونحن نعود نتصلوا بيك، وانتم مستمعين تحاولوا تفكوا بلاصه إيناس ستروماي. اليوم كان الشخصية متاعنا واللي طلعتها إيناس في فك بلاستيك. اكيد من بعد مازال عندكم الربح والكاش 1.5 مليون في نيمي نينام. بعد شوية موعد الرياضة مع أحمد عديل سبور إكسبريس، وقبله سيف الدين المهري في الأخبار.
3: تصبح هو موزايك. أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
4: موزايك فام
3: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع موزايك فام. أحلى صباح أحلى صباح من الاثنين للجمعة من 6-9 على الأولى في تونس.
4: موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
0: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة.
5: وزارة التربية تعلم في بلاغ أصدرته اليوم أنه بات بإمكان كافة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفنية بعنوان سنة 2026 الاطلاع على نتائج القبول الأولي عبر موقع شبكة التربوية على العنوان الإلكتروني www.edunet.tn. ووزارة التربية تفيد في بلاغها بأنه سيتم فتح باب الطعون للمترشحين حيث يمكنهم تقديم اعتراضاتهم بداية من يوم 5 مايو وإلى غاية 7 من الشهر ذاته، مشددة على ضرورة تقديم مطالب الاعتراض بصفة مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح، وذلك بالاستناد إلى العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية، مؤكدة في ختام بلاغها أنه لن يقبل أي اعتراض يرد بعد انقضاء الأجال المحددة بتاريخ 7 مايو الجاري. مجلس الصحافة يدعو في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة كافة الصحفيين وسائر الفاعلين في القطاع إلى الالتزام بالمرجعية الأخلاقية الجامعة للصحفيين التونسيين وهي مدونة أخلاقيات المهنة. من جهة أخرى، المجلس يلاحظ أن الاستعمال الغير مسؤول للتطبيقات المتعددة للذكاء الاصطناعي أصبح يثير هواجس مهنية وأخلاقية متعددة وأساسها التلاعب الرقمي والتضليل الإعلامي والمحتويات الزائفة وتواتر السرديات النمطية ونزاعات الكراهية والتحريض. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يعتقد أن أسعار البنزين المرتفعة ستنخفض بسرعة بمجرد انتهاء الصراع مع إيران. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن شركة ميرسك للشحن أن سفينة تابعة لها ترفع العلم الأمريكي غادرت الخليج عبر مضيق هرمز اليوم، مؤكدة أنها غادرت رفقة قوات أمريكية دون أي حوادث. المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورجيفا تحذر من أن التضخم بدأ بالفعل في الارتفاع وأن الاقتصاد العالمي ربما يواجه نتائج أسوأ بكثير إذا امتدت الحرب في الشرق الأوسط إلى عام 2027 وبلغت أسعار النفط نحو $125 للبرميل. وغورجيفا تقول أن استمرار الحرب يعني أن سيناريو المؤسسة المالية الدولية الذي كان يفترض حدوث تباطؤ طفيف في النمو العالمي وارتفاع طفيف الأسعار لم يعد واقعيا. ختاما، روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا بين 8 و 9 مايو الجاري تزامنا مع أحياء موسكو يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، مهددة بضربة صاروخية كبيرة على كييف في حال تم انتهاكه. من جهتها، كييف ترد بإعلان هدنة خاصة بها يومين 5 و 6 مايو، معتبرة أنه ليس جديا مطالبتها بالالتزام بوقف إطلاق النار خلال مناسبة عسكرية روسية. في التوقعات الجوية اليوم غد، طقس يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة سحب بالشمال مع أمطار محليا رعدية، والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق ما عدا بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب فتكون بين 32 و 36 درجة مئوية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس.
6: مع أريد الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان إليجيك فخ SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل الأكثر من 600 مليون في اللعب بالكل.
7: أريد طور عالمك.
8: مساء النور، مرحبا بكم الناس. أقول في آخر نشراتنا الرياضية، البداية بالرابطة المحترفة الأولى اليوم، الدفعة الأخيرة من الجولة 28 بطولة الرابطة المحترفة الأولى في العمران في الشد لزويتن بليتو. الشباب الرياضية بالعمران تنهزم أمام الترجي التونسي 1-0، هدف لياسين مرياح من ضربة جزاء في الدقيقة 78. شبيبة العمران تلعب من الدقيقة 26 بدون منقوصة من لاعب بعد إقصاء اللاعب محمد أمين بن عمور، كان خذا ورقة صفر أولى في الدقيقة 12 ثم ورقة صفر ثانية في الدقيقة 26، والترجي التونسي حمزة جلاسي خذا ورقة ورقة حمراء مباشرة بعد ما عفس على ساق علي كاسمير ورجع للفار محرز الماكي وعطاه ورقة حمراء وبش يغيب على المباراة القادمة مباراة الترجي التونسي والنادي الإفريقي في بنزرت في 15 أكتوبر. النادي الرياضي بنزرتي بالرغم من نقص العدد اللي كان يعاني منه مستقبل المرسى منذ ربع ساعة لعب بعد إقصاء يسري العرفاوي لأنه السيابي تنهزم للمباراة الثانية على التوالي بعد ما عملت سيري باهية برشا دخلت في سيكل ماهوش باهي بالكل 2-1 ينهزم النادي الرياضي لبنزرتي. أهداف المستقبل الرياضي بالمرسى كسجلهم محمد أمين الخلوي من ضربة جزاء ويوسف داو للأسبوع الثاني على التوالي هداف مع مستقبل المرسى. هدف النادي الرياضي بنزرتي سجله النيجيري نور الدين أيندي في دقيقة 34. المباريات المتبقية نجم المتلوي يفوز في مستوى بن جنات أمام الاتحاد الرياضي المنستيري 1-1 هدف كان سجله حمزة النصري في الدقيقة 11 المهاجم المعار من النادي الإفريقي نجم المتلوي. ثاني جولة على التوالي سجل اللاعب حمزة المنصري وكان سجل تريبلي في الكوب وسجل زوز أهداف في البطولة. الجولة الثانية على التوالي سجل المباراة الأخيرة الترجي الرياضي الجرجيسي يفوز على النجم الرياضي الساحلي 3-1 بالرغم كونه النجم الرياضي الساحلي كان افتتح النتيجة منذ الدقيقة 10 عن طريق زين الدين بوطمان لأنه أهداف ترجي جرجيس الثلاثة جاءوا عن طريق محمد فراس غومة في دقيقة 44 أشرف بن ضياف في دقيقة 74 ومؤمن الرحماني في دقيقة 76. مؤمن الرحماني 7 هدف في البطولة أول هدف ليه من الجولة 15 من نوفمبر 2025 وقت اللي سجل هدف ضد السيا بي ماتش هذاك وفي 3-1 3-0 بليتو. وفي الماتش هذاك زاد أشرف بن ضياف كان سجل كيما اليوم والترجي جرجيس يفوز 3-1 أمام النجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للترتيب بعد نهاية الجولة هذه وقبل نهاية البطولة الرابطة المحترفة الأولى بزوج جولات النادي الإفريقي في الصدارة ب 62 نقطة الترجي التونسي في المركز الثاني 60 نقطة نادي الرصفيق 56 في المركز 56 نقطة في المركز الثالث المركز الرابع الملعب التونسي 44 نقطة اتحاد الرياضي المنستيري في المركز 42 ثم النجم المتلوي عنده 39 نقطة في المركز السادس ثم النجم الرياضي الساحلي في المركز السابع ب 38 نقطة ترجي جرجيس في المركز الثامن ب 35 نقطة وراء شبيبة العمران لكن بفارق الأهداف مقبولة مدفوعة مع عندهم زوز نفس عدد النقاط 35 نقطة اتحاد الرياضي بن قردين في المركز العاشر 34 نقطة مستقبل المرسى في المركز 11 بفارق الأهداف مقبولة مدفوعة بارابور اتحاد الرياضي بن قردين لكن زاد هو عنده 34 نقطة النادي الرياضي بن زرتي عنده 33 نقطة هذوما الفرق اللي أكدت من بقائها في الرابطة المحترفة الأولى. توا ثم الأولمبي البيجي عنده 28 نقطة في المركز 13 الشباب الرياضي بالقيروان عندها 27 نقطة في المركز 14 مستقبل سليمان عنده 24 نقطة في المركز 15 والمركز الأخير مستقبل جابس واللي تأكد من النزول إلى الرابطة المحترفة الثانية عنده 18 نقطة. ثلاثة فرق اللي حكينا عليهم واللي كونسرني بتفادي النزول الأولمبي البيجي عنده 28 نقطة في المركز 13 يلعب الجولة القادمة ضد شبيبة العمران في بيجا في بوجمع الكميتي ثم يتحول إلى ملعب حمادي العقبي براتس في آخر جولة من البطولة يواجه النادي الإفريقي. بالنسبة للجي اس كا تستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري في حمد العويني في القروان ثم في الجولة الأخيرة تلعب ضد نجم المتلوي في المتلوي ومستقبل سليماني عنده 24 نقطة في مركز 15 يستقبل المستقبل الرياضي بجيبس ويمشي يلعب في مستوى مجنات الجولة الأخيرة أمام الاتحاد الرياضي المنستيري. الجولة قبل الأخيرة تتلعب على ثلاثة دفعات جمعة وسبت واحد نهار الجمعة الأربعة متاع العشية في الهيدي النايفر ملعب التونسي يواجه اتحاد الرياضي بن قردين مستقبل سليماني يواجه مستقبل الرياضي بجيبس. كما قلنا الماتش هذايا نهار الجمعة الأربعة متاع العشية ونرجو نحكيو حاجة مهمة برشا بارابور الماتش هذايا أولمبي البيجي يواجه شبيبة العمران في بوجمع الكميتي ثم الشبيبة الرياضية القيروانية تستقبل اتحاد الرياضي المنستيري في حمد العويني. نهار السبت مستقبل مرسى يواجه السي اس اس ثم في نفس اليوم الأربعة متاع العشية في الملعب في بيسوس النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد السي بي وفي جرجيسه الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه النجم الرياضي بالمتلاوي. نهار الاحد 10 ماي الديربي الترجي الرياضي التونسي واللي باش يستقبل النادي الافريقي الاربعاء نتاع لاشيا. زوج مباريات من الجوله ذي مازال فيهم مشكل نتاع ميدان ومازال ما لقاوش ملعب حتى لتوا وراسله الرابطه الوطنيه لكره قدم محترفه كل من مستقبل الرياضي بسليمان والمستقبل الرياضي بالمرسى من اجل تحديد الملعب اللي يلعبوا فيه مبارياتهم القادمه. مستقبل سليمان يلعب ضد مستقبل جيبس ومستقبل نهار الجمعه بطبيعه ومستقبل مرسى يواجه السي اس اس نهار السبت. مبدئيا ينجموا يلعبوا الزوز في الكرم نهار الجمعه ونهار السبت لكن الرابطه لتوا تستنى في اجابه رسميه من مستقبل سليمان والمستقبل الرياضي بالمرسى. كما قلنا الدربي باش يتلعب وحده الايفينمون سبورتيف الوحيد نهارته في البطوله الرابطه المحترفه الاولى نحكيوا على مباريات البطوله لكن ثم اتجاه نحو تاجيل كل مباريات بطولات الشبان نهايه الاسبوع الحالي وخاصه المبرمجه نهار السبت بسبب الدربي. نعم نطلع على نتائج خارج تونس. نبداو بالبريمير ليج. كادو تقريبا نجم نقولوا كادو هو الحقيقة، لأنه إيفرتون في الهيل ديكنسون ستاديوم تعادل مع إيفرتون 3-3، كان خاسر 3-1 السيتي، وجيريمي دوكو سجل في دقيقة 90+7 هدف التعادل 3-3 بالنسبة لإيفرتون لمانشستر سيتي. وهكا في ترتيب أرسنال مازلول عنده 76 نقطة من 35 مباراة، والسيتي عنده 71 نقطة من 34 مباراة. في نفس الجولة هذية من البريمير ليج اليوم في ستانفورد بريدج، مرة أخرى تشيلسي غير المدرب لكنه لا ينتصر ويخسر على ميدانه أمام صاحب المركز 16 في الترتيب نوتنغهام فورست 3-1. في جنة كرة القدم في سيريا، كريمونيزي ينهزم أمام لازيو على ميدانه 2-1، وروما تقسو على فيرونتينا 4-0. وفي الليغا إشبيلية تنفست شوية بما أنها تصارع من أجل البقاء، وحتى الجماهير كانت غاضبة جدا، ولكن اليوم فاز على ريال سوسيداد 1-0. أنا شاهدي كل أخبارنا هذه تقال موقعنا موزايكا فم بوينيت. خليكم تو مع يسر وكامل الفريق في بنة الفم.
9: مع أريدو الألفين يطلع منها، شارجي بزوز جنرات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان إليجيك بار SMS. قيمة الربح الإجمالي توصل لأكثر من 600 مليون في اللعب الكل.
10: أريدو طور عالمك بنة الفم. بنة الفم
11: يسري جديدي

0: نبيل وحيشي سمر على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي والربوخ اللي ديما حاضر معنا في بنت الفام مع العشرة متاع الليل. سيزور ويحكم طريق السلام عليكم. الفوليوم خليوه عالية الفوليوم على خاطر باش نمشيو في ان فواياج ميزيكال. هوت سيليكشن
1: هوت سيليكشن باي بلي بنح.

يوم ان فواياج ميزيكال في عالم الروك. لو روك بريتانيك وان جروب اللي بدا المسيره الفنيه نتاعو عام 94. ان جروب كومبوزي من ان تريو ماثيو كريستوفر ودومينيك. الثلاثه هذوما اللي حلمتهم كانت كبيره برشا من الاول. سورتو ان جروب ممكن تعرفوه حاجات هارد على الاخر، حاجه قويه كمان، ولكن اليوم لو شو نتاع ديليب احمد كان اكثر في الموسيقى اللي فيها برشا من الروح نتاعهم ومن ليدونتيتي، حاجه سوفت ليكم انتوما. نحكيو على ميوز.

نحكي على لو تريو نتاع ميوز حكيتهم بديت قبل بياسر من عام 94. يبا نحكيو في اول سنوات 90، وقتها تقابلوا في الكوميونيتي كوليدج، ومن الاول كانوا عندهم دي فورماسيون ميوزيكال مختلفه. داير عام 92 كانوا معني اعمارهم 13-14 هكيك، عملوا ان جروب اسمه Gothic Plague. بعد لاكريسيون تاع الجروب هذاك قعدوا يبدلوا ياسر من الاسامي نتاعهم، اما خلينا نقول وقت اللي عطاو انترفيو في الحكايه هذه قالوا انهم مازالوا ما لقاوش وقتها ليدونتيتي، مازالت ما كانتش فما حاجه واضحه. ولكن عام 94 وقت اللي شاركوا في ان كونكور ميوزيكال اسمه وقتها داير كان اسمهم Rocket Baby Dolls. الكونكور هذاك اللي خلاهم سي بون يعرفوا اللي باش يمشيو في ثنيه الروك، باش يمشيو في ثنيه الفانك، وداير حتى لي انفلونس ميوزيكال نتاعهم برشا ومعروفين. كيما نحكيو كي نقولوا مثلا ان جروب كبير برشا كيما نيرفانا، كيما زيد في عالم الجرانج، نحكيو على ميوز.

بوز داير كانت فما برشا كونفيزيون بيناتهم هما راديو هيد. ممكن خاطر ستيل كان قريب, ممكن كان خاطر هي من اكبر لي انفلونس اللي كانت موجوده وقتها. ولكن راو ميوز ممكن عرفناهم برشا في لي جوز اولمبيك عام 2012, لي جوز اولمبيك نتاع لندن, اللي وقتها لو جروب الى ايتي انفيتي باش يعمل ليمن اوفيسيال نتاع ليفينمون, غنيتهم سيرفايفل اللي داير كانت حاضره في السيريموني نتاع الكلوتور في لي جوز اولمبيك عام 2026. زاد لو جروب يكون بايع اكثر من 30 مليون البوم في العالم الكل. زاد كيف كيف عندهم دي ريكومبونس كيما الجرامي اووردز عام بالنسبه لاحسن البوم روك عام 2011 2016 و2022. ميوز

كان احكي لكم الحكايه نتاع لي انسبيراسيون نتاع لو جروب ميوز باش تقعدوا بيتين الحقيقه. ايبا من اكثر لي انسبيراسيون اللي حكيوا عليهم هو انهم كانوا ياسر مستلهمين من الموسيقى كلاسيك. ايبا بحثوا ياسر في موسيقى نتاع شوبان, كي نحكيوا على حتى موسيقى نتاع فرانس لينش, تشايكوفسكي. البحث نتاعهم كان هكاك في دي كومبوزيسيون رومانتيك كانت عندها انفلونس برشا في الموسيقى نتاعهم هما. ولكن بعد بيان سور العرق نتاع الروك والجرانج والبوب كان ديما حاضر الحقيقة, على خاطر كي نحكيو على في نفس الوقت جوستومون راي من الحاجات الجدد والحاجات اللي ما كانتش موجودة هو انه ميوز هما كانوا من الاولين اللي دخلوا الالكترو في عالم الروك, حاجة ما كانتش موجودة وحاجة بهم هما خليوا البصمة نتاعها في عالم الروك. اليوم داري بن احمد اختارنا ان جروب اللي باش يكون لكم اكتشاف الحقيقة, سورتو الموسيقى لا سيليكسيون تاع داري الليلة ميوز. عشرة ألبومات ستوديو في الديسكوغرافي متاعهم, أولهم ألبوم عام 99 شو بيز, آخرهم الألبوم اللي خرج عام 2020 سيميوليشن ثيوري. ان جروب اللي الحقيقة الانفلونس متاعه قوية برشا في عالم الروك في العالم مش كان في بريطانيا, ولكن ميوز اللي جستمون مستنسين ديما الموسيقى متاعهم قوية. دليل اليوم اختار لكم ممكن قليل وين تسمعوا هالموسيقى دي, أكيد برشا حاجات لايف وبش نبدأوا بلايف كان موجود في الويمبلي ستاديوم, مش الحقيقة اللي هيت متاعهم جستمون مش الموسيقى اللي مستنسين ياسر معروفين بها. باش نبدأوا بإنفنسيبل اللي تغنيت لايف قدام الجمهور في ويمبلي ستاديوم ميوز.

0: Muse Aftermath في Hot Selection.
1: Hot Selection by Dali bin Ahmed. Binet FM.
0: ميرسي بوكو دالي بن احمد اللي كل مره الحقيقه تعيشنا لونيفير نتاع واحد من اكبر لي جروب لي زارتيست اكيد اللي يبداو موجودين وفي هوت سيليكشن. ما شوف ما تسمعوش كي اللي هي تسمعوا الموسيقى بطريقه اخرى كسوسوا لايف كسوسوا اقل كوميرسيال من اللي مستنسين تسمعوه. اما زاده تلقاو عنا في بنت لفيم الربح والكاش نيوينينا. التحدي اليوم فيه 1,500,000 دينار اليوم نجم تربحهم. إيناس مرحبا.
2: السلامة.
0: شنو أحوالك يا إيناس؟
2: الحمد لله لاباس عليكم.
0: في فورم أنت؟
2: الحمد لله.
0: هاي بي يا إيناس خليني أفكرك بقواعد اللعبة. إيناس عندك 60 ثانية. 60 ثانية لازمك ترد بالك لا تقول فيهم لا أي لا لا ني ويني نا أيواه مها مرام الكل يعرضوك للإقصاء النهائي يا إيناس. واضح؟
2: واضح.
0: مازلنا مدينيش إيناس جاك بي بيه تم حاجة
2: أي ولادي
0: حسنا ها يرينيو فيك ديما بيه أي سيدي إيناس تم حاجة أخرى زيدة اسمها الإنذارات. تتحصل على إنذار يا إيناس وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة. شنو إن شاء الله تحصل على إنذار؟ أيوة صحيح
2: إن شاء الله.
0: وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة يا إيناس وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تطول في الإجابة باش تحاول تربحك الثواني الثمينة راهو تتحصل على إنذار يا إيناس
2: إن شاء الله.
0: باه بعد قداش من إنذار نغادر
2: لا حتى إنذار
0: هي ما أنا نسأل فيك بعد قديش من انذار حكي لا قدر الله معناه
2: قدر الله انذار برك
0: ليش ني انذار برك الروح وليه عاد كمية ما هي صعيبة صحيحة ما باسو بوان شوف عندك الحق في ثلاث انذارات
2: امشي معك ثلاث انذارات
0: صحي ثلاث انذارات ومن بعد شي جين بعد
2: من بعد سنة مربو
0: شنو تتحصل على ثلاث انذارات وتربح زيادة إيناس مش برشا هكا هو بعد ثلاثة انذارات يا إيناس نغادروا اللعبة ويضرب في النووي سيد الحكم
2: لا بك بحول الله لا بك
0: اي شاء ما علينا كان نركز يا إيناس
2: يعطيك الصحة
0: اي حاضر يا إيناس
2: شاء الله
0: نبدأ يا إيناس
2: نبدأ
0: نلعب على 1,500,000 يا إيناس
2: شاء الله اللي كاتبك طول ناخذه وكاو
0: يزيدوا في المسؤولية 1,500,000
2: مستمعينا
0: الكل عاد صحيت يستنوا فيك باش انت تضحك على سيد الحكم والله تعرف يغزلوا عليه عندهم برشا سيد الحكم
2: ان شاء الله نكملوا احنا ما نغزلوا جمله كي ناخذك تصير ذات
0: مسؤوليه كبيره عليك الحقيقه
2: ان شاء الله
0: ربي معك
2: ان شاء الله ما خير نخلي الناس الكل
0: ان شاء الله هيا مركزه يا ناس
2: بحول الله
0: هاي سيدي ملاي مادام مركزه مادام النجم نبدا نبدأ نيوينينا الليلة مع إيناس على 1,500,000 دينار يزيدوا في المسؤولية ويزيدوا في الحجم متاع التحدي لازمك تركز إيناس اسمعني لا أفراطة ولا تفريطة مش تركز برشا ومش زيدة ترخ في روح كيسر لحظة واحدة مشي زيدة تركز لي ما تقولش أي ولا ليه بعد تيح في الانذارات رد بالك
2: لا
0: صحيت لا بعد تقولي كيفاش خسرت
2: لا
0: صحيت مشيش تقولي لا من بعد زاد
2: لا
0: صحيت يلا إيناس خلينا نبداو نيو نينا صحيت أنا باش نبداو استر ربي مازلنا مديناش يلا إيناس
2: مريقلين
0: صحيت
2: إن شاء الله
0: نلعب على 1,500,000 في نيو نينا الليلة مع إيناس نبدأ في 3 2 1 انطلاق اتونسيون نيوي نينا إيناس
2: عسلامة
0: مرحبا علاش جاوبتني بكلمة واحدة إيناس
2: عسلامة مرحبا
0: يا بس زعما لصقتهم لبعضهم انت
2: هكاك
0: يعطيك الصحة. يا بيه هكاك يعطيني الصحة. دونك تسمع فيا مليح انت ناس
2: بالكدا
0: بالكدا. سارة مش حاطة وبرلور؟
2: لا
0: لا
3: لا ليل ليري يا الله
4: يرحم والدين ولدي يرحم والدين ولدي
0: لا يشهبني الخل حاجة لأنه راهو التكتيك سهل برش أنا ميزيت لك على الليل لي اللي من بكري وانت تقول فيه
2: الله غالب
0: عاش كنت حب تسلم يا ناس الليلة
2: تسلم على اللي يعرفوني كليك ولا أولادي ويعطيكم الصحة بركة
0: عايشك يا إيناس عايشك والله محليها ضغطك يا إيناس ومحليها الروح الرياضية متاعك حتى احنا نسلم عليك برشا برشا برشا يا إيناس
2: عايشك
0: للأسف هي لو
2: إن
0: شاء الله إن شاء الله يا ربي نحن نحييك برشا ونسلم عليك أو كان يعرفوا إيناس الكل اسمعني مرة جاي إيناس تترينا بالقدي أمورك واضحة إن شاء الله
2: بحاول الله ما فهمت المرة
0: جاي صحي ترد بالك دونك ركز

0: دينار بكم عليكم انتوما. اي اي شكوات كبيرة برشا. اي اي برشا فلوس لكم انتوما. زوزم ليلو 300 على 71 113,000 فرحة كبيرة برشا. اي اي على 71 113,000 تربحوا زوز ملايين و300 غدوة. كي تكلمونا على 71 113,000 في بنة الفهم زوز مواعيد فك بلاستك نويني نوع تحدي ليكم انتوما. هذا اللي استنستوا بيه ديما في بنة الفهم.
1: بنة الفهم في الجرعة من 9 للنصف الليل. فسر لي
0: في فسر لي كالعادة نحكيو على مواضيع تهمكم انتوما. موعد الصحة النفسية في بنت لفام وين تنجموا اكيد تقترحوا علينا انتوما مختلف المواضيع على الباج فيسبوك متاعنا والانستغرام مزيكا فام. تبعثونا مساجات اما زيدا تلقاونا لايف تو على خطر الموضوع اللي باش نحكيو فيه الليلة يهم التلامذة نتاع الباك. نسلموا عليكم برشا ان شاء الله ربي يعينكم ان شاء الله ربي ينجحكم ونعرف تو وقت الريفيزيون تبدا متونسي للمزيك لذا ركزوا معانا شوية بركة عطيونا ربع ساعة من وقتكم اتو نفسروا لكم الحقيقة انه القراية برشا برشا برشا والحفاظة والحفاظة برشا راو ساعات ما نحسوش بالنتائج. ساعات نلقى روحنا ننساو ممكن ما نفهموش علاش يا اخي كيفاش نقرا ياسر وما نلقاش النتائج باهيه كيفاش نحفظ ياسر وبعد نلقى روحي نسيت. شنو هو الحل؟ هل فما حل الحاجه هذية؟ وشنو هو هالكونسيبت نتاع الميتاكوجنيشن؟ تحسوا عرفت ميتافيرس حاجه عندها علاقه بالتكنولوجيا ولكن راو بالحق كونسيبت مهم ياسر. اليوم فرحان برشا اللي بحثيه الاخصائيه في علم النفس العصبي سوار بودوارة. مرحبا
2: وبيك عايشك.
0: الو سوار خلينا نبداو الساعه بالوحده بالوحده ساعه في الفتره نتاع الباك هذية. كل مره نتعرف على حاجه جديده ممكن نقراو شابيتر جديد ولا ماتير جديده ولكن شنية هالميتاكوجنيشن هذية؟ خلينا نتعرفوا عليه هالكونسيبت هذية.
2: الميتاكوجنيشن والا كيما نقولوا انك تخمم في طريقه تفكيرك. الميتاكوجنيشن هي طريقة تكون واعي بطريقة تعلمك وتفكيرك. معناها مش بس تقرأ عم تشوف روحك اسكو فهمت وإلا لا اسكو الميتود اللي تستعملها تنجح وإلا لا وشنية ينقصك باش تتحسن. معناها تكون تقرأ وفرد وقت قاعد تراقب في قرايتك. عبارة أنت مش قاعد تقرأ وكيك معناتها جوست قاعد تقرأ وكها لا تقرأ وتراقب اسكو الطريقة اللي تقرأ بها صحيحة وإلا لا.
0: اوكي معناها مش نطبقوا في الحكايه جوست كم تاع اقرا اقرا وكهو جوست باش تقرا ولكن لازمنا نراقبوا الحاجه هذه بالكدا بالكدا
2: فوالا
0: هكا. دونك هنا مادامنا نحكينا على القرايه في الميتاكوجنيشن اكيد باش نفهموا علاش مهمه الحاجه هذه بالنسبه لتلامذه الباك اللي يتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكا فن.
2: باه الميتاكوجنيشن تخلي تفرق بين التلميذ اللي يقرا برشا والتلميذ اللي يقرا بذكاء.
0: اوكي
2: دونك هذا الفرق اللي تخلي الفرق بين الميتاكوجنيشن. على خاطر الميتاكوجنيشن تخليك انك تنظم قرايتك تشوف الطريقه اللي تمشي معاك صحيحه وتراقب روحك وانت قاعد تقرا. معناها مش تقرا جوست هك تقرا وتحفظ بيت ما لا تقرا وتفسر وتفهم.
0: اوكي
2: دونك هذه الفرق بين انه عبد يستعمل ميتاكوجنيشن وعبد يقرا هكاك جوست باش يقرا وكهو عباره باش ضميره ما ينبوش وكهو.
0: وهنا هي نجم نعتبرها استوس من لي استوس نجمو تستعملوهم في الباك تاو سورتو انه بون هو الباك بلون ابارتير من هالاربع ان شاء الله ربي ينجحكم اكيد وسبا لباس اللي قريتوه راكم باش تلقاوه واللي فور اللي عملتوه راهو باش تلقاوه موجود كيف كيف ان شاء الله في لي ريزولتا نتاعكم ولكن مازال عندنا الوقت باش نستعملوا الطريقه هذيه للباك باك. اي دونك هذاك علاش لازمنا نفهموا السيونس ورا الحكايه هذيه الكل. اخي شنو يصير في المخ وقت انا حاب ننتقل بالانجليرا ميتاكوجنيشن ماش عجبتني كي بالانجليرا والله ما نعرفش عليه سوا ولكن خلينا نفهموا لو ميكانيزم سيانتيفيك هنا ريالمون المخ شنو يصير فيه سوار.
2: باه المسؤول الاساسي اللي هو الكورتكس بريفرونتال اللي هي البارتي المسؤوله على انك تنظم تفكيرك وتراقب ادائك وتاخذ لي ديسيجن. دونك كي تستعمل الميتاكوجنيشن عباره انت الكورتكس بريفرونتال خليته ينظم قرايتك يراقبك تشوف روحك تراقب ولا لا اسكو فهمت ولا لا. دونك انت كي تستعمل الميتاكوجنيشن كما قلت لك مش تقرا عشوائيا لا انت فما ميثود خذيتها استعملتها مشيت معاك زاد كيف كيف لقيت روحك ما مشيتش معاك الميثود هذيك تبدلها. معناها انت هكاك عباره تراقب في روحك مش قاعد هكاك تقرا بيتما فهمت. معناها لقيت عاونتك باش تلقى انا هي الميثود اللي تنجح معاك قريت تسال روحك فهمت والا لا مش هكاك تكمل ديريكت لا تحاول تاخذ ديبوز وتفهم اسكو فهمت والا لا. فهمت نتعدى لي بعده، ما فهمتش نحاول نفسر حتى بطريقة أخرى.

0: فهمت. فما بلوزيور ميثود دي نجمو نستعملوهم تنحكيو عليهم في الميتاكونيسيون يخليك تشوف روحك اسكو فهمت والميتاكونيسيون ماشي معاك والا لا.
1: داكور بيه. هو لو ساعات راو كي نبداو نقراو مثلا نجم يكون عندك لاسبي كريتيك, معناه اسكو ريلمون قاعد نفهم قاعد نقرا بالكدا اسكو الحقيقه مش كان لاسبي كريتيك راو عندنا البخل نحن راو اي عندنا البخل نعرف نقعد نحكي معاك انت اي التلميذ اللي انا بدي كنت قبل التلميذ كنت عندي البخل نتاع لازم نحاول لو بلو غران ماكسيموم بوسيبل دو شابيتر لازم نلمدوه ونقراوه ونفهموه في اقل وقت باش نتعداو الحاجه اللي بعدها. دونك اوتوماتيكمون تلقى المخ ديما يحاول باش انه يلقى اسهل واسرع الطرق باش انه يفهم. هل هذه معناها ديريكتوكس قاعدين ريلمون نستعملوا في الميتا كوجنيشن والا كيفاش نعرف روحي ريلمون اني مانيش قاعد نستعمل فيها الميثود هذه؟
0: باهي وقت اللي تلقى روحك تعاود في نفس الميثود حتى كان ما نجحتش معك اما انت مكبش فيها تلقى روحك اللي انت مرتاح فيه ليك تكملها مشيت معك ما مشيت جوست على خاطرها مرتاح ما تراجعش اخطائك تلقى روحك عباره تدور في بلاستك نفس الدوره أوكي. تحفظ برشا بعدك تلقى روحك نسيت اللي حفظته الكل. دونك لهنا نلقاو روحنا احنا نحكيو على الميتاكونيسيون نلقاو روحنا منش نستعملوها بلوتو الميتاكونيسيون فهمت خاطر عباره انت حاجه غلطه وباقي مكبش فيها
1: جوست على خاطر مريحتك معناها
0: جوست على خاطر مريحتك جوست ما خديتش وقت باش انك تفكر اسكو الحاجه هذيك صحيحه ولا لا وقتها احنا نوليو نحكيو اللي احنا منش نستعملو في الميتاكونيسيون لو فات اللي انت ما خممتش وما فكرتش سيكو معناتها انت ماكش تستعملها تستعمل فيها الكاباسيتي نتاع الميتاكونيسيون
1: لوجيك على الاخر اجابه مقنعه جدا معناها الحقيقه وبحتوى خلينا مادام كسوسوا لقينا روحنا نطبقوا في الميتاكونيسيون والا لا والا نحبوا نطبقوها الميثود هذه على خاطر حاجه مهمه ياسر ان نطبقوها في المراجعه واستوس كبيره برشا معناها بخلافك ان نحاولوا كيفاش ننظموا الكورم تاعنا يعني وكل شيء يبدا واضح وكل شيء يبدا مكتوب وسهل باش انا نقراوه سيدي كيفاش نطبقوها الميتاكونيسيون في المراجعة متاعنا للبكالوريا
0: عنا ثلاثة مراحل بسيطة على الأخر أنت تاوي باش تبدأ تراجع باش تبدأ تريفز وكل شيء باش تجبد الكور متاعك وتبدأ تقرأ قبل ما تبدأ تقرأ أسأل روحك أنا اليوم شنو باش نقرأ وشنو هو الهدف متاعي وقت اللي أنت تبدأ تقرأ حاول كل شوية أسأل روحك اسكو فهمت وإلا لا واسكو نجم أنا نفسرها بطريقتي المعلومة هذيك وإلا لا بعد ما تكمل تقرأ اسأل روحك مرة أخرى اسكو اللي قريته فهمت وإلا لا شنو اللي فهمت وشنو اللي ما فهمتش وين غلطت بالضبط
1: أوكي.
0: كي تعرف روحك أنت وين غلطت أوتوماتيكمون باش تلقى روحك قاعد تصلح في أغلاطك
1: بالحق
0: دونك لهنا ما تعودش تقع في نفس البياج أنت عم حاتي دي ميثود أوكي فهمت ما حفظتش بيتمان حللت فكرت مش نحفظ خاطر أنت تحب ولا تكره المعلومه كي تحفظها وانت ماكش فاهمها سيكو باش تنساها
1: لا باش تير في ساعه
0: سيرمون باش تنساها خاطر ما تتشدش الحاجه كي ما تفهمش ما تتشدش في المخ تنجم مثلا زيدا تقرا الدرس بطريقتك انت عباره قاعد تقرا بصوت عالي لعبد اخر اما انت وقتها قاعد هك تقرا من الميثود نتاعك انت بدلت الميثود اللي قريتها خذيت المعلومات اللي حاجتك بهم عاودت قريتها بالميثود نتاعك انت عباره قاعد تقرا لعبد قدامك وانت اونتروتون قاعد تفهم تفسر المخك مخك هيك يولي يشد المعلومه اكثر
1: بيه معناها هنا راهو باش يولي حوار بيناتك انت وروحك كيفاش المعلومه هذيك اسكو قاعد تتقبل فيها ولا لا اسكو لازمني نبدل ميثود نتاع القرايه ولا لا وهنا ممكن ثم حاجه ديما موجوده في الباك معناها راهو كسوسوا نحنا لقينا روحنا قاعدين نقراو بالكدا ولا ريتم معين ولا قاعدين نحسوا روحنا قاعدين نفهموا ديما فماك ستريس الحقيقه ستريس والهيبه والرهبه جوستومون من هالاكزام هذايا شنو علاقه الميتاكونيسيون هنا والستريس هذا يمتع الباك
0: باه علاش العباد تدخل في ستريس كي تلقى روحها ماهيش نجمة متحكمة ومش عارفة كيفاش تقرأ دونك اوتوماتيك ما باش تلقى روحها دخلت في ستريس باش تلقى الستريس طلع على الاخر تلقى روحها ما عادش عندها ثقة في روحها وسيد تقول انا باش مانيش باش ننجح ومانيش باش ندخل فيك السيركل هذيك اما كي انت تستعمل الميتاكونيسيون دونك تولي ثقتك في روحك تزيد خاطرك انت عبارة وليت نجم تتحكم في روحك وتنجم تتحكم في قرايتك دونك كي ستريس يطيح والثقه تزيد اوتوماتيكمون دونك وقتها الميتاكونيسيون تعاوننا باش ان نبعدوا على ستريس نتاع الباك
1: très bien. Oui, هكي معناها ريالمون وقت اللي تحس روحك قاعد tu maîtrises la méthode نتاع القرايه خاطر ريالمون on peut pas maîtriser كل شيء les chapitres الكل ولي ماتير الكل دونك وقت اللي on maîtrise الطريقه اللي نسهلوا بها على رواحنا المعلومه باش اننا نفهموها ونكابتيوها دونك هنا ريالمون سوار شنو النصايح العمليه اللي نجمو نعطيوها للتلامذة توا اللي يتفرجوا ويسمعوا فينا على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف
0: صحيح حاول ما تحفظش بركة افهم وفسر روحك كان الميثود متاعك اللي تستعملها ما نجحتش بدلها مش لازم تكبش فيها أشك فوا وانت تقرأ ما تمشيش كيما ترانكي ما نقولها أشك فوا اعمل بوز اسأل روحك اسكو فهمت ولا لا كان فهمت تعدل اللي بعد كان ما فهمتش مش لازم تتعدى وانت ما فهمتش المعلومة خاطرك انت هكا مش شرتين خاسر معناها لك باش تربح المعلومة سابقة للي بعدها دونك خذ بوز كان لقيت روحك فهمت سافا تعدل اللي بعدها ما لقيتش روحك فهمت لوجو دي ميثود اخرين وفما ميثود زاد باهي على الاخر علاش ساعات ريفيجن في الجروب باهي كي تفسر لغيرك كي تفسر لغيرك
1: انت قاعد
0: ولا انت كي تفسر لغيرك اوتوماتيكمون كل المعلومه هذيك باش تترسخ في مخك منك عاونت غيرك باش تفسر له منك عباره قاعد تفسر لروحك اوتوماتيكمون دونك المعلومه هذيك تشد في المخ اكثر على قد ما تبسطها بطريقتك على قد ما تشد في مخك اكثر ابريتو معنا علاش باش نخافوا من الباك معنا الباك ابريتو هو عام كي العوام الاخرين يمكن احنا خاطر من الصغر تربينا على باك وباك وكي عبد يخلط الباك يركبوا له ستريس
1: اوتوماتيكمون والله ليه بالعكس سي ان اكزامان سي اون بارتي ومرحله من الحياه وهنا ممكن سوار الميتا كوجنيشن تنجم تخليك تو ميتريز المراجعه هذه اوترومون هكا
0: وي بيان سور مش المشكل في قداش نقراو المشكل في كيفاش نقراو كيما قلنا كان نستعمل الميتا كونيسيون نلقاو روحنا واعيين وفي بقرايتنا اكثر راهي تنفعنا اكثر نلقاو روحنا نجمو نتحكموا كيفاش نقراو كيما تتراجع دروسك رجع اخطاء زيتها وكهو بقدره ربي ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل ومعنا علاش نخافوا كيما قلناها نسهلوها تسهل كيما نقولوا
1: ان شاء الله جوستمون هذه من اهم الحاجات اكيد اللي نقولوها لكم ليكم انتوما تلامذة الباك ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله ربي ينجحكم أو كاليوم حكينا لكم على الميتاكوغنيشن أو الميتاكوغنيشن أو إدراك الإدراك جستمو طريقة اللي تنجم تعاونكم بالكدا في المراجعة تلقاو لفيديو كامل على الباش فيسبوك متاعنا موزايك فام ميرسي بوكو لأخصائية في علم النفس العصبي سوار بودوارة اللي كنت بحضينا اليوم أكيد موعد الصحة النفسية موجود معاكم ديما في بنت لفام من الاثنين للخميس مع الحديث غير بوعم تعليل بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الأخبار.

0: Musique. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. إطلاق شباك دعم تحت مسمى نمو بغاية معاضدة جهود إنشاء خدمات للمرافقة تهدف إلى تسريع نمو واستدامة المؤسسات التونسية. ويأتي إطلاق الشباك في إطار مشروع وطني والذي تنفذه إكسبرتيز فرانس بالتعاون مع صندوق الودائع والأمانات وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية. واستهدف الشباك المقدرة إجمالي ميزانيته 1.4 مليون يورو هياكل دعم ريادة الأعمال ولا سيما حاضنات المؤسسات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمكاتب والشبكات، فضلا عن المؤسسات المالية، ويسعى إلى تمويل الخدمات الموجهة إلى المؤسسات التي تم تأسيسها منذ عام على الأقل لأجل مرافقتها في عملية تطورها وهيكلتها ووصولها إلى فرص جديدة. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه لا يؤيد الحرب على إيران ولا يحب الحروب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يمكن السماح لطهران بامتلاك السلاح النووي. وترامب يضيف أن إيران لم يعد لديها أسطول بحري ولا صواريخ ولا قادة، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي وفق قواعد الاشتباك الجديدة مع السفن الإيرانية يفضل تفجيرها بدلا من إنقاذها. الخارجية السعودية تؤكد في بيان وقوف المملكة مع الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها، داعية إيران إلى وقف الاعتداءات والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واحترام مبادئ حزن الجوار. مسؤولون يقولون أن مصعفين يعملون اليوم على إجلاء شخصين ظهرت عليهم أعراض فيروس هانتا القاتل عقب ما يشتبه بأنه تفشى للفيروس على متن سفينة سياحية راسية قبالة سواحل غرب إفريقيا وتنقل ركابا معظمهم من بريطانيا وأمريكا وإسبانيا. وأضافت السلطات أن نحو 150 شخصا ما زالوا عالقين على متن السفينة بعد وفاة 3 أشخاص وهم زوجان هولنديان ومواطن ألماني وإصابة آخرين بالمرض، بينهم بريطاني غادر السفينة ويخضع للعلاج في جنوب إفريقيا. من جهته، المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا والذي يساعد في التعامل مع تفشي المرض يقول إن فيروس هانتا تأكد انتقاله إلى أحد المرضى الذين ظهرت عليهم الأعراض، في حين مصدر مطلع على الأمر يقول إن المرأة الهولندية التي توفيت ثبتت إصابتها بالفيروس أيضا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفام. بنت لفام من 9 لنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

والغنوة الحلوة ملامح.

0: تنحني محافظ زي الهواء على مزيكا فام سيليكسيون طربيات. المزيكا اللي ترجعنا برشا ذكريات برشا دي مومون حلوين، حتى زادي دي مومون ممكن اللي ما نحبوش نعاود نعيشوهم مرة أخرى، ولكن المزيكا الكل ديما تسمعوها على مزيكا فام.
1: Gold Music. Gold Music. All the best music.
0: الموسيقى لايف قدام الجمهور وبصوت الجمهور وبالفيرسيون اللي عمرك ما تلقى كيفها اثنين. بعد شوية شارل أزنافور كوميل ديز ستينج ديزرت روز لايف في برلين، ولكن باش نبدأو بال The Legendary Arctic Monkeys، واحدة من أكثر الغنيات اللي الناس مستحيل تنساها. Do I wanna know?

0: Laura Pausini, La Solitudine, un live تسجل في باريس عام 2005 اللي هي ديما الجولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: بنت اف ام
0: نرجع جديد و بونش جديد برشا الحقيقه، ولكن الجروب ويجز نعرفوهم ليه مليح. هذه ممكن من اقل الاغنيات المعروفه، ولكن اسمه ركزوا معها مليح مليح، هذه اميره.

وافتكرت تخلطنا الاخير بنت لفين بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تابعتونا من 9 لنص الليل. شكرا لجميع الفريق دالي في الاخراج الحاج ماكرم في ستاندار والليكيب ديجيتال. احنا كالعاده نعطيكم رونديفو غدوه في نفس التوقيت، ثلاث سوايع من بنت لفين فيهم برشا ربح وكاش لابوليمير وبطبيعه الحال احسن الموسيقى. بعد شويه تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبله كالعاده نختموا بالموسيقى. نرجع بيكم 11 سنه التالي مع ان جروب بريتانيك اللي الناس الكل تحلم تدخل الكونسير نتاعهم. كان معاكم يوسري جديدي، خليكم مع كولد بلاي اب اند اب. تصبحوا على خير.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة موزيكا أخبار سريعة طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام نفام
0: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي أمس بالسجن مدة 11 سنة في حق مدير عام سابق لشركة عمومية ومدير جهوي سابق لوكالة عمومية ومدير تجاري بشركة من أجل تهم تعلقت بالتدليس ومسك واستعمال مدلس واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة والمشاركة في ذلك. جاء ذلك على خلفية جريمة فساد في إبرام صفقة عمومية أبرمتها الشركة العمومية بقصد التزود من شركة تجارية مختصة في بيع الإطارات المطاطية وأيضا صفقة اقتناء تجهيزات حديدية دون احترام الإجراءات المعمول بها واحترام الأمر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ودون طلب عروض بصفة سرية وشفافة والوقوف على أدنى سعر مقترح بغاية تحقيق المنفعة للإدارة والنزاهة في عملية البيع والشراء مما تسبب في أضرار للشركة العمومية. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يكشف عن تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية من 8.3 مليون طن مكافأة نفط سنة 2010 إلى نحو 3.4 مليون طن فقط لعام 2025 وهو ما أدى إلى تبعية طاقية ناهزت 65% وعجز تجاري طاقي تجاوز 11 ألف مليون دينار. جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها أمس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تناولت بالنقاش 5 مشاريع قوانين تهدف للمصادقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وعقود كراء المواقع لمحطات فوتوضوئية موزعة على ولايات قفصة وسيدي بوزيد وجابس في خطوة وصف رئيس المجلس عماد بودربالة بأنها خيار استراتيجي لا محيد عنها لتكريس السيادة الطاقية وتوظيف الاستثمارات في قطاعات حيوية وفق بلاغ إعلامي لمجلس الجهات والأقاليم. في الشأن الدولي حزب الله اللبناني يعلن خوض اشتباك وصفه بالعنيف مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان والحزب يقول أن مقاتليه تصدوا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم قرب بلدة دير سريان ضمن ما يعرف بالخط الأصفر حيث ينتشر جيش الاحتلال داخل الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن الأحداث في مضيق هرمز أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة مضيفا أن المحادثات تحرز تقدما بواسطة باكستان. وعرقجي يحذر الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار إلى ما وصفه بالمستنقع وفق تعبيره. ختاما وزارة الخارجية في سول تفيد باندلاع حريق ووقوع انفجار أمس على متن سفينة تشغلها شركة كورية جنوبية للشحن في مضيق هرمز في واقعة عزاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هجوم إيراني. ووزارة الخارجية الكورية الجنوبية تقول أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأن السلطات تحقق في سبب الحريق. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فام بونات والمشوار يتواصل مع التوب متاع. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس
3: موزيكا فام توب متاع The Morning Top.